0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: أكرم بهم إذ يعتلون سحابا.
1: قناديل الخير، قناديل الخير مع حياة الكوني.
2: مستمعينا الكرام مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهرة الليلة هي سهرتنا الأخيرة في قناديل الخير في الشبكة البرامجية الشتوية لإذاعة المنستير، وإن شاء الله قريبا باش تستقبلوا شبكة صيفية حافلة بإذن الله بالعناوين الجديدة، وإن شاء الله مواعيد أخرى ألتقيكم فيها مع خدمات أخرى، وإن شاء الله مع جولات أخرى خارج استوديوهات إذاعة المنستير. شكرا لزملائنا اللي باش يأمنوا قناديل الخير، خالد الشرفي، وليد قمبرة، سويعتين من زمان، قنديل ضاوي إن شاء الله يطل علينا من مدينة المنستير، جاء في وقته ونحن قبل أيامات من ينطلق موسم صيفي سياحي إن شاء الله حافل في المنستير، باش نحكيه برشا نظافة، برشا بيئة، برشا محبة للبلاد هذية. بعد النغم نلتقي.

0: نجد لكم التحية. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالأستاذ. في الحقيقة هو غني على التعريف، لأنه كل نشاط يكون اسمه حاضر فيه بالكبير. نحكي على قوافل صحية، نحكي على أنشطة بيئية، نحكي على أنشطة ثقافية. هو أستاذ، نجم نقول ابن المنستير، محب للمنستير، واللي يحب البلاد هذه يخدمها. حبة مش كلام فقط، وهذايا ما عهدنا عليها الأستاذ فتحي بسباس، تاخذوا أكثر تفاصيل على مسيرة حافلة بالعطاء، حافلة بالتطوع. تقريبا برشا أنشطة لا ينتظر منها شيئا سوى أنه فقط نقول عليه اللي هو محب للمنستير. أستاذ فتحي، مساء الخير. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله كل سنة أنتم طيبين، وكل وسلامي لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير، ومبروك استديو جديد.
0: شكرا لك، يعيشك، حافل بكم وبأنشطتكم بإذن الله. أستاذ فتحي، لو كان نرجع من البدايات، خاطر يظهر لي العمل التطوعي ما جيش صدفة.
1: فعلا، بالأخص أنا، علاش أنا؟ خاطر عشنا أنا والدي كان مدير مستشفيات، كنا نقلوا من تونس البنزار التلقاوس كل، ما نجمناش ندخلوا في اي منظمه على طول، خاطر تعرف كل سنه نتغيروا.
0: انتم ما عشتوش الاستقرار بالضبط كيما اولاد المعلمين
1: نفس الشيء،
0: واولاد الموظفين اللي يخدموا.
1: تعلمت من ودي حاجه
0: معينه،
1: ليله 27 من رمضان نمشيو هزنا عودنا هكا، قلنا حتى بعد انا ما تنسوهاش، نزوروا الاطفال المقيمين في المستشفيات. هو كان مدير المستشفى، كان يهزنا نخبيو الفلوس ونبداو نتخاطوا انا واخواتي شكون اكثر كل باش نهزوا هدايا لل
0: معناها هذه تربيه في العائله،
1: هذه في العائله التربيه الاولى. التربيه الثانيه اللي خلاني نحب البيع، لاني تعقبت. انا عمري 15 سنه، انا وخويا نلعبوا مع الشكوره، خشينا لابريس نتاعو وعملنا كوره نلعبوا احنا بريمير تاش تحت الكوره متعدي العون. كنت تذكروا كما توا الله يذكروا بالخير، كان توا كان توفى الله يرحمه بالبسكليت، هبطنا نقرقوا بيه، مش مش على الاختيه خويا جاب الشقاقه نتاعو باش كسر باش يعطي له حق الاختيه 500 مليم كتبها سانكا
0: عام 85.
1: قال لا لا لا لا ما خش فلوس، ما تقولوش الوالد تقرقوا بيه.
0: المهم الوالد لا
1: باش يحرمناش من بحر، خاطر كان باش يقولوا سيد حرم تعاقبنا، لا خفنا من شيء وقعنا فيه. بعد 5 سنوات لكن اختي يدنا ولات 50 دينار، دخلنا للوالد الله يرحمه كلمتين جوز كرارس 200 باش سوس نيبان بوبيل
0: تكتبوها
1: ما تمشي تعوم انا متكبها متين مرة. هذا ما كان جوان كان جوي، قلنا سيي
0: وفي العقا
1: جاء 16 جوي كراس ب 300 باش
0: عاودو نكتب
1: مون كارتي نيبان بوبيل
0: الحي نتاعي ماهوش قمام
1: هاي حتى لو كان سقوط قلنا سيي
0: باش نمشيو للبحر.
1: جانا 400 لا نمشيو للبحر بعد ما نكملو نمشيو ساعات 9 نتاع الليل وساعات وقتاش ما نقدرش نكمل. وقت بدينا في من 16 اوت لو 15 سبتمبر داير دخلت نقرا وصبها هيك ماهوش 400 فوا ما تونيزيني با اون بوبيل، هذه هي تو ترخص في مخي ما تتنحاش عش. ونتعارك انا حتى في الشارع تو مع الناس كنلقى واحد يرمي واحد في الطريق
0: كيفك حتى لي نتكلم يزوق كل واحد فينا يتكلم.
1: البارح صارني في الكار جديد داخل واحد يتكيف، قلت له خويا
0: عليه
1: قال مش دخل كنت باش عمل روحك يتمنك عليا ولا كيف عنده الباك وحشك تاع دخانك مل عمل لي كان روحه
0: معناه يستفز
1: مشيت نجري مو فما كاميرا
0: فما
1: قلت له هذا يزمك تعلموا عليه وتخبروا عليا انا هوني شاهد.
0: عندنا التصرفات هذه للأسف كثيرة جدا كثيرة جدا.
1: أنا تعاقبت خاطر تعاقبنا 50 دينار راهو في
0: وقتها فلوس
1: فلوس. باش نحكي لك شوف العقاب اللي عطاونا بطريقة غير مباشرة. ثم مرة ثانية هي حكاية وقت الكوفيد، عندي صاحبي عايش في هولندا أمه مريضة ياسر عنده بنته تحب ماتها ديفاسان كراب، قال لي بربي يعمل مزية عرضها في المطار، أنا وقتنا موجود في جربة راهو ما تعرف كان انت وبربي عرف. انا فعاد ناخذ تاكسي ونمشي عرضي مع صاحبي خليني ونمشي، قلت ماشي مطار عند بين صاحبي قلت نوصل يا ليت ركبت معاه. يا سيدي هبطت البيت تنتون جو سي كونتون جو سي جو سافا سافا سافا جو فوا مامي فرحانه وهبط ركبت من ركبت من تالي ولا في الاول لا ايزيتي قلت جو كويك ما بخونت ان تاكسي قلت نو سيتي كونتون قلت اوكي ما انا مونتي كانها مخها خدم. السيد من با نفسا عطش
0: باش يسكن كنا نسكن
1: عاده بس صغيره
0: شرب بالماء
1: تك تك ولوح يا اخوي ولوح
0: ولوحه من الشباك
1: يا استاذ ولوح قلت عليها الطفل عطيت عصا وضربته وبدات تطايل اه جو مونتي افيك سو سالو قلت له تفي مارش اريير تو رامس كو تو في طومبي اي جيرباني با ان كوبيك.
0: شفت الناس تعطينا في دروس عمرها بلادنا
1: خمسة سنين ونص
0: خمسة سنين ونص
1: اي نعم كبد هبلت وتبكي قالت لي جو مونت بلو افيك لوي تو مغاست ان كاسي سينون تو مي في روتوني على ليروبور جو رونتر امستردام مانتنو. وليت نقرق بها خفت اني سرقاش حاجه طفل مانيش
0: باسي خمسة سنين خمسة شوف ردة فعلها
1: على غيرة غير على بلاد
0: غيرة على البلاد ونحن ونحن مانيش غايرين عليه للاسف ما نغيروش عليه.
1: دونك علاش انا شعاري خديته معليش ليست قمامتي لكن وطني
0: وطني به. هذايا ترسبات الصغر هذه الحاجات أيوه. اللي تقعد والانسان شخصيته تتبنى عليها في المرحله الابتدائيه ما زلنا مع الوالد. في المرحله الثانويه بدينا شنو تدخلوا منظمات جمعيات؟
1: لا فعلا اكيد دخلنا برشا جمعيات منها. انا بديت في سينما الهوات ومنستير كنا حتى في شبيبه المدرسيه وكان كنا نشاركوا في المسابقات لكن تعمل بين المعاهد. والله كنت نقول لك متعرف انت وقتها كانت النوادي الثقافيه موجودين نوادي النادي المسرح كان موجود وقتها كان سي علي بنور زميلي وقتها كان معنا تفرد سنه انا ويكنز كان هو ما تنسخ نادينا من وقته ملعب المسرح كان هو بالمسرح فما بالموسيقى نفس الشيء الله يرحمه كان سي حرز الله نفس كانوا ناس اللي فريمون عنده ليه هواية
0: كانت ناس متطوعة والدولة موفرة إمكانيات وموفرة الأرضية والنوادي وكلام ده جي لا حتى اللوكال يعني حتى الفضاء كي توفر مهم راهو
1: الفضاء هو انت شوف المعاهد كل كانت كونكور بين المعاهد كنا نتمسك ما بين رادس وتونس وتونس ومدين وبين قردان
0: كنا نتنافس ونحضروا مسرحيات باش نجيبوا بها نقاط باش نربحوا ونترشحوا وكانت حتى كل مجال المدرسية اللي نخدموا فيها كل حد يكتب مقال
1: عرفان للصغار عرفان برك عرفان كنا نستناو فيها وقتاش
0: كانت كنز متاع معرفة بالنسبة لصغرنا وكانت توزع على الأوائل
1: الأوائل إيه خاطر شكون يقرأ
0: شكون يقرأها عرفين
1: تعرف أن ظروفنا وقتا مش كما توا متوفر كل شيء كانت حتى شرط لكن قبل كانت على حاجة احنا نتفكر في الصيف ما فماش نهارين ثلاثة أيام ما ناخذوا عن كادو ولا نكملوا كتاب نتفكر في السيزيام ديفر فير كان تعرف بيبليوتيك فير والبنات بيبليوتيك روس يلزمنا نقرأوه في ثلاثة أيام نجي للوالدة الله يرحمها تقول لي أي أحكي لي القصة عشان يعني أشتحكي
0: هو على ذكر المطالعة ونحن في فما برشا تقريبا ينتظروا في النتائج وفي العام الدراسي عدينا مناظرات الدخول للإعدادية النموذجية كملنا امتحانات الدخول للمعاهد النموذجية فتقريبا في انتظار بعض النتائج نجم نقولوا انتهى العام الدراسي تقريبا. وديما نقولوا نحب ولادنا يقراو صراحة أستاذ فتحي كنا نحب ولادنا يقراو يحب ولادنا يطالعوا لكن كيفاش ولدي يقرا ويشوف فيها شدة تليفون كيفاش الولي يكون قدوة لصغيره تنجمش تفرض علي حاجة أنت مكش تعمل فيها تنجمش تقنعني بحاجة قدش مهمة وأنت مكش فقدش مهم الرسالة توصل للأولياء
1: هك علاش أنا في القوافل الصحية بالخص إحنا صغار نجيبون متعب بشي يعملوا فحص على العيون فحص على الأسنان يحب الوقت احنا بالتعاون كنا قبل تعاون زمان كان المندوب السابق للثقافه كان معاوننا في المكتب المجوله نجيبوا نطلعوا كل الاولاد يقعد قاعد نسيدي نقول سيادتك يشد التليفون ما فماش تليفون تليفونات يتنحاو بالدخول
0: بالدخول
1: تقرا قصه واللي يقرا قصه عنده جايزه جايزه ليس لها معنى راهو
0: اي هو سي فتحي باهي اما اني راني مؤقت اني مش موجود معك ديما
1: لا فهمت اني
0: نعطيك الفكره نحكي على الاولياء اني نعطيك فكره باش انت تبني عليها اني ها نوريك الطريق الصحيح هاو كيفاش صغيرك يطالع ما يطالعوش بالاوام. واليوم زاد في الحقيقه استاذ عندنا كنز كبير اسمه المكتبه العموميه راهو عندنا كتب مهوله جدا والتوى موجوده وحتى كان ولدك ما تحبوش موجود غادي راهو فما نظام الاعاره راهو 3000 فرنك اشتراك عام كامل مش انت تنجم تهز كتب وتجيب كتب ومش صحيح المكتبات العموميه فيها كتب قديمه راهي حتى القديم كنز راه اما فيها جديد الكل فيه موسوعات علمية.
1: أنا مدام موجود في جمعية المكتب المحلي المتقاعدين في المسير، أنا مرحبا بكم
0: يجي وقرأوا بحذان،
1: يجي وقرأوا عندنا تقريب 800 عنوان، يجي وقرأوا
0: معناه تعلة
1: المفروض يجي في الصيف نعطيكم الدبوسة ما بلاش
0: بلاش يجي وبحذان
1: أقرأوا بحذان الشباب. أنا شوف أختي البارح مش غضت كما غضت عم ناول وني كلاسي ديزيا مستير ديزيا في الباك
0: في الباك
1: شيء دو أخرى
0: كل عام نقول إن شاء الله المنسير باش ترجع للمراتب الأولى المستانسة بها للأسف.
1: ديزيم تلزم نتعاركوا مع كل احتراماتي للشخصية وكل شيء نتعاركوا شكون الأول
0: شكون الأول
1: تو ولينا ديزيم علاش؟ أنا خاطر كنشوف أنت زغريت وزغريت في الفارغ بالديس دي 5 دي 5 شكون تلقى دي 7 وبعد 250 واحد سيبوسون كلاسي ديزيم يدي ها ونقول وانا نعمل صيحة حتى باش نكلم زميلي سي حمادي تريمش في سيانة مدينة بربي حللهم المكتبة عندكم خلي الناس جي تقل
0: اي خلي الناس جي تقل خلي الناس جي طالع
1: بلاكش بعيد عليهم المكتبة الأخرى بعيدا
0: ولو انه في حلة أنيقة جميلة قدش صرفت عليها الدولة التونسية باش تكون باش تكون المكتبة العمومية راي مفخرة في المنستير صراحة. واليوم نقول علاش ولادنا ما همش غاتي
1: ميسالش كان بعيد عليك السيدي هاو ان شاء الله هاو نسهلوا لهم ما نقول نقربوا لهم يجوا مرحبا بكم خاطر
0: ديما نحبوا نحن نحكيوا في سهريتنا نحبوا تتعدى برشا افكار للأولية لانه نحن ماناش نقريو في الناس اما نستفادوا من تجارب بعضنا نحب نسمع سي فتحي ونستفاد بتجاربه. خذوا افكار ربما يوما ما تعملوا بها الافكار هذه في علاقتكم بولادكم. وقتاش بدينا نفكروا في انه ما ننشطش فقط وما نكونش في جمعيه بل ناسس جمعيه والا كنت ديما تميل للجمعيه هكا تتماشى وميولاتك
1: في الثانوي كنا ديما نميل للثقافه كان قبل فما السينما سيني كلوب كنا مرتفعات وشريط اي شريط ثقافي وكنا نصير فيه مناقشه
0: معناها تتفرجوا وتناقشوا في الافلام
1: كان تقبل شكون قال يدير اساتذه نتاعنا الله يرحمه سي محمد صيادي فما اساتذه في التاريخ هذا سي محمد صيادي والله الله يرحمه سي الدبابي دخلنا في مخاخنا التاريخ عبر الافلام خلانا حتى احنا كي دخلت انا نخدم في الخطوط التونسيه في الاول او بديت مشيت نشوف لي بيراميد تاع لي زنكا هو أستاذنا سي الدبابي الله يرحمه هو اللي حافظنا فيه شوف كي خليك قبل تقعد انت في حياتك المينية كي تخرج اول حاجه تجي في مخك لقريت هذه ماذا بيا
0: نشوفها صحيح
1: نتاح في نفس الشيء كنا نقراو على اللوفر شنو اللوفر هذا وين نمشي نشوف
0: نمشي نشوفه
1: مشيت الصف اما نشوف توا انا ما اختي سامحني رباط السيده اللي حضاره هذيك خرج من ام ميلال اللي رباط فانا حاله توا
0: للاسف كي نحكيو على اثارنا زاده في بلادنا مشكل كبير ربي عطانا كنز عطانا منا كبيره ما ناش قادرين نحافظوا عليها للاسف المشكل دوله صحيح مشكل امكانيات
1: يعني مش مشكل دوله
0: ومشكل عباد
1: يعني مش حتى قبل عليه
0: حتى الناس كيفاش
1: كنا نحافظوا على الاثار نتاعنا عمره ما كان لا ونحاولوا باش ندخلوا بلخص نستنى وقت الشيء جراتوي تروبيني بينك فما حاجة
0: هو كل آخر كل آخر أحد
1: كل أول أحد من كل شهر
0: من كل شهر بلاش فنجم نستغلو
1: في
0: المناسبات الوطنية زادة يظهر لي تدخل بلاش
1: بي
0: سمحني صفاتي علاش متحفنا وأثارنا بلاش وكي نمشيو للخارج نشدو الصف باش ندخلو جوست باش يشوفوا ما نعرفش يعني في فرنسا جون جاك روسو دارو مزار
1: صحيح
0: وقت ان احنا متحف الشابي في الناس تدخل ما نعرفش قديش بمعلوم رمز هذم كلهم مفكر كبار وكلهم معناها مثقفين وكلهم كتبوا وخلاو حاجات للانسانيه فما ناس تثمن جدا تثمن الموروث اللي عندها
1: هذه باش نحاولوا احنا نشوف عنا احنا على حد ان عندنا ذكرى وفاه المؤرخ والديب اللي كان منتج في اذاعه المنسير هو سي خليفه الشاطر والله علاش انا نشوف في الداخل كما تحكي في البنان علماء هذين مسمين بيهم من المراكز الثقافيه نتاعهم بسميهم هكا علاش
0: لا
1: احنا شنو مركز ثقافي ايش معناته شنو ليسي ارسيس شنو ليسي معلش
0: عندنا مراجع كبيره عندنا اسماء كبيره
1: والله فما واحد انجيل نعرف تعرفت عليه هون
0: حاجه باهية انه النموذج يتسمى بعلم كبير معناها
1: هز جروب مشاو في اسرائيل في تل ابيب في نهج متعدين في نهج الرجاء عدم الحديث بالترجمه هو مش يسال شنو مكنو الشارع ذاك باسم عالم اسرائيلي احتراما الشخص هذاك يزم تمشي بهدوء مش حاجة أخرى بهدوء يزم تمشي شوف الناس
0: ولو انه ناس مع وين هي تاريخها وين هي حضارتها دولة تعملت بوثيقة ولا شيء
1: ولا شيء اما لكن نعطيهم قيمة العلماء متاعهم
0: صح
1: احنا كنا صغار بين قوسين نحكي لك كنا نضرب ولاد اليهود يمشي البوه يقولوا مش لما ضربني تعرفش يقولوا اقرا على روحك
0: ريت
1: اقرا على روحك واقراوا على ارواحهم
0: واضح الرسالة
1: سكر
0: الموضوع الرسالة واضحة. سي فتحي باش نحكيه على مبحث كبير صراحة الخدمة خدمة كبير فما مجهودات حتى حد من نجم ينكر انه البلديات قائمة بمجهود في حدود الامكان حتى حد ما ينكر اللي عنا في تونس كل برشا نقاط سوداء حتى في المدن السياحية هذه حقيقة وحتى حد ما ينكر انه نحن بلاد مستوى النظافة فيها متدني جدا
1: المسؤول هو المواطن
0: صراحة
1: هو المواطن شكون يخلي شكون القادي مسق المواطن القادي مسق المواطن كان جاي يحترمك الحاوية أنا موجودة ميرميش بجنبها أنا عنديك حاجة أنا زوجتي وتبدأ عندي هالنشاطات هذي بتبدأش أنا تزبن وتمشي بتونس تقولي وقف في الشنطين تاعك تونجي مرة هي روحت تهبت في الحواجة بنتي وقفت كهرباء مرسيدس وراها حلت المال يهبطوا في البلاستيك في البنس بلاستيك قلت له مدام فاتيرور هاك البوبيلا غادي وهو قلت له مش راجل كل صباح راه في مسكينة ينم في الشكاير في البلاستيك في البحر قلت يسمع إذا في شاندي تاعك مازال ما وفاش
0: هاون
1: يجمي تورو باش نرجع قلت له فوزافي 200 كونت فو رامسي سكو فوزافي طومبي طلعت لالا طبيبه وصورتها بنتي مشيت نحكي رجل قال لي لا حرام عليك مدام راهي بنت عايرك قلت تفرج
0: هي بالتأكيد ما عندهاش علاقة بمستوى ثقافي ولا علم صراحة مش مبش
1: علاش تربيت التربية
0: تربية.
1: أنا قلت لك أنا تعقبت صغير شوف العقاب كيفاش كان
0: صحيح
1: التو المخ وعلاش نحب البيئة راه نحب البيئة قلت حتى سيد الوزير خير قلت له نحب البيئة أنا تعقبت رجعنا قلت له الردع هكاو الحل ما عندناش حل آخر
0: عندناش حل غير الردع في الجمعية أميل للجمعيات البيئية
1: والله شوف أنا في جمعية صبغة عامة اللي هي جمعية نادي الأجيال فيها البيئة فيها الثقافة فيها الصحة
0: هل نعرفوا بها نادي الأجيال هي رابطة للمتقاعدين
1: لا. نادي الأجيال لا نادي الأجيال في 85 كما قال لي الله يطول في أنفاس والمعتمد الأول السابق سي أحمد قلالة قال لنا الزعيم حبيب الليبة كان اسمه نادي تعرف فلما طلبوا بيه باش يدشنوا طلب يغيروا له العنوان مش رقاف لا نادي يكون الاجيال باش تعقب فيه الاجيال كل مش تكون حزب قال المثقفين برك هذاك احنا جينا بعد في 2011 خلقنا جمعيه ذي وقت بموافقه السيد الوالي الله يذكره بالخير سي هشام فراتي طرحت عليه قلنا أول جمعية أعطانا وقت ترخيص كان ترخيص عطي سيد الوالي في مارس 20 مارس 2011 سميناها جمعية نادي الأجيال
0: هذه 2011
1: وقت البداية متاعنا لكن كانت وقتها ما يعطيوناش حاجة أخرى إلا صبغة ثقافية شكونا وقتها متصلين المحاضرات في مقر نادي الأجيال هذو المقر هذا اللي فيه توا المتقاعدين هو سينا بي اس لكن زعيم
0: قديما
1: خذاه على عاتقه راهو بلاش فلوس سينار بيس مش قادر تخلص عليه راهو
0: مجانا
1: زعيم حبيب بورقيبه
0: فضاب المجان
1: بامر من الزعيم حبيب بورقيبه خاطر سماه نادي الاجيال علاش يتعاقبوا فيه الاجيال الكل
0: تخدموا محاضرات من اي نوع معناه
1: تو مثلا اول حاجه خديناها من عامنا والسنه هي اولا بدينا سنه ونشحت فيها بالبدا هي الثقافه الصحيه للمسنين
0: المهم
1: هذه بديناها وبدينا حتى مع زميلتك ما قصرتش مرة عملت لنا بلاتو سور بلاس عواطف الله يذكرها بالخير عملت لنا استوديو زاد سور بلاس سيتي تون ريوسيت عملناها وقتها على الثقافة الغذائية عند المسنين بعد شهر رمضان حتى جيت وقت الفطر. احنا كل مره ناخذ موضوع ناخذ اختصاص، احنا كل جمعتين عن اختصاص. دول الاختصاص اللي كنا الاسبوع اللي فات يا الحد فات كنا على الكلى. والمشكلة الكلى وكيفاش زاد حنا الاستاذ والدكتور عبد الحميد الشاوش يعطينا 5 دقائق صحيه ركز على الماء، كيفاش المسن يلزم ويشرب على الاقل اترتين ماء في النهار، ويلزم مرافقين يلاحوا عليه يلزم يشربهم مش يشربهم في مربرك يتعاقب على عده مرات لكن يلزم. علاش؟ لان الكلى اذا ماشي يصير فيها
0: لا قدر الله، ان شاء الله ربي يحمي الجميع. استاذ وانت تحكي على مسنين ونحكيه على متقاعدين، منش نحكيه على
1: انا سميهم شباب فوق 60،
0: على فئه اخرى مختلفه تماما على المسنين اللي نعرفوهم اليوم. هذه اللي يظل المتقاعدين كدفعه المثقفين ولا الساده ولا الاطباء، هذوما جيل اللي تخرجوا بعد الاستقلال واللي يخدموا. نحكيه على طاقم اخر، نحكيه على نوعيه اخرى، مش باش نقولوا على الماء باش تشربوا خاطر هو يعرف، لانك تحكي مع طبيب مع استاذ جامعي تحكي معناها ما تبدلتش الطبقه نتاع.
1: سمحني استاذ الثقافه الصحيه نقصت.
0: نعم
1: بكل بكل صراحه نقول
0: لا. والفئه باش نحكيوا على باش نحكيوا على فئه اخرى تبدلتش شويه الفئه نتاع المتقاعدين، يعني ولا مستوى الثقافي راقي جدا. نحكيوا على نخبه متقاعده لا
1: سي ديسيبسيون
0: للاسف
1: للاسف
0: كنت نتصور
1: قلو
0: قلو
1: لان كان الطبقه الثقافيه اكثر متوفاو
0: الله يرحم،
1: ما خلاوش برشا ما يحبوش النوادي. انا فما طبقه تاع روتريت كنقول لهم يجاوا للنادي ما يحبوش خاطر كيما كنا صغار ما نتحسروش في الكلوب راه كي دور الشباب. انت تو
0: ما ما جربش عمل ثقافي
1: انت تو دور الشباب فارغه ثقافه فارغه. قبل كنا وين نمشيو عندنا بقى برك يا دار شباب يا دار ثقافه تو ما عادش النوادي ولا
0: شفتي فتحي. ربما مش ربما تو تاكدت مع من خلال تجربتك انه اللي يمشي من الاول للنوادي حتى بعد ما يتقاعد يقعد يقعد ديما ولد النوادي ولد المجتمع المدني
1: الحقيقة.
0: حاجه ما تجيش شكاكره تتبنى حاجه نترباو عليها سلوك.
1: اما لكن قاعدين نحن تو تعرف قداش عندنا مشاركه في النادي تو 150 120 امراه و30 راجل. النساء تبارك الله عليهم ولا بصراحة تامة عاملين زوج يوم نهار اثنين يعملوا موسيقى
0: يجيبوا
1: تيتران الموسيقى عاملين كلوب دو شون سماوه عاملين خلايا عملنا في النادي
0: ايه؟
1: نهار الخميس رياضة. أما نهار الخميس رياضة في آخر وقت أما من الأول يتلموا مع بعضهم نعملوا رحلة ونمشي وتقام يجيبوا وكلي كيك ويجيبوا القاتو وكل واحد شنو نجيب. والله أنا الحاجة الحمد لله المسترية ولا يحبوا بعض
0: الحمد لله تتلم من جديد يتلم الشمل من جديد
1: دولت برشا حوايج توا تولي وكرك مثلا اذا نشحت احنا البرنامجنا هذايا الورق راهو هما نسير قاعدين حاضرين واحنا حاجه اخرى نعملوها ونشكر الاطباء اللي جاونا ونشكر المدير العام والمستشار فاطمه بورقيبه اللي نحاولوا نقدموا مواعيد للناس اللي مواعيد نتاعهم كبيره كيما مثلا الكتراكت كيما حكايه
0: كيما 6 شهور ياسر ستة شهور ياسر وعامين ياسر
1: انا تو نجري واحد عنده كتراكت باش يعمل عاد عنده عامين مسكين
0: عامين ياسر. باش نرجعوا باش نكملوا مازلنا في جزء ثاني نحكي على رحله كبيره مع القوافل الصحيه مع جولات اخرى. وديما نقول الناس المتطوعه هذه ان شاء الله يكون لي الشرف معناها الناس هذوما اللي يخرجوا ويتطوروا الناس دي ما تخلصش راهي ناس متطوعه بمالها بجهدها بوقتها وعلى حساب عائلتها راهو ماهو ساهل بالمره. تبقاو معنا مازلنا مكملين. فمش اغنيه تحب تسمعها نعديوها سي فتح؟ اغنيه هكا
1: من اغنيه وطنيه
0: من ذوقك اغاني وطنيه ولا احلى من محبه البلاد ولا احلى منها البلاد هذه ما فقط راهي المحبه مش بالكلام المحبه بالفعل يلزمك تبين انك انت تحب بلادك مش كلام وكهو. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا جزء ثاني من قناديل الخير مع الأستاذ فتحي بسباس الناشط في المجتمع المدني والجمعياتي بامتياز.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم ومواصلين معكم قناديل الخير على موجة إذاعة المنستير. نرحب بالأستاذ فتحي بسباس، مازال موجود معنا. حكينا على طفولة صراحة كانت فيها البذرة الأولى متاع الخير، طفولة تزرع فيها محبة البلاد، تزرع فيها أنه نظافة مسؤولية ونظافة أخلاق، تعاقب أما العقاب هذاك خلى كون عقلية كبيرة في النظافة. سي فتحي عالم القوافل، ونعرف جربت وكان لي الشرف أني زرت برشا جهات وتنقلت مع قوافل صحية خيرية تضامنية، فقديش هو محلاها كي تتنقل للناس وتخدم الناس، راهي هما يلاقيوك بفرحة كبيرة وانت زادة ماشي بفرحة كبيرة، أما راهي متعب جدا والله الكواليس والله التراتيب والإجراءات. صحيح تشوفوا الناس كلها فرحانة، ما راهي متعبة متعبة عملية التنسيق، فما بالك إنسان تقريبا في الشهر نسمع به سي فتحي كلمني يقول لي راني عندي قافلة في الجهة الفلانية، راني باش نمشي للجهة الفلانية. العمل على القوافل هذا سي فتحي علاش؟
1: باش نرجع لك للصغر متاعي.
0: للصغر
1: أنا والدي كان مدير مستشفيات، مرة بأمر من وزير هبطوا القفصة، قالوا رئيس غادي، وقتها كان توز تبع قفص، قالوا يا حبيب بورقيبه غادي يمشي يعمل لنا دوره في غادي، يدورش لي دي ديسبونسير. هبط من الوزاره عنده ليس دي ديسبونسير في ولايه قفصه اللي كانت وقتها سيد بوزيد وقفصه وتوز. مشى مع الوالي قالوا لهم باش نخرجوا باش نمشي، ما نحبش نذكر المدينه حتى ولات حاجه اخرى. قالوا باش نمشي، قالوا شي هزنا غادي يحب لنا لون دروف نتاع حرس، مش نتكلم في السبعينيات لون دروف وروبوت
0: مش طرقات منظمه كيما توا.
1: قالوا انا عندي هذايا ديسبونسير لازم نشوفه. مشى وصلوا غادي، ياك هو وين العمده، وين العمده جا العمده يجري يكتب سيد الوالي والمعتمد وكل خزرت شي قوي، لقاو مدرسه لقاو شعبه. أخي مستوصف وين؟
0: وين المستوصف؟
1: وين يا عمدة؟ وين
0: المستوصف؟
1: يا شيخ وقت يقولوا له مش عمدة يا شيخ وين نم؟ قالوا بالحق تحب تشوفوا المستوصف؟ قالوا فنتكم معاك توا دقيق. خرج لهم واحد يلبس في التبديع
0: بيضة
1: من القهوة وفي يده بورد فارماسي،
0: قوليش هذاك المستوصف
1: في الوزارة مقيدة مستوصف
0: وهو شخص واحد.
1: أما ذاك فما حاجة نقولها، الناس كانت تاخذ قرارات، اي كان ضحك وقلم تفسد دولي. قال سيد دولي انت لما برمو عليك انت وانا غدوه نبعث طبيب خاطر فما كان لي تشيك، نجيب دو تشيك يعرضوا على بعضهم هالخمسه مناطق اللي مشينا لهم كل يوم مشينا واحد، وتخلقت الطاوله ودخلت في نهارتها الطاوله وجابوا الغاز وجابوا كل شيء وتعملوا. قال مش عارفه شنو بهذه هذه بس اللي مستوصف
0: تولي مستوصف. كنت ناخذ كان مسؤول ياخذ قرار
1: ياخذ قرار
0: ويتنفذ القرار.
1: نعم.
0: مش نقعد استنى اوراق واجراءات
1: حاجه فيتال راه مش عاد
0: صح نحكي
1: ناس باش تهبطوا يهبطوا. انا سمحني مشينا نقولها على غالب سيد المعتمده دخلتي، مشينا نتكلم مشينا قفله صحيه عملناها في العثامنه في شاري دي بوس 7 كيلومتر على بني حسان في سيد المعتمده، ما قصرتش والله الله يذكرها بالخير، خذت قرار كانت المدير العام يفهم برونجمون دون دين يرا الناس تمشي على ساقيها. ابني حسان لهم سبونسير
0: شفت برشا متاعب في البلاد هذه، برشا ناس تاعب الحق.
1: الوالي السابق مش هذا نقول له راه باش نمشيو للريف، قولي معش قولي كلمه ريف في الساحه يا سيدي الوالي راه عندنا ريف.
0: هذيك الحقيقه
1: عندنا ريف راه مش نكذب عليك انا
0: هذيك الحقيقه.
1: انا علاش نمشيو به كرار هذيك قعدت في مخي يحكي هنا الوالد كيفاش قلت مالك نعمل قوافل في الساحه نمشي، وكان مناطق هذيا مناطق ذل كما نقول واحد
0: مناطق البعيده اللي فيها حتى كان فيها مستوصف راه يخدم نهارين في الجمعه وتمشي تشوف
1: الجوش حتى الاختصاصات الكل
0: اكيد
1: راه الناس الكل مسكنات كيفاش تتعذب. فما شكون منعرفش عليها، انا مراه مسكره ترى صيغتها بجيجي وعند ياليز على ولده ولا حاجه
0: مسهل مسهل
1: مسهل راه ورقه تعقب.
0: انتم مسيتوا ملف حارق جدا في البلاد هذه كي تحكي عن الصحه، يعني ما تعبنا بالجمله رغم الكفاءات الكبيره اللي عندنا ورغم الحمد لله راهو عندنا كليه الطب من خيره ما فما في العالم وعندنا كفاءاتنا وعندنا الاطباء نتاعنا كي يمشيوا للخارج يشرفوا وينوروا البلاد هذيا معناها، واللي يمشي يعدي كونكور ينجح يعني من خيره ما فما. اما قطاعنا صراحه
1: انا توا كنت
0: تعب برشا.

0: بحنتي تمشي لورجانس ولا يقلبك يوجعك
1: ونمشي للعيادات الخارجيه
0: اصلا. هي عيادات خارجيه،
1: عيادات خارجيه
0: في القاعده راهو من 5 تاع الصباح.
1: وما معنى مواعيد
0: 5 تاع الصباح؟
1: ما معنى مواعيد 6 شهور والناس مريضه؟
0: هذا باهي 6 شهور اهو
1: ضامنوا انت شهرين، ضامنوا انت شهرين في شحالته باش تكون
0: تيفور فافوريش تفهم عندهم بالعامين لو ريل دو قلبوا عليه بثلاث سنين باش يقيس السماء.
1: فك 3 سنين هكا الصغير هذاك شنو مصيره؟
0: ولا تشوفهم بلي زباري ولا يسخفوك
1: سخفوك الصغيرات
0: ولا تقولي باش نبدل الكيكه تاع عندي عام ونص تستنى
1: في موعدها في السبيطار.
0: احنا علاش بالقوافل الصحيه هذه الحقيقه فما الدكتور والدكتوره الله يطول في انفاس وبارك الله فيهم.
1: لا يذكرهم الناس الباه يذكر
0: سي جمال كوبا
1: وغني عن التعريف.
0: بعزيزي قالت لي انا اعطيني كل نهار ثلاثه، عندها نهار ثلاثه برك تعمل فيزيت في العياده الخارجيه، اعطيني ثلاثه من الناس يجيوني باش نقيس لهم السمع.
1: السمع
0: باش تاخذوا
1: الحمد لله باش ينقص حتى الشارج.
0: وهذا هو وتوا هو قاعدين نعملوا لهم دي ريكومونداسيون كل ثلاثه، نحضروا كل ثلاثه كل شهر خي ما تنجم زاد من تاع عندها نومبر دي باسيون زاد
1: لا وعندها التزامات زاد الفوق مع الناس الراقدين وعندهم عمليات وعندهم حتى الطبيب راه عنده ضغط كبير.
0: هذيك جايه على وقتها راهو كانت باش تخوهم خرجوا وقت العمل تاعها
1: صحيح.
0: وهذه تبارك الله عليها. وعلاش انا نعرف ولدها زاد كان سيرفيون في ليزوبيتو اللي عنده تبارك الله اخوات ثلاثه اخوات طب كيف هي
1: ما شاء الله.
0: وهي زاد كانت تخرج معنا امنين عرفتها من القوافل الصحيه نتاع التوعيه كان نرى حد تعرف امراه تخرج نرى حد تخليك الاولاد مش ساهل راهو انت ام وتعرف
1: نعرف نهار لحد بالذات لانه تعديها من الاثنين للسبت وهي تخدم وهما من الاثنين للسبت يقرا وفي الليل يمشيو
0: يحبوا يعيشوا مع امهم. فواحد يقول لي ماما نرى وكان نرى حد راهو جيب بنتك. قلت لها
1: جيبها معاك
0: جيبها.
1: ونحن نحكيوا على القوافل الصحيه وخرجت في برشا قوافل صحيه راهي ما تنجح كان بالاطباء المتطوعين وبالفريم للمتطوعين صراحة.
0: والله زاد بالفيزافي مثلا احنا جربناه ونجحنا في المدارس الابتدائيه الحقيقه نقول
1: اكيد تعاون كبير
0: سيد
1: مع وزارة التربية
0: الله يخليهم كلهم موفرين كل شيء
1: صحيح.
0: الحقيقه
1: تعاون كبير
0: مديرين نفس الشيء ودير احسن فريق نقولها هي منزل النور كل عام نمشيو لها فيها مش شويه فيها 1200 تلميذ راه
1: مدرسه في حجم كليه
0: هي اقدم من مدارس الجمهوريه راه من وقت فرنسا فيها مدارس فيها اقسام مبنيه من وقت فرنسا راه موجودين.
1: علاش
0: نمشيو حاجه اخرى سامحني باش نقولها لك؟ لان باش نظهروا المدرسه العموميه نخرجوا فيها سيف سيرفيس اللي هو فوز نعمان اللي تولد في المدرسه هذيك اللي انا والده كان مدير مدرسه قرا غادي ورجع طبيب جايب 30 اختصاص معاه
1: يرجع لمدرسته.
0: ها والمدرسه العموميه
1: هاي المدرسه العموميه ولاده راه
0: واش نجيبوا؟ نختاروا من كل بلاد يمشيو لها المهندسين رؤساء المراكز اللي كرديف تاع البلاد. شوف المدرسه العموميه اش خرجت.
1: صحيح صحيح. حتى الصغيرات رام حتى الصغيرات ياخذوا فكره درس للصغيرات باش يقراو ومش صحيح انه باش يتخرج يقعد بطال مش صحيح. راهو لازم تقعد
0: الاستثمار
1: الاستثمار في التعليم موجود. في بلادنا وهك شفت معناه بين بالكاشف ما متزهينا كان القرايه في تونس. لا تقولي منتخب وطني لا تقولي صاحبة السعاده ولا يعطيهم الصحه امل باك فرح
0: فرح
1: الناس تفرح كان بالتعليم تفرح كان بنتائج ابنائها هذه الحقيقه.
0: الباك راهو بارير الحياه الانسان راهو حتى عقليا كي تغير الا بعد البكالوريا.
1: صحيح صحيح. ونحن نحكيوا على نشاط جمعياتي نحكيوا على في مراحل معينه خاصه الانسان تجربته تكبر في الحياه والكل كي في مراحل معينه كي تغزر كيفاش تقيم التجربه اللي عملتها. يعني ما نحبش نقول شنو اللي ربحت نحب نقول شنو المواقف اللي عشتها صراحه في مسيره حافله هكا مواقف كي تتذكرها وحدك تقول الحمد لله اني عشت الموقف هذاك في حياتي.
0: هو ناخذ في مسير مثلا الحل لقيناه مش فايده النبت مش باش نصح
1: وباش تتمسخ من غدو
0: خذينا قرار وانا نشكر الوزير اللي وفقنا عليه عملنا في نطاق الاول الحديقه التشاركيه وبعد غيرناه الشط ان تبناو شط من الشطوط. خذينا شط زعيم حبيب بورقيبه في مستير.
1: اش معناه تتبناوه؟
0: نتنهاو احنا به كل شيء تنظيفه يوميا.
1: وضامن انت باش تلقى ناس اللي تنظف معاك سي فتحي؟
0: لا ما حشيش
1: تخدم واحد
0: تعرفش علاش خليونا نظيف الحمد لله يقعد إيه؟ عام وقام وخرج صبر
1: اي لكن
0: انا راح نجبد براتو
1: اي من
0: عشيك نجبد في الفحم
1: مش
0: في القشور
1: اي دلاع طول البطيخ اخويا
0: زرعينه ليه خلي حاويه حاويه ما جسميته
1: يردم بالرمل ويخليه
0: احنا ديما نقول عايش خويا ما تعاوناش وانا نقول له فما برشا خويا ما تعاوناش بربي خليه بقى نظيف
1: اي لكن انا اذا كان ما كنتش ضامنه اللي هو باش يخلي بلاصته نظيف
0: كل شكون باش يعاونني انا من عام العام الناس ولات تحشم شويه خاطر ترى كيف غزر تغزر له وكل خاطر انا عندي صاحبي رضا يبدا من 5 نتاع الصباح
1: اي تحيه لي سي رضا مخلوف اي
0: وبعد انا نجي معاه ونكون نعاون هذوك زاده يخليوه كيف يراوه مش تحبوا نعمل
1: اكيد الناس مش تحشم شو
0: ما دام ما فماش ردع لازم نحاولوا
1: تتمنى تقول انت كل شطنا القوة ماليه يتبنوه
0: هذاك
1: الحل
0: وظن هذا الوزاره ما شافيه سيد الوزير قبل الفكره هذه نضم بدا توفى بشر شطوط قاعدين عاملين المنوال هذا نبداو بداو مثلا في الوطن القبلي 4 أو 5 شطوط نظن في مهدية قريب لا قاعدين يتمشوا في المسجد هذا ولكن الحل الوحيد راه ما فماش حل اخر يزينا سيبوا البلدية بربي وسيبوا لابال وسيبوا
1: حتى نتحملوا مسؤوليتنا خلينا نتحملوا مسؤوليتنا في نظافة بلادنا
0: يزونا يزي يرفعونا
1: نحن كنجمعوا نجمعوا ويهزوا هما صفات حكي ما قلت نحن وانت حاضر معنا نحن هذه قناديل الخير اخر حصه في الشبكه دي شتاء ربيع 2026 وقادمين على شبكه صيف باش نحكيوا عليها بارشة في النظافه اليوم الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي ان شاء الله تعدي اوقات باهيه وتحب تمشي للشطوط وتحب تتمتع قداش يلزمنا من بوق باش نصيحوا بالقوي باش نقولوا راهي بالحق المتعة على شواطئنا هي النظافة هي أني ندخل نقاش التنظيف
0: الإسلام نبدأ على النظافة النظافة من إيمان هذه كنا أحنا نشد القواعد متاعنا زمان والتربية متاعنا أنا أشوف بتحب ننجح هذه يكون مسؤولية الولي
1: تربية من الأساس
0: مش يخرج ولده بالقفة ولا مرته وزوجته بياخذوا المترو ولا نخلوا الكام تاع المرسى يهبطوا من مدرسين من جهة أخرى وكل شيء بالقفة مرحبا بكم نقول بربي لقيتوه خليه هيك عندك حاجة هون فرقوا لكم الساشيات عبي الساشي وخليه بعدك توا احنا نجيو نهزو أكثر من هذا راهو شوف الحساسيات ما دام فماش ردع يلزم البديل والبديل سهل ياسر أنت مشيت لأوروبا وتعرف توا احنا رجعنا توا بربي تجي ريح ما زلنا كي نظفنا بحضور السيد الوالي نهار 11 لوخ الخميس 11 جوان نهار جمعة الريح اللي تنظف لي ساشي كنشوف ولاو الكل في الجر إلى متى هالاستشهاد يا رسول الله
1: إلى متى
0: ها البديل فما بديل سهل أنت تذكر قبل ولا في الأوروبا تعرفها يعطيه الباكي كاذخ الكاذخ هذاك يحط فيه القضية كل
1: صحيح
0: نقول لك هنا بالكاذخ الجزار كان عنده الكاذخ راه
1: تو ما
0: عادش تو استشهاد
1: كلها استشهاد
0: حاجة أخرى بالنسبة للدبابس بلاستيك أنت في الأوروبا كي تمشي لغران سيرفاس تلقى أباري تحط الدبوس البلاستيك نتاعك من المال نتاعك تاخو يا بون ولا تاخو فلوس
1: أي.
0: انا ما عندناش ماكينه هذه اي ما فيها باس
1: هكا عندنا ناس تلم عندنا ناس يومين تلم في الدبابس ومصدر رزقها راه
0: كان مع البحر انا نتحرر كان مع البحر انا شط نتكلم لان اختي احنا وقت تجي نو نتفجعوا وانا ونداء يا نداء انت باري مشي مرده وانا نمشي لوين خاطر هذاك
1: كل باش خرج كل شيء
0: يلزمنا كان انت تلموش هذاك باش يرجع
1: للبحر
0: وكي يرجع نجينا نار واش ناكل حوت بالبلاستيك لان تعرف انت بحر المتوسط وانا داخل في المنتدى بحر المتوسط الدول العربيه المطله على البحر المتوسط احنا فيها توا 10-9 دول عملنا الدوره 19 في تونس ونشحت للأسف 5 دول برك لأن الأخرين يلزم فيزا من نجمة عملهم شيء سواء فلسطينيين ولبنانيين سوريين احنا طلبوا منا باش نعودوها للنشعة عمناول هذو مقاومة البلاستيك في البحر
1: باش تصير في تونس إن شاء الله حتى الدورة 20
0: باش يخرجوا هي فما تظاهرة سمينا من طبرق في الحدود الليبية المصرية إلى تبرقة بالطاء تخمر بالطاء بعدين يقعدوا شهر يخرجوا نهار احنا قلنا لهم لوكانز خاطر لوكانز أكتوبر احنا عزيز علينا برشا مش يخرجوا لو 15 سبتمبر من طبرق على فيلو اللي هي الدرجه صديقة البيئة ويمشيو ايكو برومنات اللي يمشيو ويلموا باش واش يلموا اللي قاوا سبقتهم مثلا ناخذوا لو كان تاع مسير قبل بنهارين احنا نلموا لكن هما كيف يجيو هما يهزوا يرفعوا هذوكم يوزنوهم يعطيونا باش يعطيونا نوت مدينة ونصير كيفاش عطيو القرقنة كيفاش عطيو الجربة
1: باهي كيفاش نقولوا للمحبي المنسير لمتساكني المنسير والموعد هذا لازمنا نكونوا حاضرين فيه لأنه هذا مؤشر راهو باش يخدمنا غدوة في السياحة وباش يخدم عقلية النظافة
0: كيفاش نستعدوا ستاسيون دو تيليفزيون عملنا وجاتنا
1: أربع محطات تلفزية
0: من حبش نسميهم للدعاية خد زميلتك مالوخة قالت مع شقولة فما أربع منهم واحدة دولية راه وعملت على كوفرتور نتاعك فما دوش شان دي تلفزيون
1: ويكتبوا في المقالات فك المجلات السياحية وكل ذلك كل شيء تكتب والناس تتبع الناس تقرأ مش كيفنا غادي يتبرر رم يقرأ
0: وي يقرأ
1: ويتبع
0: فما باز جون هذه بشاوات راح احنا مع الناس ما انا حتى شط في المواصفات راه
1: للأسف. الوقت يمر بسرعة نحب نستفيد أكثر من تجربتك خرجت البرة شفت العمل المدني البرة شفت التطوع البرة شفت الناس كيفاش تخدم البرة
0: التطوعي إيش أقول لك التطوعي عندهم في أذهانهم أنا كي تشوف أنا مشيت لطوكيو 20 سنة كي دخلت المدرسة لأن القيدة اللي معانا أختها مريضة حابة تطلع عليها مشيت لها المدرسة دخلنا مدرسة نقاوة دفهم منظف هذا شيء هكا صغيرات التواليت نقول لك ينظفوا في التواليت
1: ايه
0: عشان تسبت كيما هكا
1: تعلموا النظافه
0: وك في شوارع طوكيو فما حتى حاويه تعرف شنو الحاويه الحاويه المراه اللي ماشي انا وانا صارت لي فازه قدام سيد الوالي القديم انا هنا قدام داخلين الرباط نقد شكون شرب يغورت بفابل ورما
1: عندنا عندنا الماء
0: حبيت نسبق نقا كوبل جابوني هبط من التاكسي حبيت نسبقهم باش نهزك الواحد خاطر نعرفهم لي جابوني
1: سبقوا هزوهم
0: سبقت قالت لي سوري وهزتها حلت قالت لي سامحني خاطر هزت قبلي كل زنك وحطيتها حلت ساكة عندها ساشي أكحل وك حاجة أخرى فما مرة جروب دي اسبانيول في في في قصر الزعيم حبيب بورقيبة وما أدراك اللي قبل كيفاش كان كيفاش توا حال عليه جيت نكلم في القهوة قلت والله يخليك ما عادش تبيع لنا يا ربي في القهوة في القبلي راهو الريح اجا شوف قال لي ما تحبناش نخدموا على رواحنا هبطنا اللوطة لمو لمو ما عادش نهزهم لي قبلي الجروب فيهم 15 فما 12 راجل وثلاثة نساء لكن جيدي لوز في نساء وين قال لي رجل نساء متاعنا وين ترى يا لالا فاش يعملوا يلموا في القبلي وحلوا سيكانهم
1: حاجات والله ساعات تصير مواقف
0: فما قاضي واقف قال لي والله حشمت على روحي قال لي سمعتك شنو قال لك
1: المشكلة سي فتحي التونسي نظيف في داره راه في ديارنا بكلنا نظاف راه صحيح بالتفاوت
0: هذا ما نحبوش بلادنا منا
1: ما نعرفش وين
0: المشكلة احنا كنا نحبوش بلادنا
1: هنا نظاف نحن في ديارنا وفي أولادنا
0: هذيك كما نقول ليست خوماتي لأنه وطني نزى لأني أنا نحب بلادي وهذا زرعوا فينا الكلام هذا جدودنا
1: صحيح تربينا عليه الشيء ذا اليوم والله مخجل انك تشوف تصرفات من اولاد صغار
0: لا الابات
1: وشباب
0: انا مره ما عندي جمعه تو حتى رضا وافق عليها مره واحد حشاك يغسل في سقيه بالماء جاء وعطى لولده ولده ماشي انا عجبني ولد ماشي البوبالة احنا عاملين دي بوبال قبل ما تجي البلدية فاش ماشي قال وين ماشي هذو من لبسين الخضر فاش يخدموا ومتاع البلدية ارمي غادي مشيت قلت السلام عليكم قلت بابا خليش عمر ولدك قلت ولدك خير منك
1: والله يعطيك في المثل
0: هو قد ماشي عليه تقولوا له تقولوا توما فاش تعملوا
1: اني متطوع راني
0: ما نقولوش كنت متطوع نقولوا انت ترضى توا هكا والحاوية بحذاك ترضى قلت وين في دارك هكا تساعدك ويش نكلموا بكريقة أخرى
1: صحيح
0: قلنا التطوع ما يفهموهاش زيد عنده هو اللابسين هذون توا يخدم في البلديه ويخفي فلوس يا ودي مرة عم نعود شلنا فراغ توا جايينا توا قمتوا توا قمتوا فلوسنا فما واحدة صليتي عركة قلت يسمع هذاك فلوسكم من التاكس متاعنا راه هي حاجة كان هي سبا حاجة شنو طيب زوا ما تكنسنيش الطرف بيجي نقعد
1: لا يكون سلا
0: تجمش تعركهم
1: تجمش رانا يا سيدتي رانا متطوعين رانا فقدت نفوتوك من نحن البلاد هذه دوزتنا في المحبة عالية برشا
0: دوسار متاع البيع تنظرنا أحسن حب باش نحيوهم قرروا زيد
1: مشي بالكم أعوان تابعين البلدية
0: خاطر وخذينا أعوان ولا بحق أعوانك على تونس
1: ومسير نظيفة إن شاء الله
0: وشافو متاعنا منصير بروبر ولا ما جبتوش توا حق
1: مسير نظيفة
0: هذاك وعندنا شعار عندنا جروب سميناه منصير بروبر
1: إن شاء الله يا ربي فصل سيف كنا نحافظوا معنا عن ظفاء متساكنين وحتى زوار نعرفوا اللي هي قبلة السياحة الداخلية لجانب لا ما يخوفوناش في الوسخ. أما نحن منا فينا صراحة نحن منا فينا
0: وتوازمنا حملة كبيرة هو مقاومة البلاستيك. يا عايشكم بربي ما استرميوا البلاستيك وليكوش في البحر لا ديكم ربي بربي بربي راو الكحوت ياكل وراو يا رسول الله كي تنزل
1: غدوة الحوت باش تلقى في المارشي باش يرجع لك راه بطريقة أخرى.
0: تعرف أن البحر المتوسط أوسخ بحر في العالم حمل البلاستيك ده بصفة حتى 80 سنة. علاش تقول قلت لك منتدى شمس البحر هذا مقاومة البلاستيك البلاستيك في في في في
1: الحوض المتوسط
0: اللي مقاومة البلاستيك لأن البلاستيك راهو مخطر ياسر راهو يجينا نهار ناكل البلاستيك نهار الحوت بالبلاستيك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: احنا ذا باش نخدموا عليه توا
1: خدمة كبيرة باش تكون فما برامج
0: هي بديناها من نهار 14 أسبوعيا وكل ندخلوا البحر نجموا وإن شاء الله احنا عملنا كي جانا فريق من مصر ومن ليبيا ومن الجزائر والمغرب نظفونا الميناء بتاعنا. تعرف شو خرجوا كراسي بلاستيك دي باتري راني حشمت على روحي.
1: هذا الكل في أعماق البحر
0: مارينا اللي أنظف مارينا في الجمهورية. شوف شو خرجنا تو مرة نبعتك الفيديو
1: للأسف
0: قناة مش لازم نذكرها نبعتك الفيديو شوف شو خرجنا
1: للأسف معناها.
0: قال لي وكان جاء البحر الصافي شوية نخرجوا أكثر. قال لي رب يرجعوا سنة يغوصوا مرة أخرى مش يخرجونا
1: قلونوا عنا نحن جمعية أزرقنا الكبير زاد عاملة مجهود كبير.
0: لا لا عنا عنا عنا عنا عنا الغوص
1: عنا جماعة الغوص زادة
0: لا ومن ميناء راهو سيد مدير من ميناء متاع المنسير يقوم في عمل راهو جبا تعرف سيد مش غلطه هو غلطك البواخر شكون يعرف فيه الزبدة هكا البواخر اللي يزونا في الناس القرية هذيك هما راه وقلت لهم أنا جيت حتى العرس وعملوا كاميرا
1: عملوا كاميرا
0: ولا
1: سهل برشا
0: رد رد رد رد شكون يمسخ راه المواطن يمسخ ويسخ حتى واحد
1: ان شاء الله مستير نظيفه. سي فتحي فماش حاجه تحب تعملهم صراحه نحكي اعمال تطوعيه كبيره والا راضي لحد الان
0: حملت تطوع من قريمه وهذه من عملها قلت حتى سلويد ماذا بيا مستير ترجع دوزيام. احنا توا فما اساتذه خرجوا في روتريت قاعدين في السيونس قاعدين توا باش ندخلوهم الجمعيه باش يقررونا ما خاطر ما فماش يتنح باش نعملوا دروس توعية في السبت واحد في نادي الأجيال الحالي.
1: تقول أنت ترجع المنسير لمرتبها الأولى في نتائج البكالوريا.
0: هذاك هو
1: تحدي كبير.
0: الثقافة والقراية.
1: الثقافة والقراية. هذاك المفتاح.
0: كما الولد يقول ولده أقرأ على روحك، احنا لازم نكونوا نقرأوا على روحنا.
1: ولكن نحكيوا على القراية كما كنا راهي القراية استثمار في بلادنا، العائلة الكل تقري أولادها ما فماش فلوس. مجهود صحة كله باش ولادنا ينجحوا ما تزهينا
0: انت اللي تشوف توا لا نجحوا الطبقه لا ناجحه توا كل شيء برا شوف منين ولاد اسمهم راهم باتوا ماهمش دي مليونير اقرا ويحب يقرا. علاش قلت احنا توا نعمل في الدعايه المدرسه العموميه شوف اش خرجت يزينا تست ولادك البريفي باهي هزيت البريفي تيت اللي هزيت بيه البريفي كان ساهمت باش تبني قسم انا راه احسن
1: هو المعادله هذيا
0: سامحني نقص عليك التوا مغسمق والله الا فيها توعدات مدام
1: فما برشا نقاط
0: نقولها لك بقى نقولها لك المدرسه جنيح المستقبل
1: جنيح المستقبل
0: السقف باش يطيح
1: نتمنى وان شاء الله وزاره
0: التربيه فيه دخلت سيده معتمده دخلوا قال لي عندي برنامج
1: لفت نظر للمؤسسين اما علبك نحكيوا على القطاع الخاص راهو كي نحكيوا على التعليم راهو القطاع الخاص هز حمل كبير ومنقص المسؤولية على الدولة لأنه تصور لو كان
0: بابي نقصونا الإجراءات
1: لا تصور لو كان أولاد البريفية يرجعوا للمنظومة العمومية والله لا يقادر دولتنا على استيعابهم لأنه الأعداد كبيرة جدا الناس اللي قاعدة تخدم والناس اللي قاعدة تسترزق أما نمشي وزوز مع بعضنا عمومي وخاص زوز مع بعضنا المصلحة لكل مصلحة البلاد
0: لكن يزمنا نعاون المدرسة العمومية أكيد. أما الإجراءات صعيبة شوي
1: أي الإجراءات صعيبة تراخيص لأنه هذيك حرمة الدولة التونسية حد ما عنده مزية باش يصرف على المدرسة لأنه هي حرمة الدولة التونسية وشفنا برشا فلوس تضخت باش مدارس تتحسن أما نتصور بالمراحل هذيك كنا نعرفوا السيولة العمومية، كنا نعرفوا الميزانية بلادنا، أما جايين هذا كان مش اليوم، غدوة بإذن الله. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس، سعدنا حضورك الليلة معنا. إن شاء الله قنديل ديما ضاوي بالخير، وإن شاء الله مستير فرحانة،
0: ربي يجزيك خير
1: إن شاء الله. الحمد لله.
0: لا لا أنت تعمل في أعمال بالله خيرية، ربي
1: الحمد لله
0: إن شاء الله تكون في حسناتك.
1: شكرا شكرا. كنا يجمعنا رابط واحد وقاسم واحد، هو محبة البلاد هذه، والحمد لله. إن شاء الله مسير منورة زاهية بإذن الله بأولادها وبالناس اللي تحبها، وكل شتو تونس وكل تونس الكل بإذن الله. إن شاء الله سيفكم على الكيف بإذن الله، وإن شاء الله نلتقيكم في عناوين قادمة جديدة. انتظرونا في شبكة صيفية حافلة بالمواعيد الجديدة. شكرا لكل زملائنا الأمن، وهذا اللقاء ليلتكم زينة، وإلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

لا أملك آمالا كبيرة ولا أمنيات عظيمة، مرت أعوام عمري وهناك غصة في روحي ترافقني في كل أعوامي، حلم لا يتحقق وشوق لا يهدف. أتمنى أن ألتقي بمن رحلوا عني، رغم علمي بأن أمنيتي مستحيل تحقيقها. دائما أتكلم مع النجوم، أناجيها وأرسل معها أشواقي وسلامي لمن أحبهم، لمن أعطوني الحب والحنان ثم رحلوا وأنا أعطيتهم كل الحب والوفاء. لم يبقى عندي شيء، كم أشتاق إليهم ولا يصلني الرد. هناك في المكان البعيد يسكنون، حيث لا طريق للوصول إليهم، أخذوا معهم أحلامي. كم أتمنى أن يعود لي يوم من أيام قربهم. اشتقت لحنانهم، أتمنى أن يرتاح قلبي الصغير، فقد أتعبته الأيام

ولكن ليست كل الأماني تتحقق. أتمنى وأتمنى أن يزداد عدد نجيماتي التي تستمع إلى نجواي وأهاتي. من يدري، قد تصل أشواقي إلى من أحب وتتحقق أمنياتي.

عهدا لك لن أنساك أبدا، أعترف لك يا حبا مضى إني لن أنساك أبدا، سأذكرك في كل لحظاتي في هدوء البحر وضوء القمر، سأذكرك في ليلتي وحنيني، سأذكرك في صباحي وعلى مائدة إفطاري، سأذكرك بلحظة بكائي وفرحي، سأذكرك في كل شخص أحببته، سأذكرك بوحدتي حاملا زهرتي، سأذكرك عند كل دمعة تسقط من عيني، عند رحيلي وغيابي، عند شوقي وألمي، أسرح بعالمي وشوقي، وأجدك دوما أمامي، أجدك مبتسما كما أنت، أشعر بدقات قلبك يا حلما رحل، لن أنساك أبدا، سأتذكرك كلما رأيت بحديقتي طيورا جميلة، سأتذكرك حينما أرى الطيور المهاجرة، سأتذكرك في كل لحظاتي.

همسات دافئة لن أنساك أبدا، لأني سأراك بأجمل اللوحات، وعند سماعي أجمل النغمات.

تباً للزمان وتباً للأيام، لأنها أبعدتني عنك وعن عينيك بعيداً. لم تتبقى سوى بعض من الصور والذكريات تحمل فرحاً وألماً، تحمل شوقاً وأشواقاً. أجد بها بسمتك، همستك،

لم تتبقى سوى بعض الصور والذكريات، ذكريات تحطمني وتبكيني وبعدها تقتلني وتحييني. لقد خسرت كل شيء معك، خسرت حياتي وتاهت أيامي. تذكرني هنا وأنا لن أنساك أبداً.

همسات دافئة أحبك أنت، أعذرني، هكذا سأحبك. لست أدري كيف، أين، لماذا، فقط أشعر بقلبي ينبض سريعا حين أرى اسمك، ثم أقرأ كلماتك، وتضيع مفرداتي حين يتحدثون عنك. أشعر أن صوتي يحبس داخلي، لا أعلم كيف أبرر، فهو شعور ممزوج بين بهجة حضورك واشتياقات غيابك، إحساس مترنح بين الاجتياح للقياك والتخوف من ابتعادك.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير.

0: صرنا البسمة والفراح.
1: إذاعة البنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت

الاول لا الاول صعب.

والغنوة الحلوة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحر.

فاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب

عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

حمد الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

عادتي فينبئكم بما كنتم تعملون.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

يتطهرون والله يحب المطهرين. أفمن أسلم

0: والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

different sort of thing. يا من له شق بدر التمحين نادى والجذع حن

ولا تخفي يا عمدتي واعتمادي حين أعجو زوعا يا

من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه. بينما كان هاشم بن عبد مناف يتجه إلى بلاد الشام في قافلة تجارية، مر بيثرب، وهناك رأى سلمى بنت عمرو من بني الخزرج، فسباه جمالها وأعجب بحسنها وتعلق قلبه بها فرغب في زواجها. ولما علم أنها مطلقة وتشترط على من يريد زواجها شرطين، هما أن تكون عصمتها بيدها وأن تلد في بيتها، أذعن لمطلبها لشدة تعلقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو، توفي أبوه هاشم في إحدى رحلاته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش، فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: إلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الطيبة.
1: هل أصبح كل شيء جاهزا يا ماهر؟
2: أجل، كل شيء جاهز.
1: ألست سعيدا بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
3: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
1: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
3: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلا.
1: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
3: طبعا، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
1: وأية ذكريات يا ماهر؟
3: إيه، يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
1: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
3: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها.
1: وأنا بعض هذه الشؤون.
3: ها؟ كيف؟
1: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة.
3: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
1: أجل، إلى موطن إسماعيل.
3: ألن ترافقك زوجك تامار؟
1: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
3: وأين هي الآن؟
1: إنها في بيت إبراهيم،
3: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
1: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
3: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
1: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
3: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
1: إنها تريد أن تسافر معه.
3: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
1: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
3: وهي حزينة لذلك؟
1: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
3: متى سنسافر تماما؟
1: مع الغروب.
3: هل هناك قافلة نرافقها؟
1: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
3: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
1: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
4: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
5: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
4: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
5: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
4: لي أسوة بكم.
5: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
4: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
5: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
4: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
5: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
4: أعرف ذلك.
5: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
4: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
5: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
4: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
5: ومما تخافين؟
4: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
5: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
4: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
5: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
4: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل.
5: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
4: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
5: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
4: سأحاول وعسى أن أستطيع.
5: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين، وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما، ها تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
2: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
2: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاء.
1: وماذا سنفعل الآن؟
2: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
2: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
2: الصعاليك يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم.
1: وكنا نحن رزقهم.
2: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
2: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
2: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
2: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
2: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
2: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
2: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
2: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
2: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسأله.
2: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
2: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
2: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
2: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
2: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
2: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
2: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
2: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
2: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء.
2: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
2: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
2: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
0: الآن في هذه اللحظة.
1: وأنا يا عيسو؟
0: وأنت تسيرين معنا طبعا.
1: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
0: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن نخالف إرادة الله.
2: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
0: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه، له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
3: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
3: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
4: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. دعاء الكروان
1: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا أصبحنا ونعمك وخيرك وفضلك علينا فياض عميم، فاجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين.

زويت عني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب، واجعلني لك كما تحب. اللهم احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا.

لي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك

لي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجبالي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

بقلبي قد غسلت من الورى. يا رب قلبي، يا رب قلبي قد غسلت من الورى. إذ ليس

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. من أسرار نجاح المرء في حياته الاستعداد. معنى ذلك أن الذي يريد أن يصل إلى ما يطمح إليه من نجاح في أي ميدان في معترك الحياة عليه أن يستعد لذلك، والثقة بالنفس من أول أسرار النجاح. أحدهم قال: كل دقيقة أكلم فيها أعواني تستدعي مني إعداد ساعة كاملة،

الخطباء والعظماء يعلمون أنهم لا بد أن يمروا من هذا الطريق، وهو الاستعداد الجدي. لذا يجب أن نعلم صغارنا الاستعداد. مثلاً أن تقول لابنك: انظر إلى هذه الحبة من القمح، هي هكذا موضوعة فوق الطاولة، فهي لا تنبت أبداً. أما إن أعددت لها كل ما يلزم من غرس وتراب وماء، وهيأت لها ظروف البذر، فإنها تنبت وتتكاثر حسب ما أعددته لها بإذن الله تعالى. كذلك كل أمور حياتنا الصغيرة والكبيرة تكون نتائجها بحسب الاستعداد. الاستعداد هو المنهج الطبيعي للنجاح، هكذا أراد الله تعالى أن نعيش ولننجح حسب هذه القاعدة. أبيات رائعة قالها الشابي بقيت رمزا للطموح وحب الحياة. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحفر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر.

مستمعي الكريم، كلما طلع يوم جديد تتجدد الحياة لتمنحنا فرصة أخرى، علنا نثري صحائفنا بجليل الأعمال الصالحات. فطوبى لمن اغتنم يومه في مد جسر الخير والمحبة والبذل والعطاء.

قرأت هذه القصة المؤثرة وتوقفت عندها كثيرا. إنها تشير إلى بعد مهم يمس أخلاق الناس ونجدتهم ومروءتهم. تقول القصة:

إن رجلا كان يسير في إحدى الليالي بالصحراء وهو راكب فرسه، وفي طريقه شاهد رجلا منقطعا وحيدا يكاد يفترسه الجوع والبرد، فما كان من الفارس إلا أن وقف عنده وأطعمه وكساه، وعندما أراد أن يودعه انتهز هذا الشخص الذي تم إنقاذه، انتهز غفلة الفارس عن فرسه، فما كان منه إلا أن امتطى صهوة الفرس وهرب. فناداه صاحب الفرس ولم يجب، وألح عليه مشيرا إلى أنه يريد فقط أن يعطيه نصيحة مهمة، فوقف على بعد يستمع النصيحة، وإذا بالفارس يقول له: أرجوك ألا تخبر أحدا بقصتك معي حتى لا تموت المروءة. لقد ملكت مشاعر هذه القصة، وكم هي عميقة تلك الأبعاد التي تشير إليها. وصدق الشاعر حين قال: إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن طلب العلا فأطاعها. فهذا الرجل الشهم لم يندم على فعله الجميل، وهل يندم ذو المروءة على أعمالهم الجميلة والجليلة رغم صعوبة الموقف والألم العميق الذي زرعه الجحود في نفسه؟ ولكن كان تطلعه لبقاء شيمة المروءة أكبر من ألمه وندمه على صنيع ذلك اللئيم معه. جميل أن نكبر على صغائر غيرنا، وأن نتسامى على الجراح التي يسببها الآخرون، والأجمل من كل ذلك أن نقدر على إحالة مواقف النكران إلى وقفات عطاء وترسيخ لقيم النبل والشهامة والمروءة. ولكن من يقدر على ذلك؟ إنه لا يستطيع مثل ذلك إلا أولو العزم من رجال المواقف والمروءات. وصدق من قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا.

ومما قيل عن المروءة هي تقوى الله عز وجل وإصلاح المعيشة، وأن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هي العفة عما حرم، وهي أيضا ألا تعمل في السر ما يستحيا منه في العلانية. والمروءة اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال فلا مروءة لمحتاج، والقيام بحوائج الأهل فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره. تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة عندكم؟ قال: الصلاح في الدين، وإصلاح المعيشة، وسخاء النفس، وصلة الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا هي عندنا. وقال أحدهم: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل.

وروي عن أحد الحكماء أنه قال: الرجل الكامل التام المروءة هو من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

من حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، أي الزائد عن قوته وقوت أهله، فأنفقه في البر والخير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأمسك الفضل من قوله، أي أمسك لسانه عن الغيبة وعن كل ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وروي عن جعفر ابن محمد رضي الله عنه قال: عجبت لمن يبتلى بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. وعجبت لمن يخاف شيئا كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن خاف الناس كيف لا يقول: وأفوض أمري إلى الله. لأن الله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. صدق الله العظيم. وعجبت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن الله تعالى يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. صدق الله العظيم.

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى ابنه عبد الله يقول: أما بعد، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه. فاجعل التقوى عماد قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا خشية له، ولا جديد لمن لا خلق له. وقال رجل لعمر رضي الله عنه: من السيد؟ أجاب: الجواد حين يسأل، الحليم حين يستجهل، الكريم المجالسة لمن جالسه، الحسن الخلق لمن جاوره. وجميل قول الشاعر هنا: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تلين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. أحد الحكماء قال: ليس شيء أسر لذي لب ولا أحسن موقعا من محادثة العقلاء ومجالسة الأدباء، فإن ذلك مما تفتق به الأذهان، وينفسح به الجنان، ويزيد في اللب ويحيى به القلب. وقال الشاعر في حسن الصمت واحترام النفس وعدم التدخل فيما لا يعني، قال: لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذلك يشنع، فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خارق سفيه أرقع. ودع المزاح، فلرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقالت العرب في الاحتياط: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. وقالوا في المشورة: الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مسبح رأيك، تزدد ضوء إصباح. وقال أحدهم مرة لحكيم من الحكماء: إنها لسعادة عظمى للإنسان أن ينال ما يتمنى. فأجاب الحكيم: لا يا سيدي، بل إنها لسعادة عظمى للإنسان ألا يتمنى إلا ما يستطيع نيله. وقال أحدهم: من كان كلامه لا يوافق فعله، فإنما يوبخ نفسه. وإذا تم العقل نقص الكلام،
والتكبر على المتكبر تواضع. من كساه الحياء ثوبه ستر عن الناس عيبه، إنما يستحق اسم الإنسانية من حسن خلقه. من أصلح ماله فقد صان الأكرمين المال والعرض. وقالوا عليك بالقصدين الطرفين، لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا إطراف. ولا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، ولا حلوا فتبلع، ولا مرا فتلفظ.

المستمع الكريم، لا تيأس لعسرة فوراءها يسران، وعدا ليس فيه خلاف. كم عسرة قلق الفتى لنزولها، لله في إعسارها ألطاف. يقولون الرحمة أقوى من الحب، والقليلون قادرون عليها. ومن كان رحيما دام ربحه، ورقة المرء تفيد أكثر من علومه. يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، ألا ترى الماء على لينه يقطع الحجر على شدته. ومن لم يرحم العبرة سلب النعمة. الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقصى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. حيثما تستقم يقدر لك النجاح، لأن الاستقامة عين الكرامة. وقيل إذا أحسنت القول فأحسن الفعل. لا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. أيها السادة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شجرتنا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنح ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك لإنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية. تنظم دائرة الإنتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها التلقيح في كسر حلقة عدوى داء الكلب وسلامة الجميع. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر مع تجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي إلى تشكيل تحالف دولي يحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في خطوة رحب بها الرئيس اللبناني جوزيف عون. بعد قليل زميل ربح عبداللاوي وحسام قدرية يستقبلاني معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح.

ربنا هذا بداية لكل خير، واصرف عنا كل هم، واكشف عنا كل كرب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ووفق أبناءنا وبناتنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والسلام. اللهم ارزقنا قلوبا راضية، وألسنة ذاكرة، ونفوسا مطمئنة، واجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلاةً تشرح بها الصدور وتفرج بها الهموم وتبلغنا بها خير الدنيا والآخرة.

مساكم طيب بنهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكرام في استقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المنستير. صباح الأحد إن شاء الله يكون صباح الخير ويكون أحلى صباح على مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. ونهار راحة ونهار لمة وإن شاء الله وقت مزيان يتعدى مع العائلة ومع الناس اللي نحبهم الكل. اليوم مستمعي الكريم خلي نهارك يبدأ بابتسامة بكلمة مزيانة فنجان قهوة يريح ويعطينا موجات إيجابية وخلي عنا ديما يقين اللي ربي مخبينا ديما الخير. من إذاعة المنستير نتمنى لكم أحد فيه البهجة فيه الفرحة وفيه البشائر اللي تصر الخاطر. أنا ربح نستقبل معاكم صباح اليوم عوضا عن صديقتي وزميلتي مروى زيدي اللي إن شاء الله باش تكون معاكم صباح الخميس. تحيات حسام قدرية ربح عبد اللاوي هويدا بن ساسي وكل الزملاء الساهرين على تنفيذ هذا اللقاء الإذاعي المباشر وهو أولى منوعات الصباح على موجاتنا. خليكم معنا في استقبال هذا الصباح الجديد.

الستة وخمسة دقيقة الوقت الآن في إذاعة المونستير. برشا إيقاعات، برشا أصوات جميلة سنلون بها هذا الصباح، ابقوا معنا ومرحبا بالجميع. وفقا للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم لحد 28 جوان 2026، الطقس يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث قد تثير محليا الرمال والأتربة. البحر قليل الاضطراب، ثم يصبح متموجا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى منها بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى 40 درجة ببقية الجهات. تصل محليا إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لجهتي المنستير وسوسة، طقس مشمس إلى قليل السحب، والريح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة تتقوى نسبيا خلال فترة ما بعد الظهر. البحر قليل الاضطراب ثم متموج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 33 درجة مع أجواء صيفية مستقرة. أحلى الإيقاعات دائما عبر أحلى الموجات لأحلى مستمعين ومستمعات.

0: زريبة صويف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
3: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
2: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: لكل صباح حكاية، ولكل إنسان حلم ينتظر أن يرى النور. في حلم يوم جديد نفتح نافذة على الأمل ونرافقكم في رحلة نحو بداية أجمل، نستضيف فيها قصصا ملهمة وأفكارا تغير نظرتنا للحياة، ونكتشف معا كيف يمكن لخطوة صغيرة أن تصنع فرقا كبيرا.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: كي تكون ذكيا يجب أن تدرب ذكاءك وتبسط ذهنك على ميادين مختلفة، ولا تصدق من يقول لك إن هناك عباقرة يولدون موهوبين بالذكاء الخارق كما تولد الفتاة بالجمال الخارق، ذلك أن الذكاء مع تفاوت مقاديره بين الناس لا يصل إلى درجة العبقرية إلا بالاختلاط بشؤون المجتمع والتقلب في مصالحه وأعماله. فإذا حفلت حياتنا بالاهتمامات الاجتماعية وترددت أذهاننا فيها ظهر نبوغنا، بل ظهرت عبقريتنا. ولهذا السبب يجب أن لا يكون لنا اهتمام واحد أو اهتمامات قليلة محدودة، لأننا حين نفعل ذلك نحدد الميدان الذي يعمل فيه ذكاؤنا، فلا يجد القوة أو التلقيح اللذين يزيدانه حدة وبصيرة. فلا تكن رجل عمل فقط ولا رجل ذهن فقط، بل كن الاثنين. ولا تكن أديبا فقط أو عالما فقط أو فيلسوفا فحسب، بل كن الثلاثة. كذلك لا تقتني ثروة واحدة فقط مثل المال، بل اقتني جملة ثروات مثل المال والصداقة والثقافة والمحبة. أي يجب أن تساهم في جميع هذه الأشياء وتحيا على مستويات مختلفة فيها، كما لو كانت حياتك جملة حيوات. وبهذه الحيوات المتعددة، بهذه الاهتمامات المتعددة، تحس السعادة. ولا يمكن أن تبتئس، بل لا يمكن أن تتراخى وتفقد النشاط، لأنه عندما تضيع منك ثروة تجدد أخرى، وعندما يضعف اهتمامك بشيء تجدك قد اهتممت بآخر. مارس عملا بيدك وادرس شيئا بعقلك. لقد كان تولستوي يصنع الأحذية بيده ويكتب القصص بذهنه، كان يحرث الأرض ويقرأ الشعر. أجل، يجب أن تكون حياتنا استيعابية تستوعب أكبر مقدار من الاهتمامات، ويجب أن لا نتخصص إلا بمقدار ما نكسب لقوتنا في عمل معين. أما بعد ذلك، بعد الكسب للقوت، فإن رائدنا في الحياة يجب أن يكون التعميم لا التخصيص. ولا تقل إن العمر قصير، فإنه يطول ويتضاعف إلى 3 أو 4 أضعافه عندما نكثر من الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والأدبية والعلمية التي تحفل بها حياتنا ويزيد بها ذكاؤنا. وعندما يزيد ذكاؤنا يزيد حبنا للدنيا والناس والكون، فنحس لذة الحياة، فلا نسأم ولا نبتئس، إذ كيف نبتئس ولنا جملة ثروات ننفق منها.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: السادسة وثلاث وثلاثين دقيقة، الوقت الآن في إذاعة المونستير.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 28 من جوان دون التاريخ محطات غيرت مجرى العالم وشهد ميلاد شخصيات صنعت مجدا في السياسة والأدب والاقتصاد والفنون، كما ودع أسماء تركت أثرا خالدا في ذاكرة الإنسانية. 28 من جوان سنة 1389 وقعت معركة كوزوفو بين الدولة العثمانية وتحالف أمراء الصرب، وتعد من أشهر المعارك في تاريخ البلقان. 28 من جوان سنة 1846 المخترع البلجيكي أدولف ساكس يحصل على براءة اختراع آلة الساكسفون. 28 من جوان سنة 1914 تم اغتيال ولي عهد النمسا المرجر الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته سوفي في سراييفو، وهو الحدث الذي أشعل شرارة الحرب العالمية الأولى. 28 من جوان سنة 1939 انطلاق أول رحلة جوية مجدولة تعبر المحيط الأطلسي. 28 من جوان سنة 1967 إسرائيل تعلن ضم القدس الشرقية عقب حرب جوان لسنة 1967. 28 من جوان سنة 1969 اندلاع أحداث ستونول في نيويورك التي أصبحت نقطة تحول في تاريخ الحركات المطالبة بحقوق المثليين في الولايات المتحدة. 28 من جوان سنة 2004 نقل السيادة رسميا إلى الحكومة العراقية المؤقتة وإنهاء سلطة الائتلاف المؤقتة. 28 من جوان سنة 2016 تم الهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك بإسطنبول والذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى. من مواليد هذا اليوم عام 1491 الملك أنري الثامن ملك أنجلترا. ومن مواليد هذا اليوم عام 1712 الفيلسوف جان جاك روسو أحد أبرز مفكري عصر التنوير. ومن مواليد هذا اليوم عام 1867 الأديب الإيطالي لويجي بيرانديلو الحائز على جائزة نوبل في الأدب. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1926 المخرج والكاتب الأمريكي ميل بروكس. من مواليد هذا اليوم عام 1940 الاقتصادي البنغلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام. من مواليد هذا اليوم عام 1948 الممثلة الأمريكية كاثي بيتس. ومن مواليد هذا اليوم عام 1971 رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. في مثل هذا اليوم عام 1836 توفي جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة وأحد واضعي الدستور الأمريكي. وفي مثل هذا اليوم عام 1975 توفي الكاتب والمنتج الأمريكي رود سترينغ. في مثل هذا اليوم عام 1981 توفي العداء الكندي تيري فوكس رمز الكفاح ضد السرطان عفى الله الجميع. في مثل هذا اليوم عام 2001 توفي الفيلسوف الأمريكي مورتيمر إدلر. يبقى 28 من جوان شاهدا على أن التاريخ تشكله قرارات كبرى وأحداث مفصلية وأشخاص يتركون أثرا لا يمحوه الزمن، وبين ميلاد المبدعين ورحيل العظماء تستمر الأيام في كتابة فصول جديدة من ذاكرة الإنسانية.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، سكروا البرجيبة قلنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: 42 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود،
0: وكالعادة جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية. وننطلق من خلال موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ بولنبرغ: الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية وقع جراء خطأ استخباراتي أمريكي. على موقع الشرق للأخبار: الكويت، الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. على موقع العربية: الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار. على قناة روسيا اليوم: القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران ردا على استهداف سفينة تجارية. على موقع العربية عاجل: الجيش الإسرائيلي يصرح: قتلنا مسلحين من حزب الله وهاجمنا منصة صواريخ في النبطية. على موقع الجزيرة عاجل: وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفيرات الإنذار وندعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. على موقع CNN بالعربية: الجيش الأمريكي يعلن تفاصيل غارات جديدة على أهداف إيرانية. على موقع سكاي نيوز عربية: مسؤول أمريكي لرويترز: إيران أطلقت عدة صواريخ ومسيرات باتجاه دول مجاورة من بينها البحرين والكويت. على قناة العربية: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لغارة جوية في غزة، قال إنها أسفرت عن مقتل وليد هنية ابن شقيق إسماعيل هنية. وعلى موقع الجزيرة عاجل: مراسل فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: الضربة الأمريكية الحالية أكبر من التي وقعت الليلة الماضية. على موقع قناة العربية: منازل تحولت إلى أكوام من الركام، كاميرا العربية ترصد حجم الدمار الهائل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. وعلى موقع قناة روسيا اليوم نقرأ: الحرس الثوري يعلن تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والبحرين. على موقع تونس كوب: تنبيه لمستعملي الطريق، مسلك واحد ذهابا وإيابا في النقرة. التلفزيون الإيراني: سماع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوبي البلاد. على موقع البي بي سي عربي: تجدد الأعمال القتالية حول مضيق هرمز واتهامات أمريكية إيرانية متبادلة بانتهاك مذكرة التفاهم. على قناة روسيا اليوم نقرأ: الكعبة كانت في الطائف، يوسف زيدان يشعل جدلا جديدا حول قصة أصحاب الفيل. وعلى موقع قناة الجزيرة مباشر: الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله مسجلين بقذائف RPG واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية، رصدنا العناصر المسلحة بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان، ولن نسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بقواتنا، وسنواصل العمل لإزالة أي تهديدات. وعلى موقع الجزيرة عاجل: القيادة المركزية الأمريكية، الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي.
1: صباح بلا حدود.

55 دقيقة بعد السادسة صباحا إشارة الوقت في إذاعة المونستير. حبيت نذكر باش نعطيكم أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس بإذن الله في 8 إلى 10 دقائق، لكن في إشارة إلى الطقس وتغيرات المناخ في أوروبا التي تئن تحت وطأة موجة حر تاريخية. في المقابل الشتاء يفرض حضوره في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في الوقت الذي تسجل فيه عدة دول أوروبية درجات حرارة قياسية. بدأت أولى موجات البرد القوية تجتاح دول النصف الجنوبي وفي مقدمتها الأرجنتين مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، مشهد يجسد التناقض المناخي الطبيعي بين نصفي الكرة الأرضية، حيث يعيش الشمال ذروة الصيف ويستقبل الجنوب فصل الشتاء بكل مظاهره. وما نشهده في الحقيقة ليس تناقضا غريبا، هو جزء من الدورة الطبيعية للفصول بين نصفي الكرة الأرضية. عندما يكون الصيف في النصف الشمالي يكون الشتاء في النصف الجنوبي، لكن اللافت اليوم ليس وجود هذا الاختلاف وإنما حدة الظواهر المناخية، حيث تتزايد موجات الحر والبرد وتصبح أكثر تطرفا في كثير من مناطق العالم، وهو ما يربطه العلماء بتأثيرات التغير المناخي. وبين حر أوروبا وبرد الأرجنتين تبقى الرسالة واحدة، مناخ الأرض يشهد تغيرات تستدعي مزيد من الوعي ومزيد من العمل على حماية البيئة والتكيف مع المستقبل.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى حدود الجمعة 26 من جوان 26 2000 قرابة 6.5 مليون قنطار في وقت وصل فيه الموسم إلى منتصفه تقريبا، مع توقعات باستمرار عمليات الحصاد 3 إلى 4 أسابيع إضافية على أن تختتم مع نهاية شهر جويلية. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار، حسب ما كشف عنه ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وحذر ترامب طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا على حد تعبيرها. من جانبها دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف RPG واستهدف منصة إطلاق في منطقة نبطية. نهاية الموجز، نعود ونلتقي مع عناوين نشرة الأخبار في 7:30.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: وبدي نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: اشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: طيب صباح الخير،
3: صباح الخير،
2: مبروك سيدي، طلع نهاركم زين.

0: 11 دقيقة بعد السابعة، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر صباح الأحد.
1: عيشة أحلى،
0: هذا صباح نعيشها أحلى مع بسمة خليفي والابتسامة حتى ولو كانت متكلفة في بدايتها، قد تحفز الدماغ على إفراز مواد مرتبطة بالشعور بالراحة وبالسعادة، وهذه بعض من حقائقنا هذا الصباح. صباح النور بسمة، صباح الابتسامة.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك ولكل الأحبة.
0: هذه حقيقة من جملة حقائق نشتغل عليها لنعيشها أكثر.
2: أكيد، هو الحقائق أحيانا تكون موجودة أمام أعيننا لكن لا نبصرها.
0: نعم.
2: وهدف من أهداف عيشها أحلى أن ندرك الحقائق وأن نزيل الغبار على القلوب وأن نزيل الستائر من أمام العيون. هذاك علاش ديما ندعوكم إلى أن نتأمل بعقولنا وقلوبنا.
0: نعم.
2: الحقيقة الأولى، نواصل الحقائق في دقائق. الحقيقة الأولى، أحيانا لا يحتاج الإنسان أن يغير حياته بطم طميمها كما تقول أنت، بل يحتاج إلى أن يتوقف عن النظر إلى نفسه بعيون الماضي، تلك العيون الأشبه بالسجون اللي تقيدنا وتخلينا من نرحموش أنفسنا وتخلينا ننظر إلى أنفسنا بنسختنا القديمة. ولعل الفكرة هذه من أخطر الأفكار اللي لو أدركناها نقدر نغير تغيير جوهري في حياتي عدة أشياء، وإذا لم أدركها سأبقى سجينة الأفكار والمعتقدات القديمة على نفسي.
0: لذلك
2: علاش صديقي المستمع نقول لك انتبه، وإياك أن تقع في ذلك الفخ الذي يجعلك تنظر إلى نفسك بعيون الماضي. الحقيقة الثانية، أحيانا لا تكون المشكلة في قلة الإنجازات، بل في أن القلب فقد الشعور بتلك الإنجازات، وهذه زادة حاجة من أخطر الأشياء، على خاطر إذا قعدنا دائما في انتظار سعادة جديدة وانتظار هدف جديد وانتظار إنجاز جديد، نفقد متعة الاستمتاع أو متعة اللحظة أو الشعور بالنجاح، في النجاح الخام كما جاك كما هدهولك ربي سبحانه، وتقعد دائما منشغل بالسعادات القادمة أو الإنجازات القادمة. الحقيقة الثالثة، يظن الكثير أن الحياة لعبة يفوز فيها الأقوى، وهذا اللي قاعدين نحن نصدروا فيه لأبنائنا ونعيشوا فيه ونتفرجوا فيه، وقاعد يتعدلنا في الفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها. لكن في الحقيقة الأقوى هو اللي يفهم الحياة كما ينبغي أن يفهمها، فليس كل انتصار هو مكسب وليست كل خسارة هي نهاية. قد نربح أحيانا جدال ونخسر إنسان.
0: نعم.
2: قد نتنازل عن موقف ونربح راحتنا، راحة تبقى لنا مدة طويلة، وبعد نكتشف اللي أنا عملت إنجاز حقيقي. فنرد بالنا من فخ الأقوى والقوة المزيفة اللي معناها طلبنا بها الحياة، مش الحياة في حد ذاتها، ما الأشخاص الآخرين يطالبون أن يكونوا أقوى أو يهمون أن لازم يكونوا أقوى. القوة الحقيقية هي تلك القوة الناعمة اللي كيف تفهم الحياة تكتسبها. الحقيقة الرابعة ومهمة زادة، أحيانا لا تكون الحقيقة مخفية، تكونش مخبية وصعيب الوصول إليها، لا، تكون أحيانا موجودة أمامنا لكن قلوبنا هي اللي منشغلة بما نتمنى أن نراه. هذاك علاش نعطيه فرصة ثانية، علاش نبرر تصرفات الآخرين، نعطيه أعذار، لا ندرك الإشارات الربانية والإلهية اللي يعطيها لنا ربي على أساس أنه ما نشغله في الحقيقة.
0: نعم.
2: لكن فقط إزالة بعض الغبار تخليك ترى الحقيقة. الحقيقة الخامسة هو ياسر مزيانة وياسر عميقة وتطلب منا التأمل، ليس كل ما نعرفه يجب أن نقوله. فالكلمة أو الكلام أو الحديث مش ديما دليل على العلم وعلى النضج، كما أن الصمت زادة مش ديما دليل على الجهل ولا العجز.
0: نعم.
2: كم من رأي كان يمكن أن يقال لكن تركه كان أرجح، وكم من حقيقة لم يكن وقتها مناسبا فكان تأجيلها حكمة.
0: صحيح.
2: فالنضج ليس في كثرة الحديث بل متى أتكلم ومتى أصمت.
0: نعم.
2: ومش كل خطأ عمل ولدي ولا بنتي ولا عمل حد في علاقة معاه أنا يومية يحتاج إلى تعليق. ساعات صمتك أبلغ من كلامك، ومش كل جدال يستحق أنك تخوض فيه، ومش كل ما تعرفه على الناس لازم تهديه للأخرين وتقول لهم عليه. برشا هما حقائق ربح يحتاجوا منا هكا فنجان قهوة هكا وموسيقى، وأحيانا حتى في فضاء تكون أنت فيه مرتاح وتنظر في داخلك وتبصر في نفسك فترى هذه الحقائق. رؤية الحقائق لا يحتاج منا مجهود وقوة خارقة، بل يحتاج منا صفاء ذهني، هدوء في القلب، واستعداد للتعلم وللنضج ومصالحة مع هذه الحياة. فكرة كما هذه تخليك فعلا تنظر إلى الحياة نظرة مختلفة، وتنظر إلى نفسك نظرة مختلفة، وتستعد لاستقبال إشارات المولى سبحانه وتعالى، وتتعلم الدروس اللي ما تحتاجش منا قوة كبيرة، ما تحتاجش منا ذكاء خارق، فقط هذه الأشياء اللي قلت عليها. هذاك علاش نقول لك صديقي المستمع، رأفة بقلبك ورحمة بنفسك، حاول أن تتعلم كل يوم، فكل يوم هو هدية للتعلم، للنمو، للتقدم. فما تحرمش نفسك من هذه النعم، وكن دائما على استعداد أن تتعلم أكثر وأن تعيشها أحلى.
0: نعم. نعرف اللي السعادة مفهوم هلام بسمة، لكن ديما لنتذكر أن السعادة ما هيش مجرد محطة نصل إليها، هي أسلوب نختاره في تفاصيل أيامنا. وعيشها أحلى، هذه دعوتنا المتجدة دائما لمستمعينا، لأنه أجمل الأيام هو اليوم الذي نمنحه، فيكون فرصة لنعيش بطريقة أجمل وأفضل.
2: ربوحة صديقتي العزيزة، فقط كلمة نحب تحية لكل شخص يعدل ساعته على 7 درجين كل نهار خميس باش يسمع عيشة أحلى، على خطر الناس هذوما أدركوا الغاية من المصافحة هذية، وقداش نفرح ونفتخر وقت اللي كنت قابل معاهم ولا يكلموني ولا يبعثوا لي رسائل يقولوا لي رانا نستناو المصافحة هذيك، ونسكت أولادي وقلهم اسمعوا معايا، وراني قديش نتعلم منكم وقديش نسمعكم بقلبي، وقديش مهم اللقاء هذاك في يومي، كيما نسمعكمش نهار خميس نحس حاجة نقصتني. الناس هذوما بالحق تحية كبيرة من القلب لهم، ونهنيهم على خاطر يسمعونا بقلوبهم قبل أذانهم، وفعلا يعني يحصل التغيير في حياتهم، على خاطر التغيير ربح، هو يصير نتيجة تراكم لمعلومات ومعارف ومهارات. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، كل الحب ليك ولكل الأحبة ولإذاعة المنستير الحبيبة.
0: شكرا لك بسومة الغالية، إن شاء الله نلتقي دائما على نفس الموجة، وهدفنا دائما هو إسعاد المستمع، إفادته، وجعله دائما يستقبل بكل حب وبكل إيجابية تفاصيل أيام وتفاصيل حياته مع إذاعة المنستير.
1: عيشة أحلى.
3: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.

0: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: كرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي اسكندر، عمري 26. كنكبر نحب نسافر لأمريكا. هي أمريكا كبيرة وعنا برشا يوتيوبر، وأنا نحب نمشي نصلى مع اليوتيوبر. يوتيوبر معناتها يعملوا حاجة، يعملوا فيديو يحطوهم في يوتيوب، كما بنزل ردو فيسبوك يتفرج على أخويا. اللي يتفرج خويا فيها، خويا واحد يخوف برشا، ووحدتي يخوفوا برشا برشا برشا، وزادة وحدتي يخليني نتفرج عليهم على خطر ما يخوفوش، ومرة ما يخلينيش نتفرج معه. بخلاف اليوتيوبر في أمريكا فما برشا حاجات باهين، مش نمشي بالأمريكا بالطيارة، برشا فلوس ولازمو يشوفوك عندك شي حاجة، باش معناتها لازمك تحط حاجات وتمشي تدخل بلاش، وباش هو يمشي يخضر وبعدك تاخذ الحاجات وتطلع للطيارة. عملي لما طلعت للطيارة ثم نعرفهم تعلمتهم مليكول. توا باش نغنيكم غنية، تبعني نمني والدنيا زينة، والدنيا زينة، تبعني نمني والدنيا زينة، والدنيا زينة، ندفن وعيشة بنينة، من دنيتهم فوقنا يا زينة. باي باي.

0: المغرون مع ريم الهام.
1: بالحق قديش محلاها عالم الأطفال، لأنه كل لحظة فيه تحمل حكاية، كل ابتسامة فيها برشة محبة وفيها برشة أمل. وصغير صغرون تتبعوه يوميا على موجاتنا، وزميلتنا ريم الهاني ديما تاخذنا فيه في رحلة فيها برشة براءة، فيها برشة عفوية. بالحق نضحكوا نسافروا نحلموا معاهم، حتى ضحكاتهم هما تولينا رسائل حب للحياة، وأحلامهم صغيرة تولي نافذة على مستقبل إن شاء الله يكون أجمل. ومرحبا بالأطفال الكل يعبروا على أنفسهم بكل تلقائية، ويأكدوا أنه الإنصات لأصواتهم هو استثمار في إنسان الغد. فتحية لكل طفل، وتحية ليك ريم على هالدردشة المزيانة الحلوة اللي تاخذنا فيها كل صباح ضمن بشائر الصباح.

0: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضاعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق من أجل إنقاذ قطاع تربية الماشية. طائرات أمريكية تقصف مواقع إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وطهران تحذر. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون، عن موجة 97.3. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع بشرة خير.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالقداء ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا لـ 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقداء بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقداء، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. والبداية أكيد بأنفو المونديال، أخبار المونديال والنتائج متاع مقابلة الجولة الثالثة البارح لثلاثة مجموعات، وأكيد برشا دروس نخذوها مع اكتمال الدور الأول، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المنتخب الوطني التونسي. كل المنتخبات الإفريقية تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس. البارح منتخب الكونغو الديمقراطية تمكن من تحقيق الترشح متاعه بعد الفوز 3-1 على أوزبكستان. في نفس المجموعة البرتغال تعادل 0-0 مع منتخب كولومبيا. في المجموعة هذه كولومبيا الأولى 7 نقاط، برتغال الثاني 5 نقاط، والكونغو الديمقراطية 4 نقاط يمشيوا للدور الثاني، أوزبكستان في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. المنتخب الغاني أيضا هو كان مترشح رغم الخسارة البارح 2-1 ضد منتخب كرواتيا، ترشح للدور الثاني. إنجلترا فازت البارح 2-0 على منتخب بنما. في الترتيب إنجلترا الأولى 7 نقاط، كرواتيا الثانية 6 نقاط، الثالثة غانا ب4 نقاط، ثلاثة هذم يمشيوا للدور الثاني، وبنما في المرتبة الأخيرة دون تحقيق أي نقطة. منتخب العربية السعودية يغادر المونديال أمام الرأس الأخضر. مفاجأة هذا المونديال، منتخب إفريقي الحقيقة أمن بإمكانيته، منتخب يلعب بروح يلعب بوطنية، مقابلة فات بتعادل 0-0 الرأس الأخضر في الدور الثاني. السعودية تغادر. إسبانيا في نفس المجموعة فازت 1-0 على الأوروغواي. في الترتيب منتخب الإسباني يتعدى في المركز الأول ب7 نقاط، الرأس الأخضر 3 نقاط، 3 تعادلات، الأوروغواي عندها نقطتين تتعدى، والسعودية تغادر. من أجواء المونديال نحكي على المستوى المحلي، الهيئة التسييرية للشباب القيروانية تعقد عشية اليوم الجلسة العامة التقييمية 5 أمتى العشية بأحد النزول بالقيروان. نحكي زادا على المنتخب الوطني التونسي، نهاية عقد المدير الرياضي زياد الجزيري وخليل شمام، وحسب آخر المعطيات فإنه ما فماش نية للتجديد، خاصة بعد النتائج الأخيرة للمنتخب التونسي اللي كانت سلبية في كل من كأس العرب وكأس إفريقيا وخير كأس العالم. كرة الطائرة الدورة التشريحية للمنطقة الأولى كافي بي زون 1 المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم والمقامة بمدينة مكناس المغربية، منتخبنا الوطني التونسي اليوم يدخل غمار المنافسة بمواجهة المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6. البارحة في الافتتاح منتخب الجزائر فاز على المنتخب المغربي ب3 أشواط مقابل شوطين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. بشير صباح تتواصل مع ربح وحسام، متابعة طيبة.

0: الغناية سمعتها قدش من مرة بصوت أبو بكر سالم الفقيه. الحقيقة ما كي نسمعها بصوت ذكرى عندها طعم آخر، عندها نكهة أخرى، فما حاجة غير عادية في الصوت هذايا الاستثنائي، صوت ذكرى محمد اللي يخليك تحلم، يخليك تسافر إلى دنيا الجمال والإبداع. نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا صبحي بن أحمد معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أختي ربح، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك. فما استقرار في أحوال الطقس بالنسبة لهذه الأيام؟
1: نعم، هو استقرار صحيح في معناتها حالة الطقس بصفة عامة، ومع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. شفنا معناتها يوم الأمس جراء ارتفاع في درجات الحرارة شكلت خلايا رعدية ناشطة وخاصة بجهة تقريبا الوطن القبلي، ما كانتش معناتها ما دامتش الأمطار هذه، كانت تقريبا في مدة زمنية وجيزة. اللي باش يميز أكثر كذلك اليوم هو ارتفاع في نسبة الرطوبة، كما نحسوا توا الرطوبة مرتفعة بالكدا، وبالتالي الإحساس بارتفاع في الحرارة باش يكون أكثر. اليوم نسجلوا بجهة المنصير تقريبا حرارة في حدود 34 درجة مع رطوبة مرتفعة توصل حتى معناتها الإحساس بالحرارة في حدود 40-41 درجة. بالنسبة لحالة الطقس عموما، سحب عامة قليلة تظهر تتكاثف أكثر بعد الظهر بجهة الوطن القبلي كالعادة وجهة الساحل اليوم. العشية إمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. وبالنسبة للرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا خاصة بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية. البحر باش يكون متموج بسواحلنا الشمالية أي جهة البرقة بنزرت وكذلك شمال خليج تونس، وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف نجم نقوله قصوى اليوم ما بين 32 و36 درجة بمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. ما زال ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الغد، ما زالت الطيارات ما زال معناتها المرتفع للضغط الجوي متمركز على بلادنا، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الرطوبة ما زالت مرتفعة. الطيارات باش تكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر باش يكون غدوة قليل اضطراب على معظم السواحل. غدوة نسجل إن شاء الله حرارة بجهة المنستير تقريبا 36-37 درجة. إن شاء الله بداية من هذا الثلاثة تبدأ تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب لمنخفض للضغط الجوي باش يتمركز على خليج إيطاليا تقريبا جنوب إيطاليا، باش يعطينا تيارات شمالية شرقية، وبالتالي معناتها إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية بداية من نهار الثلاثة نجم نقوله العشية ونهار الأربعة باش تظهر الخلايا الرعدية مع أمطار قد تكون هذه الأمطار غزيرة وخاصة بمناطق الغربية للوسط والشمال وكذلك حتى جهة الساحل. إمكانية معناتها واردة لظهور خلايا رعدية ناشطة خاصة نهار الأربعة والخميس، وانخفاض واضح في درجات الحرارة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك صبحي على كل هذه التفاصيل، ونلتقي دائما إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

الصجرة وقطوين هي البشرة لفت العصفور الصجرة وقطوين هي البشرة جاوبني وخنقدوا العبرة جاوبني وخنقدوا العبرة.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضاعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق من أجل إنقاذ قطاع تربية الماشية. طائرات أمريكية تقصف مواقع إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وطهران تحذر. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أن عملية المراقبة متواصلة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد حركية اقتصادية كبيرة، وأن الهدف هو ضمان استمرارية التزويد وتدعيم المخابز إلى جانب التصدي لمختلف التجاوزات.
1: عملية المراقبة بطبيعة الحال متواصلة خلال الفترة هذه اللي هي فترة هامة وفيها حساسية وفيها معناتها خصوصية خاصة بولاية سوسة باعتبارها من أهم الولايات السياحية. الهدف بتاعنا هو أول حاجة ضمان انتظامية التزويد خاصة بالمواد المدعمة والمواد الأساسية. نحن عندنا برنامج لتدعيم خاصة المخابز بكميات إضافية خلال هذه الصيفة لتعديل العرض خاصة بالخبز، وكذلك متابعة مختلف مسألة التوزيع والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان انتظامية التزويد والتدخل في الإدارة لتزويد مختلف المعتمديات خاصة التي تشهد حركية كبيرة وإقبال كبير من السياح. وبطبيعة الحال الهدف كذلك العمل على التصدي لمختلف الممارسات التي يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة خاصة عملية الترفيع في الأسعار.
0: تنظم دائرة الانتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها التلقيح في كسر حلقة عدوى داء الكلب وسلامة الجميع. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتج الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية. واقترح المعهد تهيئة وتخصيص أراض واسعة لزراعة العلف المروية مع تكثيف البحوث العلمية لتبني أصناف علفية جديدة تمتاز بمقاومتها العالية للجفاف. وتطمح هذه الاستراتيجية الصادرة عن المعهد إلى تحقيق قفزة نوعية عبر تقليص ارتهان قطاع اللحوم للاستيراد من 50% حاليا إلى 30% فقط. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برزق بودية من ولاية المهدية، وذلك بداية من غرة جويليا إلى غاية 30 سبتمبر. وتهدف فترة الراحة البيولوجية إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، ولا سيما مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن استدامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية. من الإمام عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية والتفاصيل.
2: قرار ذلك هو جاء من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يمتد من جويليا ويتواصل حدود 30 سبتمبر وبقى عليه يتمنع فيها الصيد هذا خاصة من رأس كبود اللي هي في الشيبة تحديدا يعني من ولاية المهدية، صيد بالكركارة وإلا بالكيس وإلا زاد معروف أكثر بالصيد بشباك الجر بالقاعية اللي هو أسلوب صيد معناتها يعتمد على شباك كبيرة يعني بطبيعة بمراكب مختصة معناتها باش يتم الصيد، ويتم بطبيعة يستعملوا لصيد عدة أنواع شويه معناتها من الاسماك القشريه وعدد الاصناف البحريه. وبتباع مدام جاء قرار تاع راحه بيولوجيه وقرار منع في اماكن معينه اللي تكثر فيها معناتها التنوع البيولوجي وعديد الاصناف البحريه على خاطر عندها تاثير معناتها على انه ذم البيئيه اذا كان ما يتمش احترام الراحه البيولوجيه هذه. وكما نعرفوا احنا في الصيد بالكركاره لازم تباع الصيد نتاعها حتى كي يرجع معناتها بعد فتره المنع لازم يتجاوز استعمال معناتها في العمق اللي يفوت ل 50 متر مش في عمق اقل من 50 متر على خاطر كيما نعرفوا في عمق اقل من 50 متر نحكيوا على اكثر تنوع بيولوجي موجود على خاطر نعرفوا زاد اللي وجود نبته البوزيدونيا اللي هي معناتها النبته هذه اللي تتخبى فيها وتعيش فيها عديد الاصناف البحريه تبيت فيها تتغذى عليها ونعرفوا نبته البوزيدونيا اللي هي رئه المتوسط وبها الحياه البحريه موجوده.
0: أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن الحجوزات السياحية تشهد نسقا تصاعديا معربا عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية.

0: معناتها التحولات العالميه اللي تشوفوا فيها على الاسواق الخارجيه بشر معناتها ان يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعوا مع سلطه الاشراف من ناحيه جوده الخدمات، من ناحيه الاسعار، ومن ناحيه كذلك تتبع ما بعد الخدمه.
1: دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تفعيل القانون ضد الدخلاء على مجال العمرة والتصدي للممارسات العشوائية وغير القانونية التي أضرت بحقوق المعتمرين التونسيين. زياد فلفول من مال الجامعة والمزيد.
2: أبرز كليات اللي لاحظها في مجال العمرة هي تداخل دخلاء على الميدان من سماسرة اللي ما عندهم حتى صفة قانونية حتى زاد تجربة، كيف كيف فما دي سوسيتي سيرفيس اللي ما عندهمش التراخيص القانونية اللازمة، وهذا اللي ينجم يغلط الرأي العام ويغلط كيف كيف الحريف التونسي ويمس قطاع كامل. خاطر احنا في وكالات أسفار نخضعوا للقانون للكرة الشروط تحت إشراف وزارة السياحة، في مجال العمرة كيف كيف تداخل دار شؤون دينية ونحرصوا كل الحرص باش نعطيو خدمة راقية وتتماشى مع المواطن التونسي ومع المعتمر التونسي. دونك هذه توا حاليا ابرز الكليات. كيف كيف عندنا فيما يخص الوثيقه التوجيهيه فما بعض القوانين والبنود اللي قاعدين نخدموا عليها نحاولوا نحينوها. كما نعرفوا الناس كل القوانين قاعده كل عام تتبدل خاصه من جانب المملكه العربيه السعوديه، احنا كيف كيف لازم نواكبوا ونستفقوا باش ديما نكونوا على باج ونقدموا الخدمات اللي يلزمها تكون تليق بالمعتمر التونسي والمواطن التونسي. طالبوا انه يكون فما تطبيق قانون، ما ينجمش يكون انسان ما عنده حتى علاقة بالمهنة وما عندوش حتى صفة قانونية يعمل الإعلانات متاعه على وسائل التواصل الاجتماعي ويجيب به ناس، والناس هذه ما تنجمش تكون مأمنة ما عندهاش حتى ضمان للرحلة متاعهم والتجربة هذه تتعدى على أحسن ما يرام. فلذا لازم معناتها تفعيل عاجل للدخلاء اللي قاعدين يشوهوا في الخدمة هذه.
1: نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي تصل إلى 1 على كل 10 أشخاص حسب ما تم الكشف عنه خلال ملتقى علمي بالعاصمة حول التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الحبيب الصخيري.
3: في تونس اليوم عندنا أكثر من 14 ألف مريض يخضعوا لتصفية الدم، عندنا أكثر من 350 اللي يعملوا زادة تصفية عن طريق السفاق البيروتوني طريقة التصفية الأولى نتاع الدم، وحتى في الطريقة الثانية نتاع السفاق البيروتوني ثم حاجات جدد توا موجودين في العالم. احنا ماذا بينا في تونس تكون عندنا ديما أحدث ما ثم طرق التصفية هذية، كي ناخذ الطريقة الأولانية نتاع تصفية الدم ثم توا ليمودي فيلتراسيون اللي هي فيها جودة عالية أكثر من تصفية الدم العادية اللي تخلينا نوعية الحياة نتاع المريض هذاك اللي تاع تصفية الدم تكون أحسن، إمكانية حتى لا سورفي معناها تكون زادة أطول شوية عن طريق التصفية نتاع السفاق البيروتوني، ثم زادة نوعية دياليز أخرى قاعدة تصير ولا دياليزا اللي هي تخلينا زادة نصفيه الأحسن من الطريقة التقليدية اللي معمول بها في تونس. طبعا التكلفة تكون أغلى من اللي عندنا توا، لكن ديما التكلفة ما نغزرولاش برشا وقت اللي تكون عندنا نوعية أحسن لبريزون شارج للمداويات المرضى نتاعنا.
1: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وحذر ترامب طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا على حد تعبيره. من جانبها دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة ورصد في الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. في الأثناء قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف أر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. نشرتنا انتهت، موعدنا القادم مع الأخبار يكون في تمام 8:30 مع قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: انتوما زوز معرسين

عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر صفحة

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا وتحية صباحية جميلة لكل من التحق بنا في الاستماع. مواصلين معكم فقرات بشائر الصباح بشائر الأحد.
1: دبارة اليوم
0: إدبارة اليوم اقتراح مجموعة من الأطباق الشهية في لمة الحد، لمة العائلة التونسية. مش معنا سي المازري عيسى كما العادة، اليوم معنا امرأة شيف هناء باللازرك. مرحبا بك، نورتنا في الأستوديو.
2: صباح النور.
0: أنت اليوم بتقوم بتعويض شيف مازري، لأنه شيف مازري مازال يحوس حاليه، مازال في أمريكا.
2: أي مازال يحوس في أمريكا. صباح النور وتحية لي هو زيزة، وإن شاء الله بقدرة ربي تقريبا يرجع لنا.
0: نعم، شبش تقترح علينا اليوم هنا؟
2: اليوم تبارت نهار الأحد، يلزم نتبارة خفيفة. عنا صلاة سيزار اللي هي خاص، ونعملها نجمو نعملها بشوية سكالوب، نعملها نفوحها بشوية ملح كليل شوية زعتر ونقصه من فوق خاص وطومات سيزار. وعندنا معها لازانيا نجمو نعملها باللحم او حتى بالدجاج، كل قدير وقدره. معناتها
0: اعطينا مراحل اللي مثلا ما يعرفش يعمل لازانيا.
2: ناخذ رطل لحم مفروم او رطل دجاج مفروم، زاده نعملوها نحط معها زوز مغارف طماطم، نقليوها في الزيت الصعبه، تنزيدوها زوز مغارف طماطم معهم الشر مغرفه هريسه حمره معهم شويه ماء سخون، يغليو يتيبوا شويه نص تياب هكا، وبعدين نحطوا اللازانيا بتاعنا في الطبق بتاعنا.
0: نفوحها بحتى شيء؟
2: لا،
0: نفوحها هريسة وطماطم،
2: هريسة وفلفل أكحل وملح كهو.
0: فلفل أكحل ما قلناش.
2: فلفل أكحل بي. بعتلي في الطبق بتاعنا نحطوا شوية صوص من اللوطة، نحطوا ورق لازانيا، بعتلي صوص من في فوقها، بعتلي نعمل معها صوص بشاميل اللي هي نعمل 100 جرام زبدة عليها 100 جرام فرينة، خلطوهم مع بعضهم بالركاضة، وبعدين زيدوهم نص لتر حليب، نزيدو معها فرماج اللي كل قدير وقدر وش ما يحب، معناتها 100-150 جرام. نعملوها بالطبقة، طبقة نعملو طبقة صوص، طبقة كريم صوص بشاميل، وطبقة لازانيا لين توفل كليك، ومن فوق نحطو الفرماج. الدبارة بتاعنا ثاني حويجة حلوة كيك اليوم أحد وصباح مع القهوة، نعملو كوكيز شوكولا نوار من غير سكر بالطبيعة. نحطوا 100 جرام فرينة، 100 جرام زبدة، ومعه 100 جرام شوكولا نوار وزوز عظمات، وخمسين جرام أو 5 جرامات خميرة، نلمدوهم مع بعضهم، وبعدين نعملهم كعب ركعب ونحطوا على بابي كويسون. كل أمبولة بريسك توزن ما بين 12 جرام 10 جرامات، وكان تحب تعملها كبيرة كلمجة للصغيرات نجم تعملها أكبر شوية. نعم. وطيبهم في الفور على 170 درجة مدة 10 دقائق.
0: في ساعة لفلف كل شيء تلقاه حاضر، حتى لازانيا ما تاخذش وقت.
2: هي حتى لازانيا ما تاخذش وقت.
0: نعم، كلهم اقتراحات سهلين وبالحق يعملوا جو، خاصة للصغار يحبوا برشا اللازانيا، يحبوا الكوكيز ويحبوا الحاجات هذه،
2: وخاصة نعملها بالشوكولا نوار ديجا تبدأ صحية و وصبا.
0: نعم، تيك الصحة شايف هنا.
2: عايشك، مرحبا
0: بك ديما معنا. شكرا لك.
2: إن شاء الله. عايشك.
1: دبارة اليوم زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء.
4: إذاعة المنستير
3: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير
4: تبع الموجة.
0: مرحبا بكم ديما مواصلين معنا استقبال هذا الصباح. وفي إطار الوفاء لرجالات الفكر والثقافة، المكتب الجهوي لجمعية الوفاء ينظم لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمنستير، ينظم بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين جلسة خاصة إحياء للذكرى 40 لوفاة المؤرخ والباحث الأكاديمي والأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والرئيس الشرفي للمكتب الجهوي للجمعية الفقيد خليفة شاطر. ونحكي أكثر في تفاصيل هذا الحدث من خلال هذا اللقاء اللي يجمعنا بصفتحي بسبيس رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاة للمحافظة على تراث الزعيم لحبيب بورقيبة ورموس الحركة الوطنية. صباح النور سيفتحي، أهلا وسهلا بك.
5: صباح النور جميع المستمعين والمستمعات إذاعة المنسير.
0: تنظيم الجلسة هذه في الذكرى 40 لرحيل الأستاذ خليفة شاطر عنده أكيد دلالات مهمة.
5: فعلا الأستاذ خليفة شاطر هو رئيس شرفي للمكتب الجهوي لجمعية الوفاة محافظة تراث الزعيم لحبيب بورقيبة، وإحنا مدينه بحاجة اللي بعد 2011 هو الوحيد اللي شد صحيح على إرجاع إحياء ذكرى غرة جوان، وكان هو يحضر له برنامج وكنا نمشيه الحلق الواد خصيصا من من من من من بنزرة إلى بير قردان نحضر اليوم غرة جوان لإحياء ذكرى رجوع زعيم لحبيب بورقيبة، وكان هو يعطينا فترة لأنه عاشها. فالسيد هذا تعلمنا برشا لأن هذا أنا أبار له هو أديب وثير، هو زاد مناضل عاش الأحداث 31 أوت في المنستير وعاش عدة تظاهرات مظاهرات عاشها اللي كانوا في الفترة متاعه هو، وهذاك علاش خلينا تعلمنا منه النضال وحب البلاد.
0: نعم.
5: الحاجة سمحني الهز. الحاجة الثانية هو علاش اخترناه، لأن هو أن إحنا نراها أن خسرنا مكتبة تحرقت لنا مكتبة في المنستير هي خليفة شاطر.
0: نعم أكيد اللي الفقيد ساهم في خدمة تاريخ تونس وفي المحافظة على الذاكرة الوطنية، وكان يمثل الكثير بالنسبة للمشهد الأكاديمي والثقافي في تونس، وبوصفه الرئيس الشرفي للمكتب الجهوي لجمعية وفاة أكيد أضاف للجمعية وقدم جملة من المبادرات اللي ارتبطت باسمه. خلينا معاك نتعرفوا على برنامج الجلسة هذه اللي باش تنعقد اليوم الأحد بنادي الأجيال بالمنستير، شنو هي تفاصيلها، شكون باش يشارك فيها؟
5: هو صعب باش تكون هذه تحت إشراف الدكتور عادل بن يوسف كالعادة، لأنه هو زميل وعاشر ويعرف سي خليفة بنقل. وكون باش يكون في حضور الدبلوماسي سي مختار زنال اللي هو صديقه وعدد مدباء، وكان بالمفروض باش يكون معنا المناضل سيد احمد قلاله لكن الظروف الصحيه تمنعه باش يكون حاضر، باش نحنا ويكون باش يكون حاضرين افراد عائلته في عائلته بالطبع. احنا باش ندخل مراحل باش نخلي انا ماذا بيا نخلي الدكتور عادل بن يوسف يكون يوضح اكثر، لكن هو باش نحكيوا مراحل حياته والمواقف نتاعو وكيف تبارك الله عليه اللي بيبليكاسيون على المنشورات اللي عملهم تعدونك. انا تعرفت على وزير ثقافه سابق قال لي روك انا عامل سوسيولوجي، لكن كي قرانا التاريخ ما كناش نقراو التاريخ، دخلنا التاريخ في مخاخنا، فالناس ندرسهم يراو ما معنى خليفه شاطر وعلاش البارح في المكتبه الوطنيه عملوا ذكرى نتاعو وكان حضور من شكون حضروا بالأخص التلامذة متاعو والأصدقاء متاعو. احنا نحاولوا ان شاء الله اليوم يكون الحضور في نادي الأجيال اللي هو موجودين احنا في شارع المجاهد الأكبر، ان شاء الله يكون الحضور باش نكون عدد من المثقفين حاضرين باش كل واحد باش يعمل مداخلة شكون يعرف كيفاش كل واحد يحكي على شخصية خليفة شاطر. كما قلت لك الشخصية هذه باش نقعد منك، وانا بالمناسبة على طريق إذاعة المنسير ما ننساوش راهو كان في إذاعة المنسير، كان منتج في إذاعة المنسير في أوائل الإذاعة في السبعينيات في 77 و 78 و 79 لما كان بالمنسير، لكن كان رجع لتونس. حاجة ثانية هو أنه نطلب إن شاء الله من السلطات الكل إن شاء الله نطقوا على شارع من شوارع مدينة المنسير باسم الفقيد، وعلاش لا دار الثقافة متاع المركب الثقافي يكون باسم الدكتور خليفة شاطر.
0: نعم مهم جدا أن نحافظ على إرث الباحثين والمؤرخين وأن نعرف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم.
5: فعلا لأن هذه هي الذكرى الوطنية. احنا في جمعية الوفاة وهو ذا زعنا له وقت يقول لنا ما تنساوش ودباء والتوانسة راهو يلزم الشباب هذا يعرف اللي تونس كانت ولادة كان فيها ودباء وكان موجود ولاده زي ما نعرفه بهم حتى كانت وفاة ونحيو الذكرى متاعهم وفعلنا على خاطر هو في المنسير حينا الذكرى كما تنك سي عبدالله زن الذكرى الهدي نعمان هو كان وراء حياة تذكرة ودباء مدينة المنسير.
0: نعم شكرا لك سي فتحي يعطيك الصحة على الإضاءات هذه ورحم الله الأستاذ خليفة شاطر اللي خلى بصمة علمية ووطنية باش تقعد حاضرة في الذاكرة الثقافية والتاريخية لبلادنا لتونس العزيزة. شكرا جزيلا.
5: شكرا لكم.

0: الثامنة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، والبداية بالصباح: بعد إعادة تشكيل لجنة الصلح الجزائية المحاسبة والصلح لاسترجاع الحقوق، المقال أكد بالخصوص على أن الرهان الحقيقي اليوم يبقى في قدرة اللجنة الجديدة على تحويل التوجهات السياسية إلى نتائج عملية، بما يمنح الصلح الجزائية المعنى الذي أرادته الدولة، وهو معنى يقوم على استرجاع الحقوق. ومن عناوين الصباح أيضا: منتدى التوجيه الجامعي، خبراء ينبهون من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل، بعضها يتسبب في تشوهات لا تزول وأمراض خطيرة، مراكز التجميل العشوائية والمستحضرات المغشوشة تنتعش في غياب الرقابة الصارمة. ومن عناوين الشروق: وزارة الصحة نصائح وفحوصات مجانية للمقبلين على الزواج. وفي الشروق العربية: بعد حرب لبنان هل بدأ الشرق الأوسط تشكيل نظامه الجديد؟ مع شروق وفي عناوينها الرياضية: الجامعة ترفض الرحيل وتتحدى الجماهير الكراسي قبل المنتخب. في الصحافة: فرصة أخرى للمعنيين بالصلح الجزائي، إحياء مسار الصلح الجزائي من جديد. ونختم بصحيفة لابريس وفي أبرز عناوينها: قطاع اللحوم الحمراء كل شيء للمراجعة، الاستثمار عامل أساسي للنمو الاقتصادي. جولتنا عبر عناوين الصحف انتهت، نعود ونلتقي في التاسعة بإذن الله مع أبرز الأخبار الجديدة.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. تحية لكم متواصلة، مرحبا في متابعتنا وفي استقبال الصباح معنا. احنا في الجزء الأخير من برنامج بشائر الصباح. تحية توصلكم هذا صباح من حسام قدرية من هويدة بن ساسي وصديقنا في الستريمينج، فإن شاء الله نكون وفقنا في اختيار طبق متنوع فيه مجموعة من الخدمات ومجموعة من الأخبار ومجموعة من الاستضافات. بعد قليل نحكي على ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة. الأديب خليفة الهرقلي من الأسماء المعروفة في جهة صيادة، وأكيد فما رسالة ثقافية يسعى الملتقى لترسيخها عند الجمهور وخاصة لدى الأجيال الشابة. البرنامج يبدو ثري ومتنوع، فيه مجموعة من الورشات والندوات والمعارض والعروض الفنية اللي تحرص على تحقيق التنوع. واحد واربعين دقيقة بعد الثامنة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. في أسعار سوق باش نمشيو الملولش صديقنا محسن الحاج حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ومرحبا بك مدام، مرحبا بمستمعي إذاعة المونستير.
0: أيوة
1: شكرا.
0: شني أحوال أسعار السوق في ملولش؟
1: بالنسبة لأسعار السوق في ملولش صبحت كما يلي. بالنسبة للخضر، الفلفل من دينار حتى 3 دينارات، الطماطم من دينار حتى دينار 600، البصل من دينار 200 حتى دينار 400، البطاطا دينار 600 حتى دينارين، القرع من دينارين حتى دينارين 500، سناري دينارين، بيدنجان دينار 700، كرومبو البروكلو دينار 500، سلق المعدنوس دينار 480 وود القمرة من دينار 500 حتى دينارين 500. بالنسبة للغلال، التفاح من 3 دينارات 500 حتى 5 دينارات، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات 500، دلاع من 400 مليم حتى 700 مليم، البطيخ من دينار حتى دينار 500، الدقلة من 3 دينارات 500 حتى 8 دينارات، بالنسبة للعوانة 5 دينارات حتى 6 دينارات.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوت، سردينة من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الشورو 10 دينارات، شكمبري 14 دينار حتى 16 دينار، السول 20 دينار، الكريفات من 18 دينار حتى 22 دينار، الملة 16 دينار، مرجان 18 دينار.
0: نعم.
1: اللحوم الحمراء كالعادة في ارتفاع، العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، باركوس 40 دينار، الحم البقري الهبرة 42 دينار، المخلط 32 دينار، والجنب 29 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج من 4 دينارات 500 حتى 4 دينارات 700، الدجاج مذبوح 8 دينارات 500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، والكبدة الدجاج كبدة دندون 20 دينار، الجناحات بالنسبة للجناحات 7 دينارات 500، خبز الدجاج 11400، قد دندون 9200، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار 200.
0: نعم،
1: هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: يعطيك الصحة سي محسن، شكرا لك وإلى اللقاء. يعيشك.

0: محبتنا.
1: إن شاء الله دوم محبتنا ومحلها لمتنا. مرحبا بكم ديما ملتفين حول موجات إذاعة المنستير، موصلين معاكم مختلف فقرات بشائر الصباح.
2: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
1: الكلمة هذا صباح لسيدة عقيلة القضايفي، مديرة دار الثقافة بصيادة ومديرة ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة. سيدة عقيلة صباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: صباح النور ومرحبا بكم السادة المستمعين.
1: فكرة الملتقى، مدام عقيلة أعطينا فكرة على ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة، علاش وقع الاختيار على اسم الأديب خليفة الهرقلي؟
3: الملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع هي تظاهرة ثقافية سنوية بدار ثقافة صيادة. علاش اخترنا ملتقى خليفة الهرقلي؟ هو معلم ومربي متفقد وناشط في الثقافة، في النشاط الثقافي واللجنة الثقافية، وأيضا مؤسسي مهرجان الصيد البحري بصيادة.
1: نعم، فما أكيد رسالة ثقافية معينة للملتقى يسعى لترسيخها لدى الجمهور وخاصة لدى الأجيال الشابة.
3: هو ملتقى موجه لأدب الطفل واليافعي والشباب أيضا. القصة القصيرة، مسابقة في القصة القصيرة، مسابقة في الشعر، مسابقة في القصة القصيرة موجهة للأطفال، مسابقة في الشعر لليافعين والشباب.
1: فما تنوع الحقيقة، نلقاو الورشات، نلقاو الندوات، المعارض، العروض الفنية، فما حرص من قبلكم كمشرفين على تنويع في محتوى الملتقى.
3: وبرنامج متنوع في فقراته بين المعارض ورشات متنوعة في القصة القصيرة والرسم والإبداعات الشعرية والإلقاء، معارض في الكتاب والقصص، أيضا ندوات وأسبوعها شعرية إن شاء الله.
1: نعم، اللي لفت انتباهي زادة هو الاهتمام والاستثمار في الناشئة بتخصيص حيز مهم لهم ولليافعين من خلال ورشات الرسم والكتابة والقصة الرقمية وغيرها.
3: ورشات متنوعة للموجه الأطفال والشباب في القصة القصيرة، في الشعر، في أيضا في القصة الرقمية. القصة الرقمية
1: من أبرز محطات الملتقى، الندوة الفكرية حول تحولات القصة القصيرة في العصر الرقمي. كيفاش ترى يعني تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي على الأدب وعلى الإبداع؟
3: احنا خصصنا في أيضا ورشات في الشراكة مع جمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة تحت إشراف الأستاذة ياسمين سكلي، ورشة إنتاج قصة رقمية من الفكرة إلى الشاشة وولادة قصة ذكية. كنا قد افتتحنا بها البرنامج يوم الجمعة 26 جوان 2026. كانت فما إقبال الأطفال على الورشة هذه، فما إن شاء الله اليوم الأحد في الاختتام باش سيقع عرض نتاج الورشة اللي هي من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية. يقوم الأطفال بصناعة قصة رقمية
1: وشاركوا بها. نعم،
3: وشاركوا بها.
1: فما عدد من الكتاب والمبدعين والجمعيات الثقافية اللي مشاركة في الملتقى هذا، ونتصور تراهنوا برشا يعني على العمل التشاركي لإنجاح التظاهرة.
3: هي باش تنجح التظاهرة لازم تكافل كل الجهود بين، هي تظاهرة ثقافية تنظمها دار ثقافة سنوية مع المكتبة العمومية بصيادة بالشراكة مع اتحاد الكتاب، دار زيادة الناشر وتوزيع بالمستير، اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير، أيضا جمعية تونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة، يعني شركاء ساهموا في نجاح هذه التظاهرة بطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير اللي نشكرها بالمناسبة، ونشكر السيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير السيدة يادي الأستاذي وإطارات المندوبية، ونشكر أيضا الشركاء اللي كان لهم دور فعال وكبير في مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الحضارة.
1: نعم.
3: اللي تتواصل فعالياتها لليوم الاختتام إن شاء الله.
1: نعم.
3: يكون مع أسبوع شعرية بعنوان نغم وقصيد، مشاركة الشاعر يوسف رزوقة والشاعر راضي شهيبي، يتخللها مروحات موسيقية مع الأستاذ أسم الشريع مرافقة زينب الكالي نهر القبيلي ورستم الشريع.
1: نعم.
3: وسيقع توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة الشعر وقصة.
1: نعم. وشنو اللي يميزها الدورة هذه على سابقها من الدورات؟
3: الدورة هذه كنا قد اخترنا موضوع القصة والتكنولوجيا. الدورة السابقة يعني كنا خدمنا على القصة وأدب الطفل، خاصة بينما الدورة هذه خدينا على موضوع القصة والتكنولوجيا، القصة الرقمية.
1: اللي حب يتبع بقية التفاصيل راو ينجم يلتحق بدار الثقافة صيادة في يتابع يعني اختتام الملتقى هذية. شكرا جزيلا لك مدام عقيلة.
3: شكرا على لكم. حبيت بالمناسبة مرحبا بك وبالجميع تحتينا إن شاء الله اليوم
1: إن شاء الله إن شاء الله.
3: الحق ألقى إقبال كبير في الأيام اللي فاتوا في خلال الفعاليات اللي فاتوا بتاع الملتقى، ومرحبا بكم السادة المستمعين، مرحبا بهم تحتينا اليوم إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق، يعيشك يعطيك الصحة.
3: سمحني جيت نشكر صالون طه الشيعة اللي تحت رعايته زاد البرنامج هذا ملتقى خليفة الهرق للثقافة والإبداع.
1: نعم.
3: مع الإعلامية مدام فتحية الجلاد، ونشكر الشركاء بطبيعة باش ما ننساهمش، المكتبة العمومية أمينة المكتبة العمومية بصيادة، الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة مدام ياسمين السكلي، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة السيدة عائشة المدب.
1: نعم.
3: نشكر أيضا اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير دار نهاد للنشر إن شاء الله من الاتحاد. نشكركم.
1: نعم. يعطيك الصحة. شكرا لك مدام عقيلة. إلى اللقاء. احنا نوصل معكم هكا الختام هذا اللقاء وهذه الجولة الصباحية اللي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. شكرا حسام قدرية هويدة صديقنا في ستريمينج. بعد شوية تجيكم زميلتي ريم الهاني وأجواء ممتعة مع أصوات البراءة مع الأطفال. خليكم ديما مع إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا، أهلا بكم. إلى موجز إخباري. تنظم دائرة الإنتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. اندلع صباح اليوم في حدود الساعة 6 صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث وإن لم يخلف خسائر بشرية فإنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياتها. في العالم، أكد الحرس الثوري الإيراني أن رده سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار، مضيفا أن العدو مخادع وقد يقدم على تحركات في أي مرحلة حتى أثناء سير المفاوضات. وختاما، أدان الرئيس اللبناني الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن مواهب الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: مبروك عليكم العطلة عاد بطريقة رسمية ولا ليه؟
1: أنا وليت سنة أولى.
0: خذيتوا النتائج متاعكم؟
1: ولا سنة أولى أصلا.
0: وليت سنة أولى، واو كيف نية سنة أولى؟ تعرفي شي كيف نية تحكي لي عليها؟ شو فيها سنة الأولى؟
1: أي نشوف فيها باش يعطيونا ورقة فيها واحد مع ثلاثة، اثنين مع اثنين، أربعة مع أربعة، ثلاثة مع ثلاثة، ثلاثة مع ثلاثة.
0: ايه؟
1: ولازم نكتبوا شنو يجي،
0: شنو يجي النتيجة.
1: أي
0: زعما سهلة ولا صعيبة سنة الأولى هذه؟

0: اي
1: احسنت. عملت حفله التخرج متاعك من التحضيري؟
0: اي عملتها في الاوتيل.
1: يا لالا يا لالا، وكيف كان هذا الحفل؟
0: رائعا.
1: اي شنو عملتوا فيه الحفله؟
0: عملنا فيه برشا حاجات. عملونا جابوا لنا برشا ناس وقالوا لنا برشا حكايات، وزادا شفنا سحار في ذكم الحكايات، وزادا شفنا سبحنا في البيسين الصغير، وبعدها جففنا روحنا وعملنا نوم صغير في بيتنا الجديدة اللي في الوتيل أنا وصحابي، والبقية مشوا بحذا سيداتين وها ما عملوش حد شي، قعدوا ويأكلوا ويعملوا حاجات. وبعدها هما كي احنا قمنا سيداتي لبست نحواج للحفلة، وسيداتي
1: اعطاوكم شهيد ولا ما اعطاوكمش متاع التخرج؟
0: اي اعطاونا.
1: شنو اعطاوكم؟
0: اعطاونا
1: شهيب شهيد
0: الشهيد.
1: اعطاوكم الشهيد ومعها هدية متاع نهاية سنة. الف الف الف مبروك التخرج ياسين، الف مبروك.
0: تو نخلي
1: الكلمة،
0: خلي الكلمة تمشي
1: لخليل.
0: أي
1: يلا خليل، مبروك عليك نهاية السنة. أعطينا فكرة على امتحاناتك ونتائجك.
2: أنا جبت في المعدل كامل 17.78.
1: رائع
0: رائع جدا.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. وكان هذا المجهود جبار ولا هكا بكل سهولة تحصلت عليه
2: جبار نتصور جبار.
1: خدمت برشا باش تحصلت على المعدل هذا.
2: أي.
1: عملت تضحيات كبيرة.
2: أي.
1: اعطيني فكرة شنو التضحيات اللي قمت بها باش توصل للمعدل هذا.
2: حاولت ننجح في الحساب، حاولت ننجح في القراءة، عادة نجحت.
1: شنو هي احسن المواد اللي كنت ترتاح لها وتحبها وسط العام؟
2: الانجلي والفرنسي.
1: اي انت في سنة قداش ذكرني؟
2: السنة الرابعة باش نولي خامسة.
1: السنة الخامسة، دونك احسن المواد الفرنسية والانجليزية. لغات دونك انت تحب؟
2: اي نحب هذوك.
1: تحب اللغات، والله ممتاز جدا. اي والعامة السنة كيفاش تقيمها؟ كانت صعيبة سهلة؟ السنة الرابعة كيف نية اللي باش يدخل السنة الرابعة شنو تقول له؟
2: اللي يدخل السنة الرابعة معناتها هي صعيبة شوية.
1: اي
2: اما لازم كل جهود باش تجيب الباهي،
1: تعمل مجهودات باش تجيب باهي. وكيف كانت تقبل العائلة للنتائج نتاعك؟ يا جماعة بدون خلينا الكرسي صحيح، صح حافظونا على سلامة الاستوديو. شكون يضرب في ساقه؟ يركع ساقه.
0: ياسين
1: عندنا كاميراويت في الاستوديو راهو ياسين.
2: تخدم 24 ساعة.
1: عندنا كاميراويت وتليفز وتقنيين يراقبوا من كل مكان، حذاري. باهي، كيف كانت تحكي لي دونك؟
0: التقنيين
1: ذوك مش تقنيين، عندنا ثلاثة.
0: هذاك في الغالي
1: تلفزة جهاز مراقبة هذيك، شفت المكان مراقب، أنت محاصر من كل مكان يا ياسين حذاري. يلا كملي خليل. إذا عامة السنة كانت صعيبة ولا سهلة السنة الرابعة؟
2: الحقيقة صعيبة شوية.
1: إي وشكون أكثر واحد ضحى معاك في السنة هذه؟
2: أنيستي وزاد عملت مجهود باش نوصل لهذا المعدل.
1: اي انت حطيت من الاول قلت انا نحب نجيب 18 ولا هكاك جات بسهوله؟
2: انا كنت باش نجيب 18، عاد وخرت شوي 17.78. ما باهي
1: ياسين، حضرنا على الاستوديو ياسين يهديك صحه.
2: ما باهي.
1: اي دونك فرحان انت بالنتيجه نتاعك؟
2: فرحان.
1: مبروك، الف الف مبروك. خذيتوا شو اسمه بطاقه الاعداد وشهيد ولا مازال؟
2: اي خذينا.
1: حصلتوا عليهم؟ عملوا حفله. أي. في المدرسه نتاعكم؟
2: اي عملنا.
1: اي مبروك، فرحان؟
2: اي الحقيقه فرحان.
1: هاي باهي، ان شاء الله تعدي صيف مزيان. وباهي نجيو للجميله الانيقه المزيانه ازين ياسمين في الاستوديو بحذينا اليوم. ياسمين المزيانه ابهرني، راهو الشكاكل اللي في شعرك واللمع اللي في وجهك ابهرت ابهارا شديدا بكل هذا اللمعان والجمال والنقاء والصفاء وخفت الروح، وزادت جبت لنا معاها مسرح ياسمين كامل. صبح علينا يا ياسمين المزيانه واحكي لنا كيف كانت سنتك. انت في سنه الاولى سنه؟
0: اي
1: يقرب من الميكرو. اي صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: اسمي
0: ياسمين.
1: ياسمين
0: لمصلي.
1: لمصلي عمري

0: 6 سنوات نقرة سنة أولى.
1: نجحت في السنة الأولى؟
0: أي
1: عندكم معدلات ولا يعطيكم ملاحظات في السنة الأولى كي تنجح؟ عطاوكم معدلة؟
0: معدل.
1: قديش معدل؟ أنا نعرف راهو المعدل. قولينا ولا تقول أنت؟ ماما بعثت لي النتائج متاعك. يا ياسمينة يا مزيانة خليني نشوف النتائج. امتحان الثانوي الرتبة الأولى معدل 19.09 في السنة الأولى. يا ياسمين كيف فعلتي هذا؟ كيف فعلتي هذا؟ أعطيني الأسرار. كيفاش جبت 19 معدل؟ قرب لي الميكرو ياسمين. كيفاش عملت؟ شنو تاكل برشا سفنارية؟ تاكل برشا عدس؟ فسر لي شنو السر؟ كيفاش نعملوا باش نجيبوا 19 معدل؟
0: قريت بالكتاب.
1: قريت. كنت ديما تقرا في الدار؟ شو تقراوا انتم في السنه الاولى؟ شنو المواد اللي تقراوها؟ تقراوا عربيه؟
0: عربيه
1: اي
0: كهو
1: كهو حساب
0: إيقاظ
1: إيقاظ إيه؟ وشنو النوادي اللي أنت مشاركة فيهم؟ مشاركة في
0: قرآن
1: إيه؟
0: وفي حساب ذهني.
1: وفي الحساب الذهني أحسنتي. للي يسمعوا فينا وهو ياسين داخل السنة الأولى توا، كيفاش السنة الأولى؟ هي سهلة ولا صعيبة؟
0: سهلة.
1: شنو أحسن حاجة في السنة الأولى؟ بعدها يوسف قاعد يوشوش لها خاطر يوسف خوها الكبير، يوسف سنة ثانية. أحسن المواد اللي تعجبك شنية؟ رياضيات.
0: رياضيات
1: رياضيات خاطرك مشاركة في نادي الحساب الذهني. شنو تحب تقول ياسين؟
0: نادك باش كي نولي سنة أولى باش نحصل على
1: معدل 19؟
0: لا نحصل على معدل 3600.
1: واو باش تحصل على معدل 3600 باش تفرحني. كم انا محظوظه.
0: وزيد باش نزيد معها 20.
1: باش نزيد 20 فوق 3260 معدل. كم انا محظوظه. شكرا شكرا سيسعدني هذا الامر كثيرا. وقبل باش نكمل بعد مع بقيه الاطفال، لكن قل لي شنو السر باش نجيبوا معدل باهي؟ قولوا لي ياسين كيفاش يعمل باش يتحصل على معدل باهي؟ ترى شنو لازم نعمله؟
2: لازم الاجتهاد في المدرسه والمثابره.
0: انا نعرف نجتهد.
1: اسمعي الكلام هذا يتسمى كلام فضفاض. الاجتهاد والمثابره كلام فضفاض. بالتطبيق. التطبيق اش معناها نجتهد؟
0: انا نعرف كيفاش نجتهد.
1: طلعت كان انا ما نعرفش معناه كلام فضفاض بالنسبه لي الاجتهاد والمثابره. اي قولوا لي كيف شنو يعني حقيقه شنو نعمل؟ يعني كي نروح للدار نعمل دروسي، نكتب الخط، نعمل تمارين، نرقد بكري، نعمل نوادي. فسروا لي اش معناها الاجتهاد والمثابره.
0: تقوم بكري.
1: تقوم بكري اي اش معناها نجتهد والمثابره؟
0: ما تقومش في الليل.
1: ما تفيقش في الليل. ما تسهرش في الليل.
0: لا ما تقومش.
1: ما تقومش في الليل.
2: ما تقومش 11 ونص الليل.
1: اي كيفاش
0: ما تقومش في الليل؟ خاطر كي تقوم في الليل تولي في المود في المدرسة جهة متأخرة.
1: متأخر وماكش مركز. اي شو معنى الاجتهاد والمثابرة في الدراسة؟
2: مش
1: كيفيش؟
2: متأخر ماكش مركز معنى.
1: اي ممكن تقوم مأخر توصل متأخر.
0: تروح تعمل واجبات منزلية. لا تخسر تقوم في الليل.
2: هي تقوم في
1: كي تقوم في الليل تفيق في الليل تولي في تصبح راقد تولي توصل متأخر للدراسة.
2: اي متأخر برشا. اليوم ارقد
1: ايه؟
2: هو ياخذ اليوم رقد مع بعديك فقط نص الليل.
1: ايه؟
2: والا ايه؟ رقدت مثلا وبعديك قمت غدويك مثلا 7 متاع الليل 8 ذاك شنو يقصد؟
1: اي يظل لا يظل كي توش عليك النوم في الليل ترجع ترقد ما تقوم ما تفيقش معناها ترجع ترقد باش تقوم في الصباح بكري.
0: تقوم في الليل مؤخر تلقى روحك مثلا 11 نص الليل يرجع لك النوم وتفيق مؤخر في الصباح.
1: فهمت. شنو حبي تقول ياسين؟
0: كيجيني فئران البيدي باش ناكلهم.
1: تفادليك تتفادليك تذي. يلا اسيل مشري خلينا نشوفوا اسيل شنو حوالي القرايه نتاعك. اسيل شنو معدلاتك؟ كيف هو الحال في الدراسه؟ اعطيني فكره. درك انت سنه
0: ثانيه.
1: سنه ثانيه نجحت في السنه الثانيه ولا السنه الثالثه؟ أي في المدرسة الابتدائية بال بالسويني. ليه مش بالسويني، بالعقبة، بالمنستير، به لا علينا، في مدرسة ابتدائية عمومية. أعطيني فكرة على النتائج متاعك.
0: جبت 19.07.
1: 19.07 مبروك. دونك انت وياسمين تقريبا كيف كيف، هي 19.09 سنة أولى وانت 19.07. أطفالي متميزين، أنا فخورة برشا بيكم، فرحانة برشا بيكم. أي شنو أحكي لنا سنة ثانية كيف نية، شنو الصعوبات اللي فيها، شنو الخطوات اللي حسيت روحك عملت مجهود باش خدمت عليهم وتميزت فيهم؟
0: السنة الثانية بالنسبة لي مش صعبة، يعني كل حاجة سهلة، كل مرة نتعلموا درس جديد ونحطوا المعلومة ذيك باش في الامتحان نكتبوها.
1: شنو سر التميز في الدراسة؟ شنو لازم تعمل باش تتحصل على نتيجة متميزة؟ يعني مثلا باش تاخد 19 ولا 18 ولا 20 في الحساب، شنو لازم تعمل؟
0: نقرأ على روحي ويعني نجتهد، نقعد نخدم دروس الرياضيات مثلا ونراجعهم باش يعني نجيب اعداد باهيه.
1: واضح. دونك السر في النجاح في الدراسه هو ان نكونوا في القسم
0: مركزين
1: في القسم، نسمعوا المعلمه شنو تقول، ولازم كي نروحوا في الدار عن نراجعوا هكا. ولا ليه انت تراجع ياسمين ولا ليه في الدار؟
0: باش تحصلت على العدد ذا
2: حتى نراجع.
0: تراجع. حصلت على العدد ذا معلميني وامي عاونوني. نشكر ستي امال خاطرها هي زاد عاونتني، ونشكر معلمتي كل ستي هدى، ونشكر ماما.
1: يعطيكم الصحة، برافو عليكم، فخورة برشا بيكم، فرحانة برشا بنتيجكم. شنو برنامجكم في العطلة؟ باش تقراو، باش تراجعوا شوية، ولا باش تمشيو النوادي، ولا لا؟
2: أني نقرا قصص.
0: نعملوا لكتيفيتي.
1: يا ياسين علاش تضرب على الطاولة يا ياسين؟
2: نقرا قصص.
1: باش تقرا شوية قصص خليل يوسف.
2: باش نعمل اكتيفيتي ونقرا.
1: ما سألتش يوسف على معدله. ما سألتش ان السطوع النجم متاع ياسمين بحذيك غطى على وجودك، وانا ما نجمش نتعدى ونمر مرور الكرام على قارئ الاخبار الرسمي في برنامج الاطفال في اذاعه المنستير يوسف المصلي. يوسف كيف كانت نتائجك؟
2: جبت 18.90.
1: برافو 18.90، احسنت. وانت في السنه الثانيه
2: أي.
1: تقرا انت واسيل فرد قسم؟
2: اي.
1: ما لا صدفه هذه. اي وكيف هي السنه الثانيه؟
2: سهله
1: وباهيه وعجبتك؟
2: اي.
1: احسنت. دونك خليل قال في العطله باش يطالع شويه قصص. انت شنو برنامجك في العطله؟ شنو تحب تعمل؟
2: نعمل اكتيفيتي ونقرا قصص.
1: الاكتيفيتي شنو هي؟
2: نعمل حاجه.
1: سجلت في نادي ولا مازلت؟ مازلت. باهي، وعملي وش عملت؟
2: نسيت.
1: بيه اوكي. ياسمين شنو برنامجك في العطله؟
0: شنو
1: اكتيفيتي وتقرا. ياسمين شنو برنامجك في العطله؟
2: باش نعمل كل حاجه اللي لازم نعملها في المكتب.
1: أحسنت.
2: نعمل كل حاجة.
1: يعني باش تراجع شوية، تقرأ شوية وطالع وتتفرج.
2: تقرأ برشا.
1: تقرأ برشا وشي ممتاز هذا. أتون نتحاسبوا بالنتيجة. يلا أسيل.
0: أنا مسجلة في نادي توا، نعملوا أكتيفيتي تلوين رسم. عنا نادي الطبخ.
1: أقرب للميكرو شوية. نادي الطبخ.
0: نادي الطبخ، نادي المسرح، نادي موسيقى، سبور، نعملوا حاجات يعني ألعاب وكل شيء، ونطالعوا زيادة قصص.
1: باهي خارق العادة. يعطيكم الصحة، ما تنسيوش باش تحكيوا مع والديكم على شنو النشاط اللي تحبوا تمارسوه. دونك باش هما باش يقترحوا عليكم مجموعة من الأنشطة اللي تنجم تكون حتى في الدار، فأبديوا رأيكم. تنجم تقول أنا نفضل مثلا التلوين على ما نعرفش أنا على البريكولاج أو صناعة الأشياء، ويلزمكم تخمنوا في أنشطة اللي ينجم يكون فيها أن بروجي ألون تيرم، يعني مشروع متواصل. يعني تبدا مثلا كان تلوين تاخذوا لوحة عملاقة وتبداوا تخدموها بشوية بشوية على مدار الشهرين هذوما نتاع الصيف، باش ما يكمل الصيف كان تكونوا كملتوها. هذا الامر راهو يتم التخطيط له مسبقا باش ما يوفيش الصيف ونكونوا عدينا سبهله لا نلقاو روحنا رقدنا وقمنا. يلزم نخمو احنا شنو نحبوا نعملوا مسبقا، باش نحضروا روحنا، باش نعملوا النشاط نتاعنا، باش يكون الصيف تعدى نكونوا عمنا ورقدنا ولعبنا وعملنا نشاط واستفدنا، ونرجعوا بكل حزم وكل عزم الى الدراسه باش نتحصلوا على معدلات ممتازه. تفضل يا سي. يا سين كي هي الصبح باش يتكلم احسن. المهم اذا بكم كل كيكة. يلا ياسين شنو حبيت تقولي؟
0: حبيت نقول لك بعد كي نخرج انا وانتي من لهنا ما هو باش تشري لي المايو نتاع الايدين
1: اي باش الشامبرير باش نشري لك الشامبرير. تعموا بالشامبرير ولا بليش انتوما الاولين؟
3: نحن بليش.
1: انتوما بليش بليش من الاول كنت تعموا بالشامبرير وبعد بليش حسب العمر ولا
2: انا نجم نعوم في الغرق واحد
1: بدي قبل كنت تعوم بالشامبرير.
0: انا نجم نغطس
1: وتتكلبس في الماء.
0: اي نغطس ونتكلبس شويه
1: باهي.
0: زاد نطلع فوق
1: اكتفيت حد وتنقص
0: ونقص.
1: شوف الموضوع هذي مازال عنا صيف كامل باش نتناقشوا ويخلي القلي
2: السيني تقريبا مسألة ثانية ولا الثالثة تعلمت ان
1: تعوم وحدك. اي على خاطر فما نشاط اسمه نادي السباحة.
2: نعوم وحدي نعوم في الغرق مع في الغرق مع ابوي.
1: فما نادي نشاط
2: نجم يصير لي خطر
1: صحيح تلزم معاك شكون ديما من الواحد ما يتسرعش يمشي عم وحده. وفما نادي من نوادي اسمه نادي السباحة نمارسوها عادة في وسط السنة الدراسية نحضروا رويحنا نتعلموا نعوم وبش كيجي السيف نلقاو رويحنا حاضرين. يلا نستمعوا إلى هذه الأغنية وبعدها بش يكون عنا فقرة
0: الأخبار.

0: صحتي نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بالمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون. وأوضحت الوزارة أن العملية تكللت بالنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية إلى جانب توفر التجهيزات الطبية المتطورة بالمستشفى.
1: الأخبار تصغى.
0: دشنت وزارة الصحة مؤخرا مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري. تهدف المبادرة تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول من خلال الاعتماد على تقنيات CGM المراقبة المستمرة للجلوكوز، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوخز التقليدي الذي قد يصل إلى نحو 3650 وخزة سنويا لكل طفل.
1: الأخبار تصغى.
0: حقق التلميذ المرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بولاية جندوبة يعقوب هاشمي المرتبة الأولى وطنيا في البطولة الوطنية للحساب الذهني. أقيمت فعاليات هذه البطولة بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي برادس مؤخرا بمشاركة حوالي 1100 طفل من مختلف ولايات الجمهورية.
1: الأخبار تصغى.
0: إلى قليلة السحب فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 35 و 39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محلياً.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: برافو أحسنت يوسف المصلي، ممتازة جدا الأخبار اللي قدمتها لنا، محينة ومهمة جدا، يعطيك الصحة. لو يا ولدي سايبوا التلفزة وتلهوا بي، تلهوا بي، غزروا لي لي، غزروا لي لي يا خليل، غزر لي هوني، أنا بحذيك، أنا بحذيك.
0: نجموا نشوفوك من التلفزة ونسمعوك،
1: لكنني لا أستطيع التواصل معكم، أريد أن أنظر إلى عينيك. كي نغزر، كي تغزر انت للتلفزة انا نشوف، منشوفش عينيك، نشوف خدك، فنحب نحكي معاك، اغزر لي. محلى عينيك اغزر لي، تعرف الاغنيه ذي؟ تغنيت ليك انت في الاصل، هذه الاغنيه ابدو عليك انت بالذمه، بيسمعوني تعرفوها.
0: وقت ما كان عمرك
1: صفر غنيتها لك، وقت ما عمرك واحد، وقت ما عمرك اثنين، وقت ما عمرك ثلاثه، وقت ما عمرك اربعه، ما زدتش نغنيها لك عمرك الكل. ايش رايك وتو زدنا نغنيها لك؟
0: وما سمعتكش تغنيها تو.
1: هني غنيتها لك، قلت لك محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك. عجبتك؟
0: اي محلى. هذا وقت ما كان عمري ثلاثة ما همشينا البيسين ممتع جدا.
1: مسينا اقرب لي البيكرو، استنى سامش اقولكم على حاجة اخرى. احنا تو تعرفوها سكيتش يا هشام حل باب لمايمتك؟
0: لا
1: باي، اسمع نحكي لكم الحكاية. فما وليد خليته امه في الدار وقتله باش نمشي نشري الياغورت ونجي، لكنها كي خرجت نسيت ما هزتش المفتاح معاها. فهمتوا الحكايه بالكدا ولا لا؟ كي وصلت دقت عليه قالت له حلي الباب، طلع هو ما يخلطش للكوبه نتاع الباب وما نجمش يحل الباب. قالت له هونو المفتاح محطوط فوق الفريجيدير في الكوجينه، امشي جيب المفتاح وحلي الباب. يا اخي مشى للكوجينه يلقى الفريجيدير عالي ما نجمش يمد المفتاح. يا اخي رصات له امه قاعده قدام باب الدار. تعرفوها الحكاية ولا ليه؟
0: ليه؟
1: عابش نسمحي لكم، اسمعوا السكتش هذي، يسمعوا.
2: قوية غلبة العاملة اللي عملتها في روحي، نمشي نقضي قضيات من عند عم هني وننسى المفتاح في الدار. هيا جاب ربي شامل داخل تو ندق عليه ويحلي الباب. هشام يا هشام.
3: نعم يا عم.
2: حلي باب لميمتك يا هشام.
3: اميه وباب يا عم.
2: باب الدار يا شومي.
3: هيا هيا امي.
2: نعم يا هشام.
3: امي كوبا عالي علي ما نخلطش، حلي يا عمي.
2: اوه علي يا علي، اوه علي، كيف الكوبا عالي عليك؟
3: ما نخلطش يا عمي.
2: هشام برا مشي لبيت الصالة.
3: امي بيت الصالة.
2: ما تعرفيش بيت الصالة؟ اللي فيها التلفزة.
3: اي عرفتها.
2: برا جيب الكرسي من الغادي وجيب الكرسي وطع فوق الكرسي ودور الكوبا وحل مايمتك تسخى في سقيفة البالاس.
3: اي استنى استنى.
2: يا ناري يا ناري ويخلص ابراهيم ويقاني في سقيفة البالاس، ايش باش يعمل؟ هشام حليتوشي.
3: امي عطيت كرسي بيت السنة وتنعت فوق الكرسي.
2: هي؟
3: ما خلطش للكوبة يا امي، حلي يا امي.
2: اوه علي وعلي ما خلطش للكوبة. هشام برا جيب الكرسي الاخر في بيت النوم.
3: امي بيت النوم.
2: ما تعرفيش بيت النوم؟ اللي فيه الكيميدينو.
3: امي وكيميدينو.
2: اللي فيه القجر اللي خبي فيه بوك مفتاح التلفزة.
3: اي عرفت
2: يا شومي يا شومي، برا جيب الكرسي هشام.
3: اي
2: استنى يا ناري ويخلص ابراهيم ويلقاني في سقيفة البالاس. دي فلفتني تريفات تريفات. اوه علي هشام
3: استنى يا عمي
2: حليتوشي.
3: امي عطيت كرسي بيت النوم فوق بيت السنة متاع الكيميدين ومتاع ايه؟ التلفزة
2: وطلعتي.
3: طلعت فوق الكرسي يا عمي والكوبا باقي عالي.
2: حليتوشي.
3: حلي يا عمي.
2: اوه علي يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري. هشام تعرف الكوجينة؟
3: ايه كوجينة نعرفها، نعرف مولي فيها الفت والبسكويت.
2: بارك الله على ولدي. برا جيب التنبوري اللي في الكوجينة.
3: امي وتنبوري
2: اللي بحذي في الجدار.
3: اي احذي في الجدار
2: وحط التابوري فوق فوق الكرسي. وطع وطع وحل ميمتك.
3: هاي استنى يا امي.
2: ندبهم يخلص ابراهيم ويلق. نعم يا هشام
3: يخبر بدينا
2: تبرق يحل الباب لميمتك. تجبت لك اليغورت انا.
3: اي اي امي استنى استنى.
2: يا نار يا نار يخلص ابراهيم والفطور فوق النار، الفطور فوق الجهاز يا ربي يخلص ابراهيم. اوه وش باش يعمل لي هشام؟
3: اه يا
2: حليتوشي
3: امي جبت التنبورين تاع كوزينه حطيته فوق بيت السنه تاع بيت الفطور
2: ايه
3: بيت النوم
2: حليتوشي
3: طلعت فوق يامي عاليه يامي عاليه برشا وكوبه واطيه وليت يامي زي بسوس السقف
2: وعلي وعلي وعلي اهبط يا هشام اهبط اهبط يا هشام اهبط
3: امي امي ما نزمتي نهبط يامي اذا هبطني حلي يامي يا
1: تفلق بالضحك المسرحيه ولا لا المسرحيه ضحك ولا ما ضحكش قولوا لخيخه ما ضحكت ضحك خليل ضحكتكش المسرحيه
4: لا لا لا ضحكتني
1: ياسين ضحكت وياسين ما ضحكتش شنو ظهرت لك انت شويه شويه
4: يا اخي هذاك الولد كان مهبول من لول ولا يتسلك
5: صغيره زي بيبي كان ما نجمش يوصل للكوبه تاع الباب
1: الكوبه نتاع الباب والكوبه عاليه عاليه حط الكرسي فوق من الكوميدين وطلع فوق التلفزه وما زالت عاليه عاليه وما خلطش يجيب المفتاح وهو امه محصوره لبرا في الشارع تقول له حلي هو يقول لها حلي يا امي قاعدوا زوز وحلين واحد لداخل واحد لبرا تصير هذه ولا ما تصيرش؟
6: تصير لا ملعب
4: أمي أنا نعرف إذا يصير في شكون في ماميتي
1: وين... ما...
4: أي؟ مرة هي عالقت في الدار الكوبة ما كانتش عالية عليا ما كانت قوية عليا يخي
1: أقرب ميكرو
4: يخي جهة شكون نجم يتسلق الباب الحديد وتخلوا بعدها حللها الباب
1: ريتو كيفاش الحكاية نجم تصير وإلا لا؟ يصير يصير الحكاية
4: صارت مع مامي
1: صارت مع مامي انت كنت شاهد عيان على هذا الوضع به يلا اسمعوني خليك
4: انا ما شفتش هذا هي قالت لي
1: هي حكيت لك على الحكاية ما عندك ذكرى به هي باش حفظت الحكاية
4: قالت هذا صار قوت البارح
1: قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت البارح هكيكا اوكي يلا مستعدين باش نتعداو للفقره المواليه ولا لا شنو هي الفقره المواليه
7: شخصيه الاسبوع
1: شخصيه الاسبوع

0: наші шкоди сахсує гефі.
1: صباح النجاح والفلاح لأحلى الأطفال ولمستمعي إذاعة المنسي وبرنامج إبداعات الطفولة. شخصيتنا اليوم شخصية فريدة،
2: ركزوا
1: على الشخصيات اللي تعودتوا بيهم، وعلى هذاك ما نجمش نقولكم وقتاش تولدت وقتاش توفيت، لكن نجم نقولكم المعلومات هذه. هي بطلة افتراضية لخرافة من القصص التراثية من مر
2: بشوية بشوية بشوية التوفي. هي بطلة خرافية
1: افتراضية
2: افتراضية هي بطلة افتراضية
1: لخرافة من القصص التراثية من موروثنا الشعب التونسي.
2: اقرب لي لك الميكرو بالكدي. اي دونك هي بطلة افتراضية، مش شخصية حقيقية. اي
1: تروى للأطفال وتربينا عليها كبار وصغار.
2: معناها الشخصية هذه استحالة تكونوا ما تعرفوهاش، الكل حكاوا لنا عليها واحنا صغار. ايه؟
1: اسم البطلة متكون من كلمتين، واحدة منها يتكرر فيها حرف مرتين.
2: اوه دي صعيبة، فيها بي اسمها مركب في زوز كلمات وكلمة من الكلمات فيها حرف مرتين. اوه بدي وركزوا خموا بالكدا بيه، يعطينا زيد يعطينا تفاصيل أخرى.
1: هي مشهورة بالمحافظة على النظافة والحكمة.
2: المحافظة على النظافة، المحافظة على النظافة.
1: كمل نقرأ كل شيء.
2: كمل قولي، خاطر انتي قلتي المحافظة على النظافة بديت نخمم في لبيب شوية أنا توا، لكن انتي قلتي شخصية افتراضية في حين كونوا لبيب. ما تعرفوا شي انتم لبيب.
1: شاركوها في الخرافة صغارها والقط.
3: شخصية يعني
2: بنية. اسمع قلك في الخرافة فما قط وفما صغارها.
1: كي نكمل قولي.
2: كمل بيه ياك يلا.
1: اسمها هو عنوان لأغنية لفنان الطفولة سامي دربز. أكثر من هيك من نجم نزيد حتى معلومة. أي شكون هي؟
3: هي سامي درمز؟
2: لا اسمعوني، هي قلت لكم شخصية مش حقيقية، هي شخصية متاع قصة من القصص اللي يحكيوها لنا.
3: ماما الميكروفون قاعد يسمع فيك.
2: بيه ركزوا معايا، الكلكم تعرفوها الشخصية هذه. نبحثوا على شخصية اسمها يتكون من زوز كلمات، والشخصية هذه حكاوا لنا عليها في قصة من القصص متاع الأطفال من اللي احنا صغار. وفي القصة فما الشخصية هذه وفما شخصية قطوس وفما شخصية صغار
1: قطوس شخصية
2: صغار الشخصية اللي لوجوا عليها، وهي معروفة بالنظافة على خاطرها تحب النظافة
1: والحكمة،
2: وتحب النظافة والحكمة.
3: وانتي حكمة
2: وين الحكيمة؟ هاي
3: وانتي الحكيمة لهنا.
2: شكون الشخصية اللي تحب النظافة؟ شكون يحكي لي؟ شكون يتذكر قصة حكي له عليها فيها شخصية تنظف؟ تابعوني فيش قاعدة نعمل بالحركات.
4: أمي سيسي.
2: انا اقول لبيب. أمي سيسي. أمي سيسي. إجابة صحيحة ولا خاطئة؟
1: صحيحة.
2: برافو. عليك استوديو.
3: أمي سيسي.
2: حسام أعصابك. بشوية يا سين كل استوديو عايشك راهو حسام آخر سيرفيس مازال عنده زوز أعصاب.
3: أمي سيسي.
2: يلزم يروح بيهم. اسمعني عندنا في الفنوتيك أمي سيسي.
3: إيجا يا أمي سيسي.
2: شكون يعرف شخصية أمي سيسي؟
3: أنا.
2: شوف كيفاش طلعتوا الكل تعرفوها، ما يظهر لك ما تعرفوهاش الكل بنفس النسخة. كيفاش
3: أمي
2: شنو تعمل أمي سيسي؟
1: هي تكنس تلقات فليس شرات بيع عصفين.
2: طيب استنى أنتي بش تجيب الإجابة الأخيرة خاطر عندك الإجابة الصحيحة. نعملوا تغدو تابل يلا جولة في الطاولة. يا خليل شكوني شخصية أمي سيسي؟
4: أمي سيسي هي تكنس تلقى فليس
2: رضا بن خليفة. رضا بن خليفة لغني أمي سيسي. رضا ديكي رضا بن خليفة. أي
4: هو هي كان بتشري حوتة تلقى فيها
2: شوكة.
4: عادة هي الكل ما حبتهمش. عادة في الأخر شريت حلبة عديكة فالقطوس متاحة شاور أمي سيسي باش يحبيرا الحلوة. قال أمي سيسي قالت له هو هي في الغرباء هو راها بعديكة كلاها. بعديكة هي كي ولدها هزته المدرسة ولا الروضة ولا التحضير ما نعرفش ما يلقاش اللمجة نتاعو.
2: باهي استنى هذه النسخة الأولى ما عادوا كملوا. استنى عطيني يوسف ولا ياسمين شنو النسخة نتاعكم تاع أمي سيسي؟ تعرفها ولا إيه؟
3: أنا نعرفها.
2: إي؟
3: نعرفها كانت تكنس يا أخي لقات فلوس.
2: إي؟ قالت شنو نعمل بيهم؟ شنو نعمل بيهم؟ نشري بيهم الحيمة فيها عظيمة. نشري بهم الشوي الحويته فيها شويكه، فمشيت شريت حاجه اخرى ويظل الحاجه تختلف من صغير لصغير. فمش كون
5: شريت مقارونه
2: صحيح، فمش كون يقول مقارونه، فمش كون يقول
4: حلوه.
2: حلوه شنو شريت امي سيسي بالفلوس؟
5: فما بطه.
2: شنو شريت امي سيسي يا اسيل بالفلوس؟
1: شريت عصبين وطيبه كسكسي بالعصبين.
2: كسكسي بالعصبين فوالا، ريتو كيفاش تختلف النسخ من بالعصبين. شنو طيبتي يا سينو مي سيسي؟
4: امي سيسي
5: ما هو امي يا ماما قلت لي هي لقات فلوس وبعدها
2: مش فلوس فليس. اقرب لي الميكرو، اقرب لي الميكرو.
5: امي قلت لي انت لقيت فلوس الحكايه تبدا لامي سيسي كانت تكنس لقات فلوس وحبت تعمل بها المقارونه باش ولدها كيجي يا تعطيها المقارونة يا أخي كيجا ولدها يا أخي هو جي القطوس قبلها وبعدها هو كل أي هو ما كلش أي شيء كل المقارونة اللي خبتها أمي سيسي فوق الفريجي دير شمها القطوس يا أخي خذيها وكلها وبعدها وبعدها كيجي ولد أمي سيسي قال أمه يا ماما أنا جوعان يا أخي هي قتله استنى دقيقة واحدة باش نعطيك المخرون اللي طيبتها يا أخي عطت الود وبمهزتها لقات اللي مأكولة يا أخي عرفت اللي هو القطوس
2: قطوسك ليه. اعطينا اسيل نسخة متاعك يلا استنى خلطة اعطينا اسيل اسختها ترى
5: امي سيسي وهي تكنس
2: ايه اقرب ميكرو ايه
5: لقات فلوس يا اخي قالت ايش نشري بهم زعما نشري حوت لا فيه شوكة نشري لحم لا فيه عبايمة فيه عبايمة نشري عظام قالت لا فيه قشرة يا اخي قررت باش تشري بيه عصباء
2: بيه
5: روحت للدار.
2: هذه النسخة متاعكم، أني سمعت كل واحد النسخة متاعه باش نسمعكم توا نسخة حتى واحد فيكم ينجم يكمل خاطري خرافة والحكاية مازالت طويلة. باش نسمعكم حكاية أخرى متاع أمي سيسي هي تحوس ولقات الفلوس. شوفوا
5: الحكاية متاعي باش تشوفها بعد شوية.
2: إيه لا غزر باش نسمعكم أنا نسخة أخرى ما تعرفوهاش متاع أمي سوسي مشيت للمغازة العامة سيسي. في عطابة أمي سيسي أمي سيسي وشو سمعوا شنو شريت من المغازة وشنو شريت الروحة خاطري شريت الروحة طلاء أظافر في الغنية هذه اللي باش نسمعوها. اسمعوا الفيرسيون هذه والنسخة هذه من غنية أمي سيسي علما أنه هي نسخة جديدة أي لكن الله يرحمه رضا ديكي غناها يمكن في أواخر السبعينات أو في الثمانينات. يلا نسمعوا أمي سيسي شنو حكايتها وشنو شريت بالفلوس.

0: سمعتوا كيفاش أمي سيسي شريت دبوسة مانيكور وشريت فراشية نمري وشريت صحيفة من الفرفوري وزيدت
1: فرفورية
0: وشريت كعيبة حلوة والباقي خبيته باش عملت حلت به دفتر ادخار. هذا الكل بدينار أمي سيسي. ريتو كيفاش تستحذق وتعرف تعمل لي بون زافير وتقضي قضيات كلها وتعرف تستحفظ على فلوسها ولا لا؟
2: أما الأسعار هذوما أكثر من الدينار.
0: علاش قلت لكم اسم الحكاية متاع أمي سيسي كيفاش؟ في كل حكاية ديما فما عبرة وفما علامة. يلا باش نشوفوا الحكاية مع متاع ياسمين في إطار مسرح ياسمين في الحكاية للأطفال. نسمعوا ياسمين شنو باش تحكي لنا وشنو العبرة اللي باش ناخذوها من الحكاية متاع اليوم.

0: أحد الأيام خرج سنجاب صغير يدعى لولو للتجول في الغابة الخضراء الجميلة. فجأة لاحت له حبة بلوط ذهبية معلقة على غصن مرتفع جدا. قال لولو: أريد تلك الحبة، تبدو لذيذة. وقرر القفز ليصل إليها ويقطفها. استجمع قوته وقفز عاليا، لكنه لم يصل إلى الغصن وسقط على العشب. فقال بحزن: هذا صعب جدا. اقتربت منه أخته الكبيرة ليلى وقالت له: لا تحزن يا لولو، وحاول مجددا وسأساعدك بالتشجيع. ابتسم السنجاب الصغير وشعر ببعض الأمل، وحاول لولو ثانية ولكنه سقط مجددا. فقال: لقد اقتربت قليلا لكنني فشلت ثانية. فقالت ليلى: لا تتوقف يا لولو، فمن يستمر في المحاولة يصل دائما إلى النجاح. استمع لولو إلى نصيحة أخته وأعاد القفز مرة ومرتين وثلاثة، وكان في كل مرة يصبح أقوى وأسرع. وهذه المرة أخذ لولو نفسا عميقا، جرى بسرعة نحو الشجرة وقفز قفزة كبيرة جدا. طار في الهواء وهو ينظر إلى هدفه بتركيز شديد، والتقط أخيرا حبة البلوط. أحس السنجاب بفخر شديد وسعادة لا توصف، وشكر أخته لنصحها وتشجيعها له، وتقاسم مع الحبة الذهبية. إذن يا أصدقائي، المحاولة هي سر النجاح، وبها نحقق ما نريد.
1: أحسنتي. قل لي كيفاش تحفظها القصة في الدار؟ تقراها حتى لين تحفظها؟
2: أي
1: تقعد تقرأ حتى تحفظ القصة؟
2: أي
1: والشخصيات والمسرح متاع الياسمين هذيش كيفاش عملتو؟
2: عملتو أنا وماما.
1: يزمك تقدم لها تحية كبيرة على الإبداع الكبير اللي قدمت، اللي صنعت لك به هذا المسرح والشخصيات متاعك. شو تحب تقولها؟
2: شكرا ماما.
1: شكرا يا ماما. أحسنتي. جي وقت التشنشينات متاع خليل، وحذروا رواحكم وخدموا في مخكم بالكديب الكديب باش تحاولوا تجيبوا الإجابة الصحيحة على تشنشينات اليوم.

0: يلا خليل اعطينا تشنشينة.
1: اليوم باش نقدم لكم التشنشينات. ما الحيوان الذي يلقب بسفينة بسفينة الصحراء؟
0: شنو الحيوان اللي يلقب بسفينة الصحراء؟
1: نعم
0: هزوا أصابعكم الساعة قبل ما تجيبوا. شكون سفينة الصحراء ياسين؟
2: جمال.
0: لا تبعت انت ياسين تبعت سمعتك خذيت الإجابة من عندها. يلا ياسمين تعرف شكون سفينة الصحراء؟ ما تعرفوش ترحس برايك يوسف شكون سفينة الصحراء؟
2: بطو
0: سفينة الصحراء. شكون البطو متاع الصحراء؟ البطو متاع الصحراء
3: جمال
0: شكونه؟
3: يعيش في الصحراء
0: ايه؟
3: يعني هو الوحيد اللي قادر يعيش غادي.
1: جواب صحيح.
0: إجابة صحيحة برافو برافو أسيل يعطيك الصحة. إجابة أسيل. صحيحة. يلا السؤال الثاني.
3: شكون
2: الأذكى؟
0: أنت أيضا أحسن الإجابة الثانية. استنى بشوي بشوي بشوي, بشوي. أسيل هي اللي قدمت الإجابة الأولى الصحيحة أولا ثم أجاوبت أنت بعد. أنت كنت تعرف للجمال هو سفينة الصحراء؟
3: أي أخاطر زادة يمشي في الماء شوية.
0: في الماء شوية هو الجمال يمشي؟
3: أي ربما يلقى ما يمشي في عمق
0: يمشي
3: لا يمشي في ماء مش عميق يمشي في ماء صغير يعني يمشي قدام البحر هكاك يدور.
0: قدام البحر صحيح نلقاو الجمل اللي يدور صحيح لكن هو سفينة الصحراء مكانه الطبيعي هو الصحراء فبالتالي الإجابة صحيحة قدمتها أسيل ثم أنت قدمت الإجابة خاطر سمعتها. استني هدوء.
3: لا احنا مرة مشينا للصحراء في توزر مشينا لها ركبت فوق الجمل.
0: كانت تجربة ممتعة؟
3: لأنه ليش الإجابة منها؟
0: وحدك قلتها؟
3: أي خاطر
4: أما كان يخوف شوية.
0: إذن أعتذروا خاطر أنا اتهمتك بالخطأ. أحسن إجابة صحيحة. يلا نتعدي للسؤال الموالي. خليل ما هو السؤال الموالي؟
1: ما الشيء الذي نكسره قبل استعماله؟
0: قبل استعماله حاجة نكسروها قبل ما نستعملوها لازم ضرورة. نعطيكم أنا توضيح في مجال الأكل. في الأكل شنو الحاجة اللي نكسروها قبل ما ناكلوها؟
1: المغرفة
0: العظمة
1: صحيح.
0: العظمة إجابة صحيحة. برافو يوسف برافو برافو يوسف. إذن البيضة
1: واليوسف
0: نقطة الأسيل ياسين نقطة اليوسف قريب مازال توا
3: ياسمين
0: مش تعطينا إجابة صحيحة. قلت عادي ياسين هني قلت ياسين. ما إذن الحاجة اللي نكسروها قبل ما ناكلوها هي البيضة. سؤال
1: لدي مفاتيح كثيرة لكن لا أستطيع فتح أي باب.
0: نعود وين؟
1: لدي مفاتيح كثيرة لكن لا أستطيع فتح أي باب.
3: خطر المفاتيح مش تعال بيبين الزقولة.
1: أي أنت قل إجابة وارفع صبعك أحسب راحك في قسم.
0: شنو اللي فيه مفاتيح لكنه ما يحلش حتى باب؟ نسهل لكم شويه نعطيكم انديس نسهل لكم
3: حتى أنا
1: نعطيكم انديس.
0: عنده علاقه بمجال الموسيقى هو آلة موسيقيه عنده مفاتيح لكنه ما يحلش ابواب.
1: شكون باش يطلعها شكون باش يطلعها
0: سفينة. ونعملوا له هكا في
3: بيانو
0: بيانو
1: لازمك ترفع صبعك قبل ما تقول
3: بيانو.
0: هزه صبحه ترى اعطينا اسئله الاجابه صحيحه.
1: والاجابه هي
3: دربوكة.
1: صحيحة هي
0: أحسن برافو. يلا يا أطفال مع خليل نكون وصلنا نهاية هذه الحصة. شكرا جزيلا على الحضور والمشاركة في فقرة التشنشينات خليل بوزقرو في فقرة الأخبار يوسف المصرلي في فقرة الشخصية الأسبوع أسيل مشري في فقرة مسرح الياسمين ياسمين المصرلي وفي التنشيط العام للحصة ياسين الصمودي من أمام الكونسوليت حسام قدرية في تنسيق البرامج جويدة ساسي من تنسيق المجموعة هذه كل ريم الهيني كانت معكم وقدام ميكرو. إن شاء الله نهار حد طيب وممتاز. إلى اللقاء.

0: من إذاعة منسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. اندلع صباح اليوم في حدود الساعة 6 صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث لم يخلف خسائر بشرية إلا أنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. تنظم دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناستير اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب عفى الله الجميع بجانب مقر معتمدية الوردانين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وبحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. أبرز أخبار العالم، قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الهجمات الوحشية تظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وأن خرق الوعود جزء من طبيعتها وفق نص البيان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن استشهاد شخص واحد، وذلك بعد يوم واحد من توقيع البلدين لاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية، وقد أفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام، رضيت الوالدين وين ما يوصلكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام لحد 28 جوان 2026. مرحبا بكم في آخر حصة وآخر موعد من روتروفيزور في هاتي الشبكة شتوية ربيع 2025-2026. حصة بشتكون خاصة واستثنائية كما قلنا مع كافة أفراد الجمعية اللي تعودتوا بيهم واستنستوا بيهم طيلة هاتي الشبكة. باش نرجعوا للبيست أوف متاع الحصة متاعنا، باش نرجعوا للعوام اللي حكينا فيهم، نرجعوا لبرشة طرايف وحكايات عاشوهم معنا في استديو، خاصة الطرايف في الأوف هذا وأكثر. إن شاء الله بيشتعيشوا معنا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. تحية كيف كيف للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي موناسي بونتيان، الناس اللي تنجم تتفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي موناسير، وإلا تنجموا تشاهدونا من خلال البث الحي والمباشر على قناتنا الرسمية على اليوتيوب غادي موناسير. مرحبا بكم وين ما كنتم، من كنتم في تونس أو في الخارج، باش نعديو الجو مزيان إن شاء الله في ساعتنا الأولى مع كافة أفراد فريق روتروفيزور لليوم. والساعة الثانية باش نحكيو فيها ونقدموا من خلالها أبرز العناوين الجديدة لبرمجة صيفية إن شاء الله باش تكون استثنائية عبر موجات إذاعة مونستير. برشا عناوين جديدة وبرشا برامج إن شاء الله، ما نتمناو كان التوفيق والنجاح لكل الزميلات والزملاء في إذاعة مونستير. إن شاء الله مستمعينا الكرام يلقاو الحاجة اللي على كيف كيفهم، إن شاء الله برشا أجواء صيفية باش تعيشوها معنا من خلال برمجة ثرية تلقاو فيها كل الأنواع نتاع المنوعات، خدماتية رياضية، منوعات ترفيهية، برشا حاجات وبرشا استديوهات خارجية باش نكونوا في المواكبة إن شاء الله يا ربي. بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة منسير لإنجاح هذه الشبكة. بعد شوية كما قلنا في ساعتنا الثانية باش تاخذوا أكثر تفاصيل على هذه البرمجة الجديدة وأهم المواعيد اللي تنجموا تبعوها مستمعينا لحظة بلحظة. كما قلنا عندكم زادة التطبيق اللي تنجموا تحملوها من خلال الأبل ستور والبلاي ستور، تلقاو فيها مختلف برامجنا الجديدة وتواكبوها إن كنتوا في تونس أو في الخارج. حاجة تفرحنا برشا كده تواصلوا معنا، تنجموا تكلمونا وناخذوا رأيكم من خلال تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونسير، وإلا من خلال رقم الهاتف 73 460 800. حاب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث ومحليه الختام بصاحب اسم البرنامج حسام قدرية، شكرا جزيلا حسام، وخاصة في الإخراج المحاضر معنا النمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني، أحمد رمضان في الديجيتال، هويدا بن ساسي واحدة من أفراد الجمعية والفريق، نوجه لها تحية كبيرة برشا في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوية نستقبل الجمعية، نرجع للغنيات والعوام، نرجع بكم لعام 95 كاظم الساهر كلك على بعضك حلو، هذه معها تكون البداية. مرحبا بكم الناس كلها.

0: هذه سميرة سعيد مستمعينا الكرام، نوصل مع 10:18 تحية مجددة لكم في آخر حصة من روتروفيزور لهذه البرمجة ولهذه الشبكة. إن شاء الله كنا وفقنا خلالها مع كافة الفريق، قدمنا لكم منوعة خفيفة فيها برشا معلومات، فيها برشا ضحك وذمار، وبكل حب سعيد جدا خطرة دي مع البال وفي الخاطر وفي القلب ما نسيناهاش، غابت علينا برشا وفرحانين برشا باستقبال قائدة الجمعية قائدة الفريق صديقة المستمعين، غابت علينا شهر تقول سنين صاحبة السعادة الحقيقية إنها السنديانة مدام أمل البحوري. أهلا وسهلا، مرحبا،
1: أحلى الصباحات زملائي الكرام، توحشتكم برشا، اشتقت إليكم، تعلموني أن لا أشتاق. يعني صباح مثقل بالسعادة إن شاء الله يا رب لقلوبكم، الله غالب منعني عنكم المرض، أجريت عملية جراحية بسيطة الحمد لله كللت بالنجاح، وعدت والعود أحمد، عدت في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم في انتظار البرمجة الصيفية. لنا لقاءات، الشوق إليكم لا يوصف سادة مستمعين في هذا الاستوديو الجديد، الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني استوديو رائع. نحب نهني الناجحين بالبكالوريا، ونحب نقول للي ما نشحوش واللي تأجلوا كنترول، راهي مسألة وقت، راهي مسألة وقت، والوقت قصير، راهو عام سنة تعدى في غمضة، معناها بالنسبة للي كنترول بقدرة ربي مسألة وقت وباش ينجحوا، اللي رفوزي راهي مسألة وقت وباش ينجحوا، يعني ناجحين ناجحين، ما نجحتوش سنة راكم ناجحين عم بجاي، ولا ناجحين في الكنترول بحول الله تعالى.
0: ما نتمنى وكان فرحة دائمة في ديار التونس،
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تونس ديما منتصرة في كامل المجالات، حتى ولو أخفقنا في كرة القدم هو إخفاق أشخاص وليس إخفاق وطن، راهو إخفاق اختيار أشخاص، يعني إخفاق جامعة، ممكن إخفاق اختيارات غير صائبة، ربي جازيهم، التاريخ سيذكرهم بشكل أو بآخر. الحمد لله تونس ديما منتصرة، عنا انتصارات في كامل المجالات، تونس دائما مشعة برجالاتها ونسائها
0: إن شاء الله. هذا من أتمنى واحد من الرجالات اللي يحب يحقق طموحه ويطور من الرياضة في بلادنا في اختصاص الملاكمة، اللي الجامعة متاحة تعيش عديد الصعوبات منذ السنوات، ونحكيه على أبطال ولا يمشيوا يحرقوا ويشاركوا الحقيقة، وبرشا إخلالات صايرة فيها، واحد من النوارات اللي معملين عليهم إن شاء الله أنه ينهض بهذا القطاع، ونحكيه على رياضة الملاكمة وما أدراك، وأول ميدالية أولمبية دخلت تونس كانت من خلال الملاكمة، والناس اللي ما تعرفش التاريخ يعطيك صح محمد ديما حاضر. بكل حب سعيد جدا باستقبال صاحبنا المغوار صاحب البهجة، وبكل وقار على الأغنية التونسية ديما يغار، إنه ملك الرينج المدير معز كنيفة. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور والسرور فيلي ديك والكافة الفريق اللي معنا، سواء محمد والدكتور سعيد زاد بالشفاء، وإن شاء الله فترة نقاها وتتعدى في سافيسا الأخت يامال، لكل التقنيين اللي عاملين معنا مبروك علينا استوديو جديد في ذات المنسير، إن شاء الله إن شاء الله نكون قضينا معكم موسم طيب، قدمنا لكم الإضافة اللي كنتوا تستنوا فيها، إن شاء الله ما كناش ثقال عليكم للسادة المستمعين، إن شاء الله صيف طيبة للناس كل، وإن شاء الله لنا عودة إن شاء الله في الموسم الشتوي القادم
0: إن شاء الله بحول الله. وبعد شوية باش تحكينا على أهم الخطوط العريضة لمهرجان سوسة الدولي سيد المدير، مش مسيبك. فرحان برشا باستقبال صاحب الهشاشة والبشاشة ملك العفوية، في كل حصة يطلعنا بألف حكاية وحكاية، تسمى عليه عاشق سمية الخشاب إنه محمد البواب.
3: على كل
0: سلم عليك ديجا صديقتنا سمية الخشاب.
3: على كل
0: شو الفرق بينك وبين احمد سعد؟ فما حتى فرق.
1: شو احمد سعد؟ لا بالعكس،
3: زعما احمد سعد واصل،
1: احمد سعد خير ما هوش خير،
3: شو احمد سعد عاد خشباتي هذا قبل كنت في الكليه، ممكن يشبهوني بحاتم بقار، والله مش مثلا ربيع الخولي شويه مش ناخ، وقتها كنت مش لاغم
0: ربيع الخولي
3: هيك والله في الكليه، والله
0: وصلت لمرحله ربيع الخولي،
3: لا خاطر ما كنت مش لاغم وتويك عندي تصويره، والله كان يغني ربيع، والله
4: مش يجيبها لنا
3: والله العظيم، والله متفكر مع محمد الطالبي تو نفكر بكوستيم وني كنتوي شويه عليه، هو مقصير الله يرحمه الاستاذنا الكبير محمد الطالبي في مركز الدراسات الاسلاميه بالقيروان، على كل حصيله وقتها وحاتم ذو الفقار ولدت في بشناق شباب شويه كنت بشلاغم هكا يقولوا لي كاكا طريف والله اعلم،
0: ربيع الخولي
3: اسمه
0: اقرب واحد هو ربيع الخو.
3: والله اجى نقول لك مش كل شاكر ونفسي كلكم سوا ولا شيء والله بالعفويه والله شغلته السيد المستمعين انسان عادي اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي ولا اكثر ولا اقل.
0: اجمعين
3: اجمعين. حبيت نقول اخويا مرحبا بكم السيد المستمعين في حصه ختاميه ان شاء الله تكون مع مسك. والله بصراحه هذه لي ما تعرفش كم معناتها الرضا والاعجاب اللي بالحصه هذه والله وني خليني نقولها مثال شويه شيخ بلاد في على الاقل في مدينه منستير ما حتى الناس نلقاهم باك اللي يقول لك بربي مثلا في البرنامج بربي شنو راكم تتمتعونا كي الراجل المره قال لي والله بكيتونا كي عملت نوستالجيا وفلاش باك للتاريخ معناتها حصه اني نحكي لك والله مش نشكر ولكن خذت فيك المواطنين وخاصة المثقفين كي كلمك قل لك خذت فيهم روحك الاستماع وحب معرفة المعلومة والاستفادة من المعرفة هذا الكل خلى المستمعين معتها يحبوا هالبرنامج هذا وعليت البارة يهذيلي واللي بشي جي معت في برنامج إن شاء الله إحنا شنو في ذلك فليتنافس المتنافسون لأنه يعني ديما ذات منستير عودتنا بالبرنامج متميزة وبرنامج خير وخلف لخير سلف كما يقول إن شاء الله البرنامج هذا كما قلتك الحبة يستحثون حضوره إن شاء الله في قادم الأيام إذا كان وقادم الأشهر أو مش ما أقولش سنوات لأنه بصراحة من البرامج المهمة والمهمة جدا. فما واحد والله حكى لي قال علاش ما يكونش البرنامج من اختيارات كما عندك المهرجان إذاعة العربية يكون صيغة أخرى ويكون برنامج يدخل في إطار المسابقة. قلت بارك الله فيك هذه شهادة نعتز بها ونحب نحييك أنت مش مجاملة ورميرود على المجهود الكبير اللي تقوم به. احنا ما ننسى ما نكركش معناتها في غفلة الحديث وغفلة الكلام اللي كما قلت مش ما نقولوش منمق ولكن كلام والله خارج من القلب من الجوارح. إن شاء الله ربي يعني نكون أفدنا واستفدنا من خلال السادة المستمعين وراهم نتكلموا بكل تلقائية بكل عفوية حضور كما نقول بديهة وعفو الخاطر هو خلانا نعيش معكم الحصة المتميزة في وتوج بهذا الأسلوب. وأنا سعيد جدا بالتقاء الجماعة الكل اليوم ديفاني ديما نقول معناتها إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وإن شاء الله شفاء ما بعده وسقم وإن شاء الله ربي يفضلك وكذلك إن شاء الله الوالدة لباس عايش مديرنا وكما قلت أنت معناتها وبرمجة دسمة وفي انتظار مهرجان عريق كمهرجان سوسة الدولي أخويا معز يعني وأهله لها وكذلك الدكتور إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة ماش نسينك في المبروك وبرمجة على الدكتور
1: المعزين والمهرجانين كما الدكتورين
0: اللي هو عنوان الأناقة والشياكة خبير في العلاقات الدبلوماسية والجيوسياسية وخاصة والأهم خبير في العلاقات الزوجية صاحب الدكتوراه اللي عنده منه اثنين اللي عنده منها اثنين. حبيب المستمعين والمستمعات إنه صديقنا الدكتور نور بالطيب. مرحبا أهلا وسهلا.
4: مرحبا الهديلي مرحبا سنجانا فرحان برشا برجوعك
1: يعيش.
4: القايدة متاعنا ترجع لنا معناتها قايدة الفريق ربي متعك بالصحة وإن شاء الله ديما معناتها أيامك سعادة وهناء. خويا معز كيف خويا محمد والفريق التقني اللي صاحبنا الهديلي شكرا شكرا جزيلا اللي لميتنا اللي يكونوا لمنا معناتها هذا الاستوديو مدة توا موسم كامل والكلمات المفاتيح هي اللي لمنا التلقائية العفوية الصدر الرحب المحبة الابتسامة لأنه في الحياة أنا ديما نقول السعادة بربي نلتقطوا لحظات السعادة ونعطيوها معنى لسانس المعنى كل حاجة تعطيها معنى أخويا معز هتو تعيشها وتزيدك في البيانات متاعك والشيخ متاعك مع الناس كليك إن شاء الله ديما نحبوا بعضنا وديما يعني ملمومين وروحي بلادنا هاي برشا وتونس حلوة برشا وما يوسيها يساويها حد شيء
0: إن شاء الله إن شاء الله ما نتمنى يكون الخير لبلادنا. يعطيكم الصحة بالحق معناتها نحكي على تجربة شخصية إن المنوعة هذه من أحب المنوعات إلى قلبي بحضوركم التومة بالإضافة اللي قدمتوها بالأجواء الكبيرة. نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي كل جمعة يكلمونا ويتصلوا بنا. نحب نشكر برشا نزالي جي اس ام على كل أسبوع كدو. ما ننساش نجوى المهري عودتني ثلاث مرات نوجه لها تحية نجوى نجوتها إن شاء الله
1: الصحة
0: والعافية زادة نجوى. الحقيقة نحب نشكر الناس الكل اللي عاونونا اللي وقفوا معنا التومة بصراحة معناتها انكم تقبلوا مني ساعات انكم تشاركوا وتبارك الله معناتها حتى شيء ما يجبركم باش تجاوبوا بالغلطة ما تجاوبوا تلعبوا وتشاركوا وراو الناس ما تعرفش راو نعطيه العام ويحضروا راه ما تصورش الفريق قداش يحضر وفي الاخر يجيوا في الكويز وما يلقاو شيء معناتها من اللي حضروا.
1: لا على خاطر عنده ما شاء الله عليه لهذيلي سادة مستمعين انتم يظهر لي اكتشفتوا هذايا مراوغات دريبلي بينا انا في الباسكيت نعرف دريبلي صراحة لهذيلي ما شاء الله عليه اختياراته دقيقة للسنوات اختياراته دقيقة للأسئلة يزقزق بيك رياضي ماهر ما شاء الله عليه قد ما تحضر لابد باش يجيب لك حاجات وما نعرفش مصادر متاعو لحد الآن أنا أجهل مصادره
2: خبير في سكية
0: لا بس لا بس ربيع الخولي نورتنا يا أخوي
1: يا ربيع يا ربيع الحلم الأخضر
2: من زمان
3: يشوف الشخص هذاك في قمة المجد متاعو الوسامة متاعو يبطل الفن يولي هو كهو مسيحي يولي راهب أو يولي متعبد من النساك والزهاد في ديانتهم معناتها في قمة معناتها كيفاش خذ القرار ربيع الخولي فك الفترة هذه
0: هي برشة صارت برشة أمثلة صارت
3: يقول متاع الأرجنتين معناتها في تنبك الواحد متاعه
0: هو ذاك وقتها هو
1: في أوج العطاء
0: هو وقتها خدمنا احنا عام 2000 هو من الناس وقتها الحارس منتخب الأرجنتيني عام 99 ماشي في باله العالم بيشوفه كما برشة ناس العالم بيشوف اختار انه يبطل الكوره يجبد فلوسه من البنوك انه يعتكف انه يعمل برشا خير على اساس الحياه باش توفى ومن بعد حكي له الحياه ما وفاتش واستمرت نتصور راه ندم معناتها خاطر فلوسه جبدهم وخرجوا وكمل القص كارير نتاع كوره وكان في اوج الشهره نتاعو هذاك وقت فما خدمنا على عام 2000 وانه برشا ناس يصخايبوا انه باش يجي عام 2000 الحياه باش توفى وباش تقف غادي
1: الطريف البارح نتبع في بعض المقالات في فما شكون اللي خرج قال عام 2012 وفي العالم وما نحن الا نسخ أي. يعني الناس قاعده تطلع باشياء غريبه عجيبه ما انزل الله بها من سلطان احنا شنو نسخ من ذواتنا ولا ذوات متعدده لا إله إلا الله
0: هو الحقيقة الروتروفيزور رجعنا من خلاله للتاريخ من خلال قراءة مبسطة سهلة نرجع بالذاكرة إن كان في المجالات السياسية الثقافية الرياضية الاجتماعية الجوانب هذه للأسف قاعدة تتكرر معناتها بعض الأخطاء والقرارات السياسية راهي تتكرر نحكيو على 2026 كي نرجعوا 73 ونرجعوا للستينات ونرجعوا للخمسينات فما برشا دروس ما استوعبناهمش خاصة أننا نحكيو على المستوى السياسي نحكيو على المستوى الاجتماعي إن كان في تونس أو في العالم راهو للأسف ما ممكن قراو ناخذوا تجارب مقارنة متاع دول أخرى راهم من حقك تغلط ويلزمك تغلط ومادامك تخدم راك باش تغلط الفائدة والأهم أنك ما تكررش الأغلاط متاعك
1: لكن مقولة التاريخ يعيد نفسه وشكون نخليوها احنا
0: الحقيقة ما نؤمنش بها
1: التاريخ يعيد نفسه هو يعيد نفسه
2: الأخطاء المفروض لا يعيد نفسه
1: لكن الله غالب نفس الملابسات نفس النتائج
0: به نرجعوا للموسيقى بعد شوي محضركم مفاجأة كالعادة ما تصوروش معناتها باش تعداو كيكة معناتها ما غير كويز وما غير أسئلة وباش تعديوها معناتها
1: في بيننا اليوم جينا خفيف في بين اليوم في بيننا جينا بين الإبداع والمؤانسة
0: لا بالغدرة سكي هذه هي المراوغة هذه هي حضروا روحكم بعد شوية باش الفقرة المحببة للدكتور بطل العالم فيها اللي هي فقرة طلع الأغنية
4: سندينا معزرة وغاب برشا ما في بالكم اللي يكونوا قولها أنت قولها
0: لا الناس كل سمعت الناس كل سمعت
1: اللي الدكتور أصبح هو نمبوان
0: معناه في ما ينجم معناتها تصور محمد البواب معناتها الخبيرنا معناتها الموسوعة متاعنا في الأغاني
1: ما شاء الله
4: نظر بجمعة نظر بجمعة كاملة وين ينحضر في مدلاء من لا محمد فوجئ
3: لا محمد يتغفل له شتره متعاونوا برشا فوقنا
4: المدام تحياتي لها معناتها
1: ربي يفضلها ربي يهنيكم
2: ربي يفضلها
4: سلم عليكم
2: أو فقرة بشكون الفوز كبلا شكون
3: لا
0: تحفز فيه
1: ما راح كل رجل عظيم
0: امرأة صحيح المقولة هذه
1: إلى حد ما وراء كل امرأة عظيمة رجل زاد هو توازن راهو يلزم يكون فما توازن يلزم تحس
3: أمك ثم مع تبوك إذا قال الحديث الرسول فيما معناه يعني أم ديما الأولى ديما بطبيعة الحال ما والأم هي المرأة العظيمة
1: هذاك سياق آخر محمد
3: أنا شنو نقصد من الأم تنطلق المرأة العظيمة تنطلق اللي في اتجاه كل الولد
1: المرأة تعطيها أي حاجة ضعيفة هذه معروفة يعني
0: وهي أكبر داعم معناه معناتها الأم ومن بعد يجي الزوجة ويجي الأخت ويجي الكل معناتها
1: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. إن شاء الله لكلكم من الكرماء
0: إن شاء الله يا ربي. ربي هني على الناس الكل وربي فضل الناس الكل. نسمعوا غنية كوكتيل اسمه كوكتيل المغرب، خرج في كاسيت عام 77 استوانة عاد مش كاسيت، كوكتيل المغرب توفيق الرئيس. كوكتيل وقت نجح برشا عام 77 وحقق نسب استماع قياسية، ومن بعدها باش نرجعوا لكم من خلال فقرة طلع الأغنية، خليكم معنا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع.

0: المناسب.
1: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7 للصبحية للسهرية عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإطار فيه.
2: رجعنا لكم مستمعينا في 10:38 دقيقة من إذاعة المنستير، تحية مجددة لكم في هذا الموعد الختامي من روتروفيزور في هذه الشبكة البرمجية، إن كان خريف شتاء 2025-2026 إن شاء الله كالعادة تعديوا معنا كان أحلى الأوقات. ساعتنا الثانية بشكل مخصصة لتقديم البرمجة الصيفية. حاب نعاود نجدد التحية مرة أخرى لكافة الفريق، الدكتور الأستاذ السنديانا والمدير، ونحب نقول راهو الفنان الكبير محسن الرايس. معناته محمد البواب أقل دق التفاصيل، هو خطر تغيب راهو معلومك يحد يزم يقول لك نشبع ربيع الخولي
3: ينتهي الكلام.
2: شو توفيق شنو سمح ربي يفضل ربي طول عمره في الخير سمح محسن الرايس، واحدة من أحلى الكوكتيلات. معناته عرفتك الفترة الهيبي الفترة ذيك تتسمى
4: ولبسه متاعه والكوستيمات متاعه بيزار، معناته حاجة
2: وتسجلت في فرنسا وتصور كل وحتى كليب تصور في فرنسا، معناته الكوكتيل هذا ويتباع برشا
3: في الوقت هذاك راهو 20 نحكيو على 30 سنه التالي
2: عن 77
4: تسموه في السبعينات ما توقف
5: 45 ثم قريب ال 50 سنه
2: تبارك الله ما شاء الله عليه. ولليوم اغانيه مطلوبه الحقيقه وعنده النسق
4: هو صديق الفنانين الكل نعمه تحبوا برشا كانت عليا، معناته هو انسان دافئ معناته وقريب وحبوه برشا
3: انيق في الكلمه وانيق
4: ما شاء الله جمع فاوعى من حيث الرسم من حيث الغناء، هو محل مستوى القوت الصوت صوت عادي كما ما هوش اما يبدا
3: متنوع فن الحس الفني
4: الفني في الرسم في التزويق في الديكور في يعني في في, في, في, في الغناء في حتى طريقة أسلوبه، حتى كان ضيف إذاعة منستير ذات سنة في برامج بريمة وكان حقيقة حصة ممتازة رائع برشا بالحق وأنيق وفي كلامه مهذب بالحق الفنانين اللي تحترمه
2: صحيح. بيه في العادة أنا الفقرة متاعنا تطلع على أغنية، معناتها تسمعوا مقطع تسمعوا جينيريك تسمعوا فيلم وتحاولوا تطلعوا اسم العمل. المرة دي قلبنا
3: جانجيلا المرة هذه معناها
2: باش نسمعكم الأغنية التو مش مطلوب منكم تطلعوا العام الأغاني اللي خدمناهم الكل، معناتها كوكتيل متاع أغاني خدمناهم التو ما باش تطلعوا العام متاع الأغنية هذه وقتاش طلعت من خلال فقرة تطلع الأغنية.
3: طلع الأغنية طلع الأغنية
2: نتبع معي من توا الأغنية الأولى أغنية تونسية، أغنية تونسية مطلوب منكم إنكم تطلعوا سنة إصدارها وسنة خروجها.
6: حبيبتي
5: زنجية
2: زنجية سيد علي الرياحي
6: حبيبتي
2: 73
6: حبيبتي زنجي
2: لا تنجم تكلم تكلم عم
4: هو مات عام 70 معناتها اقل من 73 تكون بات في 68 هذه كلمات نور الدين صمود طبعا الاغنيه الغنايه هي نقول في اخر الستينات او اخر الستينات
2: قداش اعطيني رقم الاقرب والمشرب
4: 69
2: سنديانا
3: 68
7: 68 66
3: 67
7: 65 الى بدا بكري
4: لا بكري. مش بكري ونور الدين صمود
2: بكري يخدم مع روحه
4: الالق نتاعو فنان نور الدين صمود الحال وقته في الالق نتاعو.
2: نمشي محمد جموسي
8: عيني زيد شويه عيني نارك فيا تكمكي زيد شويه
9: يا عيني
8: عيني تكمكي زيد شويه عيني نارك فيا
7: معز تعرف هذه
2: العام
8: نور القمره
2: نبدا معك دكتور.
7: جاموسي معناتها في العمر جاموسي اكبر من
2: سيد علي ريحي.
3: عاش بعد هو عاش بعد جاموسي عاش
4: بعد. جاموسي يعني بعد اول التسعينات خاطر نفكر هادي جويني اول الثمانينات هو 89 تقريبا.
3: لكن الاغنيه
4: هذه باش ترجع
3: للسبعينات
2: السبعينات
3: الستينات
5: 1970
2: 1970
7: لا في الستينات
3: خمسينات
2: ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين
3: تسعة وخمسين
7: دونك ستينات
2: سنديانا ودكتور أكرم وحيد
4: أوكي ما هذا يقول لك ما تعطيش أنتم خوضوا
2: السبعينات على كل شيء
4: لا لا ما شنو قلت مش نقيسه أما ما تعرفش مش
3: مقياس
7: يا محمد غنية هايلة كلمات حلوة أول مرة نسمعها
5: لكن
4: أول مرة عمل فيها تقريب حي العراق
5: هو شو ثم يعني راي كما نقولوا غنية تطلع عام 59 ولا 58 لكن الانتشار بتاعها يكون بعد بسنوات
4: لا وفيها موال محي العراق يا ليل يا
5: نا نا نا نا نا نا الله الله
2: ما بربشتوش شيء ما قلتلوش هذا
5: لا سي مش مبرمجو في اللوف
7: لا لا تبارك الله عليه والله
3: اي لا ما شاء الله عليه لا لا لا
2: تبارك الله عليه ما عندك عرس ولدك انت اي
3: استدعى يا ربيع الحلم الاخضر
2: افرح بضيفك قدم لهم محمد خلي يغني والله ينور لك
7: انا علاش لا فقره
4: قبل نمشي واحنا نقولوا لك الجو نعملوا تلعيب نعملوا غنيه قبل احنا صغار صغار بالحق نقعدوا سبع ايام وست ايام كنت بالحق في الاحباب والعائلات والاقارب نكونوا
7: تسمى معناتها كالتسخين بهذا خمسة ست أيام قبل حفلات مصغرة
3: أمورك هانية يعني ست أيام وسبع أيام وسبع ليالي
7: لا محمد إن شاء الله يقبل الانفيتاسيون
4: على الرحب
2: وسبع إقامة ماكل شارب أمورك منظمة ما تخافش عليه
7: يا ودي هذه الجزئيات بريدة
2: خرج في عطلة معناتها أمور منظمة نمشيو للأغنية الثالثة

0: مصطفى الشرفي
1: اي
0: المصطفى
1: العام حاسي بالعام
0: العام هو صغير ممكن غني يعني نقول في الستينات وبدا معناتها مع وقت ما مع رضا القلع ومع الجماعه حقيقه صوت من اروع الاصوات في الطاقه عندك هو والقلال هادي قلال في الاصوات تغني الشرقي والتونسي ممتاز وعندهم طاقه وزوز متاثرين فريد لطرش يحبوه برشا
2: أواخر الستينات بداية السبعينات أواخر الستينات بداية السبعينات
3: مصطفى الشرفي نتصور ما بين 1969 و 1962 غنية هذه
4: 62 نقولوا عامة الكوب دي موند اللي مشاهد فيها عبد المجيد شتالي
5: 78
2: السبعينات
3: الدكتور يعبر
0: هي تقريب الغناية من التراث أنا قديمة هو عاود هذبها معروفة الغناية
4: الغناية هي خرجت بصوته عام 78 الغناية اللي بعد زادة واحدة من أحلى الأغاني التونسية للأسف ما تتعداش برشا أما غنية حلوة برشا مطلوب منكم أنكم طلعوا العامة

0: ضد الهدي مقراني زعما قريب الهدي مقراني
1: دور الهن
2: زيك ما شفت عينينا انت زينة والله زينة.
1: توفيق الناصر.
0: توفيق الناصر
1: غنية سمع زينة العام.
0: توفيق الناصر توفى مؤخرا معناتها ونجم يكون غناها قبل معناتها نقول في السبعينات
3: 74 75 75 75 75.
1: عام كأس العالم عبد المجيد الشتالي يا دكتور
4: 78 كمان
1: راهي مدامته موصيتني عليه.
5: يا ما شاء الله ونعمة ونعمة التوصية.
0: طبعا توفيق الناصر هو ولد الإذاعة ولد التلفزة معناتها بخلاف أنه مطرب وفنان وعازف عود كذلك كما قلت معناتها كان مهتم زاد بالأرشيف كان عنده ويعرف برشا أغاني الحقيقة يغني برشا عبد الوهاب ومن الأصوات اللي كما قلت غنى برشا أغاني.
1: أي صحيح. نمشيو للمقطع الموالي كنقولوا سيدة الصباح والمساء والليل والظهيرة هي فيروز.
5: الصباح فيروز.

0: عام قداش سألوني؟
1: سألوني قديمة برشا،
2: في الستينات.
0: الستينات. قناتها وقت كان زوجها في المستشفى بعد العملية الكبيرة.
2: لا يولي أقل، الخمسينات.
1: الخمسينات.
2: آخر خمسينات.
0: هي عرست عام 1959.
2: مالك.
0: هي تعرفت عليه 51 عرس، 52 عرس، 53 عرس.
3: وقتاش مات؟
0: هو من بعد.
1: في أوائل الستينات.
2: بداية الستينات. عاصي ومنصور معناتها كم واحد قعد عاش كم معناتها واحد توفى كيما نقولوا.
0: وقتاش تقول؟
2: شنو نقول؟ نقول مثلا كيما قلت أنت زعما 59، مادام قلت أنت عرس، علاش نكون 59؟
0: 59 مديرنا.
1: بداية الستينات.
0: بداية الستينات. دكتورنا سهلة برشا.
2: بهدلو زيد.
0: لا لا باش
4: مصي
2: عطي حاجة خليه يطلعها في حاجة.
4: بالله خليه مصي عليا
0: هكا. حرب أكتوبر، عام حرب أكتوبر
3: 73.
0: برافو. لا ناس طايرة، ناس طايرة، ناس حربة
2: على كوبري 6 أكتوبر اللي تغزل متحير.
4: أنا شفت
2: غزل متحير.
3: إيه وسناني إيش بيك ما تذكرش بالنقاط؟
0: لا لا أمورك واضحة، شد فيا وحدة.
4: لا لا في تليفون
1: يجري واحد ويجي نور.
3: شو مش فما إفار؟ قال لي هو الجواب.
1: لا أمورك قاعد تقول له في
0: أمورك
4: دكتور.
0: نمشي للأغنية الموالية، الأغنية الموالية اللي باش نرجعوا بها، الوحدة من أكثر الأغاني الرومانسية، ونهديها للنمبر وان المخرج نتاعنا يحبها برشا الأغنية هذه. نسمعوا تراه.

0: رغب علامة آسف حبيب.
1: حبيبتي
2: الوقت فات
0: عام قداش
1: هو ضر في بدايتك
0: حبك وحبي
2: بقى ذكريات
1: هو معناتها ضر قبل وقت اللي كان اللوك نتاعو متغير وقت كان ياخذ من عمره يعطيها وشعره باروكه شويه
2: ياخذ من عمره يعطيها
1: وقت باروكه كان شعره اني نقول الثمانينات بدا معناتها بدا تغرموا الناس كل سمات ولادها راغب وني تحيه الولد بنت عمي راغب
0: نزلوا تحية
1: سماته على اسم الفنان هذا
3: الكل راغب نقول له مبروك
1: مبروك الكل والله ممكن يكون 85
0: 85
3: منتصف الثمانينات
0: منتصف الثمانينات
1: منتصف حتى بعد
0: سنتي هنا
1: نجم يكون حتى 89
2: 86
0: كيفاش نسهل له تو عام زواجك
1: 93
0: برافو حاجة ما صارتش
2: شيء من وراء الخيال
0: الناس تحضر
2: نمبر 1
0: هاي بيه والله يعطيكم الصحة نمشي المقطع الموالي نمشي المقطع الموالي هذه سهلة عادي
4: اي راجل بيتعزل
5: يا اما انت معذور من اول ما تجوزتني
4: قلت لي حاجة
5: انا ما قلتش
4: ابويا تعذر في قرشين قاعد مع عمي في قاعدة صفة وقال له بيع الكردان اللي في صدرك يا سحر
5: ايوه
4: قلت له ليه
5: مين سحر دي
4: امي بيع الكردان يا سحر
5: سحر ازاي وتخلف عبعاد هاي طب انا اقول متكلم عاقل ولا المستمع مجنون
4: ايه سحر
5: سحر وعبعاد
4: ايوه امي سحر
5: تسمي سراج
4: ايوه خلاص خلاص
5: قدام
4: الله فهمان سحر ده اسم الدلع
5: ايوه
4: اسمها الحقيقي رشا
0: هذه مسرحيه
3: رايوسكين
1: رايوسكين
0: عم قداش
1: يعني نقول في 77 مسرحيه
0: هذا ما كنا خدمناهم
1: راه اي خاطر بالنوار وبلون مع الاكثريه هي ما تعملت شريط تلفزي تعملت كنسخه اولى وثم تعملت فيلم نتذكر الفيلم معناتها ما نجحش اما نقول السبعينات معناتها نجم يكون
3: 75 76
0: باهي معقول 75 76
2: 75
0: باهي كيفاش نسهلوا تو باهي
1: سهلوا سهلوا
0: ما في بالكش عم نروح
1: في بالك اعطي حاجه اعطي حاجه
0: في دايما
1: فما معناتها دلاله
2: ظاهر ما في بالوش
1: اعطي دلاله ما في بالي
2: نعرف نعرف
1: ولا ما في بالي
0: كأس العالم اسبانيا
1: اي كاس أي. العالم اسبانيا سنيني اسبانيا تنسون فما اسبانيا 82
2: صحيح
1: يا ولد حكينا عليها الحصة اش بيكم تنساو فيسا يا اخي مش وقت حكينا اللي يكون وهزتها لإيطالي وانا كنت مشيت عملت الفاكونس متاعي في إيطاليا 82 واحتفلت مع الشعب الإيطالي وخرجت
0: اي خرجت
1: ولا بالرسمي
3: خرج من كشف
1: لا لا بالحق
0: خرج
2: خاطر ميكال تاني مالتا
1: جوف جارديان تردلي بنيتي
6: هز كاس العالم عمره 40 سنة
0: باهي الله يعطيكم الصحة تصوروش قداش رجعنا لبرشا ذكريات من خلال بعض الأغاني والمقاطع نمشي والمقطع نحبه برشا رقم المفضل رقم 17 خاطر تبارك الله معناتها جبت لكم برشا نظر الوقت ما عادش فما نختموا مع الرقم 17

0: هوار الدوشي طبعا
1: هوار الدوشي
0: صح النوم ممكن فندق صح النوم اي ناجي جبر ابو العناطر ودوريد لحام وسال القلعاوي حسن البرازاني في السبعينات
2: السبعينات
0: اخر 77
2: 77
0: ممكن ديما ندير نقرب
2: 76 78
0: ممكن اي 8
2: معناتها سمينا 76 و78 و74
0: ارجع تو للدكتور
3: 77
2: قد عدد زوجي اخر ما جبدوش
0: لا اعطيه شنو
4: عدد زوجي اخر
3: فهمت علاه 76
4: قلت 76
2: 78
4: 78
2: و74
4: 74
2: قد
4: 76
5: 72 مش نورمال دكتور
3: الحكمة في التغذية فما عنده تغذية تنشط الذاكرة ما شاء الله على المدام
4: انتباه يقظة تركيز ترجع السهر لا النوم الباكر
5: ذاكرة قوية
4: والفطور الصباح يهديك
0: لك ياسين لك يا ابو الطيب
4: ربي نحب نسأل سؤال محمد يا أخي نقولوا أبو العناطر ولا أبو عنتر
0: أبو العناطر
4: لا هو لأن مشهورة
0: أعرف أبو العناطر حسين
5: البرازاني
0: بحق ناجي جبر أخوك الممثل اللي مثل اسمه خالد بن وليد زادة جبر في فيلم الرسالة بطبيعة الحال بالحق كانت ممثلين ممتازين برشا واسمه فتوم محلاها ويا مو يا ست الحبايب الأغنية ذي قد شارت جت فترة يا مو يا مو يا ست الحبايب
2: يا مو
0: هو في السجن وقتها
2: حسب نشكركم يعطيكم الصحة مازالوا أقل من 5 دقائق
3: غمضي عين وفتحي عين والساعة الثانية
2: خاطروا جاوب على كل أسئلة صحيحة بمجهوده الفردي مسحق حتى حتشوك مجهوده الفردي يسحق الشهادة الحقيقة يسحق الشهادة
3: صفه على أنور صفه
2: نجم الحصص تبارك الله معناتها أزمات دبلوماسية عمل فنانين وتخلل فيهم يقيم في القامات عبد الحليم ماهوش فنان عطاه برشا آراء الحقيقة فنية أما حضوره كان مبهج للغاية طيلة الحصة وهذا الموسم
0: مش فنان مفضل أدي بإحساس أما طاقة صوتية متوسط
5: لا ما تقولوش ما تقولوش حاجة
3: مغلية الكلام معقول وكلام صحيح وأنا أعول عليه
5: يعني محمد نسميه طاهر من ليجي بتاع البرنامج
2: لا ما شاء الله عليك
5: ربي يمتعه بالصحة والعافية
2: سي محمد البواب ألف مبروك ونورتنا سي
3: المرجع بتاعنا سي محمد بواب ربي يبارك له وربي يمتعه بالصحة
0: ربي يحيي فضلك وليداتك
3: يعيشك
5: أما خمم في بلاصة الصبي الخشب
3: مش مشكلة نلقاوه
2: نبدأ كون ونركح الأمور أمورك باهية هكا هذيك تبدا بها أي حاجة باهية معناتها
0: لا معاون خدمة باهية قدينا معناتك
4: لا بارك الله عليه بصراحة محمد سي أن كرون بليزير باش
2: لا بالحق
4: والله إضافة إضافة كبيرة ياسر وبرافو
0: عليك
5: أنا نعرف من قبل راهو ما عندك قليم زاد ما عندكش منه برشا
4: بارك الله والله
5: ما عندكش
0: لا مو كنا زملاء قالوا لا أذيع سرا كنا زملاء في جريدة الصيف كنت في الجمهورية كنت بعض الجرايد حتى أخونا معز كنت ما تنتبعه بصراحة هو على جهة سوسة والعبد الله جهة المستير طبعا نتذكر والله على نصر نابي نحييه الخضر الرياضي حتى مكتب عليه كان كتبنا عليه وقت هو في موتي بابنبي وقتها اسمه مازمبي ما يعرف احد وهز بطوله مع موتي بابنبي وعنده هز كاس الكوس مع الافريقيه مع الفود كونغولي وخساره الشخص هذا ما عندوش بروباغندا ودعايه ان شاء الله ربي يوفقه مع الرجاء وتفكر كان زميلنا هذا حارس مرمى إذاعة المنستير ودار قريب الملمى
2: أقعد على روحك أمال راك نورتنا سنتيانا مدام يعيش. أمال يعيش. ويعطيك الصحة ربي يفضلك الصغيرات والحقيقة نوجه لهم تحية كبيرة برشا خاطر مش سهل ما أمهم كل نهار تحدي تجيب أحذانا وتعطينا برشا طاقة وبرشا شحنة وبرشا تفاؤل عشان نتوحشوها برشا الحقيقة هذه أبسط كادو معناتها ليك وإن شاء الله بشكل عاجل
3: ربي يحفظك
5: أمال هذيك أختنا والعزيزة الغالية وإن شاء الله ربي يمتعها بالصحة والعافية
0: ونقول حاجة محلاها كالعبد كي تلقاها مش متصنع أمال اللي فما تلقايا والله هي نتذكر أمال معناتها هي معناتها أختنا ونراها ونشوف نشاطها والحقيقة وجمعنا شهر رمضان في بيت ربي في الجامع الكبير ونشوفها احنا خارجين معتها كل بسمة وكل ضحكة. ربي يبارك لها في صحتها وربي يخليها
5: تلقائية في كل شيء. اللي يعرفها يعرف جديتها وتلقائيتها ومحبتها باش تخدم وتقدم المساعدة في حدود الإمكان بطبيعة الحال. إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة.
4: لا بالحق جمالك زادة مبدعة في خدمتها نتبع في النشاط على مستوى الوظيفي والمبيت الجامعي. حسن كورا ربي نورك حقيقة نديلي مرسي شكرا شكرا نديلي بصراحة شكرا. يعني اللي لمنا وعشنا لحظات ممتعة يعطيك الصحة
5: حتى هو حتى هو زاد نعطيه حقه معنا قد ما نقولوا شوية معنا نديلي أعرف كيفاش الحصة يخرجها من الروتين متاع معنا ساعتك الجنجيلات يمين يسار ويمشيك في الثنية ومن بعد يجبد بيك معنا المعلومات اختيار السنوات اختيار المعلومات خاطر ساعات سنوات راه تقعد تعمل ثلاثة وأربعة وخمسة حصص وما تفهمش
3: فما مجهود كبير فما اجتهاد فما حرفية عالية بصراحة. شكرا
0: ربي يبارك له والله منه مرة حبيناه نستحقوا فيه باش يمشي معنا الرحلة يقول لي باش نحضر البرنامج بالحق نحييه خاطر مش بالسهل ساعات الأغاني نقول باش نحضر أنا نعرف شوية نقول باش نحضر أغنية قول ما شاء الله منين يجيب فيهم هكا الأغاني باش نطلعها العام هذاك وكل واحد
2: هذا أبسط حاجة.
4: ربي أنا نحب نشكر فريق التقني الكليكة ما يحبش نقول أسامي
2: جين هويدا
4: عشت
2: لحظات
4: سعادة معاهم شكرا
2: شكرا مرسي تفكرها دكتور
1: دكتورك تخدم أكثر مني
0: ربي
2: يبارك يعطيكم الصحة الناس كل نورتوني إن شاء الله مستمعينا مع البرمجة الجديدة باش تلقاو حاجة على كيف كيفكم كل صبحية تحد من العشرة ونص حتى الماضي ساعة مع الزميلة وصديقة ألفة الجمالي برنامج حلو برشا برنامج ممتاز على الأخر نتمنوا لك كان النجاح وكافة الفريق اللي معاها إن شاء الله
0: كل ما فقط
2: عقلك محمد ان شاء الله تكون كل صفحيه تحدي ذات مناسير هي الدار الكبيره لمستمعيها الكل ان شاء الله وين اللي باش يخدم راهو باش يقدم مجهود كبير وهذا ما نشكوش في واحده من قامات ذات مناسير في الجمال
0: فقط ديما برامج من العشرة لنص النهار نهار لحد متميزة والدليل على ذلك برنامج البريمة اللي قدمته زميلتنا
2: أولفة
0: الجمالي من أحسن البرامج وخذيت جائزة وطنية إن شاء الله برنامجك يا هذيلي زاد يتوج وطنيا إن شاء الله.
2: الفايدة عجبك أنت محمد أنا من العشرة ونص الماضي ساعة أكثر تفاصيل عن البرامج الجديدة تلقاها معنا إن شاء الله بعد شوي خليكم معنا مستمعين.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: الحادي عشر صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. اندلع صباح اليوم في حدود السادسة صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون وسط العاصمة، وقد تحولت وحدات الإطفاء تابعة للحماية المدنية وباشرت عمليات الإخماد والسيطرة على النيران، ولم تسجل الحريق أي خسائر بشرية غير أنه خلف أضرار جسيمة في السوق ومحتوياته، وما تزال أسبابه قيد المتابعة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون ممكنا انطلاقا من غرة شهر جويلية القادم، وجدير بالإشارة إلى أن وزارة الصحة حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات من 19 حتى 21 من شهر جوان. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. الوزارة أكدت في بلاغ على ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. في فرنسا أعلنت السلطات عن تسجيل زيادة في الوفيات بنحو 1000 شخص عن المعدلات الطبيعية منذ يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد. وحذرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى من ذلك رغم بدء انحسار درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في فقرة نجوم المونديال في إذاعة المونستير. بطل قصتنا هو الكورة اللي حبته وهو ما حبهاش. ركز معايا توا تنفصل لك كيفاش. حكايتنا عن ولد كان مغروم بكرة السلة وبالنسبة لي هي أفضل رياضة، وكرة القدم هي رياضة مملة نقصها برشة تشويق وإثارة. فكرته باش تتغير عام 1978 كيف شاف منتخب بلاده يحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخه. انبهر بالأجواء داخل الملعب، أصوات وأهازيج الجماهير وخاصة الفرحة الهستيرية بالتتويج. هذا اللي خلاه يجرب حظه، ومن أول اختبار أصبح هو نجم فئات الصغار. مهاجم خارق للعادة، صاحب قوة بدنية، تسديدات صاروخية وارتقاء رأسي مميز. خصال فتحت أمامه أبواب أعرق النوادي الأرجنتينية، ولعب بأزياء الأعداء الريفر والبوكا، ومن الملاعب الأرجنتينية أصبح نجم الملاعب الإيطالية. ولليوم إنجازاته ومحبة جمهور ليفيولا شاهد على ذلك من خلال تصميم تمثال شخصي ليه. هو زاد اللي ساهم بأهدافه باش نادي روما يرجع لمنصات التتويج والفوز بالكالتشو. أما في كأس العالم عنده رقم قياسي، هو أول من سجل هاتريك في زوز نسخ من المونتيال، هو لعب 3 نهائيات كؤوس العالم. هذه بعض المعطيات عن أفضل المهاجمين. راقص التانجو الأنيق المشهور بالباتيغول جابرييل عمر باتيستوتا. دقيقة مونتيال، دقيقة مونتيال.
1: نجوم المونديال مع لافيلي
2: في صبحية لا

0: هذه ليسا مستمعينا الكرام نبدأ معها ساعتنا الثانية من صبحية لحد أغنية خرجت عام 99 إيه نعم عام 99 كبرنا برشا نمبر وان أي من الشابي كان أغنية هذه من عام 99 هامس في الأيامات واحد كان يستمتع خاصة بأناقة إليسا الحقيقة معناتها كانت صاحب حضور مبهج على المسارح التونسية وكانت عندها نجاحات كبيرة وممكن من الأسماء اللي بتكون حاضرة في بعض المهرجانات التونسية في الصيف هذه إن شاء الله برمجة صيفية بتاع إذاعة منسيب بتواكبوا من خلالها أهم العروض الصيفية كما عودناكم مع مختلف المهرجانات اللي كل عادة إذاعة المنسير سباقة إنها تتعامل معهم من خلال اتفاقيات وشراكات لنقل السهرات الحية والمباشرة في عدة سهرات إن شاء الله بشتوكبوها خلال هذه البرمجة الصيفية كما كل عادة زادة من 6 إلى 9 بشكون عندكم موعد مع بشائر الصباح بالحقيقة ببعض الفقرات الجديدة اللي بشتوكبوا من خلالها وتبدأوا معها بداية هذا بداية كل يوم جديد خلال البرمجة الصيفية نهار 2 مع محمد بيار نهار الثلاثاء مع نجوى المهري يوم الأربعاء مع أحمد موسى يوم الخميس مع مدام ربح عبد اللاوي يوم الجمعة والسبت مع محمد بيار ويوم الأحد مع مروة الزيدي هذوما فريق البشائر في هذه البرمجة الصيفية ومن البرامج الجديدة للحقيقة نحكيه على نسبة التجديد في هذه البرمجة توصل ل 68.29% بالنسبة للتجديد في هذه الشبكة نسبة البث المباشر توصل ل 82% نسبة الإكساء 11.4% وإن شاء الله باش تنطلق البرمجة انطلاقة من الغد 29 جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2026 كل عادة باش تكون عدة مضامين قارة من خلالها نواكبوا أجواء الاصطياف والترفيه خلال العطلة مع مواكبة للأنشطة الثقافية المهرجانات والتظاهرات إضافة إلى بعض البرامج اللي فيها مادة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية نحاولوا من خلالها النوع على مستوى الاختيارات واللبي ومختلف الأنماط اللي يبحث عنها المستمع وإن شاء الله دائما وأبدا تلقاوا الحاجة اللي على كيف كيفكم من خلال مختلف برامج إذاعة منسير واحد من زملائنا الأعزاء للحقيقة في كل شبكة يحاول يقدم جديد ويجتهد من خلال تقديم مادة إعلامية يرتقي بها بالذائقة العامة المصطلح يغزو سليم وهو ديما متشبث بالمصطلح هذا زميلنا وصديقنا العزيز المعد محمد وليد الجاموسي أهلا وسهلا مرحبا بيك نهارك سعيد
1: مرحبا بيك هذيلي شكرا ليك وشكرا لكافة الفريق اللي معاك وإن شاء الله أمسية صباحية طيبة إن شاء الله
0: هذا مؤكد خاصة مع برمجة بديت تصور أنك مشيت فيها أشواط كبيرة موجة ورا موجة هو عنوان للبرنامج الجديد اللي باش تقوم بإعداده واللي باش يشرف على تقديمه نخبة من زملائنا الأعزاء كان ناخذوا فكرة معك سي وليد
1: وهو كذلك العنوان هو موجة ورا موجة إن شاء الله يومي من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة من 3 للـ5 بتاع العشية نحاولوا باش نقدموا مقاربة جديدة نحاولوا أنه نكون فما رحلة يعني بين الذاكرة والواقع بين الترفيه والإفادة كما تعرف هذه اللي موجة ورا موجة هي حيل يعني على الاستمرارية والتجدد يعني كل موجة بتحاول أنها تحمل حكاية تحمل صوت زاوية نظر تحاولوا أنه يعني البرنامج يعني ما يكتفيش يعني بالسطح بل أنه يحاول أنه يغوص في الأعماق يقدم يعني خطاب أنيق وراقي وعميق يعني للمستمعين فما مجموعة من الفقرات هذه إن شاء الله لو تسمح نقدم يعني أبرزها بإذن الله بش يكون الفقرة الأولانية حل البيبان هي بش يكون يعني فقرة مسجلة يأمنها أستاذنا جلال بن سعد تحاول تعرف بأسماء الأبواب وقصصها ثم فقرة حدث ولا حرج يقدموها نخبة من الفنانين ومن المسرحيين خاصة كان تسمح نذكر يعني أبرزهم المسرحي مروان الرزقي ضحى السالمي رمزي الإمام براوي الوحيشي وايضا باش يكون معنا محمد احمد مخلوف ربما باش تكتشفوه في وجه اخر في كاسكيت جديده هو الجانب المسرحي مع محمد احمد مخلوف
0: فقره نقديه ساخره نصور
1: هذا هو نقديه ساخره ايضا من بين الفقرات فقره جديده هي من ذاكره المهرجان باش يقدمها اسامه بالحاج محمد وهي زاده فقره مسجله باش تحاول في كل مره تقدم المهرجان من وجهه نظر تاريخيه وابرز من صنعوا هذا المهرجان وابرز من مروا به واكيد يعني باش تكون هي في 3-4 دقائق لكنها باش تكون يعني مفيده جدا بالنسبه للمجتمع وللثقافه العامه بوجه عام في الساعة الثانية أيضا يعني مجموعة من الفقرات. فما فقرة أولى هي تثمن كل ما هو قصص نجاح، كل ما هو بادرة طيبة، كل ما هو فعل اجتماعي يدفع يعني إلى الأمام في تونس وأيضا في العالم. اسم الفقرة هي ديما القدام، بشي أمنوها مجموعة من شباب إذاعة الواب. نحب نذكر آية الله فارس، آية رويني، يسرى خلف الله، وئام النخلي، شروق قروز. ثم فقرة أخرى وعودة لصوت الفنان المسرح الكبير صدق عمار، بشي صاحبنا خلال البرمجة الصيفية من خلال فقرة مش صحيح، وهي فقرة ساخرة. ثم الفقرة الأخيرة هي على الخط، وفيها يعني استضافة في شكل متابعة حتى نكون مواكبين يعني لكل ما هو مستجد.
0: واضح.
1: هذا بشكل عام يعني التصور الجديد بتاع برنامج الموجة وراء الموجة.
0: معناتها منوعة ترفيهية ثقافية إخبارية، فيها نقد ساخر مواكب الآخر المستجدات كما عودتنا في إطار أجواء الصيف. ونعطيكم الصحة بالحق، معناتها خاصة ديما نقول ونجدد معناتها التحايا لكافة المتطوعين خاصة في راديو الواب، الشباب ذوما اللي قاعد يعطي فيه إضافة كبيرة من خلال العمل الميداني المواكب، وحقيقة معناتها إضافة كبيرة، ويعطيهم الصحة الناس المتطوعة في مختلف البرامج، وتحياتنا لهم. سي وليد شكرا جزيلا، نورتنا.
1: يعطيك الصحة زيلي، بارك الله فيك، وإن شاء الله موافقين، وإن شاء الله تكون شبكة صيفية موافقة لإذاعة مونستير.
0: ونزيد ونذكروا بالزملاء اللي بشي يتداولوا على التنشيط سي وليد، نوجه لهم تحية طبعاً كبيرة برشا. أصدقائنا
1: نهار اثنين باش تكون مع ثريا عليك، نهار ثلاثاء مع أحمد موسى، نهار الأربعاء مع عوض في جبالي، نهار الخميس مع شمس الدين هلال، ثم نهار جمعة مع ثريا عليك مرة أخرى.
0: البداية والختام مع مدام ثريا، نجولة تحية كبيرة برشا بالضبط. إن شاء الله يا ربي يداوم عليها الصحة والعافية والنشاط الدائم، وبالتوفيق لكل الزملاء ولك أنت سي وليد. ونعرف أنه المادة موجودة بحول الله، وأنه معناتها تبارك الله معناتها عنا من خيرة المسرحيين اللي بشي يقوموا ببعض الفقرات، كيف كيف النقد الساخر موجود وحاضر كما عودتنا. وان شاء الله وان شاء الله اجواء ممتازه، ان شاء الله نعديوها في هذه الشبكه معاك ومع كافه الزملاء وكل المتعاونين معاك في برنامج موجه ورا موجه. شكرا جزيلا، وان شاء الله نهارك طيب.
1: الله يخليك
0: ربيع،
1: شكرا،
0: يعطيك الصحة. نورتنا سي وليد. نذكروا أنه من بعد في هذه الشبكة من 9 إلى 10 برشا عناوين جديدة الحقيقة باش تكون موجودة من 9 إلى 10. يوم الاثنين مش يحافظ برنامج طريق الأمان، يحافظ على موعده مع مدام حنان بكار وشوقي الحمادي من 9 إلى 10. ومن بعد كما نقولوا البرنامج هذا اللي الحقيقة عنده أهمية كبيرة برشا في البرمجة الصيفية، خاصة كما نعرفوا أهمية الالتزام بقواعد الطرقات وقواعد المرور في الصيف. ونعرفوا احنا ربي يحمي كل من يسمع فينا وكل التوانسة من حوادث الطرقات اللي للأسف معناتها الأرقام ما تكذبش والحصيلة ما تكذبش، كنشوفوا الأرقام نتاع الحوادث الكبيرة هذه كل نهار الثلاثة من 9 إلى 10 جين الداري، موعد يكون معاكم من خلال تقديم النصائح والإرشادات اللازمة لمختلف الإشكاليات الفلاحية أو الزراعية. مش نكون موجود فيه الحقيقة، نوجه تحية الروحي اللي مش نخدم فيه البرنامج هذا من 9 إلى 10. نهار الأربعاء اقرأ لتعيش أكثر مع مدام ربح عبد اللاوي، موعد مع الكتاب وموعد لاكتشاف آخر الإصدارات والناس المغرومين بالكتب، وموعد الحقيقة نحب نقوله من خلاله مدام ربح إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. في التأمين مع مدام رفقة الزناتي والأستاذ محسن قبوش كالعادة يحافظ على موعده يوم الخميس. سير وعبر موعد أسبوعي يوم الجمعة مع سي شكر السكلي والشيخ منور المداني. ويوم السبت من 9 للعشرة برنامج جديد من أعداد وتقديم زميلتنا وصديقتنا وأختنا مدام رفقة الزناتي والأستاذ محسن قبوج، استشارات قانونية من 9 للعشرة. ويوم الأحد الأطفال والصيف مع زميلتنا ريم الهاني، موعد الأحد مع الأطفال يتواصل. بالنسبة للموعد من العشرة حتى النصف نهار، بالنسبة ليوم الاثنين فاميليا موعد جديد، برنامج جديد من أعداد وتقديم ربح عبد اللاوي ومروى الزيدي. برنامج هذا باش يحكي على مشاكل ومشاغل الأسرة التونسية في نوع من الريبورتاجات والمواكبات وكل ما يهم الأسرة التونسية. باش نرجعوا ليوم الثلاثاء حكايات الافراح موعد اسبوعي مع مدام رفقه زنيتي باش نرجعوا لبعض الخصال وبعض المعلومات عن الاحتفالات بالزواج في عده مدن ومناطق من الجمهوريه التونسيه. لون حياتك برنامج جديد من اعداد وتقديم ايناس الغرياني كل اربعاء من 10 نصف نهار تلقاو فيه جديد الديكور التجميل العناية بالبشرة الرجيم. البرنامج هذا أكثر برنامج نتبعه الحقيقة هو البرنامج هذا باش ناخذ نصائح نتاع الرجيم مع زميلتنا وصديقتنا ايناس الغرياني. صيفنا على كيفنا كل خميس من 10 نصف نهار مع مدام ثريا عليك كالعادة برنامج جديد اجتماعي كما عودتنا مدام ثريا عليك تتناول من خلاله مع الخبراء أهم الإشكاليات متاع الأسرة التونسية والصيف وكل ما يهم العائلة التونسية تلقاه من خلال هذا الموعد كل خميس إن شاء الله مع مدام ثريا عليك. يوم الجمعة زادوا الطريق يحافظ على موعده مع الدكتور الأسعد العياري والدكتور محمد الشتوي. ويوم السبت موعد جديد برنامج من 10 نصف نهار آدم وحواء بعد شوية تحكين عليه مروى الزيدي. برنامج يعنى بالأزواج والعائلات والطرائف والحكايات برنامج مسابقات بين الأزواج موعد باش يكون من 10 نصف نهار وإن شاء الله بالتوفيق المروى. ما هو ساهل البرنامج كما هذا يطلب برشا تحضير وتو بعد شوية ناخذ مروى الزيدي نحاول ناخذ أكثر تفاصيل. بالنسبة يوم الأحد من 10 ونص حتى الماضي ساعة شكون عندكم موعد مستمعين الكرام مع برنامج جديد هو برنامج بعنوان المجلس تقديم وإعداد ألفة الجمالي زميلتنا ألفة الجمالي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لها. إن شاء الله برنامج كبير خاطر نعرف قيمة العمل وأهمية التفاصيل بالنسبة لزميلتنا ألفة الجمالي إن شاء الله بشيكون برنامج ناجح من 10:30 حتى الماضي ساعة منوعة فيها برشة فن فيها برشة موسيقى فيها برشة أغاني فيها برشة معلومات ومعطيات ثقافية كالعادة كل صبحية أحد برنامج جديد هو المجلس. بعد شوي نكملوا مختلفة البرمجة نتاعنا نعملوا ترتيحة غنائية ونستقبلوا بقية ضيوفنا في صبحية اليوم. خليكم معنا هذه إذاعة منستير.

0: ونسيم
1: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: إذاعة المنستير
3: 99
4: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: كريم محمود مستمعينا الكرام نوصل معانا ل 11:33 دقيقة من إذاعة المنسير في أقل من ساعة توصلنا على بقية فقراتنا واستضافتنا لتقديم برمجة وشبكة صيفية لإذاعة المنسير مرة أخرى إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الزملاء والزميلات اللي الحقيقة يجتهدوا بشكل كبير في إعداد مختلف برامج هذه الشبكة وإن شاء الله الأهم تنال رضاكم سادة المستمعين نزيد ونواصلوا على مستوى البرامج الجديدة ونحكيه على الرواق من ماضي ساعة للماضي ثلاثة برنامج جديد برنامج خدماتي مهم جدا هو منكم وإليكم بندة البرنامج ساعتين من الاثنين للخميس برنامج مباشر يواكب مشاغل المواطنين في مجالات مختلفة إن كان إشكاليات الديوانة والتنسيق بالخارج التكوين المهني المبادرات الخاصة البيئة الإدارة الخدمات متابعات للأنشطة الثقافية والمهرجانات الصيفية برنامج باش يتداول على تنشيطه مجموعة مميزة ومن الزملاء يوم الاثنين مدام رفقة زناتي يوم الثلاثاء حياة الكوني يوم الاربعاء كريمة بن يوسف ويوم الخميس مدام حياة الكوني واللي سعيد جدا باستقباله في المباشر مدام حياة نهارك اسعد ايام
6: صباح النور اهلا وسهلا لهذيلي تحية ليك تحية لكل الزملاء وتحية خاصة للصديق في اختي صغيرة هويدة بن ساتي جميل صوتها ويتستقبل فينا هكا
5: برشا طاقة
6: قبل ما ندخلوا للمباشر
5: وسمحني قصيت عليكم على موضوعكم المهم نحكي شوية برمجة حتى نوصل
6: نرجع ان شاء الله
5: بحق معناتها هويدة نحب نشكرها شكر كبير على تفانيها وعلى سرعة البديهة متاحة وعلى حسن استقبالها للسادة المستمعين ونكون نقول بكرة راه واحدة من عناصر نجاح روتروفيزور كان نجح بالنسبة الكبيرة راه هويدة بن ساسي عندها دور كبير فيه ونحب نحييها شكر كبير لها هويدة كيما نحييك انت مدام حياة على دائما وابدا على نشاطك وتجديدك في كل شبكة جديدة تكون حاضرة ببرامج جديدة وكل عادة عندك مشكلة مدام حياة انك تلوج على الصعوبات انك ديما تلوج على الاشكاليات انك ديما تجري من ادارة لإدارة ومن مسؤول لمسؤول شوف هز شوف ما يهزش تبعث ميل تبعث فاكس وتدق البيبان ويعطيك الصحة وربي يوفقك وان شاء الله ربي يديم عليك الصحة على خاطر البرامج اللي تخدم فيها الحقيقة برامج متعبة وتعب وتوجع الراس وكل مرة أنت في جرة مسؤول باش تاخذ منه موعد باش يعطي المعلومة للسادة المستمعين واللي من خلال هذا البرنامج تحاول تقدم مجموعة من الخدمات وكما كالعادة ملكت البلاتوات الخارجية مدام حياتك معناتها باش يكون عندك برنامج في واحد من الاستديوهات الخارجية كالعادة برنامج جديد كناخذ أكثر تفاصيل معاك حياة
6: شكرا ليك لهذيني هذا من حسن أخلاقك ومن لطفك في الحقيقة خدمة الناس حاجة تهمنا على الأخر في الإذاعة فحاجة معناها ماذا بينا نقاو أكثر من رواق في صوت الناس مسموع فحاولت نرجع معناها كان عندي برنامج اسمه ردكم باختصار وإلا صوتكم مسموع غاب معايا لسنوات وبعد كحبيت معناها استشرت الإدارة أنه نرجع عنوان من العناوين هذية المفاجأة كان صار انه مش يكون رواق كامل من الاثنين حتى للخميس في خدمة الناس وهذه حاجة خلينا نقرب برشا من مستمعينا ونكون واسطة خير لما لا في فضل بعض الاشكاليات ان شاء الله من ماضي ساعة حتى المثلاثة مش يكون نهار الثلاثة خاص بإذن الله مش بالخدمات أما نحاول نوصلوا صوت الناس ونحكيوا زادة أنشطة الجمعيات ونحكيوا متابعات مختلفة نهار الخميس باش يكون رواق خاص بالتونسينا بالخارج وإن شاء الله بإذن الله هو على حد علم الإدارة راسلة الإدارة العامة للديوان على أساس أن يكون عندنا ضيف قار لتأمين الإجابة على أسئلة الناس إن شاء الله نتمكنوا من أنه يكون عندنا ضيف قار حتى لمدة ربع ساعة نعرف التزامات الناس ما حتى أنهم زادة يكونوا موجودين باش يجيبوا على أسئلة المواطنين وخاصة التوانسة بالخارج اللي بعد ما كنا نتواصلوا معهم تويك هم باش يجيونا وتعرف الله استوديو جديد هذا نحبوا نستقبلوا فيه ضيوفنا ويجيوا ويشوفوا الحلة الباهيه والجديده اللي فيها اذاعه المنستير. باش نعملوا جاهدين انهم يكونوا حاضرين في المنستير الجميل ويكونوا حاضرين في استديوهاتنا نحكيوا بطبيعه على التوانسه بالخارج اللي نحن اذاعه المنستير ومن قطع معناها اتصالها بالتوانسه بالخارج. العنوان الابرز بالنسبه لي هو زاهيه حومتنا اللي باش يكون نهار الاربعاء من 5 حتى للسبعة. بالحق معناها ما نقولش تعوبات لا نحن الحمد لله توا تعودنا ما ان شاء الله زملائي سامحوني اللي نخرج بهم ماضي ساعتين ونص في القايله ونخرج بهم ما ثلاثه في القايله
5: تحيتنا الحمدي النقبي شوقي الحمادي
6: شوقي الحمادي وكل فريق النقل نجم الدين القريشي احمد بسباس محمد المزري القريشي حمدي مكاده هذا الفريق اللي كل مره فما حد معايا راهي متعب جدا الطريق نتاع ساعتين ونص نتاع ما ثلاثه في درجه حراره مرتفعه وطلقاني عاد ماشيه بيهم معناها نابل زغوان قروان مهديه كل نهار ونحن في ولايه فشكرا لهم رغم انه راهو ديما نقول نوصل صحيح تعبين اما فرحه الناس استقبال اللي ذات المنسير كان عندي برنامج روح بكنا فرحانين الحق وننساو التعب ونرجع ونحن في الكهرباء يقولوا لي اي المرجايه وين يعني ونحن مع بعضنا نقرروا انا ولايه باش نكونوا موجودين فيها وفي وتبدا الاتصالات من وقت اذا كان ماهوش من قبل هو توا بإذن الله بدينا نحضروا ريتكي الشبكة الرمضانية شبكة الصيف في سامتوفة معناها سريعا سريعا تلقى روحك معناها في أوت وسريعا 1 سبتمبر ندخلوا في شبكة خريفية عادة ما تكون شبكة صيف معدلة أما عادة ما يعني تاخذ شكل آخر يعني في سبتمبر فبش نكون على 8 حصص نعتبرهم ما همش عدد الكبير مقارنة باللي أمناه من انطلاق الشبكة من سبتمبر حتى يعني حتى الآخر جوان أمنا جهات وشواغل زرنا فيها الولايات اللي هي مرجع بث إذاعة المنستير وحاولنا نتنقلوا في ظروف مختلفة بش نأمنوا فقط صوت الناس ونأمنوا أنه مشاغل الناس على موجاتنا هذا هو كان الهدف زادة إن شاء الله كالعادة زي هي حمتنا ثقافي أكثر منه صراحة ما هو شكل البرامج اللي عرفته فيها حياة تكوني زي هي بش يكون فما فن وبش يكون فما تراث وبش يكون فما عادة وتقاليد ويكون فما جو عروسات وبش نعيشوا مع الحومة الزهوة متاحة في الصيف هذا هو ممتاز. زي هي حومتنا باش نخدموا في كيما نقولوا في الاحياء القديمه نتاع المدن هذيك ان شاء الله باش تكونوا على موعد مع مدينه جميله على الاخر مدينه مؤخرا لانه حاضر ان شاء الله الحصه نتاع الاربعاء مدينه وقع اكتشاف فيها وثيقه قديمه جدا باش تغير يعني تاريخ الجهه وباش تغير برشا قراءات بخصوص تاريخ الجهه واني فرحانه برشا اني باش نبدا بها لانه الوثيقه وما نكتشف الوثيقه هو باش يكون موجود وباش يحكي على الوثيقة هذه قداش مهمة في تاريخ المدينة لأن يعني الحومة هي جزء من المدينة وهي تنجم تكون المدينة الكل لأنه من غادي نحن نبنيه
5: شوقتنا باش نعرف المدينة حيات
6: استنيني نهار الاربعاء إن شاء الله 5 عدلت وتسمع أنه المدينة بالحق راهم مستكتشفوا قداش غنية البلاد هذه
5: صحيح
6: قداش عنا تنوع وقداش عنا ثراء كبير وقداش مدننا الكل كل مدينة تمشي لها تلقى فيها موروث كبير حضارة كبيرة برشا هذه إن شاء الله باش نتناولوا كما قلنا زي هي حومتنا ثقافي يعنى شوية بالموروث القديم وفيها رؤية الشباب في تطوير مدينة والسعي إنه الحوم هذه ما تكونش متحفية ما تكونش ظلمة لا تزيان وتزهو بأفكار شبابها وأفكار الناس اللي تحبها والناس اللي تخدم على حومتها هذا هو تقريبا ثلاثة إن شاء الله منوعات تكون حاضرة بإذن الله والموعد تكون نهار ثلاثة من ماضي ساعة حتى ثلاثة باش نحكي وزادة طبعا نقول لكم شنو أول مشكلة باش يتناولها البرنامج لأنه بدينا نحضروا لها باش نحكيه على النقاط السلبية باش نحكيه على النقائص اللي يعانيوا منها بعض مراكز البريد في سوسة المدينة وهذا إشكال كبير تضمر الناس رغم أنه البريد هي مؤسسة وطنية كبيرة إلا أنه الإخلالات اللي نلقوها في قلب مدينة سوسة راهو نولي ونحكيه بصوت مرتفع جدا يعني على الإخلالات هذه ولو أنه الناس كل من حقها في خدمات راقية أما أنك تكون في سوسة المدينة وتعاني معناها إخلالات بذلك الشكل فلابد أنه تدخل الإذاعة باش تعدل لهنا الأوتار بإذن الله
5: إن شاء الله تتعدل الأمور وكون في مختلف الجهات وإدارتنا يكونوا مستعدين لخدمة المواطن وهذا دولة كإذاعة القرب ومشاغل المواطنين الأقرب ودائما وابدا نكون قراب.
6: وعلى حد علمي فما رقم واتساب باش الناس تسجل يعني مشاكلها, وبالطبيعة راه باش يقع تناولها, والأولوية للتسجيلات اللي بدنا نلقاوها على رقم الواتساب في ذات المسير باش تكون أولوية مسبقة من غادي باش ننطلقوا باش نبداو معنا في حل حالة بعض المشاكل. ما عندناش الحل, أما رانا نكونوا متأكدين باش نحطوا إصبعنا على الطريق اللي باش يؤدي للحل بإذن الله, حتى كان ما حليناش المشكلة لفتنا الانتباه لها, لأنه كما تعرف رانا ما نملكوش حلول, ما عندناش حقائق فيها حلول نحن, أما رانا نسعى وجاهدين أن نقولوا لهم هذا المشكل وما عليكم إلا كان تصلحوا. هذا
5: إن شاء الله,
6: هو
5: إن شاء الله هذا ما تمنى, إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك.
6: شكرا
5: حياة
6: جزيلا.
5: شكرا جزيلا, تحياتنا ليك, ونعرف مشاغلك كبيرة وتحضير يطلب برشا برشا الحقيقة وقت, يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما متألقة أختي الغالية. شكرا جزيلا.
6: شكرا جزيلا, شكرا.
5: احنا بعد شوية ناخذ مروة الزيدي. نزيد نذكركم مستمعينا, نذكركم مستمعينا ببقية الشبكة. وصلنا لنهار الخميس, قلنا حتى تكشي الماضي ثلاثة, يوم الجمعة باش يكون عندكم مدائح وأذكار, نهار السبت رياضة وصيف مع زميلتي وصديقتي سنة البرهومي, يوم الأحد من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع سليم الحزم برنامج واجمعنا الفرح, برنامج يرجع للشبكة هذه كالعادة, موعد لاستقبال تهانيكم أمانيكم أفراحكم مساراتكم, ومع سليم الحزم تعدي وكان أحلى الأجواء مع أحلى الإيقاعات, مع بهجة وسرور وحضور, تبارك الله على سليم, وقار زاد تبارك الله على سليم, أجواء حلوة برشا ان شاء الله باش تعديوها كل صبحيه تحدي. نحب نوجه له تحيه كبيره برشا سليم الحزم, خاطر ديما متعاون وديما في كل قضيه تلقاه ما شاء الله عليه سليم. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليه. كما قلنا موعد استنستوا به مستمعينا الكرام, كل شبكه صيفيه مع سليم, موعد قار, ان شاء الله ديما فرحانين, ان شاء الله ديما زاهين, ان شاء الله فرحه في ديار التوانسه الكل, وراهو ما نتمناو دائما وابدا عشرتنا معكم في الخير دائما, وتكون اذاعه المنسير هي العائله الكبيره اللي تلم مستمعيها في تونس او في خارجها باش نفرح معكم ونشاركوكم مختلف مساراتكم. نواصل من الماضي ثلاثة للخمسة بالنسبة ليوم الاثنين, برنامج جديد بعنوان صيفي, برنامج ثقافي منوعاتي مع زميلنا عماد العوني. جنح من الخمسة للسبعة البرنامج هذا صيفي عماد العوني, جنح وطير مع إيناس الغرياني, موعد لاكتشاف المواهب الشابة في الغناء. نهارة الأربعة زي حومتنا مع مدام حياة الكوني, مرافق الفنون موعد مع الفنون الكل التشكيلية المسرحية السينمائية مع نجوى المهدي نجولة, تحية كبيرة برشا العزيزة بلادي. يوم الجمعة من الخمسة للسبعة, بالنسبة ليوم الجمعة برنامج يوم السبت عفوا برنامج جديد هو عين العقل, عين العقل برنامج جديد من اعداد وتقديم اربعه زملاء, الحقيقه ثلاثه زملاء اللي هما عوض في جبالي, شمس الدين هلال, حاتم بالحوش, وشن عندنا مخرج كبير باش يكون حاضر معنا النمبر 1 ايمن الشابي باش يكون معاهم. الحقيقه لما ان شاء الله تكون محلاها باش عشويه كل سبت من الماضي ثلاثه للسبعه نتاع العشيه, الموعد نتاع البرنامج هذا اربع ساعات ان شاء الله باش تكتشفوا فيهم برشا حاجات من زينه, نحاولوا من خلالها تقديم برنامج ثقافي في أنواع مختلفة من زوايا مختلفة عفوا, نحكيو على الشواغل المواطنين خلال الفصل الصيفي, يواكب أهم التحولات الرقمية التكنولوجية, مساحة للشباب باش يعبروا على تطلعاتهم وأفكارهم وتجاربهم, وبرشا حاجات مزيانة إن شاء الله تلقوها في برنامج عين العقل. بالنسبة ليوم الأحد من الخمسة للسبعة برنامج هوايات صيفية, مساحة تنشيطية نقدمه من خلالها الناس المغرومة خاصة ببعض الهوايات اللي تكون لما مزيانة, اللي عندهم نفس الغرام ويعيشوا على نفس الغرام, انهم يحكيوا على غرامهم اصلا محبتهم للشيء ذاك, قديش ينجموا الهواية هذه ترتاحهم على المستوى الاجتماعي المستوى المهني, قديش نجم تفرحهم برشا حاجات وامثلة متاع قصص ان شاء الله بشكون معاكم مستمعينا الكرام. بالنسبة ليوم الاثنين من توقيت من 8 ل 10 تعليل برنامج الطريق الى الجامعة مع احمد موسى, عندما يأتي المساء مع دكتور لسعد العياري, بلاي ليست مع ألفة الجمالي, برنامج في آخر الإصدارات الغنائية الغربية العربية الشرقية التونسية, برنامج فني, المحفل اليوم الأربعاء مع الأستاذ ربح الفجاري والبشير بكار, درر من الأرشيف يرجع بنا لأرشيف إذاعة المنستير من خلال برامج متنوعة, سينما مع زميلنا صديقنا فوزي صخيري اللي كل مرة بشي يواكب من خلال آخر المستجدات والمواكبات بالنسبة للتظاهرات السينمائية إن كان في تونس أو في العالم, وجديد القاعات. صدى الأوتار برنامج جديد يقدمه وينشطه زميلنا وصديقنا عماد العوني من 8 للعشرة متاع الليل في مساء كل أحد. برنامج فني بامتياز باش يرجع الأغنية الشعبية والتراث امتعنا. بالنسبة لسهرة من 10 لنصف الليل باش يكون عندكم موعد مع عازف على ضوء القمر مع الدكتور لسعد العياري، برنامج ثقافي بامتياز. ويرجع البرنامج هذا خلال هذه البرمجة الصيفية سمر مع النغم مع صديقنا وزميلنا سي شكري الساكلية، موعد مع الأنغام والإيقاعات الترابية اللي يرجع من خلال الحكاية والقصص متاع الأغاني هذه. صيف ومهرجان مواكبة لأهم العروض الصيفية في المهرجانات التونسية، بتلقاو نقل حي ومباشر لأهم السهرات أو تسجيل فوري لأهم الحفلات الموجودة في اليوم هذا. بالنسبة ليوم الخميس مع الأيام برنامج ثقافي ترفيهي منوعة تجمع ثنائي مميز شكر السكلي وألفة الجمالي من 8 من 10 متاع الليل حتى نصف الليل. برنامج منوعاتي تلقاو فيه الأغنية، تلقاو فيه المعلومة، الذاكرة، المنوعات، وكل استحضارا للماضي وبرشا حكايات إن شاء الله باش ننال رضاكم مستمعين الكرام. برنامج في ضوء القميرة مساء كل جمعة مع الزميلة وصديقي ناس الغرياني، منوعة تلقاو فيها برشا أغاني، تلقاو فيها برشا جديد، منوعة كل عادة كما عودتنا ناس الغرياني بالحيوية والنشاط نتاعها. إن شاء الله باش تقدم منوعة ممتازة للغاية وإن شاء الله تنال رضاكم مستمعين الكرام. فما برشا تنويع على مستوى السهرات والمنوعات في هذه الشبكة، ما نتمناه كان النجاح والتوفيق لكل الزملاء. نواصلوا مع الفقرات، سهرية السبت صيف ومهرجان، نقل مباشر لوحدة من حفلات المهرجانات التونسية، والختام سيكون يوم الأحد مرساته الساهرين مع شمس الدين هلال. كالعادة شمس الدين هلال صفرة مع الأغاني الكلاسيكية مع المعلومات، مع أنه المنوعة هذه تكون فيها برشا أنماط غنائية غير معروفة غير مستهلكة. وكالعادة شمس الدين هلال من خلال مرساته ساهرين فما مراوحة مع السادة المستمعين اللي يحاولوا يكونوا موجودين حاضرين باتصالاتهم الهاتفية ونجموا يشاركوا في مختلف المحاور اللي بيحكي عليها زميلنا وصديقنا شمس الدين هلال. إن شاء الله كما قلنا منوعة تنال رضاكم مستمعين الكرام، إن شاء الله تلقاو فيها برشا جديد وبرشا مواكبات، والأهم أنه تكون مساحة تنشيطية لكم من خلالها تعبروا عن آرائكم. كما قلنا ممكن فما برشا جديد ومستجدات أنه نحاولوا نوصلوا أصواتكم من خلال برنامج في خدمتكم اللي فما رقم واتساب وتسمعوا الومضات اللي باش تنطلق انطلاقا من الغد مع انطلاق البرمجة هذه. إذا عندكم إشكاليات، عندكم بعض الصعوبات، بعض المشاكل، تنجموا توصلوا أصواتكم من خلال رقم الواتساب. كالعادة الرياضة لها حظ في برمجة الصيفية في إذاعة المنستير، كالعادة موجودة البرمجة هذه تلقاو كل المستجدات الرياضية إن كان في تونس أو في العالم. نحكيو على الميركاتو من خلال مختلف البرامج، مواعيدنا الرياضية كالعادة سويعة سبور، حديثنا سبور عفوا، ومختلف نشراتنا الرياضية الموجودة. خليكم معنا مستمعينا، فاصل موسيقي قصير ونرجع لكم بعد شوية.

0: هذه حبوبة مستمعينا الكرام عندي غزالي. بعد شوية نكملوا الأغنية، خلينا ناخذ مروة الزيدي في المباشر. واحدة من الأغاني اللي فيها برشا كما نقولوا غزل، وبرنامج الحقيقة جديد باش تقدم مروة الزيدي صبحية لحد صبحية السبت عفوا من 10:30 نهار آدم وحواء، باش نسمع فيه برشا قصص حب وغرام وهويام عن الأزواج آدم وحواء. أهلا وسهلا مروة.
1: اهلا وسهلا هليلي عشيمة ومرحبا. اهلا وسهلا بالسادة المستمعين الكل، مع الحب ومع الرومانسية ومع الهويين. تعرف هليلي مهم برشا نتلهيو باللي يكون بالفلسفية هذية، مش كان اللي عنها على ابواب عرس، نحكيو على الناس اللي معرفة وعندها سنوات وعندهم قصة هكا ولا ستوري تجمعهم. ادم وحواء باش يجمعهم كل نهار سبت باش يكونوا بحذانا يحكيوا حكايتهم، ندرتشوا شوية معاهم، وأكيد فما مجموعة من الفقرات اللي باش تستنى السادة المستمعين والمستمعات مع برشا كادوات. فما كادو أسبوعية يربحوها معنا ويروحوا فرحانين إن شاء الله.
0: الناس الكل باش تروح فرحانة والأجواء باش تكون عال العال. طريقة المشاركة مروة؟
1: طريقة المشاركة يبعثونا القصة نتاعهم في ميساج هذيلي على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. دونك يبعث لي الستوري نتاعو القصة نتاعو اللي تجمع وتجمع زوجته، ويخلينا بالطبيعة رقم الهاتف نتاعو ولا رقم هاتف زوجته هو ولا البارتنير، من بعد نكلموهم ونسقوا معاهم. بالطبيعة الأولوية للناس اللي عندها قصة مميزة وإلا تجمعهم حكاية مختلفة معناها على اللي متعودين به، سنوات نتاع عمر تعديت مع بعضهم. ما يهمناش العمر قداش، ما يهمناش قداش سنوات نجم يكونوا في عام بركة معرفين، لما المهم يكون كوبل سمباتيك ويجي يحكي حكايته ويحكي قصة التحدي اللي تعدى بها. هنا هو دونك يستناو برشا كادوات كما قلت لك، باكادو مع مسابقات مع زمار مع فقرات منوعة ومتنوعة في صبحية لحد. وإحنا توفريش الهدي اللي تعرف في البرمجة الصيفية نحاولوا نختاروا حاجات مختلفة شوية على اللي متعودين به في البرامج نتاعنا، دونك نحاولوا نبدلوا شوية الأجواء للسادة المستمعين والمستمعات. ومرحبا بالناس الكل باش تشارك معنا
0: إن شاء الله كل سبت مع مروة زيدي أجواء الأزواج. حتى اللي معرس تشره باش يعاود زادة
1: حاب تجي هذيلي، حاب تجي هذيلي.
0: لا لا، حتى اللي معرس يحب يعاود معاك، نتصور معناتها كي يسمع الجو بتاعك
1: صحيح. اش معناها يعاود الساعة؟ خليتهم ويعاود شنو؟ ماك تعرفني ما ننسي أنا في الأمور هذه.
0: لا لا، يجدد
1: معناها يعرس يعاود، شو تقصد بها؟
0: يجدد حبه وكلماته والأجواء نتاع الخطاب.
1: مش يجدد زواج، مش يجدد الزواج،
0: هو حر، هو حر يحب يجدد يجدد، معناتها هو الباب مفتوح والتأويل مفتوح للناس الكل. أما نتصور أنه أجواء ممتازة وحلوة برشا باش تكون مع الأزواج هاكا كل رضيهم مع تمشيش تغششهم.
1: يهديني خليك صديق النساء عايشك، يهديك ربي.
0: دائما وأبدا المساند الأول للمرأة، ربي فضلهم لينا.
1: دونك اللي مثلا انفصلوا على بعضهم يحبوا يعاودوا يجدوا قصة الحب نتاعهم هكا نفهمك في التجديد، مش تقولي بدل معناها المرأة الحقيقة ما نحبوش، نحبوا البارتنير
0: هو اللي يغلط مرة يعاود هو. تيش بيك يا مروة؟
1: جو نقول لك احنا المدام تسمع رد بالك يهديني
0: يا بنوب يا
1: شخور اليوم راك
0: لا يا ربي فضلي ميمتي ربي بالحق معناتها
1: هذه حاسه روحي باش نعمل برنامج خاص معناها نتاع صالح مرتك في البرمجه الشتوي
0: هاي تبدا بيا لا كيك البرنامج فشل من الحصه الاولى كيك نقول ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح
1: ان شاء الله ربي يسعد العائلات الكل. وحنقولوا لي الاوبجيكتيف نتاع البرنامج هو انه نوريو انه في بلادنا فما قصص وتجارب تعديت بصعوبات اما كملت، على خاطر ديما للاسف نوريو الصوره السلبيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي للعائلات التونسيه المفكه اللي ديما فما برشا مشاكل، ديما فما برشا عرك، ديما نسب الطلاق في ارتفاع كبير. هذيا يمس من الصوره التونسيه نتاعنا، يعني يمس من صوره المراه ومن صوره الراجل زاد، ويفكك العائله التونسيه. فتدخل اوبجيكتيف جينيرال نتاع الحصه او الهدف الرئيسي من الحصه هو انه صحيح فما شويه ضمار شويه فدليك شويه ضحك، اما زاد في نفس الوقت نوريو انه وراء العائلات اللي ربما تظهر عند الناس عادية فما قصص نتاع تحديات تجاوزوها وعدوها وقادرين انهم يبداو حياة جديدة مع مواصلة الحياة ديما مع الحاجات الباهية. ما نخموش في الخير، ديما نفكروا في الإيجابي ان شاء الله.
0: ان شاء الله تكونوا ديما إيجابيين ونستقبلوا هاتي البرمجة برشا إيجابية وبرشا تفاؤل، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك مروة ولكل الزميلات والزملاء.
1: يعيشك.
0: ونذكركم مستمعينا راهم برشا كادوات عند مروة محلاه لما انكم تجيو وتشارك.
1: كادوت تجاوز حتى 600 دينار ولا 500 دينار في الحصه فيها برمي لي كادو فما معناها نويتي في اوتيل للحبيب والحبيبه للشريك
0: مش قلت لك تجديد زواج يعني مش قلت لك نلعب انا عندي المعطيات راه
1: صلح صلح غلطك صلح غلطك
0: فهمت وبشد اموري بعد
1: برشا دي بون داش معناها للعائله التونسيه ينجموا يستمتعوا بهم يستفيدوا منهم مكياج للمراه سونتر نتاع سبا معناها عندنا دي سبونسور اللي باش يدلوا المراه ان شاء الله اللي باش تكون حاضره معنا في البرنامج
0: ان شاء الله عندنا برنامج نهار الاثنين برنامج جديد فاميليا من العشرة لنصف نهار مع زميلتنا وصديقتنا ربح عبد اللوي
1: أكيد الفاميليا هي التيم اللي احنا ديما ما نحبوش نخرجوا منه الحقيقة العائلة التونسية اهتماماتها بصغارها خاصة في الصيفية نعرفوا الريتم الكل يتبدل مع سيونسونيك مع التصيف مع البحر وغيره ما فماش قراية دونك ما فماش ملفات تربوية أما أكيد باش نسلطوا ضوء على برشا أنشطة باش نحاولوا ندخلوا شوية زمار للبرنامج شوية فقرات مسجلة وفي نفس الوقت باش يكون فما حديث على مواضيع عندها علاقة بالعائلة التونسية باش نركزوا بالأساس على ميزانية الدار باش تكون معنا مختصة في يعني الميزانية الشخصية وباش تحضر معنا كل أسبوع باش تقدم نصائح معنا دي زاستيوس مزيانة للعائلة التونسية دونك فاميليا يقرب من طابع اجتماعي أكثر منه معنا أكثر منه طابع آخر للعائلة نصائح معلومات تفيدهم وتعاونهم باش يعاونوا رواحهم ويعاونوا صغيراتهم باش يعيشوا في فاميليا متوازنة
0: شكرا جزيلا مارو ان شاء الله بنجاح والتوفيق يعطيك الصحه ان شاء الله دائما ناشطه وبكلك حيويه وتفاؤل وليك ولكل الزملاء والزميلات ان شاء الله بحول الله شكرا جزيلا
1: ان شاء الله يا ربي تعدى برمجه خفيفه وحلوه على الساده المستمعين والمستمعات يشاركوا معنا ويحضروا معنا بالتليفونات ومرحبا بالناس الكل يعطيك الصحه يهدي لي وشهيه طيبه
0: شهيه طيبه يعطيك الصحه شكرا راهو الساده المستمعين دوركم اساسي راكم كلمتكم تحفزنا تشجعنا تصلحنا زاده ونخدموا على رواحنا ونحاولوا ديما كل الزملاء راهم انتم شريكنا في العمل هذا الكل بطبيعه نحب نوجه تحيه مره اخرى للناس الكل المشرف الاداره على توفير الظروف اللي تخلي وتحاول انه المنتج يقدم افضل ما عنده ان شاء الله منتجينا وزملائنا الكل يقدموا احسن ما عندهم في هذه الشبكه وان شاء الله تنال رضاكم مستمعينا الكرام شكر كبير لكافه الفريق اللي حاضر معايا في صبحيه اليوم اخر موعد من الريتروفيزور هويدا بن ساسي شكرا جزيلا باش نتوحشك نهار الاحد هويدا يعطيك الصحه نورتنا في التنسيق والاشراف العام احمد رمضان في الديجيتال ونمبر 1 ايمن الشابي في الاخراج الرقمي اتمنى لكم في الاخير مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامجنا شهيه طيبه للجميع بسلامه

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى عناوين النشرة: هيئة الانتخابات تستغني لأول مرة على الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية وتعتمد على أعوانها للضغط على المصاريف. في زغوان قريبا تنفيذ عدد من المشاريع بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفي نابل وبمشاركة تلاميذ من أكثر من 20 دولة حول العالم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. في المنسير: وفي رقم قياسي أكثر من 22 ألف نحام وردي عشش في الملاحات البحرية بالساحلين. وفي النشرة أوفى تفاصيل. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا ذكر رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بأنه ولأول مرة تم الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم اليوم بدائرة الكبرية بتونس، وأضاف في تصريح له للإذاعة التونسية أنه ولأول مرة أيضا تقوم الهيئة بالاعتماد على أعوانها وإطارتها المركزية والجهوية للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية الجزئية للضغط على المصاريف.
1: اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبع لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع، وكما تلاحظ العملية قاعدة تجري بنسق عادي. الجديد أيضا إلى جانب الحبر أو إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمدت على موردها البشرية يعني تأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وهذا بطبيعة الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية، وهذا تلاحظوه إن شاء الله في التقارير المالية للهيئة اللي مش تم عددها سنة في سنة 2026.
0: يشار إلى أن الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. نبقى دائما في العاصمة، أين اندلع صباح اليوم حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث لم يخلف خسائر بشرية لأنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. المزيد مع رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
2: تم اندلاع حريق بالسوق المركزية سيدي عبد السلام هذه على الساعة 5 صباحا 51 دقيقة. تم علم الإدارة الجهوية للحماية المدنية عن اندلاع حريق بالسوق المركزية. احنا كحماية مدنية تم توجيه مباشرة 7 ساحنات اطفاء، 4 من الإدارة الجهوية تونس و3 من الوحدات المجاورة. بالتوازي تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي وصلوا سير فلاش وقاموا بقطع الكهرباء. في حدود 7:30 تم السيطرة نهائيا على الحريق وتم تشغيل الحريق وشرعنا في عمليات التبريد. الحقيقة حريقة تقريبا على 1700 متر مربع. السوق المركزية الحريق جاء على كمية من الخضار والغلال المخزنة في الصناديق والجيجوات المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من محلات بيع الدجاج داخل السوق. الحمد لله ما انتشرش الحريق إلى خارج السوق، خاطر بجنبه كان فما مستودع بلدي فيه عدد من التجهيزات كما الشاحنات والتراكس، وفي حتى مواد. دونك الحمد لله تم الحد من انتشار الحريق واختصرت الخسائر فقط على السوق داخل السوق.
0: تصريحا له للأخبار أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى حمد أبو بكري أن موسم حصاد الحبوب يشهد نسقا تصاعديا ودون تسجيل ضياع في الكميات المجمعة رغم الأمطار الأخيرة، ودون كذلك تسجيل إشكاليات إجلاء أو خزن في مختلف مراكز الإنتاج، لأنه دعا في المقابل إلى مراجعة سلم التعيير هذه السنة إثر تسجيل تراجع في جودة القمح الصلب خلال هذا الموسم.
3: بالنسبة للقروان وسيدي بوزيد وقفصة وكملوا الأحصاد بنسبة 100%، ما بقاش مساحات غير محصودة. يبقى في الشمال والمناطق الحبوب تم مناطق وصل 60% و70% وتم 50%. معدل العام تصوروا أنه وصلنا 50% أثناء فيما يخص التخزين أثناء ديوان الحبوب بالذات تخذاه على عاتق العملية، وقاعد يصير في بسيره العادي جدا، ما سماش ضياع الحبوب رغم صبت الأمطار الأخيرة وتقلبات المناخية، ولكن ما سجلناش خسائر تذكر فيما يخص ضياع الحبوب. يبقى الحاجة الوحيدة أثناء فاجأة الخيانة كلها نوعية الحبوب، وخاصة نوع القمح الصلب اللي النوعية متاعه ما هيش هي في الواقع في أغلبها أكثر من 70-80% من منتوج الحبوب. تغير المناخ اللي وقع والأمطار خلى النوعية متاع القمح الصلب ما هيش هي. يبقى النوعية متاع الفارينة القمح اللين والشعير هي نوعية جيدة جدا والحمد لله. يبقى في الحبوب ثم شوي ميتاديناز، ثم الجرام ماجر، ثم ضعف، ثم برش حوية شوايب. نتمنى أن الدولة أثناء تراعيه الموضوع هذا، وهذا ندينا به حتى على مستوى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في إعادة سلم التعيير مراجعته، لأنه هو الفاكتور برينسيبال اللي يهز الفلاح وإلا يخسر الفلاح. يبقى الموسم في حد ذاته متعدي في ظروف طيبة ظروف حسنة، إن شاء الله نكمل على خير.
0: تصريح للأخبار دعت الدكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج باعتباره أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وضمان حياة أسرية مستقرة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية. وأفادت بأن وزارة الصحة توفر خدمة الفحص الطبي السابق للزواج مجانا في كل المؤسسات الصحية العمومية.
4: الأهمية مش في الشهادة، هي الأهمية في العيادة سابقة للزواج، لأن في العيادة هذه خصصت حتى نحميه الشخص ونحميه الشريك. الهدف منها أن حماية الزوجين حتى يتبنى الأسرة، تتبنى صحيا على أسس سليمة. الهدف منها زادة كشف على بعض الأمراض المعدية والخطيرة. نعمل تصوير على الصدر بشوفوا فما في الاختلاج ولا لا، مرض الشل، وإحنا توا نعرفوا بأن مرض الشل عاود رجع. فما تحليل الزهري، فما تحليلة الالتهاب الكبدي لباتيت البي وساولي، نعرفوا هما أمراض نجم تتعدى عن طريق العلاقة الجنسية، هذاك علاش يتمنا نشوفوهم موجودين ولا لا. قل الزهري اللي من الأمراض المعدية جنسيا واللي يلزم تقصاوها قبل أول علاقة جنسية في الزواج. كيف ما يتم كيف الكشف على الإدمان ومخاطر الإدمان، خاطر فما شكون الإدمان نتاعو يبدا ما يعرفوش الشهيد. هي فرصة أي إنسان مدي وكان على الكحول أو على المخدرات أو على أي نوع من الإدمان، فرصة أنه يقوم بالعيادة هذه. لو كان نلقوا فما مرض وإلا فما إشكال يداوى، هيك علاش هي صالحة شهرين قبل العلم. معناها وقت اللي نمشي نعدي نعمل تحليل نتاعي ولا قدر الله يلقوا عندي مثلا لو فرضنا لفتيت ولا الزهري ولا اللي هو معناها مرض، نداوى أنا ويعطيوني وسيلة محافظة حماية للشريك نتاعي. هذيك علاش مهم جدا أن نعملوها قبل على القليلة، نطلبوها قبل بثلاثة شهور خاطرها هي صالحة شهرين. التحاليل المجانية إذا كان راهو الإنسان ما يخافش على صحته، ما يخافش على صحته صغيره، ما يلومش الناس الآخرين،

0: 600,000 دينار باش نقوموا بتهيئة طريق مؤدي إلى الشركة هذه، لكن نجم يستنفعوا منه زاد بقية الشركات الأخرى ومتداخلين المنطقة الصناعية. كذلك احنا عندنا هنا مشروع هذا تبناه السيد الوالي باش يعاوننا فيه الموضوع هذايا، في تركيز مزرعة لإنتاج طاقة الفوتوفولتايك اللي هو باش تكون حوالي ما بين 9 إلى 11 هكتار. قاعدين تو ندرسوا في الإمكانيات القانونية واللوجستية، إلى جانب بعد إن شاء الله باش نحاولوا نتواصلوا مع لي بايير دو فون ولا اللي تكون ممولين لهذا المشروع.
1: بمنطقة ياسمين الحمامات انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبرني ببادرة من الجمعية التونسية الإعلامية. تظاهرة ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم تقريبا من 20 دولة مشاركة، وذلك للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني. ونختم من المنستير، أين سجلت ملاحات الساحلين بالقرب من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 19 و2000 نحو 22 ألف طائر أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 نحام وردي صغير، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده الأخبار هشام أزفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
2: إسلام روز هو من الطيور اللي قار ومعسس في تونس في ولاية منستير. من 2019 النحام الوردي قاعد يعسس في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعسس في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عسس فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عسوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين. زادة النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي باش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيدش في سبخة يبدا التعسيس نتاعو ومن بعد كتسيح السبخه ما عادش يلقى ماء. الاكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الاكل نتاعهم من اماكن اخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هما معسين في الساحلين يمشيوا لسبخه مكنيين، يمشيوا لسبخه حلق المنزل يفركشوا الاكل ليهم ولصغارهم، وفي الاعوام اللي فما برشا امطار يمشيوا حتى سبخه الكلبيه، معناها يمشي يجيب الماكله ويرجع.
1: هشام أزفزف دعا كذلك إلى ضرورة تحجيل النحام الوردي التونسي المنشأ والتسريع بعملية وضع حلقات بلاستيكية أو معدنية تحمل رموزا وأرقاما مميزة على سيقان الطيور.
2: نحاولوا سنة في 2019 ما خلطناش ماء، إن شاء الله نحاولوا سنة نلقاو إمكانية مع ملاحة ساحلين ومع مطار المنستير والولاية متاع المنستير مش يقع التحجيل متاعهم، قدر مهم ياسر لازم طيور تولدوا في تونس، وإذا ما نخلطوش نحزلوهم ونحطولهم الأرقام معناها التونسية، مع الأسف لازم يسدوهم صغار في أماكن أخرين ويحزلوهم ويقرصاليهم وتولدوا في بلدان أخرين، وهذا معناها صرف لنا في تونس معناها خاطر كميات اللي عصوا على سبيل المثال في 2019 عمرهم مع السكمية تكاكا في أي منطقة في البحر الأبيض المتوسط. أنا أكبر تعسيس في البحر الأبيض المتوسط صار في 2019 في الساحلين.
1: هذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: هيئة الانتخابات تستغني لأول مرة لها على الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية وتعتمد على أعوانها للضغط على المصاريف. واليوم في أبرز أخبار الجهات، بمشاركة تلاميذ من أكثر من 20 دولة حول العالم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي، مختار كمون، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني.

0: محتاجين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بمونديال كرة القدم، تنطلق اليوم أول مباراة في إطار الدورة 32 من منافسة كأس العالم في 8 متاع الليل. جنوب أفريقيا تواجه منتخب كندا، مباراة تلعب في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد لحظات نعطيكم البرنامج كامل لمقابلات الدورة 32 ولا الدورة 16. بالنسبة لنتائج البارح الحقيقة على مستوى الفرق اللي ضمنت التأهل امتاحة، خاصة نحكوا على المنتخبات الإفريقية، الكونغو الديمقراطية وغانا والجزائر، التحقوا بقائمة 9 منتخبات من جملة 10 اللي ضمنوا ترشحهم للدور الثاني باستثناء المنتخب الوطني التونسي للأسف من أسوأ المشاركات، هو في المركز القبل الأخير الأخير العراق. البارح الكونغو الديمقراطية تفوز على أوزبكستان 3-1 وترشح تاريخي للدور الثاني، كيف كيف المنتخب الغاني رغم الخسارة 2-1 ضد كرواتيا لأنه ضمن الترشح. المنتخب الجزائري بتعادل ثمين أمام النمسا أيضا يمر إلى الدور الثاني. هذو من أبرز وأهم الاستنتاجات الخاصة بمقابلات البارح. إذن البرنامج كامل بالنسبة لمقابلات دورة 32. غدوة في 6 البرازيل تلعب ضد اليابان، في 9:30 ألمانيا تلعب ضد الباراغواي، نهار 3:30 مقابلات المغرب ضد هولندا مالي ساعتين متاع الصباح، في 6 الكوت ديفوار النرويج، في 10 متاع الليل فرنسا السويد. تحسوا حتى بالتوقيت تتغير، نهار 4 غورة جويليا مالي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكواتور، في 5 إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية، في 9 متاع الليل بلجيكا تواجه منتخب السنغال، نهار 5:30 جويليا مالي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة تواجه منتخب بالبوسنة، في 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا، نص الليل البرتغال كرواتيا، يوم الجمعة من 4 متاع الصباح المنتخب السويسري باش يواجه المنتخب الجزائري، في 7 متاع العشية أستراليا تلعب ضد مصر، 11 متاع الليل الأرجنتين تواجه منتخب الرأس الأخضر المنتخب الشجاع واللي تألق في هذا المونديال بثلاثة تعادلات يلقى روحه في الدور الثاني وأمل بإمكانياته، ويوم السبت 4 جويلة آخر مباراة مع ماضي 9:30 متاع الصباح المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الغاني. ليونيل ميسي أصبح أول لاعب يهز الشباك في 7 مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم. البارح سجل هدف أمام الأردن، الانتصار كان 3-1 للأرجنتين، متجاوزا بذلك جوستين فونتين وغارزينينو. فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، نهاية العقد بالنسبة لزياد الجزيري بالحفة مش نية للتجديد بحكم أنه القرار هذا غير مطروح بالمرة بحكم النتائج المخيبة، كأس العرب، كأس إفريقيا وأخيرا كأس العالم 2026، ونفس القرار عدم التجديد بالنسبة زادة الخليل شمام لأنه بصفة طبيعية العقد متاعهم يوفى يوم 30 جوان. نحكيه على شبكة القيروان، الهيئة التسييرية تعقد اليوم جلسة عامة تقييمية على الساعة 5 بأحد النزول بالقيروان. في الكرة الطائرة، الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقامة بمدينة مكناس المغربية، الدورة افتتحت بمواجهة دربي مثيرة وماراثونية، كانت جمعت البارح المنتخب الجزائري بنظير المغربي والفوز كان الجزائر بثلاث أشواط مقابل شوطين. اليوم المنتخب الوطني يدخل غمار المنافسة بمواجهة المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت تونس. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، تحية كامل الفريق أيمن الشابي وأحمد في الإخراج الرقمي، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

قالت له: إنني أفتقدك. وتحركت مياه البحر وغطت الشاطئ. لا يفهم القمر سر حركة المد والجزر التي يحدثها في الأمواج، ولا البحر يعرف سر انجذابه إلى القمر. ورغم بقاء السر سرا، يتأثر البحر بالقمر، ويحلو للقمر أن يؤثر في الأمواج مدا وجزرا. هذه العلاقة بين القمر والبحر تحت أي وصف يمكن إدراجها؟ هل هي علاقة حب؟ هل هي علاقة زوجية؟ هل هي صداقة؟ أم مجرد زمالة في الخليقة؟ حين كان البحر والقمر وبقية الكائنات دخانا لم يتشكل بعد في صورته التي قضاها الأمر الإلهي. أغلب ظني أن بين القمر والبحر عشقا قديماً.

ليسا زوجين لأنهما لا يعيشان معا، وليسا صديقين لأنهما لا يتحدثان طويلا، إنما هما عاشقان يرتعش كل واحد منهما لمرأى الآخر دون أن يقول شيئا، وربما قال كلمة أو كلمتين. عادت تقول: إنني أفتقدك. من التي قالت؟ ومن الذي استمع؟ هل قالت الأمواج للقمر: إنني أفتقدك؟ أم قال القمر للبحر هذه العبارة؟ هذا سر لا يدريه سوى نجم بعيد هناك.

شاطئ بحر ممتد. ليس على الشاطئ أحد. البحر يتنفس فتتحرك أمواجه، والقمر يتناقص كل ليلة أو يزيد، وموج البحر يمتد أو ينحسر. لا يعرف البحر ماذا يحدث للقمر، ولا يعرف القمر ماذا يحدث للبحر، ولكن ظهور أحدهما في سماء الآخر كفيل بتغيير كل شيء وارتعاش كل شيء. هذه العلاقة الغامضة بين القمر والبحر من أعجب العلاقات التي يمتلئ بها الكون، ولكنها ليست هي العلاقة الوحيدة، ثمة علاقات أخرى. لقد وقعت الأرض في حب الشمس، ولهذا تدور الأرض حول نفسها كالعشاق، ثم تدور في مجال جاذبية الشمس حول الشمس أيضا. فهل يدور المخلوق حين يدور حول مخلوق آخر إلا إذا كان يعشقه؟

كائنات، واقع في حب كائنات أخرى بالأمر الإلهي. وهذا ما يسميه العلماء بالقوانين الكونية، ولكنني أفضل أن أطلق عليه وصف العشق الكوني. لماذا؟ لأن كل العلاقات تستمد وجودها وبقاءها واستمرارها من مركز واحد للحب، من الواحد الأحد الأحد.

تقبل بموكبك الأغر، ما أظمأ الأبصار لك، العين بعدك يا قمر عمياء والدنيا حلك. تمضي وراء سحابة تحنو عليك وتلثمك، وأنا رهين كآبة بخواطري أتوهمك. كن حيث شئت، فما أنا إلا معنا بالمحال، أغدو لقدسك بالمنى وأزور عرشك بالخيال.

مهما تسامى موضعك وعلى مكانك في الوجود، فأنا خيالك أتبعك، ظمآن أرشف ما تجود. وأقول صبرا كلما عز الفكاك على الأسير، روحي وروحك ربما طاب عناقا في الأثير. قمر الأماني يا قمر، إني بهم مسقم، أنت الشفاء المدخر، فاسكب ضياءك في دمي.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
1: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة تسلا إتاحة نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD في الصين، وأوضحت الشركة عبر منصة إكس أن الميزة أصبحت متاحة لمالكي سياراتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة تسلا موديل 3، وتبلغ تكلفة الخدمة 64 ألف يوان صيني أي ما يعادل نحو 9400 دولار، تضاف إلى سعر السيارة الأساسي. وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقا في الولايات المتحدة مقابل 8000 دولار دفعة واحدة قبل أن تحولها حديثا إلى اشتراك شهري بقيمة 99 دولار. وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة للإشراف اللي طورتها تسلا، إذ تتطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعد للتدخل في أي لحظة، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة إلى تحكم بشري. وقال الرئيس التنفيذي للشركة آيلون ميسك أن تقنية القيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف باش تصبح منتشرة عن نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، مع أن ماسك يواجه سابقا انتقادات بسبب تفاول المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشروعاته. وعملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام FSD ورصد خرائط الطرق في الصين بالتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة أعاقت إطلاق التقنية رسميا داخل البلاد. وكان ماسك قد أشار في جانفي الماضي إلى اقتراب حصول الشركة على المواصفات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات اللي شكت فيها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك، لكن إطلاق الخدمة رسميا يؤكد نجاح الشركة أخيرا في تجاوز العقبات التنظيمية. قبل طرح FSD كان مالك سيارات تسلا في الصين يملك إمكانية الوصول إلى ميزتي الأوتوبيلوت والأنيسد أوتوبيلوت، فقدتهما زوز نسخات السابقة من أنظمة القيادة المساعدة لدى الشركة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
1: مع ريم الهاني.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: صيادة سيدة لمطة بحجر عالموجة 95.7 للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
1: الواحدة بعد الزوال من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على ضرورة حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. الوزارة أكدت في بلاغ على ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والحوامل والمرضى المزمنين، ودعت إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون ممكنا انطلاقا من غرة جويليا القادم. انطلقت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت في تسويق 86 شقة سكنية ضمن إقامة النرجس بالزهروني، تتوزع بين شقق من غرفة وقاعة استقبال وغرفتين وقاعة استقبال وثلاثة غرف وقاعة استقبال. وعلى الراغبين في اقتناء شقة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني سنيت.تيان، مع العلم أن آخر أجل للتسجيل هو اليوم الأحد على الساعة 4 بعد الزوال. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد. الأول يتعلق بأجل الإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، أما الثاني فيهم إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. الإدارة أوضحت أن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل محدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من 30 من شهر جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في بلادنا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: إيش بيكا لعلى إيش راردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: إذاعة المنستير تبع الموجة تبع الموجة.
1: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
1: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: شهادات حية،
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذا الأسبوع عشنا على وقع تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي من قبل رئيس الجمهورية. هذا الأسبوع كذلك أحيينا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي يوم 24 جوان. كان هناك معرض خاص في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة على امتداد شهر، وتم إزالته في 26 بعد انقضاء المناسبة. يوم 24 جوان كذلك كان أول استعراض عسكري لجيشنا الوطني الناشئ في بداياته من قبل الفريق الطبيب الحبيب طبيب والمجموعة سي محمد الكافي ومجموعة. كان استعراض لنواة الجيش التونسي اللي تكونت من الضباط، ضباط الصف اللي غادروا الجيش الفرنسي للتحقوا بالجيش الوطني التونسي بتعليمات من رئيس الحكومة آنذاك الأستاذ الحبيب بورقيبة، و الباهي لضغم كاتب الدولة مكلف بالرئاسة والدفاع في شارع جنبتة شارع محمد الخامس. اليوم سعداء باستقبال ضيف أتانا من تونس وهو رئيس دائرة الإعلام والثقافة والتوثيق إدارة بوزارة الدفاع العميد سمير الشامي، وهو كذلك المدير المسؤول عن المجلة التونسية للتاريخ العسكري. مرحبا سي سمير، نورتنا.
3: يعيشك سي عادل، بارك الله فيك على الاستضافة.
2: العفو. وقع أحداث كما قلها لا تنام، دائرة التوثيق والإعلام في وزارة الدفاع تشتغل أعتقد هناك ورشات على مدار السنة.
3: نعم، إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني عندها الكثير من المهام اللي تجلت في الاحتفال خلال شهر جوان بسبعينية الجيش الوطني.
2: نعم.
3: وبهذه المناسبة نهنيو الشعب التونسي.
2: نعم.
3: بإحياء ذكرى 70 لإنشاء مؤسسة عتيدة وهي مؤسسة الجيش الوطني التي رافقت نشأة الجمهورية وبناء.
2: نعم.
3: تونس الحديثة.
2: صحيح.
3: بطبيعة الحال الجيش الوطني وقع انبعاثه. لماذا انبعاث؟ لأنه المؤسسة العسكرية في تونس قديمة.
2: قديمة من قدم، يعني وانت اشتغلت عليها. نعم، في أعمالك وتروح الدكتوراه حول المؤسسة العسكرية.
3: نعم، إذن المؤسسة العسكرية في تونس لها جذور عميقة في بلادنا.
2: نعم.
3: و 24 جوا هو إعادة انبعاث
2: لهذه. نعم.
3: المؤسسة
2: هي في النص الأصل في الرائد الرسمي 30 جوا

0: الدفاع ونشأة الجيش الوطني.
1: ما تمش التونس كما حصل للأمن في 18 أبريل 56، تم بعث خطر كان فيما جيش فرنسي هو اللي سيطر. وقت اللي دخلت السلطات الفرنسية قامت بحل الجيش قد كان لوشق فرقة التي تحمل البيت.
0: نعم، هو في الواقع المؤسسة العسكرية في تونس على الأقل في العصر في التاريخ المعاصر،
1: نعم،
0: ترتبط بأحمد باي 1837،
1: الباي الحداثي
0: الإصلاحي. نعم،
1: عمل مدسة حربية بباردو،
0: نعم نعم،
1: وعمل الإصلاحات العسكرية والقانونية وغيرها.
0: نعم، نعم. وفي الواقع دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية سيهمش هذه المؤسسة العسكرية، سيقع حل الجيش الوطني الجيش التونسي عفوا، وستنشئ فرنسا انذاك ما يعرف بالحرس الملكي،
1: الحرس الملكي
0: الذي اختص في حمايه الباي وفي تشريفات الباي. وبطبيعه الحال ستقوم فرنسا بتجنيد التونسيين في حروبها الكبرى،
1: الحرب الاولى
0: والحرب العالميه الثانيه. وما يميز المؤسسه العسكريه في تونس انه رغم الضعف الذي كانت عليه ورغم انه وقع حلها من طرف قوات الاحتلال الفرنسي، الا ان المؤسسه تواصلت ولو بشكل رمزي
1: مع الحرس الملكي.
0: الدولة التونسية ظلت قائمة
1: بهذا الغرض. في نشأة وقت الأستاذ الباهي لضغم والأستاذ الحبيب بورقيبة رئيس حكومة قالوا ندمجوا هذا السلك من الرجق في الحراسة الملكية إلى نواة الأولى للجيش.
0: نعم، في الواقع هو انبعاث الجيش الوطني تم بعد الاستقلال، وسياسة الدولة آنذاك بطبيعة الحال أول وزير دفاع هو المرحوم زعيم الحبيب بورقيب،
1: هو
0: أول
1: دفاع
0: وزير دفاع مع
1: نعم.
0: الباي وقتها عام 56،
1: نعم،
0: يعني الاستقلال في مارس 56،
1: نعم،
0: وبعث الجيش الوطني في جوان 56،
1: نعم،
0: وكان زعيم بورقيب رحمه الله هو أول وزير دفاع
1: كاتب دولة التسمية
0: مع الملك مع نعم. مع الباي لمين باي
1: نعم.
0: بطبيعة الحال سياسة الدولة آنذاك رأت أن تدمج قدماء المحاربين،
1: أيوة،
0: وخيرتهم اللي كانوا يخدموا مع الجيش الفرنسي، خيرتهم بين التقاعد أو السفر مع الفرنسيين
1: وكما عملوا في عديد في الجزائر،
0: نعم،
1: والغيرها.
0: نعم، الكثير منهم فضلوا الانسحاب من الحياة العسكرية.
1: أيوة،
0: البعض القليل النزر، أيوة، القليل، أيوة، سافر مع وحدات الاحتلال.
1: أيوة،
0: ومجموعة هامة منهم تقريبا في حدود 1300 تقريبا،
1: نعم،
0: انخرطوا في الجيش الوطني وبطبيعة الحال
1: بكل طوعية وبكل رغبة،
0: وسيمررون خبرتهم وتجربتهم.
1: فما البعض منهم عملوا الهند الصينية، عملوا مدغشقر، عملوا، نعم، المغرب، عملوا حرب الريف إلى غير، نعم، ذلك، خاضوا حروب عديدة
0: بطبيعة الحال إلى جانب المجندين من
1: مجندين.
0: حصة عام 56 و57
1: حصة 56 57 لكن مدة الجندية في الجيش الفرنسي كانت 3 سنوات سي سميرة.
0: نعم، التجنيد بطبيعة الحال تطور قانون التجنيد في تونس. احنا عندنا قانون التجنيد
1: قانون 1913،
0: لا لا لا لا لا احنا في تونس،
1: أي لا،
0: تونس راهي من أول الدول اللي عملت قانون
1: مع
0: التجنيد.
1: أحمد
0: 1860
1: صدق
0: عهد محمد الصدق بي.
1: أيوة،
0: القانون اللي توضع وقتها اسمه المصباح المصفر في ترتيب ثبوت العسكر. هذه تعمل
1: تسميات القديمة.
0: نعم، تعمل قبل ما قبل الدستور. الدستور 1861
1: سبتمبر، نعم،
0: يعني عهد الأمان 1857 أوصى بإقامة
1: بإحداث جيش، نعم،
0: لا بإحداث قانون للتجنيد. والجيش موجود،
1: أيوة، القانون للتجنيد فقط.
0: فالقانون هذاك
1: نعم. شروط
0: الجندية.
1: الجندية
0: بتبيعة وقت القانون هذا بش يسقط في الإهمال،
1: أيوة،
0: سيوتيوب بش يبقى حتى لين بش يجي الاحتلال الفرنسي بش يوظفوا، أيوة، الفايتو. كيفاش بش يوظفوا الفايتو؟
1: أحياه من جديد،
0: بش يحيي القانون،
1: بش
0: يوسع في دائرة التطبيق، لأن القانون تاع 1861 قام طبق فقط في المدن الكبرى،
1: الكبرى،
0: في،
1: نعم،
0: الساحل
1: الحاضرة، نعم، الحاضرة والمدن،
0: نعم،
1: الكبرى.
0: بقية تراب البلاد كان في ثورة ضد الباي،
1: نعم، ما يقوموش بالخدمة العسكرية، ذكروا انتفاضة 64
0: بين الدولة،
1: نعم،
0: والأرياف آنذاك،
1: نعم.
0: فالقوات الاحتلال الفرنسية شنو باش تعمل؟ باش توظف القانون هذايا،
1: أيوة،
0: لتجنيد الأهالي، تجنيد التونسيين،
1: أيوة،
0: في حروبها. كيفاش؟ باش توسع في دائرة التطبيق، كل مرة يزيدوا دائرة لتطبيقه، وكل مرة بطبيعة الحال يزيدوا في العدد بتاع المجندين. بطبيعة الحال يقول له أنت باش تخدم في الباي،
1: أيوة،
0: إذا كان باش تخدم في سلطة الباي،
1: أيوة،
0: إذا كان ما تخدمش مع سلطة الباي راك باش تولي عرضة للعقوبات،
1: أيوة،
0: وللسجن،
1: نعم،
0: ولي يعني مصادرة الأراضي، وساعات يسجنوا له والديه باش ما
1: معناها باش رغبة باش يستقطبوهم،
0: استقطاب
1: ترغيب،
0: استقطاب قسري. يعني بالنسبة للتونسيين راهو في الوقت ذاك سي عادل

0: ايه وشكون اللي ما يخدمش الجنديه مع فرنسا؟ اللي هم انسان معاق ما ينجم يعمل حتى شيء.
1: وفما كانوا حتى يوم الفرز يمشي يعمل حاجه في صبعه باش ما يمشيش.
0: يسميوها ميتيلاسيون فولونتير. ميتيلاسيون فولونتير يعني يعمل عاهه في بدنه باش ما يمشيش للجنديه الفرنسي. صبعه
1: ولا مشي بها الزناد ولا
0: صبعه ولا حاجه في وجهه في عينيه في ساقيه، المهم باش ما يمشيش. وبطبيعه الحال هذا ليش راجع؟ راجع لانه ظروف العمل العسكري مع فرنسا كانت ظروف قاسيه جدا وفيها تمييز ضد التونسيين،
1: ويحطوهم كما قلها في فم مدفع شركة
0: في الجبهات الأولى. نعم نعم، وحتى الحقوق متاعها ما هيش كما الفرنسيين.
1: وقداش شاركنا السي رقم باش يعرفوش السادة المستمعين الحرب الأولى والحرب الثانية؟
0: شوف سعاد، بالنسبة للحرب الأولى ما لا يقل عن 120 ألف تونسي شاركوا
1: في الحرب بما تحت فيهم الراية الفرنسي،
0: بما فيهم 80 ألف كجنود حاملي سلاح و30 ألف كعمال في المعامل
1: العمال الفرنسوي المجندين.
0: نعم، في الحرب العالمية الثانية تقريبا 47 ألف شاركوا،
1: والموتى والجرحى والمفقودين
0: هذو ما بالألاف.
1: بالألاف.
0: أنا في الحرب الأولى حوالي 11 ألف تقريبا، العشر متاعهم معناها ماتوا وتفقدوا.
1: والحرب الثانية أكثر.
0: الحرب الثانية أكثر بطبيعة حالي، أنا كانت
1: المدة أطول.
0: أكثر تدمير. نعم
1: صحيح، والتدمير.
0: نعم بطبيعة الحال هذا موجود عندنا في الوثائق. أيوة. في الأرشيف الوطني.
1: أيوة.
0: المراسلات نتاع الجنود. أيوة. التوانسة. اللي كانوا في الجبهة. أيوة. مع الفرنسيين. كان ثم لجنة نتاع فرز نتاع. أيوة. الرسائل. أيوة. تفرز يعني ما تخلي حتى شيء يتعدى، سانسور.
1: باش يشوفوا مش يقول للعائلة.
0: بالضبط، خاطر كان البريد وقتها مسموح به. أيه. لكن فيه سانسرة.
1: فيه سانسرة يعني سيرفيس كامل. كان
0: سيرفيس كامل، فيه مفتي وفيه مترجم وفيه كذا وطبيب. أيوة. حاسيلو الكل، ولكن ما حبوا حتى شيء يتعدى. علاش؟ باش ما تظهرش قوة الاحتلال فرنسا في موقف ضعف.
1: في موقف ضعف
0: خاصة. صحيح. في الحرب العالمية الأولى مع الجبهة الألمانية.
1: الألمانية
0: كاتاستروف بالنسبة لفرنسا. أيوة. كانت كاتاستروف كبيرة.
1: معناها هزيمة موشينة.
0: ولا. أيوة. فكانوا يعتموا على الأخبار. ورغم ذلك تسربت بعض المعلومات.
1: وقت حتى انتفاضات في صلب الجنود. نعم. التونسيين. فما شكون رفضوا ولا يقولوا المفطر يقول لك لا نقعدوا صايمين.
0: مناوشين.
1: مناوشين. إزانسيرجي يسميهم.
0: بالضبط. لتدعيما لقولك بالنسبة للناس اللي يعملوا عاهات في أبدانهم. أيوة. باش ما يمشوش للجبهة.
1: أيوة.
0: لأنه كانت مريعة جدا.
1: وقول لك علاش مش ندافع؟ يعني مش ندافع مش وطني.
0: قضية مش قضية.
1: قضية مش قضية. مش قضية.
0: من ضمن هذه الرسائل. أيوة. انا درست الرسائل. أيوة. هذه الكثير منها. أيوة. وجدت انه بعض المجندين يكتب البوه في تونس. أيوة. ايش يقول له بالحرف الواحد؟ يقول له. أيوة. معناها ما معناه؟ بيع الزيتون، بيع الهنشير، بيع
1: كل ما تملك.
0: كل ما تملك وش تعمل به؟ معطيهم رشوه. رشوه
1: باش يخرجوا
0: للخليفه،
1: باش يخرج الخليفه ولا
0: باش ما تدخلش باش خويا، باش خويا ما يجيش للجنبي، باش ما يخلطش عليا.
1: شوف معناها كيفاش
0: التفكير. معناها كانت مروعه.
1: نعم. وبعد جيوا في مطلع الاستقلال كي نشوفوا الصحف التونسية وقت تكون الجيش التونسي سلسلة من المساعدات اللي تبعت عادات في جريدة العمل، هذه تتبرع بخرس، هذه تتبرع بفردة، هذه تتبرع بقمح شعير، تعطيه للمؤسسة العسكرية. باش ما عندهاش ميزانية وقت تكون 56
0: ثم اكتتاب
1: وطني شعبي.
0: شعبي. نعم. والناس كلها شاركت فيه بطبيعة. أيوة. حال لأنه رأوا الإحساس بالاستقلال
1: عنده نخوة أخرى توا يظهر لنا بعد 70 عام
0: حاجة سهلة توا. أما الفور فيفر لانستون هذاك
1: الفترة هذيك كان عايشها
0: هذيك. راهي الناس راهو التونسي راهو مكتسب الكرامة متاعه ومكتسب حريته وما رجعت له السيادة متاعه إلا بالاستقلال. لازم الناس تعرف أن الاستقلال
1: رغم كل المشككين والتشكيك ورغم
0: هذيك هذيك هذيك الناس تعزف خارج السر لأنه علاش احنا ما عشناش فترة الاستعمار. لكن بخلال دراساتنا وخلال قراءتنا للمراجع والأرشيف معناتها تشوف وطأت وحدة. يعني التونسي ما كانش عنده كرامة،
1: ما كانش عنده كرامة وإهانة.
0: والاستقلال كان معناه نقلة نوعية في بلاد في تاريخ البلاد بطبيعة الحال اللي باش تخلي الدولة تبني مؤسساتها. نعم. وتبني معناها هياكل الدولة الجديدة. نعم. وكل ما يهم تحديث نعم. تحديث تونس
1: تونس.
0: نعم. الحال هذا ما كانش بالسهل،
1: مش بالسهل.
0: ويلزم
1: تضحيات. نعم. فما حوايج كي يقولوا احنا بسيطة شنو المؤسسة العسكرية ولا شنو، يقول لازم رجال اللي خاموا بها. راهو مش بالسهل، ما عندكش ميزانية، ما عندكش أسلحة، ما عندكش ترسانة. وقت خرجت فرنسا خلاتك القديم معناها كما يقولوا، خرجت بكل الحوايج الحديثة وحرب كبيرة باش استكملنا السيادة في بنزرت في
0: بطبيعة الحال. أول حاجة الساعة نعم. أول حاجة نحن وقت اللي خرجت قوات الاحتلال من تونس حاضت على بعض المواقع
1: سكنات
0: في في تونس العاصمة
1: نعم.
0: في رمادة, رمادة وفي يش. بنزرت
1: قاعد وذاك على شوقة معركة رمادة
0: معركة 24 الجلاء, معركة الجلاء هي نعم. معارك استكمال السيادة. شو معناتها استكمال السيادة؟ لأنه نحن السيادة متاعنا بقت منقوصة مع الاستقلال, استقلالنا صحيح لكن ثم عدوان فرنسا الجزائر الشقيقة بقت محتلة
1: في ثورة
0: قات محتلة أيوه. وتونس ساعدت الشعب الجزائري الشقيق بكل ما أوتت من قوة. راهو سناد تونس للجزائر كان شعبي
1: كان يمر عبر جنوب تونسي يجي من مصر
0: ورسمي وحكومي وكل شيء. يعني تعرف الوقت هذا
1: رغم المشككين معناها
0: لا لا لا أخذر لي إحنا راهو مؤرخين سي عادل إحنا مؤرخين مانيش مش نحكي لغة لغة يعني هذا بالوثائق وبالوثائق وبالشهادات وبالإحصائيات وكل شيء. إحنا عنا توا متحف
1: متحف
0: عسكري
1: أيوة.
0: لا قبل متحف عسكري أيوة. متحف عسكري في غار في غار الدماء
1: في غار الدماء المشترك
0: الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية هو تونسي راه متحف تاعنا
1: وهذاك المقر اللي كان فيه هو اللي
0: بومد مقر قيادة
1: الكيجي نتاع القادة الثورة
0: في الوثائق وفي الصور وفي الإحصائيات اللي تبين الدعم التونسي
1: ويتبع وزارة الدفاع
0: نعم تبع تبع منظومة المتاحف العسكرية نعم إذا الدعم التونسي للجزائر خلى فرانسا تتقلق وخلى فرنسا تسعى باش
1: ترد بفعل وقوة في معركة رمادة ومعركة الجسور تذكرش في خميس الحجري توفى نتيجة المشادات هذه في عند راهم
0: تذكر نعم. قبل في يعني في عند راهم أيوة. في سقيط سيدي يوسف,
1: سيدي يوسف. نعم.
0: قصف نتاع سقيط سيدي يوسف من وقت
1: 8 فيفري 58
0: نعم. عام 58 قررت الحكومة التونسية أنه المرحلة الجاية هي مرحلة الجلاء زعيم بورقيبة
1: وهذا كان ليش
0: القرار نعم. الحكومي أنه لابد من خوض معركة الجلاء
1: صحيح
0: تي أنت معناها توا في تشكيك وكذا هذه هي سيلة بتيت استوار متاع
1: ناس معناها فما ناس ما عندهم ما تعمل
0: شوف محمد الطالبي
1: أيوش أستاذنا أيوش
0: أستاذنا يقول لك مثل ما تمرض مثل ما يمرض الأفراد لفقدان الذاكرة فإن الشعوب تمرض لفقدان ذاكرتها أو لدخول التشويه والتشويش عليها
1: أيوش.
0: لأن احنا يزمنا واجبنا نحافظوا على الذاكرة متاعنا
1: صحيح
0: والنحيه والشوائب هذه اللي الغاية منها هي
1: كل الشوائب العالقة نعم صحيح بعد إذنك سيد العميدي التحق بنا زميل الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة تونسية للتاريخ العسكري الأستاذ فيصل الشريف مرحبا سي فيصل
2: مرحبا سي عادل وضيوفك الكرام وعلى سيد العميد
1: عايش كنا نفضل كون تكون بحذانا في المباشر المنسير إن شاء الله المانع خير سي فيصل من يقول فيصل الشريف شفناك البلاتوات وقتك العمليات الإرهابية في التحليل الأحداث في ليبيا لكن اليوم مش ندخلوا بكما قلها مدخل آخر وهو كتابك الذي لا غنى عنه حول نشأة الجيش التونسي بالفرنسية لا نيسونس دو لارمي تونيزيان 56-60 أعتقد هذه نتيجة أبحاث وأعمال وانت ناقشتها في السوربون تحت إشراف معناها كبار الأساتذة الموجودين يعني هناك لجنة علمية ويعتبر مرجع تم طبعه كان تقدم للسادة المستمعين والمشاهدين كيفاش ظروف إحداث جيشنا
2: اي والله ساعة تحية لجيشنا العتيد اللي أحمال بلاد واللي مرمز من رموز السيادة الوطنية آنذاك هي تأسيس الجيش الوطني وزارة الدفاع كما تعرفوا تأسس في 300 مع وزارة نعم. الخارجية
1: أيوة.
2: ولكن الجيش خرج وانبعث وظاهر إلى الوجود أمام يعني الشعب التونسي فكالمسيرة
1: استعراض متاع 24 جوان
2: يوم 24 جوان
1: شارع جنبتة نعم
2: جنبتة والقانون مؤسس كما تعرفوا يعني يوم 30 خرج
1: 30
2: يعني
1: في الرائد الرسمي صحيح
2: في الرائد الرسمي
1: أيوة.
2: فبالتالي أنا حبيت ما نكذبش عليكم يعني التخصص متاعي أنا بالحرب العالمية الثانية ووصلت أيوة. يعني في الكتابة في هذا الموضوع وتعرفوا يعني صعوبة الحصول على الوثائق الأرشيفية
1: أيوة.
2: وفترة التأسيس هذيك
1: أيوة.
2: يعني واللي مشاو السنسير من الأول وخصوصا المفاوضات يعني العسيرة والعسيرة جدا هل أن فرنسا مع الاستقلال مع وجود يعني قوات مسلحة وجيش فرنسي في الجنوب التونسي
1: أيوة.
2: للعلم يعني برشا ما يعرفوش اللي في بيرهم تونس قالت الجنوب التونسي لا زال أنا ذاك يرزخ
1: تحت الحكم العسكري الفرنسي لغاية رمادة يعني كان يواش يقودها الفرنسي المعروف القائد لهناك العسكري الفرنساوي لكن تحت الإمرة متاعه شو اسمه نسيت اسمه على كل مش مشكلة ايوه ايوه تفضل
2: الى حدود يعني 17 جوان اتفاقية 17 جوان 58
1: ايوه
2: بين تم فرض يعني خروج جميع القوات الفرنسية من التروية باستثناء قاعدة بن زرت. وبعد نشوفوا قاعدة بن زرت يعني شنية اللي المفاوضات ووسط يعني الحرب وهي
1: على مراحل. الأستاذ فيصل الشريف ما كانش بورقيبة في السياسة متاعه وكي الحركة الوطنية خذ وطالب، ما نجمش يتقال بفرنسا يقول لك توا لا أعطيني أخرج لي من كل الأماكن. يقول لك مراحل، عملوا في البداية روزنامة للجنوب وثم المدن الأخرى حسب تسلسل إلى غاية 58 تقريبا، ثم بعد 58 بعد أحداث الساقية وقتها تغيرت كما قال سي سمير، تغيرت المعطيات الكل.
2: هذا الكل يعني كما قلت يعني وفق رزنامة معينة مفاوضات عسيرة وعسيرة جدا. هنا برشا يتخيلوا توا معكم زميلنا صديقنا يعني العزيز السيد العميد سمير شامي اللي هو دكتور في التاريخ ومختص في التاريخ يعني زميلنا من جميع النواحي يعني الزي العسكري والزي العلمي يعني في الوقت. وهذه تحية لي لكل المجهودات اللي قام بها المتحف العسكري متحف
1: والجيش الوطني التونسي. ما يعرفوهاش معلومة سي سمير كتشطرني ولا ينتدب مختصين في التاريخ نظرا للمتاحف الموجودة تابعة للجيش ونظرا للمجلة ونظرا للدراسات وعملته نوري للسادة المشاهدين عديد الإصدارات معك سي سمير حول الجيش التونسي وهي من إنتاج وحدة التوثيق والإعلام
0: إدارة التراث والإعلام
1: إدارة التراث والإعلام.
0: كتاب الجيش التونسي عبر العصور.
1: أيوة. هذا مؤلف جماعي.
0: مؤلف جماعي.
1: أيوة.
0: هذا أعدنا طباعته في سنة 2025
1: كان موجودة طبعة قديمة
0: والسنة 2026 معناها باللغة الإنجليزية.
1: أيوة.
0: هذا عمل جماعي لنخبة من الأساتذة
1: الجامعيين شخص باش يزور وزير دفاع تنجم تهدي له نسخه وزير اجنبي ولا
0: باللغه العربيه
1: ولا
0: الانجليزيه. نعم يعرف
1: المجله
0: كيف
1: سيد
0: كيف
1: العميد
0: ونحن تو على الهاتف مع سي فيصل اللي هو رئيس التحرير للمجله المجله التونسيه للتاريخ العسكري.
1: أيوة.
0: اللي هي لسان اللجنه الوطنيه للتاريخ العسكري.
1: العسكري
0: وهي لجنه مماثله من عده وزارات وهياكل وطنيه. الهدف نتاعها هو تعميق البحث في التاريخ العسكري الوطني في المجال الاقليمي الوطني
1: وخذت صبغة جديدة منذ سنتين تقريبا مع الاحتفال بالذكرى 80 للحرب الثانية وهذه الندوة الدولية الهائلة الناجحة وكنت تترأس مع سي فيصل وشاركوا من تقريبا 6 أو 7 دول.
0: نعم الندوة هذه نظمتها وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 80 لنهاية المعارك
1: في متحف شمتو
0: في متحف وذن
1: ولاية بن عروس.
0: نعم. الحال لأن تونس تعتبر منعرج تونس كانت منعرج نحو انهاء الحرب وتحرير اوروبا
1: من قوات المحور.
0: عندنا كيف السنه زاد. أيوة. بمناسبه معرض تونس الدولي للكتاب.
1: أيوة.
0: خرجنا كتيب صغير فكرنا في الناشئه.
1: أيوة.
0: واحنا كما قلنا الهدف نتاعنا هو انه الناشئه توعى.
1: أيوة. بالمؤسسه العسكريه
0: بالخيط الرابط في الدفاع. أيوة. عن الوطن منذ اقدم العصور الى اليوم
1: منذ حنبال
0: عملنا. أيوة. كتيب صغير هو سميناه حماة الوطن عبر العصور
1: طبعة أنيقة نشوفه بالالوان
0: وعرضناه في معرض تونس الدولي للكتاب.
1: جاء حتى السيد الرئيس عمل جولة وجاء للمعرض السنة وعملناه نفس الشيء.
0: نعم شرفنا السيد الرئيس بزيارة
1: المعرض وهو مشغوف بالتاريخ يدرس التاريخ.
0: نعم. والهدف منه هذا هو تقريب الفكرة من من الأطفال من الناشئة.
1: أيوة.
0: أعطيناهم فكرة على العلم الوطني على النشيد الوطني
1: العلم.
0: نعم على شهداء الوطن على يعني السردية الوطنية.
1: صحيح.
0: هذه اللي نحن في حاجة
1: الرسمية
0: يعني أنه نحن في حاجة لأنه نستحضر التاريخ متاعنا وأنه نوعاو به.
1: نعم.
0: مش وعي البكاء
1: وما نبداوش خايفين من المؤسسة العسكرية والخدمة العسكرية والواجب العسكري.
0: بالعكس الخدمة العسكرية هي شرف لكل مواطن.
1: نعم. ولا ما دخلش للجيش ما عندوش فكرة راهو باش يعمل على نفسه راهي مدرسة راهي
0: طب نقصته حاجة في حياته.
1: نقصته حاجة هذه باش يقوم بالخدمة العسكرية. نرجع لك أكيد. السيد العميد نواصله مع سي فيصل كيفية إعداد الجيش كيفاش كانت مش بالسهل سي فيصل.
2: إيه أنا هنا بالله نحب خطر يجي وحتى في حصص التلفزية ولا في النقاش سميه نحن نقاش مقاهي. أيوة. يعني في بينهم تونس استقلت عندها كل شيء. أيوة. يعني كانت بورقيبة يقول في جملة مفيدة. أيوة. يقول خلق الدولة من نكس نيلو يعني من العدم.
1: من العدم صحيح.
2: يعني الجيش بيدو يعني الديفيلي هذاك اللي خرج يعني يوم 24 كانت تصوروا يعني فرنسيين حتى ولو انه اقروا تقريبا يوم 16 مارس
1: راهو
2: في الكتاب نتاعي موجود. قالوا لي بان تونس نجم تكون عندها جيش. فبالتالي حتى السلاح الدبابات اللي خرجت بيهم تصوروا يعني فرنسا اعطتهم تقريبا سلفه نزلت ما حددتهاش
1: ما حددتش
2: المفاوضات الكل المفاوضات حبت تعطيه سلاح وتقوي كل لكن حبت احتفظ بقاعدة بنزرت كما جبل طارق اليوم
1: نعم صحيح وتعهدت اعتقد سي فيصل فما اتفاقية وقعت في الجانب العسكري كون تكون النواة الأولى مشاو للسنسير ومنهم الرئيس السابق بن علي سي حبيب عمار سي سالم الصباغ ربيبقي الجنرال سعيد الكاتب الكل بعثة بالبكالوريا مياوش وبعثة أخرى بدون بكالوريا تدريب سريع نقولوا احنا هذا مشاو للسنسير وجاو عملوا الاختبار المناظر في المدرسة الصديقية
2: صحيح هذا كل يعني هي تقريبا تقدموا ليه في جوان وقتها
1: الكتاب موجود هي موجود بالتفصيل
2: مشاو للتنسير تقريبا على 500 نجحوا 106
1: أيوة.
2: ثم اللي عندهم البكالوريا ثم اللي ما عندهمش
1: أيوة.
2: مشاو قراو غاديك هي كانت تدريب على مدة 6 اشهر طولوا لهم أيوة. 6 اشهر ولا سنه
1: أيوة.
2: والاخرين مشاو اللي عنده البكالوريا قعد 3 سنوات
1: ثلاثة
2: يعني
1: كما
2: قلت ان شاء الله ربي يبقي لهم انفاسهم ونحن خلينا أيوة. بعض
1: شهادات نعم.
2: النواه الاولى هذيك
1: اللي
2: كانت السباق تقريبا جمعت 30 ساعه شهادات
1: أيوة.
2: فبالتالي النواه هذيك الاولى تكونت بعد ما خرجوا ما نساوش زاد الصف الاولي اللي تكون من الضباط راهو كلهم جاوا من الجيش الفرنسي
1: وهنا ضباط الصف مش نشوفه فيما بعد سي نجيب العابد ابن الضابط الصف سي حمد العابد أصيل مساكن كان من النواة الأولى التحقت في ماي 56 بالجيش التونسي رغم الإغراءات والفارق في الرواتب ممكن توصل 10 مرات تقريبا الرواتب امتيازات عنده كارت كما قال أنسيان كومباتون معناها الدوزيام غير مونديال يدخل بها كل الأماكن ويدخل بها الوسائل النقل الكل العمومي مجانا نعم
2: هذه للتاريخ بلي هنا القاعده هنا كان تسمى فرج مول هنا
1: يعني فرج باب سعدوني
2: هذيك كي تسميت هذه اكبر يعني انا نسميه نفسه بالنسبه لي للجيش الوطني نحييه هنا اللي قدر يعني الرجال اللي بناوا الجيش هذا سميت قاعده الحبيب طبيب وتعرفوا الحبيب طبيب
1: هو مؤسس نعم اول فريق تعتقد ايوه
2: النواه الاولى اللي خرج بها هذيك فيها تقريبا 1800 جندي ولده موجوده هنا يعني
1: شادي ايوه
2: مازال رفيق اللي هو موجود
1: وكانت فرحة يعني كبيرة سي فيصل وقت نشوف أني كالعربيات بتاع الجيش وكيفاش المواطنين يجيبوا في المآكل وفي المياه وكيفاش يستناوا في شارع قنبيطة محمد الخامس كانت فرحة أكثر من فرحة الاستقلال
2: فعلا يعني أنت شنية الرمز بتاع السيادة بتاع الوطن من سيحمي يعني الحدود من سيحمي البحار
1: كما شفناه بعد 2011 في الإرهاب وفي مشاكل نقول وإحنا التطرف وكل المد السلفي وغيرها الظواهر هذيك
2: بالضبط يعني الـ هي رسالة يعني الجنود التونسيين تعرفوا اللي بورقيبة مشى للمشرق وشاف المشرق وشاف الانقلابات العسكرية
1: صحيح كان عنده حساسية كبيرة وهذاك علاش ندم وحتى المحاولة الانقلابية نتاع ديسمبر يلقى فيها عمر البنبلي كانوا من النواة اللي كانوا في المشرق معناها في الجيش الموجود هناك نعم
2: بالتالي بورقيبة وقتها معناها هذه للذكرى يعني
1: أيوة.
2: وقتها العائلة نتاع حبيب طبيب انه بعث وقت الحبيب الطبيب مجروح يداوي في سوسه فبعثوا
1: هو عاش في المسير هو والده كان في المسير عاش في المسير حبيب طبيب
2: المسير
1: ايوه المسير ايوه
2: اللي بعد باش يهز يعني الضباط السنسير من بعد يهزهم ويلبسهم وكل بعد يمشيوا السنسير اللي بعد ولا منحق عسكري في سفاره تونس
1: تونس لباريس تفضل نذنك
0: في نفس السياق هذا لو كنت تسمع فرحه الشعب التونسي بانشاء انبعاث الجيش يلزم نحط روحنا في اللحظة هذيك
1: أيوة.
0: اللحظة هذيك راهو قبل الاستقلال
1: أيوة.
0: راهو كان التونسي ما عنده حتى كرامة في
1: والعلم الفرنسي فوق العلم التونسي
0: والتونسي راهو عرضة للإهانة
1: صحيح.
0: عرضة
1: صحيح.
0: للتنكيل عرض
1: المسرطات البذيئة
0: والناس اللي ماتت راهو من تعرف من ملي دخلت اولى وحدات الجيش الفرنسي لبلادنا
1: واش بقياده لوجرو
0: من قبل امضاءات برضو
1: قبل 12 أبريل 26 ابريل
0: 24 ابريل معركه بن بشير
1: بن بشير
0: بن بشير 150 ماتوا
1: صحيح
0: ومن بعد هي
1: على الحدود التونسية الجزائرية
0: توالت المجازر وتوالت الخضاع
1: حتى ال 61 حتى المعركه
0: حتى للجلاء الزراعي حتى الجلاء الزراعي
1: 64 وطاحوا وشو
0: باش خرجوا المعمرين وكذا
1: رفضوا الخروج
0: راهو كانت راهو الشعب التونسي ما عنده حتى كرامه فجاه يتحقق الحلم وتستقل البلاد ويلقى روحه في عود الجندي الفرنساوي
1: يولي هو
0: وعلم تونسي رفض راهي ثم
1: يمشي بثقة،
0: يمشي بثقة بطبيعة الحال، لأنه كنشوف المجازر وإحنا عندنا حاجة غالطة،
1: وعندنا عندنا كما قلنا ملفات سوداء سميهم سيسمير في التاريخ، هذولا المجازر عملها في الوطن القبلي، تمشيت اللي عمله الجنرال غرباي في الساحل، شهداء 22 جانفي في المكنين 5 سبتمبر 34، والقائمة تطول.
0: وإحنا في اللغة متاعنا حتى اللغة الصحفية واللغة التاريخية كيف فيها شوية ساعات أخطاء
1: تقليص من قيمة الشهداء،
0: معناتها أخطاء شائعة. إحنا كي نحكيه على ساقي سيديوس نقوله أحداث ساقي سيديوس،
1: أحداث مش أحداث،
0: مش أحداث، رأي مجزرة،
1: عدوان
0: ومجزرة، عدوان نقوله أحداث 9 أفريل، غالط، مش أحداث 9 أفريل، مجزرة 9 أفريل،
1: مجزرة.
0: دونك هذه من الخطأ الشائع اللي
1: مش نرجعوا لك سامي في كلمتين سي فيصل، شنو نجم تقول في الذكرى هذه، وخاصة على معركة بنزرت واستكمال السيادة وانت اشتغلت عليها وعندك عديد المقالات، ما نجمش نعملوا نقولوا احنا تكون عندنا سيادة عسكرية وترابية الا بخروج اخر جندي، وهذا ما حصل في 15 اكتوبر 63.
2: اي هذا الفكر، يعني الجيش الجمهوري اخذوا له فكر مهم جدا.
1: ايوه
2: التاسيس راه هو اللي خلى لك الجيش هذية بالعقيده نسميه نحن الجمهوريه، وليس جيش نظام.
1: أيوة.
2: هو جيش يقوم على حمايه الدوله.
1: أيوة.
2: نشأت الدوله فكره الجمهوريه، حمايه الحدود، ولا يقوم بحروب خارج تراب التونسي. الا مع الامم المتحده وكان مهام تاع الامم
1: المتحده، وهذا ما تم ضبطه. ايواش
2: هذا تم الضبط نتاعه منذ 56، مهمة الجيش الوطني والعقيدة العسكرية. صحيح. اللي تحل بها الجيش
1: جمهوري، جمهوري لا ينحاز إلى شخص ولا كذا، جيش جمهوري. نعم.
2: حتى النظام السياسي لا، يعني في وقت 2011.
1: أيوة.
2: هو حماة مؤسسات الدولة.
1: صحيح.
2: هي العقيدة المهمة، لأنه كي مشاو سنسير الأربع دفعات.
1: أيوة.
2: ما كانش عنده الإمكانيات الجيش، حتى البحرية
1: ما تأسست كان في 60.
2: أيوة. بالنسبة للجيش الطيران كيف طيارات السلاح، يعني كانوا ساتشير هذوما ان شاء الله في المتحف سي سمير تو نجيبوا منهم.
1: صحيح.
2: واحده تتحط، لان هي النواه الاولى لجيش الطيران، كما متحف البحريه اللي تم انشاؤه في بنزرت انا نحييه وزاد، يعني عندنا تراث عسكري كبير وكبير جدا. والله ندعو الناس انا باش يزوروه، كما قلت تكمل السياده يعني مره
1: مفتوحه للجميع للعموم. سي سمير
0: ناخذ
1: الكلمه من عندك، عندك ارقام اعطينا شويه ارقام
0: بالنسبه للمنظومه المتحفيه.
1: أيوة.
0: اللي هي جزء من مجهودات وزاره الدفاع الوطني في المحافظه على التراث عامه،
1: اداره التوثيق
0: اداره التراث والاعلام والثقافه، تشرف على 5 متاحف عسكريه.
1: متحف مارس
0: هي قبل كل شيء المتحف المركزي، وهو متحف قصر الورده بمنوبه.
1: أيوة.
0: وهو متحف عام
1: يعود للبيات
0: يعود لفتره حموده باشا.
1: أيوة.
0: وهذا يضم تاريخ تونس الكل من قرطاج.
1: نعم.
0: من حنا بعل الى ملحمه بن قردان. عندنا متحف الذاكره المشتركه التونسيه الجزائريه،
1: هذا اللي حكينا عليه،
0: هذا حكينا عليه، هذا مختص في الدعم التونسي للثورة الجزائرية. نعم. وهو مقام في مقر قيادة الثورة الجزائرية.
1: نعم. هواري بومدي. نعم.
0: وعنا متحف خط مارث الدفاعي.
1: أيوة. هذا لأنه عن عرج الحرب الثانية.
0: هذا من عرج الحرب الثانية.
1: خدمت على المعركة هذه.
0: نعم. هذا هو يعني شاهد على ما لحق بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.
1: وفي الندوة الدولية ذكرى 80 تحول حتى مع سفير أمريكا وكندا.
0: نعم.
1: وانجلترا وزاروه.
0: نعم.
1: عملت لهم عرض انت في المسألة.
0: عملنا عرض عليها كريم بسيور. هذا زاد يشهد على انه تونس تضرت في الحرب العالمية الثانية.
1: أيوة.
0: باش الاصدقاء اليوم اللي نحن نتعامل معهم.
1: أيوة.
0: وعندنا معهم مصالح كبيرة.
1: أيوة.
0: يعرفوا انه ضحينا معهم في الحرب.
1: صحيح.
0: وانه بلادنا خسرت في التجهيزات وفي الارواح. صحيح. وفي العقل،
1: لكن ما خذينا من مشروع مارشال وإعادة البناء كان كما قلنا الجزء القصير، حاجة
0: احنا
1: قليل.
0: نعتمدوا على ارواحنا.
1: ايوه
0: نعتمدوا على ارواحنا،
1: ما نسميها ما كدوماج دو غير، ما خذينا شيء، حاجة قليل.
0: الاعتماد على الذات، هذا هو هذا هو هذه الحاجه اللي ما توفيش.
1: صحيح. سي فيصل
0: زين، متحف اخر عاد
1: تفضل سامحني.
0: هذوما المتحف،
1: متحف سي جومي،
0: متحف سي جومي، سي جومي هو اخر
1: معقل الزعيم.
0: نعم. هو لا مش معقل الزعيم،
1: المكان اللي القوا فيه القبض على
0: هو لا لا متحف سي جومي.
1: لا البارحه الاولى اش عملت له في الضريح، في الضريح. واش
0: السجومي هي؟ أيوش. كانت ميدان رمي،
1: ميدان رمي
0: تستعمل قوات الاحتلال الفرنسي لإعدام المجاهدين،
1: منهم شو اسمه الشريط
0: الكثير من الشهداء
1: المعروف.
0: عام 1900
1: جبل الله وغيره المعروف.
0: نعم. عام 1982
1: أيوة.
0: أقامت الدولة التونسية غاديك نصب تذكاري للشهداء.
1: أيوة.
0: قاموا الفنان عمر بن محمود.
1: عمر بن محمود يعني وأشرف عليه الرئيس بورقيبة.
0: نعم تمثال كبير ياسر 6 أيوة. أمتار الارتفاع متاعه أيوة. وجات الفكرة أنه السوصال متاع التمثال ذاك نوظفوه باش يولي متحف كان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبعد وزارة التعليم العالي عبر متحف
1: معهد الحركة الوطنية
0: معهد تاريخ الحركة الوطنية واخذت وزارة الدفاع في أواخر القرن الماضي ورممته واستصلحته ولا
1: أغلق لمدة سنوات نهار الأربعاء فتحت افتتاح تم الافتتاح الرسمي
0: كملك التاريخ نتاعه أقامته في بداية الألفية الثانية شركة أجنبية ومارست وضعية احتكارية في التكنولوجيا في كذا بحيث تآكل ومع الصالح سيادة رئيس الجمهورية قرر أنه يقع ترميمه وتجديده وإعادة تهيئته وفعلا في غضون سنتين من الأشغال البناء والترميم وإعادة التهيئة الداخلية أنجزناه بتضافر كل الجهود داخل وزارة الدفاع الوطني ليكون تكريما للشهداء وتخليدا للنضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
1: يعطيكم الصحة ونال إعجاب الحاضرين نهارتها.
0: نعم هو نهار الأربعاء نعم بمناسبة 70 للجيش الوطني. قولوا
1: السادة المتابعين المشاهدين على صفحة إذاعة المنسير واليوتيوب تدخلوا تشوفوا إزاحة الستار على اللوحة بحضور العميد سمير الشام
0: السيد رئيس الجمهورية شرفنا بتدشين هذا المتحف وإعادة فتحه وهو إخذاء صبغة أو صورة عصرية فيه أشرطة وثائقية
1: وفق النماذج المتحفية والعلوم المتحفية
0: فيه أسلحة استعملها المقاومين الثوار وفيه كذلك وثائق استعملنا الوسائل السمعية البصرية لجلب الشباب
1: اللي يحبوا يسمعوا
0: عملنا أولوغرام
1: دخول مجانا
0: استنى على الدخول عملنا فيه أولوغرام باش يكون متجدد كل مرة نحطوا فيه شهادة حية بدينا بعلي البلهوان
1: وخطاب نتاعو تونس ثائر هذيك
0: نعم فيه كذلك السردية الوطنية للكفاح والحركة الوطنية هو متحف يعني يخص الذاكرة الوطنية إذن دون الذاكرة العسكرية فقط
1: الوطنية
0: يعني الحركة الوطنية النقبية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الكفاح المسلح عملنا فيه كذلك لوحات زيتية للشهداء الذين تم إعدامهم في نفس المكان
1: في نفس كما نعم. في الحامة شو اسمه المعروف دغبيجي
0: نعم الكثير من الشهداء حتى من شهداء معركة رمادة عائلة بشير النبهاني
1: عائلة كاملة وأولاده نعم
0: هو وأولاده وعائلته ومرته كل ماتوا في القصف الفرنسي مصباح الجربوع
1: مصباح الجربوع شهيد معركة رمادة الدخول سي سمير
0: نحن توا بصدد إعداده لفتحه للزيارات للمدارس وللجامعات
1: مجانا
0: بطبيعة الحال احنا المتاحف
1: طلبة
0: العسكرية
1: طلبة وتلاميذ بالكل مجانا
0: المتاحف العسكرية التونسية الطلبة والتلاميذ ديما مجانا هذا اختيار مشات فيه وزارة الدفاع الوطني
1: والأخرين معلوم رمزي اعتقد مش حاجة كبيرة
0: بالنسبة لسائر معلوم رمزي اللي هو مش معناها حاجة كبيرة ياسر بطبيعة الحال حتى الأجانب يدخلوا زادة
1: كيف
0: من كل احنا بالتسعة للأربعة متاع العشية
1: ويلقاو شكون يفسرها
0: بطبيعة الحال عندنا دليل احنا ميزة المتاحف العسكرية ديما عندنا دليل عنده دليل معاه
1: كلمتين سي فيصل شنو تنجم تقول على معركة بن زرت واستكمال السيادة ما كانش بالسهل
2: والله هذه نواة الأولى نتاع الجيش التونسي كانت هي الانطلاقة الحقيقية لأن مشاركة السيادة فيها عدة أولى أهم سيادة أنك الساعة يعني تسيطر على التراب الوطني نتاعك وتكون عندك السيادة الترابية هذه كانت من أصعب الأمور كما قلنا يعني اتفاقية 17 جوان 1950 تلقاها في الكتاب الكل موجود يعني لأنه المؤرخ راه يكتب بالوثائق
1: بالطبيعة ماهوش بالسمع نقول واحد
2: بعد المعركة المعارك يعني معركة رمادة معركة الحد 233 صحيح
1: بورن 233
0: ناظور
2: غير ما ندخلوا في جدال السياسي ولا غيره يعني كانت هذيك الماركة لا بد منها لأنه الفرنسيين كما قلت تقرأوا في الكتاب كانت هناك مشاريع لبن زرت
1: صحيح وماركة يسماها سي توفيق عياد صاحب كتاب نحيه المناسبة لسكريفيس تضحية قام بها الشعب التونسي لاستكمال سيادته
2: بالطبع لأنه بن زرت كانت يعني تقريبا مع وهران ومع تولون هي القواعد الأساسية
1: أكبر القواعد نعم الفرنسية في المتوسط
2: القواعد الخلفية للدفاع يعني الفرنسي وكانت الأهمية قصوى بالنسبة لها حتى أن المخططات كانت عديدة يعني
1: صحيح
2: حضوها في مجبل تارك وكل فبالتالي باستكمال السيادة ومعركة بن زرت 19 من 23 جويلة مش نجيب السيب
1: صحيح. عاملين ندوة أعتقد جمعية هناك عاملة ندوة وعاملة نشاط
2: وبالتالي تكتمل السيادة في 15 أكتوبر
1: 63
2: بالتالي بعد تجي فترة البناء الوطني وهنا نحيي دور نذكره شخص بالخير اللي هو وزير الدفاع عن ذاك اللي أسس الأكاديمية العسكرية واعطى للجيش دور مهم
1: البناء
2: الوطني لأحمد المستيري وقتها
1: أحمد المستيري في 67 الأكاديمية وعمل بورقيبة خطاب في الأكاديمية 67
2: ومن بعد خصوصا كان الجيش عنده دور يعني وطني كبير وكبير جدا في محاربة
1: باش نحدوا متنقل إلى المدارس الفرنسية
2: الجهل يعني كان هو تقريب هو الذي على عاتقه تم بناء الدولة الوطنية فكفترة الستينات والسبعينات وليس خالد الصورة متاع الجيش معني
1: سلبية نقولوا احنا
2: لأنه هو الحامد الوطن هو الباني الوطن والعقيدة متاعه لم تتغير
1: لم تتغير صحيح ديما في منأى عن النزاعات السياسية والأحزاب والتحالفات إلى غير ذلك. يعطيك الصحة سي فيصل كان الحديث معك ممتع لنظر لضيق الوقت مش يلتحق بين سي نجيب العابد ابن أحد ضباط الصف الفرنسيين الذين استبسلوا في الحرب العالمية الثانية ودخل في 19 مارس 1945 مع القوات الفرنسية ووسم من أكبر القادة الفرنسيين العسكريين فخورين بعد هذا الكتاب الذي سماه معناه يتحدث فيه عن والده وصور موثقة كيف كيف عن والدته وأداء الخدمة العسكرية سعادة باستقبال سي نجيب العابد. مرحبا سي نجيب.
3: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة نتاعكم.
1: العفو العفو هذا واجب. سي نجيب اللي ما يعرفوش الرائد أحمد العابد والمذكرات نتاعه سبق أنك قدمتها في سوسة ثم في مساكن وفي مناسبات أخرى وتربطك علاقات بالمؤسسة العسكرية اش نجم نقولوا عن قدماء ضباط الصف والضباط اللي التحقوا بالجيش الفرنسي بالجيش التونسي سنة في ماي 56؟
3: شوف في مايس في مارس 56
1: واخدين
3: الاستقلال نتاعنا وقتها فرنسا تو ينجم يقول لك حتى السي سمير فرنسا قالت مش نعاون تونس
1: اي
3: على الكرياسيون باش نكونوا من الجيش
1: جيش التونسي
3: ما عملوا حتى شيء ما عملوا حتى شيء على فش بابا يقول لي كانوا خايفين باش ما الجيش التونسي يمشيش مع الفنان
1: هذاك علاش تردوا هما شويه
3: كانوا خايفين
1: وكانوا خافوا من حاجه اخرى يقول لك تمشيش تونس للمعسكر الاشتراكي كانوا خافوا هذاك علاش عطاو المساعدات لتونس خاطر حرب بارده ما نساوش في اوج الحرب البارده 56 قناه السويس والحرب بين العملاقين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده نعم
3: دونك هما قاعدين يستناو معناها ترانسفير ما بين الجيش الفرنساوي والجيش التونسي استناو معنا حتى معنا وقتاش عملوا ترانسفير تاك لي زوفيسير وكل 18 جوان تو عندي لكل ورقه 18 جوان قبل معنا الجمع قبل الديفيلي نتاع
1: قبل نتاع شارع جامبيتا في 24 جوان
3: يعطيك صحه معنا شو كيفاش
1: الوالد سيد احمد وقت اللي هز التليفون وكلموا بعضهم الضباط وضباط صف
3: شو بابا يحكي لي حاجه يقول لي هما يستناو هما يستناو ويستناو في الاخر فهمي بداو يتفاهموا معناتها يكلموا بعضهم وقالوا لو كان ما يعملوا حتى شيء مش نعمل مش نديزرتيو
1: مش يخرجوا من الجيش الفرنساوي
3: بابا يا اخي تو انت ميليتير
1: سي لا لوا مارسيال تعرف يخرج من الجيش يعديوها المحكمه العسكريه راه مش بس
3: يعني شو قلت له قال لي مش نديزرتيو برك مش نديزرتيو احنا خذينا الاستقلال نتاعنا اش عندهم يعملونا
1: ايوه
3: احنا توانسه في تونس عندنا الاستقلال
1: نتاعنا
3: وضربوا زاد
1: اي ضربوا تونسي صحيح
3: ضربوا تونسي قال لك يعني كانوا مش سمعوا جماعه في فرنسا فما اللي جماعه
1: مو عندهم سيرفيس دو رونسينيمون يعلموهم بطبيعه الحال
3: لا ما لا ما لا فما سيرفيس دو رونسينيمون سمعوا
1: استخبارات
3: دونك خافوا
1: ولا عجلوا بالعمليه باش يخرجوا وتم الاستعراض في 24 جوان وكانت حله جميله باقه كبيره معناها ماك الدبابات الشاحنات العربات بحضور الحبيب بورقيبه رئيس الحكومه الباهي لدغم الوزراء طيب المهيري بعد تونس الامن في 18 أبريل كانت مشهد رائع تدخلوا لهم
3: وإحنا أنا حضرت الحق حضرت ومشيت
1: حضرت مع الوالد
3: مشيت حتى للسنتوري وقتها.
1: اي سنتوري في شو اسمه في باردو.
3: وانا وقتها عندي 12 سنه وقتها.
1: ايوه يسميوها سنتارين هم قبل.
3: ايوه نتفكر حاجه.
1: ايوه
3: كانوا يدربوا على على الديفيلي كيف
1: الموسيقى النحاسيه.
3: ايوه هم نتاع الكاتريام
1: كاتريام ريجيمون دي تيرير تونيزيان. ايوه
3: دي تيرير تونيزيان فهمتني. ونتفكر حاجه فهمتني اللي نلقى زيتنا عبد القادر.
1: ايوه
3: لاهي معنا يعمل العجالي نتاع الكاميون هذوما.
1: أيوة.
3: حشينه بالابيض.
1: اي يعمل فيهم يدهن نقولوا احنا بلغتنا
3: يدهنهم بالابيض. هذيك قعدت لي في مخي.
1: اي خاطر ما هو الرمز يعملوا الاحمر والابيض رمز علم تونس ما عادش تابعين لفرنسا معناها. ايوه
3: اي داكور لا العجالي بالابيض.
1: ايوه
3: حتى هو كان لاهي معنا بالماتيريال.
1: ايوه
3: دونك من بعد تقريبا برومي جويي فهمتني وقتها جا ميتاسيون ولا الوالد في توزر في قفصه وتوزر
1: ومن بعد يمشي القصرين ومن القصرين يمشي للباردو
3: سيسا ومن بعد من القصرين يمشي للكونغو.
1: الكونغو يعمل كونغو في 60 واش مع سي الاسمر بوزيان العقيد والمجموعه واش بلاو البلال حسن نهمش نجيوها انت حلتنا على مساله هامه هو مشاركه الجيش التونسي في بعثات الامميه للحفاظ على السلم والامن الدولي. يعطيك الصحه سي نجيب اش نجم تقول على سي احمد العابد وفاء لروحه.
3: شوف انا انا انا نقول لك حاجه سكو الجيش متاعنا.
1: أيوة.
3: الأساس ما اللي باز متاع الجيش متاعنا.
1: أيوة.
3: يعني شيء كبير.
1: تبني على أسس سليمة. ما فيش لا سياسة ولا انحياز لجهة ولا منطقة ولا غير.
3: جميع سياسة لا.
1: أيوة. أيوة.
3: أما اللي باز شيء كبير.
1: أيوة.
3: جماعة الكل إيش عملوا؟ شوف نقولك حاجة التاريخ متاع الجيش التونسي.
1: أيوة.
3: كيفاش في الحرب العالمية الثانية بداوا ساعة فهمني أول ماركة ما بين فرنساوين والألمان أول ماركة وبعد 1940 في منزل في تبولبا.
1: أيه.
3: تبربة
1: في الشمال. أيوة.
3: في الشمال هذيك وشكون 4 ريجيمون تيغاديور تونيزيا ضد الألمان هذاك أول مارك.
1: أيوة.
3: وبعد مشاو إيطاليا
1: المونتو كاسينو الماركة الشهيرة
3: كاسينو يعني صحة
1: وبعد مشاو للحدود الفرنسية الألمانية وين الوالد دخل هنا وركز العلم الفرنسي.
3: قبل هذا يا سعادة قبل هذا معناتها خذاو فهمتني نحاول الأوربي.
1: أيوة.
3: البلاد هذاك أوربي
1: الألمان. أيوة.
3: وش خلاك الرئيس أمريكا ترومان.
1: أيوة.
3: أعطوهم جائزة.
1: نعم نذكروا سي نجيب عنوان مذكرات الوالد وانت أخرجتها في سنة 2022 شنو العنوان؟
3: العنوان Un soleil sur les pentes de l'enfer.
1: أيواش بالفرنسية معاه محلة تقريب مئات الصور والنصوص في شكل روائي سردي تاريخي يجمع بين الزوز. موجود في المنشورات دار المعارف بسوسة وتنجموا تلقاو صورة الغلاف على الكتاب. سعداء سي نجيب بهذه المصافحة وإن شاء الله تكون مناسبة أخرى نستدعوك ضيف وهذا واجبنا. العفو. إذن نعود قبل الوقت دهمنا مش نستمعوا إلى دقيقة ونصف لتحية للمؤسسة العسكرية من أغنية لتتغنى بالجيش الوطني التونسي جيشنا فداء ثم نعود للحوار مع العميد سمير أشم.

0: همتنا للعلا صاعدة، كلمات تقشعر منها الأبدان تتغنى بالجيش الوطني التونسي. سيد العميد، ختاما معك، ما هي مشاريعكم المستقبلية، أهم الندوات، المشاركة التونسية للجيش الوطني التونسي؟ أعتقد دائما يأخذوا كلمة الإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة آخر تقريبا وفد منذ سنة تقريبا، وقتش مشي آخر بعثة؟
1: نعم، لا تزال البعثات مشاركات تونس في البعثات حفظ السلام متواصلة
0: منذ 60،
1: وهي تعود إلى الكونغو. سنة 1960، لأن أول مشاركة كانت
0: في الكونغو أثر
1: الحرب الأهلية بعد انسحاب قوات الاحتلال البلجيكي الحرب الأهلية، ودعيت تونس للمشاركة. وهنا نرجع للاختيارات الصائبة للزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة، اللي راهن على انخراط تونس مع المجموعة الدولية وعلى إشعاع
0: رغم قلة الإمكانيات.
1: لا، ما حسبهاش الأمور هذه المادية، ما حسبهاش، حسب القرار السياسي، القرار السياسي اللي خلى تونس تنخرط
0: صحيح
1: في هذه الأعمال، الأعمال حفظ السلام.
0: وتوا قداش عندنا موجودين؟
1: توا تقريبا إلى حد اليوم تقريبا 15,000 جندي تونسي شاركوا
0: خارج
1: شاركوا
0: على مدى تقريبا 65 سنة،
1: 25 بعثة،
0: 25 بعثة،
1: يعني تقريبا الكرة الأرضية كل
0: شيء بطبيعة الحال. آخر واحدة تقريبا في أوروبا الشرقية، في
1: الوسطى،
0: رواندا،
1: في أفريقيا الوسطى شاركنا في في رواندا، في كمبوديا، في الصومال، في الصحراء الغربية،
0: في دارفور، في السودان،
1: في دارفور، في عدة أماكن في مناطق النزاع
0: العسكري
1: العشريات السابقة. وكانت تونس بطبيعة الحال ديما ضمن الأمم المتحدة وضمن كذلك الاتحاد الأفريقي،
0: وعندنا كفاءات. حتى غوتيرش الأمين العام المتحدة وسم أحد الضابطات
1: التونسية
0: في الديميناج،
1: نعم، تونس راهو
0: يشرفوا
1: بلادنا ويشرفوا المؤسسة العسكرية. علاش؟
0: كلمة أخيرة، الوقت دهمنا، شنو مشاريعكم بالنسبة للجلال 15 أكتوبر؟
1: نعم، احنا عنا توا العدد 15 من المجلة التونسية للتاريخ العسكري اللي قاعدين نحضروا فيه. تعالوا، هذه دعوة لكل من يأنس
0: الجامعيين ولا العسكريين
1: اللي عندهم دراسات في المجال العسكري الوطني ولا الإقليمي ولا الدولي، في علاقة بتونس نجم يشارك معنا ويراسلنا. كيف كيف عنا المتاحف العسكرية مفتوحة للعموم، وعن إن شاء الله سيقع تنظيم نشاط مع الجانب الأمريكي الصديق في حول يعني في في متحف قصر الوردة،
0: قصر الوردة في منوبة. شنو النشاط؟
1: يعني نشاط ثقافي، نشاط ثقافي حول 250 سنة من العلاقات،
0: من العلاقات مع منذ فترة حمودة باشا.
1: نعم، منذ فترة حمودة باشا،
0: وهو اعترف باستقلال الولايات المتحدة،
1: قصر حمودة باشا،
0: ذكرى داهية ولاتك الصحة. نعم، كلمة أخيرة سي سمير، شنو نجم تقول؟
1: أخيرا نقول وأنه الجيش الوطني اللي تزامن انبعاثه مع استقلال البلاد كان دائما سندا للشعب التونسي وسندا لمؤسسات الدولة، وهو رمز لسيادتها، وهو وفي للمبادئ التي نشأ عليها، ووفي للمدرسة البرجيبية في إقامة جيش جمهوري يلتزم بالحياد ويضمن سلامة التراب الوطني ويشارك في تنمية البلاد عند الحاجة.
0: وهذا نشوفه احنا ممكن نتحدثوا في إطفاء الحرارة في المواسم الجافه، في الجراد وغيره، قاموا بها من 58
1: حاجه ثابته في نشاط المؤسسه العسكريه.
0: الكوفيد ما نساوش 2020، 2022
1: المؤسسه العسكريه لا تعوض الهياكل الوطنيه ولا تحل محلها، ولكنها
0: لكن
1: تدعمها وتدعمها لما فيه مصلحه المواطن وفيه مصلحه الشعب التونسي. وكل عام وتونس بخير.
0: نعم، كل عام وتونس بخير وجيشنا بخير. سعداء باستقبال العميد سمير الشامي، الرئيس الدائره التوثيق والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع. وشكرا موصول لأيمن الشابي على الكونسول ولأحمد رمضان في البث الرقمي. نلتقي بكم مع ضيف جديد لكم من نجمة التحية.

0: الثانية بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام وسط العاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفقا لما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونقلت الوكالة عن مصدر من الحماية المدنية أن الوحدات الحماية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ صباح الباكر. وقال مصدر محلي بأن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود الساعة 7:00 صباحا. أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000، ويفتح باب التسجيل بداية من غرة سبتمبر، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة إلى غاية 20 جويلية، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 26 و2000، ويفتح باب الترشحات بداية من 31 أوت، وتغلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 جويلية. دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر الشديد. وأكدت الوزارة على ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، ودعت إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
4: مرحبا بكم، نرجع بكم اليوم المونديال الأرجنتين 1978 اللي يمثل جزء من الذاكرة الرياضية في تونس. ومن الطرف أنه واحد من أبرز ملاعبية المنتخب الهولندي العملاق في الوقت ذاك ديك نانينغا كان عنده محل البيع الزهور في العاصمة أمستردام، ورفض دعوة المنتخب بسبب التزاماته في بيع الزهور مع موعد هام هو موعد عيد الأم في هولندا واللي فيه مداخيل هامة، وأجاب المدرب متاعه أنه باش يلتحق بالمجموعة بعد الاحتفالات. وبالفعل الملاعب يشارك في المونديال وسجل الهدف الوحيد في دور نهائي ضد الأرجنتين، وخسرت هولندا 3-1.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3.
3: 97.3.
5: راديو المونستير معكم وين
2: بدكم. تحكيوا على برامجنا، تعطيوا رأيكم فيها، قولوا وين احنا،

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاح صباح اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السبراني بالحمامات أن هذا الأولمبياد يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السبرانية، مشيرا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائج هذه الدورة في 12 من جويلية المقبل. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وفي السياق البيئي أيضا، دعت جمعية تونسية البيئية المصطفين لعدم إخراج قنديل البحر الأزرق من المياه عند مشاهدته على الشواطئ التونسية، مؤكدة أن هذا التصرف رغم أنه يبدو وقائيا قد يزيد من مخاطر التعرض للإشعاعات. وأوضحت الجمعية أن هذا القنديل يفرز عند لمسه وإخراجه من الماء مادة لزجة تحتوي على آلاف الخلايا اللاسعة تبقى عالقة في مياه البحر، ما قد يتسبب في حكة ولسعات للمصطفين حتى دون ملامسة القنديل بشكل مباشر. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من الحماية المدنية بالجهة. الموجز، نعود نلقاكم عند الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا، فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية، كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون، لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية وي تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقداء بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقداء، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
3: دقيقة صحة. بين الملاعب.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا، تحيه لكم، مرحبا بالمستمعين الكرام، مرحبا ايضا بمشاهدينا على صفحه اذاعه المنستير ولا موقع اذاعه منستير www.radiomonastir. تنجموا تتابعوا المباشر في استوديو اذاعه المنستير. سعيد برشا اليوم بيكون معايا لطفي المكي في الهندسه التقنيه، منير بعطيب يستقبل اتصالاتكم وتفاعلكم معنا، وايضا سعيد جدا اليوم باش نستقبل الاستاذ علي عباس على يساري. استاذ مرحبا بك، ولد الدار انت، مرحبا بك في استوديو جديد نتاعنا، مرحبا بك في دار اذاعه المنستير.
6: مرحبا ذاكر شنو ولد الدار، انا عاد بديت بك انت، انا الدار ومكملنا بك انت، اما الكاميرا هذه
5: ان شاء الله مواصلين احنا، مش
6: ان شاء الله الكاميرا هذه تفضح شويه، قلت له الكرش تبدا ظاهره شويه اسمعتش بالنفس برشا وانا بني لازم يتكلم.
5: لاباس لاباس على كل، مرحبا بك في حله جديده نتاع اذاعه المنستير في استوديو اذاعه المنستير. سي علي البخوري الناطق الرسمي السابق لاتحاد المنستير، ديما انت ولد الجمعيه لا محاله، قديم ولا جديد ديما نخدموا تخدموا الناس كل تخدم مصلحه الاتحاد المنستيري، وايضا الناطق الرسمي للجنه فض النزاعات هكا في الاتحاد المنستيري. مرحبا،
7: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي اذاعه المنستير، ومبروك الاستوديو الجديد، تبارك الله، حاجه مفخره لاذاعه المنستير.
5: هذا اكيد استوديو اللي يزيدنا يمكن طاقه باش العمل اكثر والنشاط اكثر، ويمكن توسع اكثر حتى الاهتمامات امتعنا. فهمتوا انه باش نحكيوا على الاتحاد المنستيري، فهمتوا انه باش حثوا على الوضعيه الحاليه، المستقبل نتاع الاتحاد المنستيري، والخيل اللي عندي عندهم تريبل كاسكيت مش دوبل كاسكيت، تبارك الله، بين المهمه نتاعهم في صلب يمكن النزاعات، بين الانتماءات نتاعهم، والاستاذ عباس ما يخفيش الانتماء نتاعو، وبين ايضا اهتمامهم بالشان الرياضي العالمي وكره القدم والرياضه في العالم والمقابلات نتاع المونديال ومشاركه المنتخب، لانه في الاخر احنا مواطنين ونحبوا المنتخب. سالي هكا ولا
6: اكيد اكيد عنا ما نحكيو فيه
5: عنا ما نحكيو فيه. باهي خلينا نبداو سيدي، منين لازم نبداو؟ نبداو من الاتحاد المنستيري، نبداو من لجنه فض النزاعات، وكيفاش يمكن جات الفكره، كيفاش كانت البدايه. ونعرف استاذ علي عباس بالفيديوهات اللي نزلوا على الفيسبوك يمكن كان مصدر متاع ثقة متاع الجمهور، وهذا مهم جدا أستاذ، أنه إنسان يكون مصدر ثقة وقت اللي يخرج يتكلم فما الناس كل تصطف وراه باش يجمع الناس كل، وظل هذا فخر لك أنت معناها بصيفتك الشخصية، وأيضا فخر للمنستير بشقة ابنها واحد من أبنائها من الكفاءات الكبيرة في المجال القانوني وفي مجال القانون الرياضي خاصة، أنه وقت اللي يمديد وناس كل تمديدها معاه.
6: والله إيش أقول لك ذكر، وأنا الحقيقة بالحق معنا مش لا شعبوية ولا نفاق، معنا نفتخر برسمي كريت تحكي كملك، أنا لحمي شوك، لأنه يعني إذا فما عندي حاجة نفتخر بها هو أنه الناس في المسير عندها ثقة فيك، ولاحظنا معنا الناس تعامل معك بحب ومصداقية وما عندها حتى شيء باش لبش تشكك فيك وتتكلم معك بكل رياحية وعندها ثقة في الكلام اللي تقول فيه. الحقيقة شوف، هي 60 سنة دولار من الأول كانت واضحة عندي أنا من مدة فما نبوبة حمراء قاعدة تشعل، وكنت مستغرب أنه الناس ما هيش واعية خطورة الموقف، لكن بحكم العمل المتاعه الواحد في الميدان الرياضي وأنا محامي لاعبين نعرف أنه عديد الأندية بتلقى روحها في وضعية صعيبة، ونعرف في المستير ما هيش معناشك الإمكانيات الكبيرة إلا بكل سهولة تنجم تخرج من موقف متاع ديون متخلدة بالذمة موضوع أحكام نهائية بسهولة

0: كبيرة برشا. وراو خنجيك حاجة مش أنكدوت ونقول لك أنا سر، إنه اللجنة هذية موقعش استشارتهم في اختيارهم، صدقني موقعش الاستشارة.
1: يعني تعصف علينا سيالي،
2: هو مش هو الثقة فيكم أكثر، وأنه يعرف أنه كيفش مدوا يدوا ما كيفش يقولوا لا
0: مش وحدي،
2: يعرف غيرتكم على الجمعية.
0: كنت أنا وسالي مزالي وسيوسري البواب وحكينا في الوضع ووريتهم شنو الوضع اختير برشا، وقلنا رويزم فما لجنة نزاعات الحقيقة ديريكتور مو الأسامي تسميهم مش لازم نقول سميناهم الأسامي دوما، فهمتني؟ وحتى واحد ما ينجم يخمم انه واحد من الأسامي
2: مش يرفض ولا ما يمدش
0: مش باش ينجح، لأنه شوف باش تنجح في حملة كيما هذه في وقت وجيز يزمك ديزانغريديون، فما حاجات لازم تكون موجودة. أولا الساعة وعي الشارع الرياضي والجمهور الاتحاد المونستيري بالوضع وخطورة الوضع، هذه حاجة الأولى. اثنين لازم الناس اللي باش تعينهم يكونوا محل ثقة كبيرة برشا من الجماهير، وعندهم مستوى معين من الشفافية ومن المصداقية اللي يخليهم ينجموا يخدموا بريحية، ولازمهم كفاءة كيف كيف، ويلزم الناس هذوما كي باش يمشيو لحد باش يقولوا له رانا نحبوا تعطي دون ولا حاجة ما يقولوش لا، لأنه يعرف الشخص هذاك شنو هي القيمة نتاعو الاعتبارية وقيمته المهنية وقيمته الأخلاقية. كيف كيف راهو لازم تكون فما هيئة مديرة فاهمة الوضع وفاهمة خطورة الوضع، وهذاك عليه صارك البي في ضحكت اسيون صارت من الاول بعض النقاشات، وهذاك عش قلت انا ازربوا رواحكم شويه، لكن في الاخر صار البي في وقع الاتفاق على خلينا نقول اتفاق اطاري على حاجات معينه، والحمد لله ما صارتش من بعد عراقيل ولا مشاكل ولا حاجه ايا كانت، يعني حتى بعض المشكلات وقع تجاوزها بسرعه. دونك انا اليوم شوف الحمله مازالت ما كملتش ومازال فيها البارتي نعتبرها صعيبة، ديما الاخرين يراو بارتي صعيبة لانك مدة قديتها اسبوعين
1: انا بالضبط 17 يوم
0: 17 يوم وانت تستنزف في الجهد متاعك انت الساعة وجهد لجنة نزاعات جهد كبير برشا راو استنزاف بالحق، راو مش بقول لك الناس ما ترقدش، راو الناس تفكر حتى في واحد عنا شكون في الليل يقوم يقول راني بعت ابونمون جولد معناها شنو الوضعية. فما تعب مع الجمهور كيف تنجمش تطول له حمله الفتره طويله
1: صحيح.
0: تو وصلنا للبارتي الاخرانيه اللي نحتاجوا فيها راب مبلغ معين في ظرف ايامات معدودات، واحنا رانا لا باش نمشيو في التمديد ولا باش نمشيو في حتى شيء. الاتحاد الرياضي المنسيري غير مسموح له انه باش يتمتع بتمديد من الجامعه او غيرها من الهيكل الرياضيه باش يسكر الملفات نتاعو. احنا تعودنا في الجمعيه هذه انه الالتزامات نتاعنا نوفيه بهم في المهله القانونيه الموجوده، لا حاشتنا لا باش نقرقوا بحد ولا يا اخويا بربي زيدني ولا بربي هوا عديلي لان عديلي
2: لا زيدني شيء استاذ باش يولي معناها فما فما فما اشياء اخرى لازم لا ولازم اشياء اخرى تلها بها تو معناها سواء لجنه نزاعات ولا غيره، فما مواضيع اخرى يلزم الجمعيه لازم تحط على السكه زاد من ناحيه اخرى.
0: هو ذي شوف
2: تم بعد
0: توجيك عليهم بعد
2: خلينا نحكي مع علي البحوري، يعني كما قدمتك انت علي البحوري اللي مقتنع نحكيه فما راهو باش يكون واحد ناطق رسمي ولا يكون عنده اشعاع لازم عنده كاريزما معينه، بارك الله عليه عنده كاريزما معينه منين مستمده ما نعرفش بالضبط سهليه هذه الكاريزما اللي عندك، لكن كومهم بالباساج نتاعك بالهيئه المديره السابقه كناطق رسمي للفريق ثم من بعدها وصلت وكناشط معناها ونتبع فيك تخلي انه زادك فما رصيد نتاع ثقه مهم جدا في شخصك انت وفي بقيه اشخاص اللجنه هذه نتاع فض النزاعات. لو كان تقدمهم لنا ساعه نعاود نذكروا بهم، لان الناس قاعده تدفع في الفلوس لكن ما يعرفوش الناس كل، فما وجوه معروف يقول لك علي عباس خرج في فيسبوك ريناه سعلي البحوري، لكن فما ناس راهي قاعده تخدم وقاعده مجهود كبير كبير.
1: احنا في البي في اللي صار مع الهيئه المديره اربع اشخاص تسميو اللي هما سي سامي سليمان هو رئيس اللجنه مع سي ثامر محمود وسي حاتم حرز الله والعبد لله البحوري، لكن احنا عندنا ايكيب دو ترافاي كبيره معناتها مستنسين ببعضنا نعرفوا بعضنا، كمعنا المناضل اللي نسميه باسم الحبيب، معنا دكتور ناجي الصخيري، معنا وسيم الهاني زاد ناشط برشا في وسائل التواصل الاجتماعي وعنده إشعاع كبير وثقة كبيرة من العباد ومعنا سمير سلامة زاده، سمير سلامة اللي كان عمله مسؤول في كرة القدم وكان ديما في هيئة الأحباء خاطر عنا زوج سمير سلامة في مستير
2: كل حيوم لما حالهم
1: هذا سمير الآخر خدمه معنا في كرة السلة ويعطي الصحة. دونك هذوما العباد احنا اللي نوايو دور ومعنا يأطروا فينا ولا يعاونوا فينا في الدوسيات الأستاذ علي عباس وأستاذ علي مزالي وسيوسري البواب، هذوما هذه الكوميتي

0: اللي تو معناتها في اتصال متواصل. لكن عنا عباد اليوم تبارك الله رينا هب عباد خبدوا هبطوا معنا في التيران وكانوا هما قدموا رواحهم وبدون لا قيد لا شرط نحبوا نعاونوكم ونحبوا ندزوا معاكم. دونك هذه اللجنه كيفاش تكونت الحقيقه الاستاذ علي عباس بدا يحكي لي على الموضوع من شهر رمضان راه معناتها مش
1: انا فما خطوره انا وقتها في تصريح تلفزيون الاستاذ علي عباس نبه كل الجمعيات راه مش كان الاتحاد المناصري
0: يعني شهر رمضان كامل نقابل سي علي كل يوم وكل يوم راهو بدا يلمح يلمح وراهو من اول ما بدينا نحكيوا على الموضوع وقعدنا مع الاستاذ علي مزاري الاستاذ علي عباس ووقتها قعدتك فما برشا معناتها
1: نهاية موسم
0: أمور مش واضحة برشا في الـ في الـ في الكلوب وقتها. لكن من بعد سيد علي عاود الفيديو الثاني عمل نقص الخطر هو إلى ديكلونشي الألارم على خاطر الحقيقة معناتها حسينا فما ان سونتيمون شوية دو نونشالونس ولا دو ميسالج توا الجامعة تخلص ولا ذا ماهوش باش يصير ذا رانا احنا توا ديجا هي الجامعة حتى تخلص أمورها الساعة باش تخلص على الجمعيات الكل والكان تاع الاتحاد المونستيري يتسمى كاب برمي 16 ولا 18 نيكيب ولا حتى أكثر أونتر ليغ 1 وليغ 2 دونك ماهيش باش تستمتع بالواحد. ودايور على كلام سيد علي رانا عمناول نهار 15 جوان أول فريق خلص
1: صحيح
0: الاتحاد الرياضي المونستيري وجاني اتصال يعني شخصيا مع السيد معز المستيري وقت النطق الرسمي تاع الجامعه قال لي نحب نشكركم خاطركم انتم اول فريق وبعدنا الترجي الرياضي التونسي
1: بعد شبه العمر
0: اللي سكرنا المواضيع من 15 جوان عم ناول السنه هانا حاطين ديلين تاع 30 جوان بحاول نخدموا عليه مازال لنا دوسي وش واقل من شطر تاع دوسي. دونك هيك علاش اني من منبر هذا نحب السبرينت فينال كما قال سيد علي هو الصعيب نحب السبرينت فينال العباد كلنا تحت وخاطر مازال عندنا مارش في الفون ديزابونمون مازال عندنا مارش فون دابونمون تاع كره قدم ما عندناش ليميت
1: في نرجع لك على حكايه كره السله زاد بعد شويه استاذ نبي بكري قلت ما عادش مسموح توا ولا ما حشناش يمكن بالمده الاضافيه ولا لكن شو اللي تغير نحكيو مش على الاتحاد المنستي بصفه عامه شو اللي تغير بين عمرو السنه في حكايه الليسانس هذه اللي تاخذها فما حوايج تبدلت فما يمكن اكثر تشدد من الاتحاد الافريقي من الاتحاد الدولي من الجامعه باش تخلي انه فرق لانه نعرف الفرق عندها ديون من اول الدنيا والفرق ديما لها في الديون وبالعام باثنين ويتحكموا وما يصير شيء شنو اللي تبدل
2: شوف اللي تبدل ذكره القانون هو نفسه هو عنده 3 سنين ولا يطبق على الفرق الرابطه الاولى لكن شنو اللي تبدل انه الفرق كانت شيء خارق ده عاملة كيف
1: أي؟
2: هو مرة الوزارة تدخل لها هو مرة الجامعة تدخل لها المرة هذه حد مو بشي تدخل لهم
1: معليش
2: هاش أقول لك اللي صار عم ناول انه عديد الفرق لقات روحها في وقت ضيق ومطالبة انه باش تخلص الاحكام هذه سينو ما تنعبش في الرابطة الاولى
1: بي.
2: وصار ضغط كبير برشا ضغط ايجابي نعتبره في كل حالات لانه الى بيرمين الفرق هذه تشارك في الرابطة الاولى من طرف سلطة الاشراف ومن طرف الجامعة بضمان الجامعة كذلك وقع توقيع اتفاقيات تسوية اشلونمو مع عديد الجمعيات للأسف ما احترموش
1: ملتزموش
2: شفت احنا كي تعطيه انت تعاونه وقتها يعطيني حين اليوم وقتني غدو خذي لي شيونسي صاي سجل خذي ليسونس يتعدى على روحه وهذا تنقول لك احنا مختلفين فيه احنا من اتحاد المسيرة قاعد يتعامل طريقة مختلفة السنه ما عادش باش تلقى شكون مش عم معك اتفاقيات لانه اللاعبين فهموا انه كي تعمل شيونسي ماكش باش تحترمه كنادي لانه الاندية ما تحترمش مالوروزمون الاتفاقية
1: حتى كان يعطيك مثلا جزء بقية الاجزاء ما يكملهمش
2: كون متأكد ماهوش باش يكملهم لك ولا باش يبدا يلعب باش يحاول يخمم شوف يخمم كيفاش يلقى مخرج باش ما يخلصش وراو فما ارتفاقيات فيهم دي سوستراكسيون دو بوان راو فيهم راو خصم نقاط وفيهم ولا فيهم منع من التسجيل بضمان الجامعة التونسية لكرة القدم بضمان سلطة الاشراف نفسها فهمتني معنى الحكايه
1: كانت خطايا نتاع تاخير زاد
2: خطايا تاخير كيف دونك الوضعيه هذه راهو هي نفسها قانونيا ولكن التعامل معها اصبح مختلف قداش تقعد الجامعه باش تغطي لك اذا انت اليوم كجمعيه عندك احكام وعندك ديون وعندك مشاكل وتلقاها مازال يهبط لي في صور على الباج نتاعو وقع التعاقد مع كذا وقع التعاقد يدي خلص اللي عندك قبل ما تتعاقد انت لان نعتبرهم كل امانه وراي عباره قانونيه راهو اعتبر انه بعض الجمعيات من قبيل السفيه شكون السفيه واللي يغبن في المعاملات وما يعرفش يتعامل في التجاره نتاعو تدي تجارتك خاسره وانت باقي تشري وباقي تحل في اللي مارشي مو ساعه اعملك اللي كيليبر اعمل ساعه الحوكمه الرشيده لانه احنا زادك في كيف راهو لازم نفهم انه هنالك ما بعد بالنسبه للحضر المسيري هنالك ما بعد خلاص الديون. هناك ما بعد إغلاق الملفات هذه اللي هو الحديث حول ترشيد التسيير في الاتحاد المنسيري والحكم الرشيد في المسائل المالية. اليوم الأندية التونسية بكلها تحتاج إلى حوكمة، إما تكون طوعا إما تكون كرها بمقتضى قوانين صارمة من جامعة تونسية القدم ومن الدولة تفرض عليك.
1: أما ديما نلقاو حلول باش يقول لك ما تخلصش أكثر 100 مليون تولي تعطي 50 تحت الطاولة، يقول لك ما تجيبش أكثر من كذا، نلقاو حلول ديما. راهو فما التحايل هذا موجود مش كان في كرة القدم، موجود بصفة عامة أنت في الجانب القانوني، معناها ديما فما حويجات اللي باش نلقاو كيفاش أون دو تورن هكا القانون نلقاو كيفاش نتحايلوا عليه. باش نرجع لك زيد بعد عندي باش نوصل معاك أستاذ، بالنسبة لكم كلجنة فض النزاعات شنو استراتيجية اللي حطوها من بداية عليهم في عملية التواصل مع الناس، في عملية التحسيس، شنو بالضبط استراتيجية اللي استعملتوها؟ لأنه أكيد فما أمور علمية قاعدين تخدموا بها، مش معناها بالمال، معناها مش كما يجي.
0: وإحنا في وقت تطرح الموضوع وفيو الكونجنكتور الحقيقة عباد خارجة من رمضان وبعد عيد كبير وباك وسيزيام ونوفيام، معناتها الحقيقة باش تمشي لعباد تقول له أعطيني ما غير دونو صعبة الحقيقة. ونعرف الظروف اللي يعيشوا فيها المواطن التونسي، ماناش كنا نعيشوا في المجتمع ذا. دونك مشينا في دو استراتيجي، فما عباد اللي بتاتر كانوا فاقدين شوية ثقة في النادي وإلا ما اتصلوش بهم وإلا ما كابروش بهم، هذوكم اللي جرون دوسي اللي مشينا لهم في إطار دون دعم بشي. والحقيقة تنعطيك النسب في الدون توصلنا أكثر من 49% من الدون برابور المبلغ اللي حققناه.
1: أنا باش نفهم الدرون هو الفلوس اللي ما غير فيهم حتى مقابل، لا أخذ انخراط ولا أخذ اشتراك ولا
0: فيهم معناها
2: تبرع
0: هيبة. للبارح لمينا 206.503 مليون بالدون بنسبة 41% من جملة اللي لميناه.
1: ممتاز.
0: الترونس الثانية
1: وفما مبالغ معينة تفرضوها متومة ولا
0: لا احنا الحقيقة مشينا ما حتى حد ما رجعنا وبكل صدر رحب والحمد لله، لكن قدرنا العباد مشينا لهم البيرواتهم خذينا معهم موعد تصلنا بهم. كل اللي عنده معرفة ولا عنده عباد نعرفوه احنا خدمنا قبل في النادي ونعرفوا العباد اللي مستانسة تعاون، مشينا لهم واتصلنا بهم والحقيقة لقينا كانت رحاب وبارك الله في كل من واحد ساهم وبارك الله من كل فما شكون حتى عطاتنا أكثر من اللي كنا متوقعين، معناتها الحقيقة ما رجعوناش. فما الفولي الثاني للعامة المواطنين اللي يحبوا الكورة المهبولين بالاتحاد هذا المستير، مشينا في اشتراكات وصلنا توا 59% من المبلغ اللي لميناه من اشتراكات بما قيمة هذا لليوم البارحة بما قيمة 294 مليون و130، معناتها اليوم فتنا 300 مليون اشتراكات بالحملة اللي عملناها اليوم. دونك وخدمنا كان على اشتراكات كرة القدم في المرحلة الأولى، قلنا ما ندخلوش كرة السلة في كرة القدم، خلي كل فرع يتجارى على روحه. احنا توا نخدمه في نزاعات كرة القدم، استعملنا ليزابونمون تاع كرة القدم خاطر ذاكر صعيب باش تلم مبلغ قيم قريب المليار وانت باش تقول لعباد اعطيني. الحقيقة في الظروف هذه ورينا حتى في أندية أخرى راهو صعبت الأمور، معناتها المواطن يجبد بالعظم كما قال سيد علي راهو بالحق، معناتها فما عباد جبد بالعظم. دونك هذه استراتيجية مشينا فيها. وفما حوايج أخرى نحبوا نسوقوا لها، حبينا نعملوا مريول نسوقوا له، لكن فما شوية عوائق إيه قانونية إيه إحنا زادة ما نحبوش نعملوا مريول كيكا باش نبيعوه للشعب، وإحنا بيدنا مش مقتنعين بيه باش نبيعوه للجمهور، نحبوا نعملوا حاجة بها تليق بها نادي في حجم اتحاد رياضي المونستير.
1: زادة المغازة مهم جدا الموضوع هذا متاع المغازة من ناحية القانونية وعلاقتها بالنادي ويمكن شنو المستقبل متاع مغازة اتحاد المونستيري. نشوف في برشة تخفيضات قاعدة تصير توا على الموقع متاع USM ستور اللي مهمة جدا لدعم الفريق، وما نعرفش بالضبط كما قلت شنو العقد اللي موجود واللي يربط الاتحاد المونستيري صاحب الشركة هذه.
0: يعني على حسب ما نعلم معناتها هيستوريك مو هو 30 جوان يوفى العقد، احنا حابين نعملوا مريول معاه قبل 30 جوان باش نحاولوا نسوقوه، خاصة كما قلت انت جايين مواطنين بالخارج. لي شونطيون ما كانش في حجم تطلعاتنا احنا، ودونك بعد 30 جوان تولي ما عندناش الحق نخدموا مع الماركة هذيك، دونك باش ننتظروا النادي اللي يسيروا في النادي شنو هو التوجه نتاعهم ومن بعد احنا باش نشوفوا حلول اخرى. ولكن
1: خلينا نوضح بالنسبه للاتحاد المناسيري، معناها احنا الدعوه نتاعنا كانت اليوم لجنه النزاعات ومن جانب القانون الاستاذ على عباس باش ناخذ معاه خاطر برشا نقاط نحكيوا فيه. راه الاتحاد المناسيري نستناه وان شاء الله تتوضح الامور في مستوى تسيير النادي، لانه هو فما تو بعد نرجع لك استاذ في جلسات الانتخابيه في مواصله التسيير في البلاغ نتاع السيد كاتب العام، كل هذه تخلي الامور ماهيش واضحه 100% للمرحله القادمه. قلت له توضح الامور ان شاء الله يكونوا ذوب بحضر لهنا ونحضروا استراتيجيه نحكيوا استراتيجيه نتاع الاتحاد المناسيري في المرحله القادمه، لانه راه الاتحاد المنسيري مش فض نزاعات، راه فما مرحله قادمه مهمه جدا تاع تحضير الموسم الرياضي.
0: كما قال سيدي علي راه فما بعد مرحله ما بعد النزاعات هذه،
1: وحكى الاستاذ يمكن على ترشيد النفقات وغيره، لكن الناحيه الفنيه والناحيه التسييريه والاداريه في الاتحاد المنسيري مهم جدا في المرحله القادمه.
0: ذكر تكملا لكلام سيدي علي، راه لازم نرجعوا للثوابت نتاعنا، احنا فريق كان متوازن، نخلصوا العباد الكل الكسوه في فروع الزوز كره قدم وكره سله، لازم الفريق يرجع للثوابت نتاعو، لازمنا نمشيو قاعد في الميزانيه اللي احنا نجموها، وكان لازم العام الجاي لازم الميزانيه تطيح. احنا وصلنا ميزانيه ب 10 مليارات، الاتحاد ماهوش قادر باش يجاري ميزانيه ب 10 مليارات للامام.
2: واش نكون انا اكثر وضوح علاش نقول لك فما ما بعد، انا بعد باش نتكلم، لانه انا ما عندي حتى قيود بكل صراحه، لا عندي سيف ولا شيء، لكن فما مسائل كي تتمس ثوابت كما قال السيدي علي راهو لازم تتحدث فيها. الاخطاء اللي وقعت اللي هي تثبت في وضعية معينة وديون معينة هذه لازم نتحدثوا فيها ونصارحوا بها الناس كيف كيف، وننبهوا فيها كل واحد باش يسير الاتحاد المنسيري مستقبلا انه هذه المسائل ما يعاودش يطيح فيها وما يعاودش يغلط وما يعاودهاش بالكل، لانه هذه اللي باش يعاودها باش يتحمل مسؤولية وقتها عاد تولي انت الخطأ متاعك يولي قصدي. لأن كي نعاود نعمل نفس الأخطاء هذه وإحنا نبهنا وقلنا لك وخرجنا من الموضوع هذا بصعوبة، وقتها سامحني وقتها عاد وليت حكاية.
1: معناها خلينا نفسروا، معناها إحنا بلغة أخرى، إحنا توا لقيناكم، معناها لقينا الوضعية متاع الاتحاد المنسيري اللي هو الناس كل نحكيه وقت اللي حبيه أنه غارقة شوية، إحنا مدينا إيدنا وحبينا نعاونوا وحبينا نقدموا وحبينا، راهو المرحلة القادمة إذا باش تلقى نفس الوضعية باش تصير راهو تحملوا مسؤولياتكم، هذا هو ولا؟
2: تحملوا مسؤولياتهم وباش نصارحوا الجمهور، شنو نقولوا لهم شنو هي بالضبط المشاكل اللي تثبت ولا الأسباب اللي كانت وراء المشاكل هذه الكبيرة والمبالغ هذه الكبيرة باش ما تعودش تتكرر، لأنه ممكن فما بعض الجهل بالقوانين متاع الدولية اللي خليتك اليوم تلقى روحك عندك ديون مرتفعة وتم الفيفا وبالديفيز. دونك هذا مش نعود نغلطوا فيه، وراه باش يكون درس مش الاتحاد المنسيري فقط،
1: هذا هو
2: 80 و90% من الأندية التونسية راه مشمولة بالمسائل هذه، يجب أن تفهم، يجب أن تكون واعية
1: باش نوضحوا هذوما رام الخطايا اللي توا قاعد يخلصوا من الاتحاد المنسيري، هذوما محكومين قبل 30 مارس هكا ولا
2: 31
1: مارس،
2: ما هو زاد
1: باش
2: تحدد
1: اي 31، راهو فما يمكن امور اخرى بتجي عام الجاي باش تتحكم في السنه اللي بعد،
2: لانه
1: هكا ولا مش باش تشوف مشاكل الاتحاد المنسيري بالنيات النزاعات.
2: باش نفسر لك حاجه، ذيك هو بالنسبه للنزاعات فما حتى جمعيه توقف فيها النزاعات، النزاعات شكون موجوده ديما
1: تيموني سب نتاع
2: صحيح تو مثلا الموسم الفارط قد خلص 18000 دينار بركه تقريبا، ملف بركه تقريبا ولا ليه؟
0: لا عمناو خلصنا
2: في
0: خذينا خلصنا عمر بوراوي 50-60000 دينار، حصلوا مبلغ 250 مليون،
2: 250
0: مليون
2: جيرابل،
0: بس خذينا الليسونس خلصناهم 15 جوان
2: صحيح. السنية إذا مدين وضحوها، راهو اللجنة هذه والناس اللي قاعدة تخدم تاو والناس قاعدة تجري، راهو المهمة متاعهم فقط إغلاق الملفات اللي تحكمت بصفة نهائية قبل 31 مارس 2026 والتي ردوا بالك راهو كونديسون سينيكوانون مرتبط، والتي تمنع الاتحاد المنسيري من الحصول على إجازة للمشاركة في الرابطة المحترفة الأولى، بمعنى أنه إذا فما أحكام أخرى فما أمور أخرى تهم منع من التسجيل وإلا تهم مسائل بعد 31 مارس راهو غير مشمولة بالحملة هذه.
1: واضح
2: هذه الحملة راهي كعلاش قلت أنا حملة إنقاذ ماهيش حملة دعم، لأنك اليوم أنت باش تمس في الوجود متاعك، الباقي أكيد أنه الهيئة المديرة عندها برنامج، والناس فهمتوا أنه عندهم تمشي وعندهم برنامج أنه كيفاش باش يحلوا المشاكل.
1: ثم عندي اخرى على ما تعلم في نفس الوضعيه هذه يا استاذ
2: برشا عندي الكل براتيكمون الكل راهو انت عندك 80% راهو في نفس الوضعيه نتاع الاتحاد المنسيري بنسب
0: متفاوته،
2: لكن اللي نعرفه انا معناها لي بلو غراف هما الاتحاد المنسيري ونجم النادي الساحلي، هذوما ممكن
1: المبالغ ماليه عاليه، معناها
2: نجم مبالغ كبيره برشا، ومستير زاد المبلغ هذا يعتبر
1: بارابور الميزانيه
2: مبلغ مرتفع راهو بالنسبه للاتحاد المنسيري، مش متعودين بالشيء هذا، وفي لاب دو تون صغير باش تلم المبالغ هذه باش تسكرهم. صدقني اول ما بدينا الحكايه ما كنتش
1: نتبع في الكتابات،
2: ما كنتش متفائل
1: وما كانش
2: ما نكذبش عليك ما كنتش متفائل
0: يعني بوستي فينا ما هو
2: اي صحيح نكذب عليهم والله نكذب صدقني نكذب ونكذب ونكذب على روحي من بعد كريت كيفاش
0: حتى الحاجة نتاعو مسكين خليني
2: الحمد لله وندعي زاد غادي نبدأ الدعاية يمشي زاد
0: الحقيقة معناتها باش نقص عليك شابو راهم يطلبني في النهار كيقول لكم 10 مرات
2: واجب والحقيقة من بعد بدايه المورال يطلع مرات هبط للصفر مرات تهبط للصفر وترى رياكسيون
0: ديوي ديبا توصي وتطلع
2: اما من بعد بالحق راهو خاصة في سان بيدرو الملف الأخير راهو كي قلت راهو عظيم انت يا جمهور الاتحاد بالحق راهو ليا انا بالنسبه ليا شخصيا انا عمري ما ريت جمهور الاتحاد بالقوه هذه وبالمستوى هذايا والله صدقني يا ذاكر معناه واحد ديما يتفرج وديما
1: وانت عايش الموضوع هذا
2: مره هذه ابهرت انا موجود
0: فما وعي
2: انبهار
1: اي موضوع سان بيدرو تو احكي الحكايه نتاعها سالي علاش المبلغ برشا جمهور 441 مليون كيفاش جات الحكايه علاش وصل المبلغ هذا تو 70 مليون 80 مليون على الاقل اللي صاروا 50 مليون نتاع الاسعد الشابي مفهومين 30 مليون 10 ملايين لانه 10 ملايين نتصور لو كان طرحهم خير نتصور ال 10 مش حاجه المهم اللي طرح فلوس بارك الله فيه لما طرحش فلوس هذاك حق من حقوقه لانه خدمه في الاخر هو ياخذ اجره ولا ياخذ حقه من حقوقه ما يلوموا حتى
0: بارك الله فيهم كل واحد
1: علاش ال 441 مليون تاع سان بيدرو المبلغ ما كاسح شويه كمان
0: هي في اطار صفقه انتقال فابريزي جي من نادي سان بيدرو اتحاد مرسيليا وقت نذكروها قبل البطوله العربيه كانت مزروبه برشا وفما دي بيناليتي دروتار كما قال سيد علي خاطر عملنا وعملنا معاهم اتفاق
1: تسويه نقصلي الصفقه قداش قيمتها
0: 100,000
1: دولار ولا أورو
0: أورو أورو 100,000
1: معناها 340 مليون تونس
0: 100,000 أورو
1: معناها الديفيرونس هذوكم دي بيناليتي
0: دي بيناليتي
1: هكا ولا يا أستاذ كيفاش تبقوا دوما لي
2: بيناليتي عادي شوف
1: معناها عندك ديلي تخلص فيه سينو تمشي
0: لا خاطر ذاكر صارت كونفونسيون عمناول في الصيف ودفع ترونش الأولى في جوان 2025 120,000 دينار وكانت فما ترونش أخرى في 31 جويلية
1: مفروض تتدفع
0: وترانش في 31 سبتمبر
1: ما
0: دفعوش دي ترانش هذوكم دونك عاود سان بيدرو عاود شكال الفيفا وعاود الموضوع
2: اكتيفي لا اكتيفي البيناليتي
0: بيناليتي
1: معناها اللي حسبته انا تو تقريبا 240,000 دينار معناها ولاو 441,000
0: لا عاد 100,000 يورو ذاكر 340 مليون
1: 340 دفعوا منهم 120
0: لا ال 120 عاودنا ما دفعوا عملناه ولا ما هما ما صبوهمش خلاوهم ما عاودنا صب معناتها عاودنا خذيناهم باش ندخلوا
1: واضح خاطر تو نحسب فيه
2: وفما زاد اخو خطية الفيفا راهي مش شويه
0: فما ديجا فيهم خطايا للفيفا لازم نخلصوا
2: 60 مليون الفيفا صعبه
1: علاش
2: الفيفا سي نورمال انت كي ما تخلصش
0: ما ترى
2: خلي زاد في باب التثقيف
1: القانوني يفهم ويخليفهم الناس تفهم فلوس يقول لك خلينا نفهم علاش
2: الماتير دو ترانسفير
1: تاع ملاعبي لان
2: ترانسفير انترناسيونال الانديه ديما تحب تضمن الفلوس نتاعها كيما تحد المسير كيبيع اللاعبين يسوق اللاعبين
0: يحط
2: كلوز بينال
0: كلوز
1: تعرف
2: حتى مع جفيري وقتها
1: صارت مع الزمالك المصري وخذا الاتحاد المصري
2: لا نفذت من بعد دفعت الفلوس نتاعها دفعت الفلوس لانك تهددها بالبيناليتي تدفع احنا كي تهددها بالبيناليتي ما عندكش الامكانيه باش تدفع دونك
0: ديجا على ذكر موضوع الزمالك قاعدين يعملوا برشك في حمله تشبه اللي احنا خاطرهم عندهم اكثر من 19 دوسي
2: اللي هما صعيبه زاد كان باش اون كونيسونس دو كوز
1: منهم الفرجاني
0: وفما المنافس نتاعهم يحب الزمالك ما تدفعش باش يلعب هو الشامبيونز ليغ
2: وهي اصلا مش بتلعب حتى في الرابطه الاولى خاطرهم اللي طبق عليهم زاد القانون هذا دونك شخط لك هذاك يصير اتفاقيه انتقال النادي يحب يضمن الفلوس تاعه لانه هو باش يعطيك بطاقه الانتقال بتاعك نجم تاخذ اللاعب وتقول له برا نمشي تشكي وهذه راهو ما لا غالب موني كورونت راه في الانديه العربيه خاصه والافريقيه
0: في تركيا زي.
2: وتركيا كبيره برشا عندك زاد في بعض الدول الاوروبيه
1: علاه ما يتطبقش على العالم الكل
0: القوانين معناتها ياخذ بطاقه الانتقال الدولي وما يخلصكش
2: العقد شريعه فاهم في الاتفاقيه اللي بينك وبينه ما خلصتش تشكي للفيفا تشكي للفيفا راه باش تاخذ لك وقت بين الفيفا ومن بعد التاس باش تاخذ فلوس تاعك يحط كلوز بينال يقول لك اذا كان ما خلصتنيش في تاريخ كذا كذا راه ناخذ 40 ولا 50% من المبلغ الجملي توصل حتى 50% راه معناها 50% تنجم تحط لك 50,000 يورو بيناليتي اذا كان ما خلصتش للاسف ما صارش السداد هذا في الاوقات هذيك الاسباب مختلفه احنا ما نجهلوها معنا حتى فكره شنو هي الاسباب لكن صار الروتار هذاك صارت كونفونسيون صار اشلونمون موقعش احترام لاشلونمون هذاك لشونسي هذاك دونك تمشي الكوميسيون ديسيبلين فيفا كي تجي لجنه التاديب عند الفيفا الفيفا زاد حتى هي تحب تاكل
1: عندها الفيفا عند الليجان وعند
2: لا مش الليجان هي الفيفا راهو عباره على شركه راهي هيت دونك حكمت ب 15,000 فرنسويس كاختيار ضد الاتحاد الموسيقي يلزمها تخلص كيف مع الملف وذاك علاش هي موجوده في القيمه
0: في
2: موجوده في في 441 هذوكم موجوده بالطبيعه. هو المبلغ مش 441 هو 560 لك فهم 120 هذوكم اللي قعدوا موجودين وتزادوا لهم ال 440 هذوما باش يتسكر الملف هذا كامل.
1: شوية ارقام يا سالي مهم جدا الارقام لانه بكر عطيتنا الرقم نتاع المساهمات اللي هم في اطار الدون في اطار الدعم المباشر بالنسبه لبقيه الارقام ونوصلنا توا
0: احنا للبارحه وصلنا 700 ابونمو ان شاء الله اليوم ان شاء الله بيحاول
1: عندك فكره في سنوات الفارطه قال
0: لي في سنوات الفارطه كان عندنا اكثر نومبر في كره السله في كرة القدم ما كناش نبيعوا برشا بونمونات الحقيقة. ما نصورش يفوتوا 500 بونمون. احنا توا بريسك بيحاول ليه اليوم مش نسكروا 1000 بونمون بيحاول ليه.
1: ممتاز من طاقة استيعاب ملعب اللي هي
0: انا ليميتي 5000 في كرة القدم بريسك بار كونتر في الباسكيت ولي حاجة اخرى خاطر فما طاقة استيعاب.
1: والمهم في هذوما يا استاذ علي عباس هما الجولد
0: احنا ديجا
1: اشتراك الذهبي
0: خدمنا على الجولد اللي هو ب 2000 دينار اللي احنا فتنا ل 100 اشتراك
1: 200000 دينار معناها
0: من الجولد
1: اللي هو يخول صاحبه ولو انه برشا خذوا الجولد اللي هم يمكن ما يمشيوش يتفرجوا ما
0: مثالش خذوا باش يعاونوا النادي وخذوا باش ثقه في العباد اللي مشات لهم وما رجعوناش بارك الله فيهم. فما شكون عبا عطا دون فما شكون خذا بونمون بالعكس كل واحد كان بصدر رحب يرحم والديه
1: هو اللي يخول دخول كرة السلة وكرة القدم.
0: القدم هو الجولد بينما فما تيبولوجية أخرى في اي بي ب 1200 دينار يدخل كان كرة قدم ذكا ما عنا منه بعنا منه 20 بريسك.
1: بقية الأرقام
0: عنا للبارح ذاكر ما زلت ما صارت الميزاجور تاع اليوم هو باسم ديجا قاعد يبعث لي البارح بعنا 275 بلوز 257 جرادان 61 تريبيون بي 14 في اي بي و 87 جولد. اليوم هو باسم توا ديجا ربي يبارك له يخدم 24 ساعة 24 ساعة قال لي احنا اليوم بحوليه تجاوزنا الالف ابونمون على الاقل بالباهي معناتها لارجمون تجاوزناه.
1: المبلغ الجملي قداش تقريبا وصلنا لانه فما ريت 500000 دينار
0: البارح للبارح في الليل احصائيات خاطر احنا كل الليل 10 نتاع الليل
1: تحيين تعملوا تحيين
0: تحيين 10 نتاع
2: الليل اليوم وصلنا 530 تو اليوم
0: احنا البارح وصلنا 500 مليون و633 اليوم بحول الله بحول الله باش نكون متفائل اني باش نوصلوا ل 550 ألف دينار ان شاء الله
2: نعطيك انا كل درج نحل انا كل درج حافظهم انا حتى اللي يتزيد
0: ما زلت ما بعثتش باسم ما زلت ما بعثلوش ما زالوا عندي برشا ما زلت ما بعثلوش بريسك ما بيحاول الليل اليوم نتجاوزوا ال 550 ألف دينار
1: تدخل السان بيدرو واش مازال في الكونتور استاذ
0: مازال اللي تيجويت سامحني سيدي علي عامر العمراني
1: وقداش المبلغ
0: اكثر من 70000 دينار 70 وحاجه
1: هذول قادرين ماشي حاجه كبيره معناها بارابور اللي تعدى معناها باش تكملوا
2: شفت كل شيء نسبي معناها
1: كي قاعد يربح كي تشوف كده كده 70 معناها 70 معناها حاجه كبيره
0: معناها كيما قال سيد علي من الاول كان راهو قدامنا سيناريو بريسك امبوسيبل الحقيقه والحمد لله بتضافر جهود الحقيقه برشا تعب برشا خدمه كيما قال فما عبيد ما ترقدش راهو بريسك نخدموا تروازي كيب
1: نحييهم الاولاد اليوم اللي خرجوا معنا عملوا بورتا بورت معنا
0: اليوم حابين نعملوا بورتا بورت خاطر احنا كيما قال سيد علي كنادي يحترم نفسه ونحبوا نحترموا الديلين تاع 30 جوان باش تقعد تدخل في تقاليد الاتحاد الرياضي المؤسسي ما لازمناش نقعدوا في المشاكل هذه نحاولوا ديما نحترموا المواعيد وما نستحقوش حتى برولونغاسيون من عند حتى هيكل باش على الاقل النادي يرجع للثوابت نتاعو ويرجع يركز على اللي بيه الفائده من بعد كيما تو نحكيو في الموضوع
1: 30 جوان يظهر لي هو انتم حددتوه لكن فما شويه فما
2: حددنا احنا 30 جوان احنا عطيناه و10 جويلي هو التاريخ القانوني لكن 10 جويلي زيد راك باش تبدا الموسم نتاعك باش نستخدم ولا حاجه زيد احنا حطينا 30 جوان وما نجموش نطولوا برشا لانه حمله كيما قلت لك ذاك راه ما تنجمش تطول برشا الناس باش تتعب اللي يخدموا دجا في الحمله باش يتعبوا والناس اللي تمشي لهم كيف كيف باش يتعبوا مش نفس الاشخاص تمشوا لهم باش نعاود نرجع لهنا لكن العبيد تتعب لانك احنا زاد فما ناس اخرين نخدموا معاهم عائلات تتعب راه ولا ورانا ما احنا مشاكل ولا
0: في المشاكل ذاك عندك بحذاك في الحمله المشاكل
2: دونك قلنا 30 جوان وبقدره ربي قادرين مش 30 لكن خلينا نقول احنا نهار الاربعاء الخميس الاسبوع المقبل
0: باذن الله
2: الاسبوع المقبل دزة باهية كما نعرف أنا طبعا عن الجمهور الأسبوع المقبل بإذن الله نوعدهم أنه الملفات هذه تتسكر ويتلهوا بأمور أخرى متاع
0: سيد علي. جاني تحية من عند الأخ ثامر مع محمود، 556,000 دينار و633
2: قده؟
0: 556,000 دينار.
1: ثامر ما نجمش نتناقشوا معاه في الأمور المالية راهو.
2: ثامر شوف
1: ويجب أقول لك تبارك الله علي ما شاء الله علي. لا ثامر تبارك الله كفاءة من الكفاءات،
0: كفاءة من كفاءات بالحق،
1: سواء سواء في المهنة متاعه
0: في الإدارة التونسية،
1: في الإدارة التونسية يعطيه الصحة،
0: حاجة فخر
1: حتى السلاسة متاع التعامل متاعه والأسلوب التعامل متاعه، ونقول برافو عليه وشابو ثامر والخيال الكل ثم كلهم
2: خود ريغور زاد راهو الحقيقه معناها ممتاز على الاخر. يجي نقول لك فما احنا نعرفوهم انت ذاك تعرف الناس الكل نعرفهم كيف كيف
1: نعرف حد
2: لا كيف كيف كيف كيف كان نعرفهم معناها فهمت كي تخدم معاهم تو عليك النهار راه عليك النهار نقابله سيني سليمان عيط ونقرق بيه راهو عمناول باش يشد مسؤوليه
1: على سيني سليمان زاد.
2: بعد كي تخدم معاهم راك تكتشف حاجه اخرى بالحق، معناها تكتشف في ناس من مستوى عالي جدا، كسوا ثامر كسوا علي كسوا سامي كسوا
0: حاتم شعلة شعلة
2: وسيم سمير
0: سمير سليمان بارك الله عليه زاد
2: باسم الأغلى. بالنسبة لي أنا اكتشاف حياتي مش اكتشاف الموسم،
1: ربي يبارك باسم
2: ثروة كبيرة برشا، كفاءة غير عادية، جهد عندك بارك الله عليه، معناه أنا عندي أنا اكتشاف كبير برشا.
1: هو تعرف شنو ليش مع الناس كل هذوما عليه ليش معهم الاتحاد المناصري؟ انه كان عنده فضل عليهم هو حتى على شخصي مش على الناس كل في في في في كوا معين في مرحله معينه الاتحاد المناصري النادي مش نحكي على الاشخاص راه ولا شكون رؤساء ولا نحكي كهيكل الاتحاد المناصري راهو كان عنده فضل، سواء واحد لعب فيه كشاب واطروا سواء لعب معناها كمسؤول واطروا سواء برشا راهو تلقى الاتحاد المناصري الهيكل هذا عنده فضل كبير على الناس هذوما
0: مدرسه راهي الاتحاد
1: المناصري كيما قلت مدرسه وقت اللي تلقى الناس هذوما برافو معناها برافو. وهذه يمكن معناها كيفاش يقولوا معناها في صلب المهمه نتاع النادي الرياضي والنادي اللي هو تربوي النادي ولا اخلاق، يعني انا عرفت عليه عباس مثلا وقت اللي لعبنا في المينين في كذا، وعرفت عليه وقت لعبنا في الكادي في كذا، وتعرفنا على بعضنا وقت اللي دخلنا المسؤوليه في كذا هكا ولا علي انتم معناها الزوز كل واحد استعلي كان في فرع كره القدم معناها في مرحله معينه تسيريه، انت زاد علي البحوري في فرع كره السله كلاعب معناها قبل في كره السله علي كيف كيف في كره اليد ما علي زميس نعرف اللي هو كان معناها في كره اليد
2: درتم الكل
1: دارهم الكل علي عباس فهمتني معناها راهو النادي هذا يجي وقت الناس اللي كونهم والكفاءات اللي تربيوا في النادي هذا يرجعوا له الجميل. قلنا انديبوندامون الاشخاص هذا كيفاش باش فما باش يكون فما ديمومه نتاع النادي وتوصل النادي ورا الاتحاد المناصري ديما فيه رجال وفيه الناس اللي تقفلوا كيما بقيه النوادي. باه حكينا على استراتيجيه حكينا على عمليه البورتا بورت، المرحله هذه ان شاء الله تتم بسلام استاذ علي عباس. المرحله القادمه شكون نجم يعرف شنو هي الوضعيه نتاع الاتحاد المناصري في المرحله القادمه، الديون نتاعها شنو هو الاشكاليات العالقه، يندرى الاحكام هذه تصير كل سنه الحكم نتاعها مقبل 31 مارس والا معناها الدات علاش 31 مارس بالضبط؟
2: هي ذا الريغلمون فيفا، ريغلمون فيفا وكاف هذا
1: عندك ديلي متاع 31 مارس
2: قانون
1: كل سنة
2: صحيح. هو يلزمك تكون خالص انت في كل الديون موضوع احكام نهائية الا صدر قبل 31 مارس من كل سنة. معنى انت 31 مارس 2027 يلزمك تكون الاحكام اللي قبلها من الكل خالصة باش تنجم تلعب موسم 2027-2028 في الرابطة الاولى يا سيدي سويد ديما هي
0: حطتهم هذا فيسكال
2: هي هو هذا اي فوالا هذا هو ريغلومون تاع ليسونس دي كلوب اللي وضعته الفيفا وفرضته على الاتحادات الاقليميه الاتحاد الافريقي وغيره او الاتحاد الاسيوي يخدم به عنده قرابة 8 سنين باش نبداو واضحين احنا تو بركه راه
1: شي ما عندهم مشاكل ماديه كبيره في اسيا ولا عندهم استاذ مشاكل
2: عندهم موجود لكن شفت هذه الحوكمه المفروضه عليك كي يفرض عليك الشيء هذا يجبرك باش انت تخلص الديون نتاعك يكذب عليك راهو الانديه راهو كي تضغط عليها تخلص امورها راهو باش تخليها على راحتها ماهيش باش تخلص وماهيش باش تحترم الالتزامات نتاعها. تقول شنو مازال الاتحاد الرياضي المنستيري من بعد بخلاف الحكام هذوما نصور واضحه الحكايه وفما لي بريم دو فورماسيون اللي هما احكام تقريب تاع البريم دو فورماسيون الفيفا اللي هما يلزم يخصوا هذوما ممكن معناها الجمعيات في تونس غير قادره وحدها باش نجم تسدد
1: عندك اسماء معناها شكون مثلا
2: لا بشوف ما نجمش نسمي لان انا مش ممثل نتاع
1: الجمعيه
2: لكن وهذا مش مالت اللجنه دونك ما نجمش نحكي فيك جات في اللجنه نسمي لك مش تابعه اللجنه هذه تابعه تسيير
1: وشوف اللي باش يدخل من بعد الهيئة. الا الهيئه هذه اللي باش تكمل توا تعرف معناها اللي
2: التاديليون تاعها
1: معناها بالضبط على شنو قادمه لانه راهو غدوه
2: المشكل معك هذاك المشكل معك نبدا حاضر تسالني وتعرفني باش نجاوب خاطر انا ريت حقلي ملون نتفاهم معاك شنو الحاجات اللي ما تسالش عليها خاطر انا ما نجمش تسالني وما نجاوبكش شوف خلي الناس تعرف ميساج البريم دو فورماسيون هي منحه التكوين كي تاخذ انت لاعب السن نتاعو اقل من 23 سنه راك مطالب تدفع منحه التكوين منحه التكوين ما فيهاش
0: حتى كان تاخذوا ليبر سيدي علي
2: حتى كانوا
0: ليبر صحيح
2: في تونس له. مش مشكل في تونس لاعبين محليين
0: كما سيد علي انت وقت اللي انتقل حسام تقال للترجي وقت العباد كل ماشي في بالنا بلاش لكن فما منحة تكوين حطوا لك منحة تكوين في الجامعة وخذوا اللاعب
1: محمود غربال زاد
0: محمود غربال منحة تكوين دخلت في صفقة هشام بكار
1: هشام بكار
2: لكن اذا كان انت تاخذ لاعب اجنبي واقل من 23 سنه لهنا المشكل علاش المشكل لانه الفيفا كما قلت لك شريكه الفيفا قاعد هذه حكيت منحة التكوين الأندية الكل تتعارك وناس ماسرة داخلة وناس تتحيل وتاخذ في الفلوس القاعد لا فيها خدمة فيها استثمار فيها مزوار بالنسبة في فادك شو عملت عملت الكليرينغ هاوس هذه شامبر دو كومبونساسيون هي عملتها كما اللي في البنوك شامبر دو كومبونساسيون تاخذ هي المنحة التكوين المستحقة للأندية انت مثلا نادي عندك منحة خذيت لاعب تقول لك هيت الفلوس نتاعو الكل المستحقه الانديه الاخرى تحطهم هي عندي في شومبر دو كومبونساسيون ومن بعد هي تفرقهم على الانديه المستحقه فهمت عملتها شنو المشكل فيه المشكل ما راعاتش بعض الدول الا مشكل العمله نتاعها ماهيش عمله قابله للتحويل لبرا نجيو في تونس تو انت مطالب بالنسبه للفيفا في بريم دو فورماسيون باش تحول من الكونت نتاعك انت الجمعيه الاتحاد الرياضي المصري مثلا من الكونت نتاعك للكونت سبيسيال فيفا تحلولك بالذمه الاوبيراسيون هذيك باش بالعمله الصعبه بالدولار
1: ما نتعز متعدى على البنك سنترال
2: هذا البنك سنترال
1: وياخذ وقت
2: نجم 45 يوم وياخذ لك وقت والمشكل في الوحيده هذوما تخرج لك منع من انتداب ديريكت راه منع من تسجيل لاعبين وخارجه فيهم هذو منع من تسجيل لاعبين مباشره لا يعدي لك لا قضيه لا شيء فيفا ما هي في حق الفيفا لا قضايا لا تاخذ وقت راه ماك تعرف تو فلوس تو سير بلاست خارج لك المنع هذا دونك هذه فما منح تكوين لاعبين وهذه بالحق راه بالنسبه للاتحاد المصري ولا غيره من الانديه التونسيه هذا يتطلب ونقولها معناها واضحه وان شاء الله توصل زاد الميساج هذه هذه تتطلب تدخل الجامعه التونسيه لكره القدم مع سلطه الاشراف اللي باش تسهل مساله التحويل الرخص من البنك المركزي لتحويل العمله الصعبه هذه ويلزم الجامعه هي اللي باش تكفل بالموضوع هذا لانه مستحيل انه الانديه اللي عندها بريم دو فورماسيون عندها احكام في الفيفا على بريم دو فورماسيون باش نجم توفي بالالتزامات هذيا
1: واضح واحنا كانت عندنا مشكله نتاع بريم دو فورماسيون باش نعطيوها للمحامين وقت اللي انتدبنا علي عباس سي لطفي المكي كتب عامل نادي لاذاعه مناسيه
2: يشرف انا كبير انا ما عندي قويله جايه انا
1: من حتى كوين اللي لطفي ندعوك بتجيب حذايا لطفي جيب حذايا اجا بحذايا لطفي لحظه اجا بحذايا خلينا نحكيوا على لانه الاذاعه مناسير شركه نادي الاذاعه شارك في الدورة نتاع الإذاعات نتاع التلفزة الوطنية وتحصل على المرتبة الثانية
2: موجود اسمي أنا
1: موجود أكيد الغدوة موجود اسمك أكيد عندك الزي الرياضي نتاعك زيادة محفوظ أمورك واضحة من نواحي الكل رقم معاشرة خذها لطفي المكي
2: ما تعطيش الحكيم ما نجيبوش ما نوصلوا ليش
1: وإن شاء الله ونهار الجمعة شاركنا في الدورة نتاع دورة أمر حرس الوطني الخاصة بالوحدات الجهوية دورة نتاع كرة قدم 6 لاعبين هي مشاركة كانت رمزية نحب نشكرهم نشكر الحرس الوطني على الدعوه وان شاء الله ديما نكونوا مشاركين كاتب العام يحب في الخفاء يخدم ما يحبش يجي قال لك خلي بعدها يحب يخدم في الخفاء على كل شكرا ليهم الناس الكل
2: الف مبروك
1: يعطيك الصحه لي مو باهي العمل
0: نحب نهني بالمناسبه
1: رئيس النادي فهمتك استنى فيك ما حبيت نذكره قلت لانه عنده الممثل نتاعو لهنا نعرف
0: عنده
1: هو مش النطق الرسمي نتاع
0: ديما يتصل بي للدعم المادي وديما نحركوا له
1: لي مهم جدا يعطيه الصحه حقيقه رئيس النادي قائم بواجب نتاعو وكل احنا اللي في ليد متعرف مهم جدا الاشعاع نتاع اذاعه مناسير وكريتو معناها الاجواء الحلوه والامبيونس
0: كيما احنا عندنا في مستير الاتحاد المناستيري عندنا زاد اذاعه مناسير من الرموز تاع المدينه
1: الحمد لله الحمد لله احنا ديما ورا الاتحاد مناسير ورا نوادي الجهه بكل وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق للناس
0: بربي على فكره الجهه سي ذاكر راهم لي دون اللي جاونا راهم كاش من مدينه مناسير راهو برشا عباد
1: والله مش نحكي فيه الموضوع
0: من ولاية المنستير اتصلنا بهم وما رجعوناش الحقيقه. نحب نشكرهم بالحق معناتها كسوا مستثمرين في ولاية المنستير رجال اعمال الحقيقه اتصلنا بهم وتنقلنا لهم وما رجعوناش
2: بركه يعني وبمبالغ مرتفعة جدا
0: وأكثر من اللي كنا نتصوره.
2: وش يقول لك ذكر ما يقول لكش راهو مش تمشي يقول لك استنى يدي راني عاجبني اللي تعملوا فيه وشيخ اللي تعملوا فيه وراهو نحبوا المستير ونحبوا ونتعاطوا مع الاتحاد المستيري وما يحبوا أندية أخرى والجمهورية كاملة لكن يقول لك نحب اللي تعملوا فيه معنى عجبتهم الحكاية وساهموا ومبالغ الحقيقة مرتفعة وهذا اللي نحبه عليه يعني في الأخر راهو ماهيش احنا الاتحاد المستيري ماهوش جمهور هذاك بركة لا لا فما ناس متعاطفة مع الاتحاد المستيري فما ناس تحب المستير كيف كيف ويحبوا انه تكون فما شيخة لأنه شيخة احنا شفقات فالجمعية هي الناس اللي تبدأ شيخة بها وعاملة كيف دونك الناس كي تراك تسعى وتراك تخدم راهم يقول لك شليه ويعاونك حتى ولو انه هو مش من محبي الاتحاد المؤسسي
1: ولو انه فما برشا نزول مازال ويمكن زاد مهم جدا المرحله القادمه
0: ان شاء الله عندنا في ثلاثة ايام هذوما مازالوا بعض الوعود الجديه بحول الله باش نحاولوا احنا ميسالش نحطوا في الضغط على ارواحنا احنا ولينا نجم نكون خاطر تعبنا ما نجم نكون زاد نحبوا نسكروا المواضيع الكل قبل 30 جوان دونك مازال نهارين عندنا برشا وعود ان شاء الله في النهارين هذوما باش نحاولوا ما بين لي زابونمون والوعود اللي عندنا باش نحاولوا نسكروا المواضيع الكل بحول الله هذا لو سيناريو اوبتيميست لكن كما قال سيدي علي ديما احنا باش نخدموا بامور علميه عندنا بلون ا وبلون بي وبحول الله معناتها ما دام قبلنا بالتحدي هذا بحول الله باش نسكروه باش نضمنوا على الاقل ديمومه النادي للموسم المقبل ومن بعد كما قال سيدي علي لازم زاد فما برشا حاجات تتبدل باش النادي يرجع لثوابت نتاعو
1: وكيما اللي عطى 100 دينار كيما اللي عطى 50 كيما اللي عطى 50 مليون سي بروبورسيونيل بارابور للامكاني راهو ساعات 100 دينار واحد اللي وضعيته معناها راه يتاثر فيه برشا مهم جدا وقت اللي يعطيها للنادي راهو يحس فما فما فما انتماء فما فخر نتاع انتماء فما يحس روحه ينتمي لك النادي هذاك وكلاش نحيوه راهو كيما
0: اللي عطى راهو ماناش باش نقسموا ما بين الاحباء كيما اللي عطى 20 دينار دونك كيما اللي قص ابونمون 100 دينار بلوز كيما اللي قص ابونمون
1: كيما اللي خرج اليوم في الشمس ودار مع الناس ومشى وعمل بورتا بورت وانجاجمون ناس
2: تبارك الله ليكيب اللي خرجت اليوم غير عادي بصراحه
1: تبارك الله احنا باش نرجعوا ان شاء الله في الساعه الثانيه مازالوا واصلين معنا بشدوا معنا حتى الساعه الثانيه باش نحكيو نرجعوا شويه نحكيو على اتحاد منسير المرحله القادمه باش نحكيو كره قدم باش نحكيو على المونديال لانه يهمني برشا الراي تاعكم مشاركة نتاع المنتخب الوطني التونسي وخاصة المونديال وين وصلنا حتى الآن نرجع بعد شوية لطفي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: واليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحقوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنها دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة. وأكد بلاغ وزارة الداخلية عثور أعوان حماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. وأفادت الوزارة بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. وبينت أن خارطة التصنيف أشارت أن ولاية تيباجة وجندوبة أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي أشار في تصريح لأخبار إذاعة المونستير، أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، وفسر ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين. بهدف تقريب الخدمات الصحية وخاصة طب الاختصاص من المواطنين، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي التابع لمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات ببادرة من جمعية المحبة بحمام الغزاز، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة. وأفادت رئيسة الجمعية سمر بن سليمان أن هذه القافلة استهدفت نحو 700 شخص، كما تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلات معوزة. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أنه سيتم تأمين متابعة المستفيدين وفق مواعيد تضبط لاحقاً. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائج دورة المراقبة يوم 12 من جويلية المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: بين الملاعب

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في حصة استثنائية اليوم في بين الملاعب، نحكي على النزاعات الخاصة بالاتحاد المنستيري والهبة الكبيرة اللي كانت من جماهير الاتحاد ومن رجال الاتحاد المنستيري لتوفير مبالغ مالية هامة جدا لفض النزاعات قبل يوم 30 جوان، لأنه يعني هذه المدة المحددة لفض النزاعات. وفما تبارك الله تقدم كبير برشا في الجمع متاع الأموال، سواء بالبورتا بورت اللي صار اليوم وإلا بالعلاقات متاع مختلف أعضاء هيئة لفض النزاعات ولا رجال الاتحاد المنستيري، لأنه في الأخير الاتحاد واحد لا يتجزأ، الناس كل مع بعضهم وناس كل يد في اليد باش فريق هذا للديمومه نتاعه والمواصله نتاعه. لانه كما قال الاستاذ علي عباس، نحيي بالمناسبه ونجدد التحيه، مرحبا استاذ.
3: عايش كذكر.
2: وايضا علي البحوري، مرحبا مجددا علي. اكيد وجوه رياضيه تعرفوهم، تعرفوا معناها الغيره نتاعهم على فريق الاتحاد المنستيري، كيفهم كيف غيرهم من الناس اللي يحبوا الفريق هذا ويحبوا وتربوا في فريق الاتحاد المنستيري. وحكينا في الحصه في بدايه الحصه في وسط الحصه على يمكن العلاقه والانتماء، مهم جدا الانتماء نتاع اي واحد للفريق نتاعه باش يخدمه بقلبه بربه. مواصلين كما قلنا، تقريبا المبلغ اللي وصل الان 560,000 دينار، 556,000 دينار من جملة المبالغ المجموعة، وما عادش برشا بس سان بيدرو تم خلاص المبلغ النهائي متاعه، وبعدها فما ملف عامر عمراني واللي من المنبر هذا نوجه له الدعوة. عامر عمراني لأنه لاعب خلوق ولعب في الاتحاد المنستيري وقدم مواسم ممتازة في الاتحاد المنستيري ويحظى بحب واحترام أحب الاتحاد المنستيري، على أساس المبلغ يتم على الأقل التقليص شوية في المبلغ، مش مبلغ كبير معناه، أما على الأقل يعمل جيست مهم جدا. وهذه دعوة منا لي عامر، إن شاء الله يستجيب لنا ويخفض شويه في المبلغ باش الاتحاد المنستيري يمكنوا من الاموال نتاعه وينتهي الكوشمار اللي نسميه استاذ علي عباس هذا نتاع
3: بالفعل كابوس. هذه كابوس الصيفيه هذه، اما الحمد لله مش باش يطول
2: الصيف. ان شاء الله ان شاء الله بتعد. خلنا الصيف مرتاحه،
3: خلينا نحبوا الصيف هذاك، نحبوا نرتاحوا زاد شويه
2: هكا ولا علي
4: والله ماذا بينا اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله نجيبوا خبر باهي ونسكروا المواضيع.
2: فما فقدت علي البحوري، لانه كما قلت انت ناطق رسمي لهيئه الفض النزاعات هذه في موضوع الاشتراكات نتاع كره قدم وكره سله، يظهر لي في النقطه نتاع الاتفاق البي في اللي صار انه خليته الاشتراكات نتاع كره السله للهيئه التسييريه، ولا هو باش نحكيوا فيها استاذ هذه
4: ملول تفهمنا باش ناخذوا اشتراكات كره القدم واشتراكات كره السله وليليتيج تاع كره القدم وليليتيج تاع كره السله
2: به.
4: من بعد وقع اتصال بينا من الهيئه المستقله نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على اشتراكات كره السله، قالوا نحبوا نبداو بها الموسم وتكفلوا هما باش يخلصوا ديون نتاع فرق كره السله اللي هي لحد 31 مارس في حدود 188,000 دينار.
2: مش برشا معناها، مش رقم كبير. هذول فيها مدرب الاسباني وفيها مهدي السايح.
4: لا هذوكم همش داخلين في
2: مهدي السايح،
4: فما مدرب نيبوجا فيها لاعب حكايه فارغ 2000 دولار لعب معنا البال عم ناول، وفيها جباري نارسيس، وتو حسب ما سمعت فما المدرب الاسباني زاد على المبلغ على 188 ما فيهاش هذا الاسباني، زاد المدرب الاسباني وزاد المساعد الاسباني وزاد مهدي السايح اللي هي قضيه نتاع فيبا، معناتها ماذا بينا كان يلقاو معها اتفاق باش ما توصلش ندخلوا في البيناليتي درو
2: تاع تقريبا 300,000 دينار
4: كيكا.
2: هذه باش تحمل مسؤوليتها من الاشتراكات الهيئه الموجوده،
4: الهيئه المستقله هي طلبت منا وعودنا بي في اخر

0: بيفي مع هيئة لنفض النزاعات ورجعنا لهم اشتكيت كرة السلة وتكفلوا هما باش ياخذوا ديون في فرع كرة السلة.
1: أستاذ علي عباس أنا التارم قعدنا بين هيئة مستقيلة ولا هيئة تسيرية ولا فتح الانتخابات ولا توا تسكر الانتخابات ما تقدم حد وتورينا بلاغ من الكاتب العام متاع النادي أنه باش تبقى تواصل هيئة تسيرية، فما شوية لخبطة مانيش فاهمينها. على الأقل جمهور الاتحاد المنصيري مش فاهمة الوضعية الحالية متاع من الناحية القانونية بالنسبة للاتحاد المنصيري.
2: من ناحية قانونية شوف ذاكر
1: هي بالتسلسل الزمني معناها نحكي فيها باش نوصلوا بالضبط المعلومة أستاذ
2: به، هو الهيئة ذي وقع انتخابها
1: متفقين
2: بعدها قدمت استقالة
1: اللي هي المدة قديش في الـ في الـ في الـ
2: سنتين
0: عامين
1: عامين به
2: بعد قدمت استقالة معاش
0: وقع انتخابها نهار 1 سبتمبر 2025
2: الاستقالة مكتوبة مش مكتوبة ما عندناش علم، جوست لقينا بلاغ وقتها نتاع الاستقالة. على كل حال تقدمت الاستقالة في شوف ذي زاد لازم نفهم المعلومة القانونية الدقيقة ذي، راهو كي تقدم هيئة استقالتها مش معناها راهو ما عادش عند الحق تسير راهو الجمعية، من الجمعية تسيبها الفراغ كيفاش تعملوا يروحوا لديارهم ويسيبوها غادي إيه كيفاش تسير وقتها، دونك راهو تصبح هيئة تسيير أعمال اللي هي زمها راهو تسير خاصة في في في أوقات معينة من الموسم الرياضي كي تبدأ فهم فترة تسجيل فما عقود فما التزامات راهو تقعد تسير، بالتالي الهيئة هذه قاعدة تسير على روحها. من بعد تقول لي انت صارت جلسة عامة انتخابية وقعت تحديدها 30 جوان ما تقدمتش حتى قائمة لل
0: يوم 24 جوان
2: يوم 24 جوان خرج بلاغ من الهيئة المستقلة للانتخابات تقول انه وقع معاينة عدم تقديم اي قائمة وبالتالي تلغى 30 جوان هذه وقع تحديد موعد آخر 28 جويلية. بعدها يصير بلاغ من الاتحاد الرياضي المنستيري من الهيئة المسيرة الاتحاد المنستيري تقول فيه أنه وقع إلغاء جلسة 30 جوان ومطالبة الهيئة طلب الهيئة أنه باش تواصل ما فماش حديث على 28 جويلية. يعني ممكن كي أنا من وجهة نظر قانونية كي نشوف الموضوع كي ممكن نقول متكامل 30 جوان يلزمها تتلغى بالطبيعة يلزم الرأي العام يعرف انه فماش فراغ فما هيئة باش تقعد تسير لانه وقت راهو صعيب برشا حساس جدا الجمعية الاتحاد المنستيري اليوم قطع نظر شكون يحب شكون يكره شكون مش عاجبه شكون فهمني انت اليوم في الانتر سيزون دونك يلزمها تسير فما استمرارية المرفق العام لانه في الاخير نعتبره مرفق عام راهو الرياضة حتى في جمعية يعتبر مرفق عام بالنسبة لي أنا دونك فما استمرارية مرفق عام يجب أن تقعد تسير بنفس الصلاحيات اليوم هل أنه باش تصير جلسة عامة 28 جويلية هل أنه فما قائمة باش تترشح هل أنه الهيئة الحالية باش تكمل العهدة متاعها كاملة هل أنه فما هيئة تسيرية باش تتكون بعد معناها مجموعة هذه ومجموعة أخرى ممكن يعملوا هيئة تسيرية. الحقيقة ما نجمش نقول لك هذاك رانا شنو باش يصير كل أمانة معناها هذا يتجاوز القانون يتجاوز الأنظمة هذا باش يكون يخضع أول شيء الساعة لتفاهمات معينة لحوارات ونقاشات بين الهيئة وبين المتداخلين في الشأن الرياضي في المستير باش تطلب منهم برشا برشا رزانة وبرشة تغليب راهو المصلحة متاع الجمعية ومصلحة المدينة قبل المصالح الشخصية وقبل المشاكل وقبل صحة الرأس. الناس لازم تنحي صحة الرأس وتنحي مش محبش نقول كلام آخر لكن خلينا في صحة الرأس تنحي صحة الرأس هذية وكل الأمور متاع العاطفة وتفهم إنه اليوم فما مصلحة متاع جمعية ومصلحة متاع كيما فما لجنة نزاعات سبقت مصلحة الجمعية على حساب مصالحها الخاصة على حساب خدمتهم وعلى حساب عائلتهم وضحاوا كيف كيف الهيئة الحالية مع المتداخلين في الشأن الرياضي في المستير راهو كيف كيف يزوم يغلبوا مصلحة الجمعية ويجلسوا مع بعضهم ويلقاوا حل في طريقة تسيير الاتحاد المنستيري بتفاهمات باتفاق بهيئة تسييرية توافقية هذا يراو أحسن حل باش ما تدخلوش في 28 جويلة يصير ولا ما يصيرش فما قائمة ولا ما فماش قائمة الهيئة هذه باش تواصل وما تواصلش الهيئة هذه مستقيلة ولا مش مستقيلة هذا هو الحل الوحيد هو الهيئة التسييرية. أنا من منظاري الشخصي الحل الوحيد هو الهيئة التسييرية التوافقية لا غير
1: سالي
0: هو راهو كيما احنا حطينا رواحنا ديلي 30 جوان راهو فما الانتر سيزون مهم برشا، لازم الفريق يرجع للتمارين على الاقل الفرق كره القدم، رينا فرق ترجع نهار اثنين الجاي وفما زاد تجديد العقود
1: لانه مازلنا ما نعرفوش موسم الرياضي كيف باش يبدا.
0: حسب اني ما سمعت باش يبدا في اخر اوت ديبي سبتمبر،
1: وما نعرفوش سوبر كوب لا وما نعرفوش كيفاش نظام البطوله السنه القادمه وبرشا كلام قاعد يخرج.
0: ذكر نتصور هذيك كلام اني حسب خبرتي في الميدان الرياضي نتصور كلام هذاك باش يوجه شويه خيبه كوب دي موند راه نعطيك من الاخر مش باش يتبدل ما نتصورش بطوله
1: تونس. الاخبار اللي عندي يتاكد انه فما يمكن بعض اعضاء من مكتب الجامعي ماشي معناها مساندين الفكره هذه.
0: ما نتصورش اني بطوله في تونس نجم تلعب 20 كيب، احنا ديجا عملناه ب 16 نيكيب ما نجموش نلعبوا اكثر من اربع مقابلات في النهار على خاطر الفار وعلى خاطر الوعم. اني معناتها تكنيكمون حسب الخبره نتاعي وحسب ما ريت ما تصورش بطوله تونس تلعب ب 20 فريق، معناتها هذه حاجه مستحيله. ماناش لا انجلترا لا ايطاليا لا المانيا باش نلعبوا ب 20 فريق.
2: باش نعقب على كلامك عليم، اول حاجه الساعه ما تنجمش تغير انت الشكل نتاع البطوله بعد نهايه الموسم، راهو تغيروا قبل ما تبدا الموسم، تقول راهو السنه ما فماش نزول ورانا باش نبداو ب 16 18 ولا 20 ايكيب باش نكملوا السيزون تاعنا هكاك. اما بعد ما توفى السيزون ياو خطوه التالي هذه معناها شو معناها؟ تحت الضغط انت معناها ياو سائل ما لا سمعني علاش ظلمت الجمعيات الموسم الفارط ولا قبله ولا قبله علاش نزلوا؟ صار هذوكم خاطر ما عندهمش هما معناها ضغط ولا ما عندهمش ناس وراهم ولا ما عندهمش جمهور ممكن وراهم باش يضغط؟ وتجي توا شنو الاعتبارات الرياضيه؟ في الاعتبارات الرياضيه هي تقتضي منك انك انت تقلص من الرابطه الاولى مش باش تزيد فيها. الاعتبارات الرياضيه والعلميه هذه احنا ما عندناش بطوله نتاع 16 فريق، احنا البطوله نتاعنا لا تتجاوز 10 فرق ولا 12 فريق.
0: ما عندناش ملاعب زاد 16 فريق.
2: دونك انت باش تعمل خطوه التالي باش ترضي الناس باش يكف عليك الضغط باش ممكن انت ما تاخوش قرارات كبيره على مستوى بعض النزاعات تولي تزيدها معناها من غير نزول. بصراحه حتى اللي نزاهت المسابقه رايت نسم الصوره ومن السمعه نتاع المسابقه نتاعك ونشوف شنو صاير في مصر. مصر في وقت معين الموسم الفارط تقريبا نحاول النزول، علاش؟ على خاطر النادي الاسماعيلي واضحه الامور
0: يا اخي طه
2: السنه النادي الاسماعيلي كيف
1: نزلتي.
2: طلبوا استثناء اخر من الفيفا، الفيفا قالت لهم هذا راهو غير مقبول لانه يمس من نزاهه المسابقه. انا يا اخي اول عام واش انت دب ما انت جمعيه سامحني واش تصرف الفلوس وجيب في لاعبين وعليتك مش طايح انت معناها كي تلعب كي ما تلعبش انت مو نهز جونيور انا واش نعمل في الكونتراتويت انا مش انا في الاخر نجي الثامن التاسع العاشر هي بيدك كيما نجي 16 ونطيع صحيح ولا
1: إيه؟ انت تحكي تو من الجانب الاخلاقي يمكن من جانب الامل من جانب القانوني
2: حتى القانوني انا قلت لك لا يتغير شكل البطوله بعد انتهاء الموسم.
1: هي المكتب الجامعي يقول لك انا حر نفسي
2: حر تعرف شو معناها هذاك باش تزيدهم انت الاربعه ولا زوج فرق هذوما باش تعاود تنحيهم من بعد خاطر مو صارت هي صارت وطلعوا بعد الثوره طلعنا لفوق وبعد باش نحاو صار ما صار باش يتنحاو هذوك وهو مره براج او مره مشي لهذا او مره سيب هذا او مره هذوما نتاعنا نلقاو لهم حل. الى متى انت البطوله نتاعك ب 12 فريق يمشي نقص مش تزيد قانونيا غير ممكن. تقول لي مكتب جامعي بعد عنده صلاحيات شيخ قرر يحب عليه خليه ياخذ
0: نرجع ذكر الفكره اللي قلت احنا توا في انتر سيزون معناتها النادي لازم يكون فيه مينيموم تاع ستابيليتي معناتها لازم تجديد العقود على الاقل. انا شخصيا مانيش باش نحكي على انتدابات ما نحبش نحكي على انتدابات فيو اللي احنا مازلنا ما كملنا سكرنا دوسيات او موا خاطر بالقانون نتاع الجامعه تجديد العقود ما يدخلش في الانتدابات على الاقل تجديد العقود كسوا فرع كره قدم فرع كره سله وراهو اللي يسير توا كسوا مستقيل ومستقيل فما واجب المسؤوليه لازم يكمل المسؤوليه يتحمل لين توضح الامور. كان فما جلسه عام فماش اونتر تون راه الوقت ثمين في الصيف راه اذا كان رطيت الصيف نتاعك في كره القدم ولا في كره السله راك باش تعدي سيزون خايب.
1: صحيح صحيح صحيح معناها البدوه ديما مهمه جدا والانطلاقه مهمه جدا اللي ياخذ بايو من الاول.
0: لينا صحيح البطوله نتاع تونس راه اللي ياخذ بايو من الاول اللي ياخذ بايو ما بين شهر اوت وشهر ديسمبر هذاك هو اللي ياخذ بايو من الاول. نجم انت ما بين شهر اوت وشهر تبدل الاهداف نتاعك وتلعب حتى على البطوله راه وتنجم اذا كان تعمل موفي ديبارت الاهداف نتاعك تتبدل. معناتها راهو الوقت هذايا وراهو كيما قلت لك خويا ذاك راه فما جمعيات ترجع ترينا الاثنين الجاي.
1: صحيح ريتهم لدو مع الاثنين جويليا
0: انا مازال ما فماش حتى كومينيكاسيون على الموضوع هذا ان شاء الله
1: لعل نستخدم معناها في الخفاء
0: ان شاء الله ذاك شنو
2: نحبوا باش يلزم يكون فما وضوح. وضوح مهم جدا اليوم كسوا الناس اللي تخدم والا اذا كان فما شكون باش يقدم يلزم يكونوا واضحين لانك انت ناس موجوده وتخدم وانت ما يعرفوش رواحهم يكمل ولا ما يكملش مع الضيقة المالية دونك الناس مش تسبق من جيبها راهو الفلوس وكل شيء راهي مش سهلة العملية. دونك اليوم هيك علاش قلت لك انا هيئة تسييرية توافقية تحل المشكل يولي الا موجود حتى كي باش يصرف من عنده هو عارف انه هو باش يكمل يسير وباش يسبق الفلوس من عنده في اطار معين مش يسبق ومن بعد يلقى روحه اوت خلينا نبدا واضحين
1: متفقين.
2: والناس اللي تحب تسير يدخل في هيئة تسييرية توافقية خير له من يقول لك انا ندخل بقائمة انتخابية ومنعرفش الوضع شنو المالي متاع الجمعية اللي ينتظرني من بعد ونلقى روحي نتفاجئ انا بوضعيات صعيبة. هيك علاش قلت لك توافقية تكون خير استقرار يولي اداري والناس تخدم بأريحية. اذا هذا فهموه الناس اللي موجودة توا كسواء داخل الهيئة ولا خارج الهيئة اذا فهموه بارك الله فيهم وهذا يراو في مصلحة الجمعية. اذا ما فهموش راهو يتحملوا مسؤوليتهم من بعد.
1: عندي سؤال من قبل أو من قبيل الجهل بالوضع هيك سوسوس ما نعرفش عندكم شي فكرة وينهم بتو في الحملة هذه أو في اللمة هذه. إذا عندكم جواب جاوبوني ما عندكم جواب ما أنا مو كمش مطالبين
2: أنا غير مطلع على المهرثية بصراحة سوسيوس ما لا.
0: الحقيقة ما غايب على هيك
2: مع أن الوضع ذي ذاكر راهو
0: ما
2: مش مرتبط بهيك.
1: انا نحكي يمكن هيكل في وقت الماري ناخ مد يدي
2: معناها وخمسلك حاجه حتى من اللجنه نتاع النزاعات فيها شكون راه موجود في السوسيوس راه معناها فهمت
1: هذا هو فما جواب
2: هيك علاش قلت لك انا اما هي كهيكل شنو يخدم مش مازال ما نعرفش ما عنديش تيله لكن راهي الهبه هذه والحمله راهي من الناس الكل معناها فيهم السوسيوس وفيهم من الادارات السابقه فيهم كل شيء فيهم الناس الكل ما مش محدد
0: ماشي محدودة بها هيك اللي هي تو الاتحاد المستيري في حاجة لليونيون ساكري الحقيقة معناتها
1: انا باش نختم سؤال لانه باش تو في النص ساعة الاخر نحكيو شوية على كأس العالم واكيد نستفيدوا من اهتمامكم بالشأن الرياضي ونحكيو على المنتخب الوطني ونحكيو على كأس العالم بصفة عامة. باش نختم بالطبيعة الناس راهو اللي قدمت وحتى صدورها تو راهم لا راغبين في مكان في الاتحاد المستيري ولا مراغبين في معناها سورتوبا معناها باش نبداو واضحين راهو خاطر مش كون يقول لك نجري تو حرك توا ومن بعدها نعمل نفض نزاعات ونعمل ومن بعدها نلقى روحي لبرا معناها حتى من باب الاستشاره يا سيدي من المفروض ان شاء الله الناس بيجي تقدم الاتحاد المناسيري فما الكفاءات وفما الناس اللي خدمت خويا التليفون استشيرهم فما حتى مشكله وما كش تخسر حتى شيء راهو فما كفاءات في المجالات الكل في المجال القانوني وفي المجال الرياضي وفي المجال الاعلامي راهو هزوا تليفون استشيروا وخذ قرارك في الاخر وحدك على الاقل غدوه كي باش يقول علي عباس ولا علي البحوري ولا اكس ولا يكريك راهو فلان هز استشارني اعطيته راي لكن في الاخير القرار يكون عنده هو هكا ولا يسعلي لانه امركم شورى بينكم لانه الاتحاد كما قلنا هو شان يهم الناس الكل ويهم كل احباء الفريق مش اليوم انا في التعب وفي السخانه وفي الجري معناها موجود ونقدم ونعمل. انت عندك صوره سالي تحب ولا تكرم فما صوره نتاع علي عباس اسم في مستوى معين في على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي انت واضحين معناها راهو كي باش يقدم وجهه علي عباس باش يحطوا في الصوره راهو غدوه مطالبين باش تهزوا تليفون تستشيروه في برشا مواضيع يعطيكم راي ولاكم سددوا النظر هكا ولا سالي
2: شوف.
1: علي البحوري نفس الشيء فما تجربه فما خبره فما علاقات نهز تليفون نكلموا اخويا ومن بعد لانه عندنا اشكاليه في المنستير وبكل صراحه اللي يدخل الهيئه مديره يسكروا على رواحهم يتقوقوا على رواحهم بعدها لا يستشيروا في برشا نحكي حتى على المجال الاعلامي راهو عندنا ناس كفاءات راهو عندنا ناس عندهم دورهم في المجال هذايا راهو عندهم علاقاتهم راهو فما اشياء تتخدم وحكينا بكري على برشا انديه انه من الناحيه الاعلاميه يعرفوا وقتاش يسكروا على رواحهم ويعرفوا وقتاش يحلوا على باش ينجموا يسوقوا الصوره والا باش يغطيوا اشياء لانه فما جمعيه فيها مشاكل يا ناس حلوا ببنكم وهزوا واستشيروا حتى بامور سريه ومن بعد خذوا قرار.
2: شوف ذاكر هو ساعة أول حاجة نحكي على شخصي أنا ساعة أستاذ محمد ركباني رحنا عمرنا ما بخلنا على
1: ممتاز
2: وراه الناس تشاور تسأل مرات مرات ما تسألش إلا غالب
1: دي ساعات تليفون استشارة يخسرك في ألف دينارات ولا ربحك في ألف
2: بالضبط بالضبط دينارات بالضبط ايه. تبقى باش نرجع الكلمة اللي قلتها أنت من لول رأي مهمة جدا وراوحنا الاتفاق من لول اللي كان بيناتنا ومش اتفاق دي أول شرط يعتبر شرط كل واحد شرط قال راني بالنسبة لي حتى واحد ما يجي من بعد يقول لي رابش نسير في الاتحاد المنسير خلينا نبدأ واضحين دونك الناس الكل هذوما اللي قاعدة تخدم توا لهم دعات تصور لهم دعات مناصب ولهم دعات تسير وما همش بش يكونوا على الأقل في حقي في حق الأخيين اللي نعرفهم رانا ما همش نكونوا موجودين في أي هيئة تسيرية وهذا ما يتمشيش حتى مع طبيعة العمل متاعنا وأمورنا لكن كما قلنا راهو مش احنا بركه الناس الكل راهو موجوده راهو حاجتك بالدعم تلقاه حاجتك بالدعم المالي تلقاه حاجتك بالدعم القانوني تلقاه حاجتك بالدعم الفني تلقاه حاجتك بالدعم زاد في الراي في استشارات اداريه راهو موجود مهم بيه هز التليفون كما قلت انت واطلبوا برا واحد حد ما يرجعك فما حدش يقول لك دائما نجاوبك
0: شغل كلنا نحبوا مستير
1: راه انا جمعيه تخسر شيء راهو
0: على سيد علي يستشيروا جمعيه اخرى
2: جمعيه
1: ما تخسر شيء
2: من بعد تلقى سب من الجمهور تاعهم ويستشيرك وتعاون وتقول له اعمل هكا لانه
1: مصلحتي معاك انا نستشير
2: ابار المصلحه راهو مش ملكك المعرفة
0: معلومه
2: مش ملكك راهو
0: كيما
2: كي حد يسلك يلزمك تعطيها امانه هذيك راهو حتى قدام ربي راهو امانه يلزمك تعطي المعلومه الصحيحه
1: سالي نفس الاتجاه هذا
0: نفس الاتجاه هذا يعني الحقيقة باش نبدأ واضحة معك ذاكر يعني مريت بظروف تعرفوها الكل يعني في وجه علي عباس راه الحقيقة هو اللي شد فيها صحيح وويني ما عنيش باش نرجع التسير الرياضي بستير هي أمنا صحيح لكن السيد هذا ربي يبارك له هو اللي شد فيها صحيح وشد ويني نحترمه برشا كي خويا الكبير دونك خذيته بخاطر نتاعو هو وخذيت بخاطر جامعتي ابريتو ومانيش نادم الحقيقة تجربة عشتها حتى 17 يوم تعب لكن تجربة الحقيقة باهية برشا باهية برشا مانيش نادم والحمد لله
1: والتاريخ باش يحفظ راه
0: ان شاء الله
1: كيما حفظ تاريخ برشا ناس قبار التاريخ باش يحفظ هذا مهم جدا للمرحله القادمه لاتحاد مناصير نتمنى له كل النجاح والتوفيق ان شاء الله من حسني الى احسن وان شاء الله الرصيد الحالي اللي تكون والقيمه نتاع الجمعيه الاعتباريه حاليا نحافظوا عليها ولما لا تدعمها للمرحله القادمه الرجوع للوراء لا سبيل اليه هذا باش نبداو واضحين
0: حاجه واحده ذاك نحب ناكد عليها بالتجربه نتاعي في المره السابقه وفي المره ذي راهو جمهور الاتحاد المؤسسي كي توصل له كوميونيكاسيون واضحه كي توصل له المعلومه بالباهي وكي تكون فما شفافيه راهو باش تلقى الجمهور ملتف ورا النادي نتاعو كي تبدا المعلومه غايبه ويقرا في صفحات الفيسبوك وهو هذا وهو هذا باش يصح وهذا درا شنو وتبدا ما فماش معلومه وفما غياب كلي راهو باش تزيد المشاكل راهو عارفوا كيفاش توصلوا المعلومه لعباد راهو العباد راهي اللي ريتو اني في العشر ايام في العشرين يوم هذوما عباد راهي تموت على النادي نتاعها راهو من كيما قلت انت ذاك البكري من اللي اعطاها 20 دينار اللي اعطاها 25 مليون
1: هذا نتوارثوا فيه
0: نتوارثوا فيه راهو يعني راه في ولادي بركه في الدار كيفاش معناتها راهم كل نهار يسالوني اش عملنا قداش وصلنا قداش معناتها هذوما مازالوا يقراوا في الليسي كيما ولاد سيدي علي مع بعضهم ديما يحكيوا مع بعض معناتها راهو الانتماء موجود لكن زادة لازم نقدروه الجمهور نعطيه قيمته ونعطيه المعلومة صحيحة ونكونوا على الأقل على الأقل فما مينيموم تاع ترانسبارونس
1: في ظل هذا الكل وفي ظل الوضعية الكل ما نزمناش ننساو مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم لأن المشاركة منتخبنا يروح غدوة
0: لا ذاك ما نجموش ننساوها
1: معناها آخر آخر آخر مرحلة من يروحوا اليوم يروح يروحوا يرجعوا لتونس
0: نتصور يروحوا على دي جروب
1: دي جروب اما الجروب الاخر باش تروح اليوم انا ما راش مشاركه انت اكيد عندك قريب برشا من شان الرياضي يا استاذ واكيد كنا عندنا انتماء لتونس ونحبوا منتخبنا الوطني المشاركه هذه شنو التداعيات يمكن شنو الاسباب نتاعها حسب رايك ولانه هما قالوا المحامين ما يحبهمش يحكيوا فما شكون قال علاش يحكيوا في كره قدم ما عرفوش هما كانوا ملعب يقدم
2: مو مشكل في
1: بشبربشك شويه انا هي
2: مو سمعت انا سمعت سيكونس هما في باله معناها توا مشكلة الكرة في تونس هي المحامي كي يبدأ حاضر في بلاتو وإلا طبيب وإلا الممكن اللي يتحل كي هو يقول 4-4-2 حقه العب 4-2-3-1 كان العب 4-2-3-1 ممكن تمشي خير من 4-4-2 معناها كان هو نهزوه الغادي ينقلوه للكوب دي موند يحضر مع ليكيب ناسيونال يبدل بركة
1: الديسبوزيسيون
2: سي معناها هزينا احنا معناها الماتشات نتاعنا ربحناهم وتعدينا للتور اللي بعده
0: سيدي انت ما ينطبقش عليك راك محامي لاعب كره قدم زوز
2: عمري ما نحكي الامور الفنيه يعرفني
0: صحيح لا
1: انت ليه بالرغم عنده الكاسكيت هذاك انا كنقول لك انا خلي
0: الموضوع هذا في التنس عمرك
2: ما نحكيش
1: المشكله في التنس عنده اختصاص
2: المشكل تونس هو في التفكير هذايا ضيق مشكله الرياضه في تونس انه احنا ما نمسوش الاسباب الصحيحه والمشكل الثاني انه كي تصيرنا النكسه نحكيه شويه بلاتوات شويه كلام ونحلوا التحقيق وهذا باش يجتمعوا الاخر شي يعملوا وش نعملوا مجلس رياضه ونعملوا ندوه ونعملوا كذا ومن بعد في ساعه نبردوا نتعداو للنكسه الثانيه نحضروا الاسباب نتاعها باش تتواصل الاسباب هي نفسها باش نوصل للنكسه اللي بعدها الناس قاعده تقدم واحنا مش قاعدين نهبطوا ليه راهو الناس يبان احنا قاعدين نتراجعوا ليه احنا في النيفو نتاعنا لكن الناس قاعده تطلع راهو اليوم الناس تعمل بالانتيليجنس ارتيفيسيال واحنا ما زلنا بالدكتيلو رانا نخدمه ما يلزم لك معناها نحكيو كره كرويه نحن اللي زوتين نخدموا بها راهو قدم والناس هي استثمار رياضي وناس ثارت وناس عندها دي استراتيجية على 8 سنين وعلى 12 سنة هذير كله بعد علي.
1: شوف وشوف يا خلطوشي وشوف يا خلطوشي رينا قطر ورينا السعودية وشوف يا خلطوشي
2: اليوم ما تنجمش تجي تقول انت ايطاليا ما هيش ناسيون دو فوتبول ما عندهاش دي ستركتور ما... لا ما تنجمش تقوله رغم انه راه مش موجودة في كوب دي موند اما عندها دي ستركتور انت يزمك تحضر هذاك الكل تحضر خدمة باهة وتحضر هياكل باهة وتحضر بنية تحتية باهة وتقوي من الاطارات الفنية متاعك ومن الميزانيفو متاعهم ومن بعد تو بشوية بشوية تجيك نتيجة ونتيجة راي ممكن تجيك ممكن ما تجيش ممكن ترشح كوب دي موند ممكن ما ترشحش مي على الاقل حضر انت الأرضية المناسبة باش توصل لهذا. خل نقول لك حاجة ذيك أنا اللي وجعني رأى مش كوب دي موند والنتائج تاع الكوب دي موند لأنه متوقع ونجم نقول لك حاجة أنا ما تفرش على الزماتشوات الأولانين وصغاري يقول لك أتفرش معي يقول لهم ما نتفرش معكم يقول لهم باش نخسر برشا لأنه إحساس عندي مدة أنه إحنا رانا ما عادش في النيفو رانا بعدنا عن النيفو راك تلعب في نيفو أنت تلعب في الكوب دي موند راي ماش كوب دافريك راه كيما ليكيبات اللي في تونس تلعب أنت في البطولة حاجة وبعد تمشي تشامبيونز ليغ تلقى نيفو آخر مش نحكي على حاجة أخرى أنا إنه إحنا شنو المكانة متاعنا اليوم في الهياكل التسيير على المستوى الإفريقي ويني تونس اليوم
1: تمثيلي
2: لأنه تحب ولا تكره راهو تواجدك أنت كفاعل مش كمفعول به كفاعل في الاتحاد الإفريقي في الكاف راهو مهم جدا يخليك أنت تستنفع بآليات معينة تنتفع بها تحب ولا تكره راهو أنا نعتبر إنه اليوم تونس ما خسرتش المكانة متاعها فقط كرويا خسرت كذلك المكانة متاعها على مستوى التسيير وعلى مستوى القيمة الاعتبارية والتمثيلية متاعها في الاتحاد الافريقي لكرة القدم
1: وعندنا شكون مترشح توا ان شاء الله قريب
2: لا اوش نقول لك انا وين عندنا صار عندي انا هو راهو طارق بوشماوي وقت اللي كان الشخص هذا الوحيد اللي كان موجود عندنا في تونس اللي كان ممكن يشد رئيس الكاف لكن احنا للاسف دخلنا في لوبيات معينه في حسابات معينه ما نربحوا منهم شيء كان جاي نربحوا منهم حاجه ولا معاك هذه هي لعبه اللوبيات ما عنديش مشكل في لعبه اللوبيات لكن تدخل في لعبه انتخابيه وفي لوبيات باش تولي انت معاك صاحب قرار تولي انت تطمع انه باش يحط لك عضو في لجنه في الكاف
1: ولجنه ثانويه مش حتى لجنه
2: فعليه اليوم وصلنا للوضع هذا احنا رانا اليوم ما عادش فاعلين في اللوبيات احنا رانا في اللوبيات هذه ممكن ديزوتي احنا ولينا ادوات باش الناس اللي تحكم في اللوبيات هذه في افريقيا هي تسيطر وتوصل للغايات نتاعها وتاخذ منافع احنا تونس اليوم ماخذين حتى منفع من افريقيا في حتى مشروع في حتى شيء في حتى تنظيم انت اليوم حاول انك انت باش تنظم كاس افريقيا صعيب ياسر ما عادش عندك البوفوار ما عادش عندك السلطه اللازمه في افريقيا
1: هذا اذا توفرت الملاعب اكيد وتوفرت
2: الانفراستراكشر لانه افريقيا لا تحكم برجوازيه راي افريقيه راي يسميوه هما في الفيفا تحكي مع جماعه الفيفا يقول لك لا برجوازي افريكان هي اللي تحكم وهي اللي تسير في افريقيا هكا لو يسميوها ممكن احنا بعاد الناس على الشان ما يعرفوش الشيء هذا راه حكايه اخرى لعبه اخرى دونك انا بالنسبه لي قبل كل شيء الساعه ارجع انت لمكانتك الساعه وكون فاعل وابني على الانباء وبعد ندخل في البنيه التحتيه والحكايه هذوما اللي حكينا فيهم والاستثمار الرياضي ولازم نكونوا صادقين مع الناس مع الشعب قل له راهو يا ولدي ما تستناوش من هنا لثمانية سنين ما تستناوش كان جات حاجه مرحبا بها ما جاتش راه ما تستناو شيء احنا البروجي نتاعنا على ثمانية سنين وابدا يخدم بكل الاي 13 والاي 15 كوم وابدا يخدم كون في في في, في الشبانه كوم باش تلقاهم بعد في ليكيب ناسيونال الاي 21 وغيره نستخدم هكاك راه شوف المغرب هاست كوب دي موند
1: معناها الاشكاليه الاشكاليه مش فنيه بالاساس اشكاليه نتاع هيكليه نتاع نتاع استراتيجيه
2: فنيه فنيه فنيه, فنية, فنية, فنية جيبهم حتى انشيلوتي ما تعمل بهم شيء
0: اني ذكر في السؤال تاعك التداعيات اني نقول لك التداعيات اللي باش تصير اللي هي تونس تو تولي تنجم ما ترشح كوب دافريك مش مانيش نحكي على كوب دي موند
1: ترتيب الفيفا باش يولي مخر
0: الفيفا باش يولي مخر رينا 9 فرق على 10 افريقيه ترشحوا الدوزيام تور
1: تونس
0: هذوكم الكل باش تعداو علينا في الكلاسمون فيفا جنوب افريقيا كانت ورانا الراس الاخضر
1: اللي كان
0: نو كلاسي كونغو ديمقراطيه اللي المدرب نتاعها مر بالبطوله التونسيه وما نجحش خرج مطرد من تونس كونغو ديمقراطيه دونك احنا التداعيات تو في المستوى المتوسط والبعيد هي تونس ما تنجم عاش ترشح كوب دافريك وما ترشح كوب دي موندرا باش نبداو واضحين خاطر باش مش نطيحوا في مع دي زيكيب اقوى منا وراو تصفيه كاس العالم الكونغو جابت جوات يلعبوا في الدوري الانجليزي ويسا يلعب في برنتفورد ويلعب في مانشستر يونايتد وجابت اللاعبين اللي قبل وفان بيساكا يلعب في كريستال بالاس قبل ما كانوش يخموا باش يلعبوا في الكونغو تو هذوكم باش يوليو يشاركوا معاه في الكوب دافريك وباش يولي معناتها الفرق الكل استنفت الراس الاخضر زاد قبل احنا كان عندنا فرناندو نيفيز وجيري ادريانو الراس الاخضر كنا نسمعوا بها معناتها ماهيش دوله نتاع كره
1: القدم الاولى
0: اول مشاركه نتاعها ترشحت الدوزيام تور احنا حياتنا كنا نشاركوا
1: مش كان كره قدم راه
0: كره سله زاد عندها لاعب يلعب في ريال مدريد
1: كره اليد ترشح ولات المونديال في كره القدم معناها استراتيجي في مستوى عدد السكان قليل برشا
0: نرجع احنا في تونس ناقصنا الاستثمار في الرياضه الرياضه راهي في العالم ولات صناعه اندستري الرياضه راهي ماهيش احنا قريب وقرين تويا
1: لا تعديت هذيك
0: تعديت تو ولات صناعه الرياضه اندستري احنا الحقيقه ما زلنا نحكيوا على خلاص الخطايا وكل ما زلنا نسيروا في الرياضه بعقليه هوات نسيروا في رياضه محترف
2: احنا نحكيوا على باش تزيد زوج ولا اربع كيبي في الـ في الـ في, الـ في الدرجه الاولى باش
1: نكملوا
0: الحقيقه وراهو ماهيش كانت كره القدم راهو كره اليد معناهاش كومبيتيتيف كره السله باش نتعداو باساج الوحيده اللي بوتيتر قاعده توا في الرياضات الجماعيه كره الطائره
1: الكره الطائره عندها دوره
0: تاهيليه عندها مدرب ايطالي مستوى عالي جدا ومعاه معناتها
1: رئيس الجامعه راهو كان محكم دولي سابق معاه منعم بن علي زاد معناها لاعب دولي سابق وعنده تجربه معناها راهو مهم جدا
0: راهو معناتها مش كان كره القدم ذكر انا
1: وهذا اللي حيننا على سؤال معناها سالي عباس الاستاذ علي عباس تو برشا كلام في الفيسبوك ورنا حتى اعلاميين ورنا برشا معناها وجور هذه معروفه يقول لك استقاله المكتب الجامعي وخروج مكتب الجامعي هل هو حل حسب رايك لو كان معناها مكتب الجامعي يستقيل في المرحله القادمه والا مش حل جذري لكره القدم التونسيه ولا الاشكاليه اصلا مش في المكتب الجامعي
2: الاشكاليه مش في المكتب الجامعي راه تحكي على ليكيب ناسيونال تحكي على الفوت ليه راه وقيلهم الكل انت قيل اللي تحب انت في تونس وقيل حتى وزير الرياضه انت باش تغير شيء ماكش باش تغير شيء وزاره الرياضه اصلا ما عندهاش امكانيات ان هي باش تطور الرياضه عندها امكانيات باش تسير السير العادي اليومي نتاع الوظيفة العمومية نتاع الأجور نتاع كذا أو تتدخل فيه شوية الجامعة هذه والجامعة الأخرى باش تولي حوكمة شوية مراقبة هكا هو احنا ما عندناش في تونس حاجة اسمها مشروع لتطوير الرياضة ما فماش النوسيون هذه غير موجودة عنا انت اليوم احنا نجريو كان في الكوتيديا ونحبوا احنا التوانسة الشيء هذا ونحبوا التوانسة مالوروزمون هذا يحفر لي وهذا يعمل لي وهذه نعمل له هكا وهذه يعطيها وهذه مشيلها وشوية نخرجوا له من الفوفة عادية تو في الإعلام وصحيت وخباجيت وخلي تو الناس تسكت وتو الناس تتلاب حاجة أخرى
1: في هذا الإطار أستاذ في هذا الإطار لأنه ريت برشا صفحات وبرشا ناس قاعدين في شكون شيتنوا في أطراف اللي يمكن ما عندهم حتى دخل في التسيير متاع المنتخب الوطني ولا في الاختيارات في المنتخب الوطني التونسي لأن نحب نحيي برشا الأستاذة مروة الصخيري لانه الكاتب العام السابق للاتحاد المناسيري ورئيس لجنه النزاعات في الجامعه التونسيه لكره القدم لانه برشا كلام قاعد يخرج برشا كلام قاعد يتقال معناها في وفيه برشا غلط لانه ما عرفوش يمكن حتى اللي هي استاذه محاميه معناها نشوف اشياء يحكيوا فيها لذا الناس تريث ويثبتوا وراو فما مسؤول اول على كره على المنتخب الوطني معناها في الهيكله نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم وفما مسؤول على منتخب الاكاب وفما مدير رياضيين بالتالي بربي كفانا شيطنا للناس والكفاءات اللي يخدموا اذا نجحوا في الاخر راهو فما شكون باش يحاسبهم واذا فشلوا فما شكون باش يحاسبهم استاذ
2: ذاكر شو انا شاتي ساعه في الاستاذه مروه صخيري مقبوح فيها زيادة على الاخر لانه لكن أيوة. لكن بكل صدق ويشهد عليها ربي كنقول معناها من الكفاءات الممتازه ومن الناس الا حقانيه زيادة
1: عندها شخصيتها يمكن هذا اللي يقلق شويه
2: عندها مع مع الاستاذه مروه حقك تاخذه دونك ما عندش دخل ما عندها حتى علاقه شنو دخلها هي في الفريق الوطني ايه ولا حكي اما دقيقه برك هذاك انت بكري قلت على المكتب الجامعي هذا يقال برمتي
1: لا مش انا قلت
2: لا لا لا الناس تحكي
1: الناس تحكي
2: الناس تحكي يا اخو انت توا بربي تعطيني انا مش عارف انا تعطيني كاميون وام مع احترامي للكاميون وام وتقول لي برا امشي بيه لفرنسا يلزمني شو قدي يلزمني نمشي ساعة حتى ندور لمصر ومن مصر نمشي ترشنوة باش نوصل لتركيا باش ندخل لأوروب وقت اللي الناس تمشي بطيارة انتي ما عندكش حتى ليزوتية ما عندنا شيء رانا يلزم نفهم الشيء ذي يا ناس يلزمكم تفهم اليوم ما عندكمش أبسط الآليات انك اليوم مش تطور الرياضه. وقلنا انه الرياضه في تونس مش نحكي فوتبول برك، نحكي رياضه، وما نحكيش على سبور انديفيديوال، لان سبور انديفيديوال خدمه اخرى سبيسيال تنجم تطلع انا تليت دو نيفو تخدم معاهم وبعد يمشي لبرا ويتسقل
0: في حتى اللي بارو عندهم دخل استثمار تاع اللي...
2: برشا حاجات شوف راهو من نجم يكون كان مشروع دوله. اليوم فما اولويات، اذا الدوله اليوم توصل وقت معين تقول لك انا النجم اليوم نستثمر في القطاع الرياضي، نستثمر في القطاع الرياضي يستنزف الدولة، خلينا نبدأ واضحين، راه مش سهل، راه استنزاف، راه برشا فلوس ومئات ملايين الدينارات سيقع صرفها في الاستثمار في الميدان الرياضي. عندما تكون الإمكانيات، لأن نشوف الإرادة السياسية يلزم معها القدرة المالية، نهارة اللزوز هذوما يكونوا موجودين، الإرادة السياسية واحدة ما تنجمش تعمل لك شيء إذا كان ما عندكش
0: غير إمكانيات
2: مقدرة مالية. إذا هذوما اليوم الزوز وقت اللي باش يتوفروا يا ذاكر كون متأكد انه الرياض، لانه عندنا رانا المخاخ وعندنا الناس اللي تفكر وعندنا الكومبيتونس كفاءات كبيره وقاعدين ناجحين
0: راهو في العالم الكل،
2: في العالم الكل، وحتى الدول اللي بدات تبرمج تطوير الرياضه عندهم توانسه موجوده وخدموا لهم راهو برامج التطوير. اذا توجدت الاراده السياسيه مع القدره الماليه تولي اولويه الرياضه في الاستثمار، تشوف شنو تنجم تعمل تونس.
0: يعني ذكر باش نكمل مع سيد علي، كيفاش انت تحب تطور الرياضه والعقد نتاع المدير الفني تاع اي جامعه ما يتجاوزش 5000 دينار؟
1: وهذا في هذا يتسمى تطور لك 160 دينار.
0: ثاني حاجه، ثاني
1: حاجه
0: معناتها انت كان باش نشوفوا في رق حتى في تونس تجيب مدير فني من الخارج يخلص حتى ب 20000 دينار 30000 دينار باش يخدم برنامج على المدى المتوسط والطويل. احنا كيفاش في في في
1: الرياضات الكل راهو
0: في الرياضات الكل
1: باه.
0: وثاني حاجه ما معناتها الحقيقه ما عندناش لا بنيه تحتيه باش تتطور اللاعبين، ورينا تغييب اللاعب المحلي ولات عباره بطوله تونس ما عندها حتى فالور اجوتي للمنتخب، معناتها ما عادش فمك الامبليكاسيون، ما عادش فمك الروح، معناتها الحقيقه لي زانغريديون كيما قال سيد علي نعاودوا نوفروا في نفس الزانغريديون ونحبوا نتيجه مختلفه. احنا حتى اختيار المدرب دخلوا فيه عباد بالنسبه لياني كمتابع للشان الرياضي، لاني خبير دخلاء اني رافي دي زيكرونيكور يختاروا يقعدوا في يقعدوا مع معناتها سلطه الاشراف يختاروا في مدرب المنتخب. اني كي انتخبت جامعه كسوا بيه ولا خايف
1: حملتها مسؤوليه،
0: جامعه عملها مسؤوليه، خليها هي تختار المدرب تحمل مسؤوليه. يعني تو كان جيت في بلاصه الجامعه نقول لك مانيش انا اخترته صبري لموشي، فرضوا عليا مدرب تونسي لقيت حيله باش يبدا تونسي مخلط،
1: معناها خذينا اللي نستحقوه تو،
0: معناتها
1: اللي خد ترتيبنا مش ارتباطي، معناها مش صدفه، معناها ترتيب 47 على 48
2: انا بالنسبه لي كان متوقع
1: باش نبداو واضحين.
0: اني حسب ريت التحذيرات وحسب ريت الاشاعات اللي خرجت ديرون تحذيرات راهو كان متوقع، وزيد ريت تغيير مدرب في وسط كومبيتيسيون هذه عشتها يعني نذكر عام 98 نحينا اوري كاسبرتيك في بطوله العالم في فرنسا وريتها تو مريت حتى فريق اللي نحى مدرب
1: وتو. هذول هذيك اللي صارت الاحداث الوحيده في تاريخ كاس العالم عملتهم تونس. دو
0: فوا اللي تلحى مدرب في وسط كومبيتيسيون كان تونس.
1: تونس
0: صحيح. عام 98
2: قطر زاد المره هذه.
0: لا ما نحتوش قطر، كمل كمل المدرب الاسباني كمل.
1: السعوديه كمل زاد
0: كمل كمل. معناتها ذاكر احنا نعاودوا في نفس الاخطاء ونحبوا نتيجه مختلفه، ما نجموش
1: كل طبعا المستوى العالمي والمقابلات اللي توا استاذ وين ماشيه تقريبا حسب بريد
2: المنتخب ليه بالحمله مش ليه
0: اني حسب اهم حاجه نحب نقولها توا اللي عمر الرياضي ولا يطول في العالم، خاطر لي جان دوفيد بدلت، شوفوا ميسي توا احسن هداف في الكوب دي موند، شوفوا رونالدو سجل، شوفوا لوكا مودريتش البارح عمل اسيست، معناتها هذوما كل نحكي على عمر 40 عام راه قبل يعني كي كنت صغير راه كانت 30 سنه 31 سنه يقولوا بطل كوره. توا لوكا مودريتش يلعب في الميلان، ميسي سجل 7 أو 5 اهداف في الكوب دي موند، 6 اهداف، رونالدو مازال يلعب، معناتها راهو حتى علميا وسونتيفيكمون الرياضه تبدلت راهو في العالم اللي احنا ما زلنا ما نشرو فيها في تونس، احنا فما لاعبين بطلت في
2: 29 عام هذوما الحقيقه الا كيمو ماركي. اول شيء الساعه انه الفيفا يقولوا عليها اللي يحبوا نجحت في خيار انه تكون كاس عالم بالعدد هذا الكبير نتاع الفرق، الحقيقه نجحت لانه فما بزيد اهداف، فما بزيد فرجه، فما شيء
1: لو جمهور معبي زاد
0: معناها فما دول ما كانش تحلم تلعب كوب دي مون سيدي علي
2: بينت اللي هي تنجم معناها شفت
0: انت الراس الاخضر ديجا
2: دونك نجحت الفيفا في هذه نجحت. بالمقابل الفيفا فشلت اليوم باش تثبت للناس الكل انه هي تتعامل بنفس القدر من الحزم والمساواه والعدل مع جميع الدول والاتحادات.
1: كيفاش
2: وكذلك اي بالدليل الدليل على ذلك انه ايران اليوم وقعت في اضطهاد كبير برشا وظلم كبير ياسر على مستوى التنقل متاحة ولعب المباريات. راهو اللاعبين متاحة ما عندهمش حتى فترة متاح راحة, يعني يلعب ماتش وبعد ياخذ فول ديريكت ويجي ليله الماتش
1: يستناوهم بحذا حجرات الملابس,
2: راهو شيء يستناوهم. والحكم كيف كيف الصومالي لقى
1: ابعاد روح
2: ما شاء الله. هذا الزوز هذوما راهو نقاط سوداء بالنسبه للفيفا. كان جاء دوله اخرى افريقيه تعمل الشيء هذايا وتنظم مثلا دي كوب دي موند وتجي تعملها انت شيء هذا وترفض, تشوف الفيفا شنو القرارات تاخذها منك. بالتالي الفيفا راهو الغول اللي نبداو خافوا منه للاسف تتعامل راهو بمقادير مختلفه مع الناس مع مع الدول. انت قوه الدوله تخاف من الولايات المتحده الامريكيه, تخاف من المانيا, تخاف من فرنسا بكل صدق, راهو نعرف كيف يتعاملوا مع دول اخرى تعامل معهم بطريقه مختلفه. بالتالي وصمه عادل الفيفا انه اليوم في كوب دي موند اللي هي المفروض تكون يعني للناس الكل مفتوحة فما حرية وناس كل جي, عبيت منعت باش تمشي تتفرج, عبيت منعت من ان هي ترتاح اللي نحكي على منتخب ايران اللي هو مش في نفس الظروف. سمعت الكابتن تاعهم يقول لك it's not fair, معناه مش
1: غير عادل.
2: بالحق كرة القدم في بالنسبة لإيران اثبت الفيفا انه كرة القدم غير عادل
1: وخلقوا مضاعف قوة إيرانيين.
0: إيران البارح كان ربحت الجزائر ترشح
1: خلقوا مضاعف قوة, لكن الجزائر زادا عملوا حسابات.
0: فما نقطة ذاكر اللي أنا لاحظتها في الكوب دي موند هذه ومو هنركزوا على المنتخبات الأفارقة, ديما تلقى في كل فريق ليدر, عندك أشرف حكيمي يلعب على دروا مسجل زوز أهداف تلقاه في 18 متر, رياض محرز البارح تحمل مسؤوليته وسجل ثنائي, سيدو ماني في منتخب السنغال ما ماركيش لكن في الماتش الاخر تاع 5 بلاش عمل ترواز, محمد صلاح في مصر رغم كل ما يقال عنه مصر راه ابار صلاح ومرموش كلهم لاعبين محليين راه محمد صلاح تحمس ويتو. احنا في تونس افتقدنا للاعب ليدر يهز الفريق الوطني على كتافه ويكون هو كي تير فيرلو, ما فماش احنا ديجا حتى حس ما سمعها شرط القياده تعاركوا عليها ابارامو.
1: فما برشا كلام قاعد يخرج على كل هو نهاية عقد زياد جزيري مدير رياضي, نهاية عقد أيضا خليل شمام, المرحلة القادمة دون لومبيغويتي ما نعرفوش بالضبط شنو نستناه حتى
2: اجتماعات
1: ونرجع ونستناه وصلة الإشراف باش يكون شنو تواصلها مع الجامعة التونسية لكرة القدم ونشوفوا شنو القرار.
0: يعني جورجوان سيد علي راهو ماهيش مربوطة لا بزياد الجزيري لا بخليل شمام, راهو كلها
1: نحكيو الوضع
0: استراتيجي جنرال نتاع الدولة والاستثمار في الرياضة, هو اسكو أنت عاطي للرياضه راس مال ولا لا؟ هذيك هي تبدلت راهو نذكر انت لعبت قبل في رياضه الجرينتا وروح الانتصاريه وتلعبوا بلاش فلوس وما تخلصوش شهري, ما عادش
1: راهي مع اللي شرى المنتخب الاورجواي طلبوا معاهم منهم
0: راحوا وحدهم
1: وحدهم من غير طياره معناها
0: انيولا المنتخب بعد ما انسحبوا جامعة الاورجواي انيولات الطياره الخاصه وكل لاعب يقص سكرتها روح على روحه على روح حساب
1: معناها كل عقوبه صغيره رغم ان الاورجواي معناها منتخب ممتاز يمكن الظروف المجموعه نتاعو ما خدمتوش. على كل ان شاء الله القادم افضل كل للرياضه التونسيه, والحقيقه الحصه هذه فتحت لي المجال ان نقول ان شاء الله علاش ما نعملوش حصه يوميه تولي كيما هكا اذا عندكم معناها
2: حتى نكملوا
0: احنا تو واحد بس زيتك من
1: لا مش الصيف خلينا تو في البرمجه الجايه ان شاء الله
2: ما ديما يخوف انت راه
1: هذاك ندعموا الفريق هذا بناس اخرين ولا عندنا حصه علاش لي ما لا حصه يوميه.
0: هو الحقيقه الاستوديو هذا ذاك يستحق معناتها
2: ذاكر من جيتي راهو تعرف كي نبدا موجود وقت ما تحب انا
1: اللي كيبدا موجود في تونس.
0: انا الحقيقه ذاكر زاد وقت اللي تطلبني ذات مسير عمي ما اقول له وانت تعاملت معاه
1: برشا انا كرونيكور خصني خلنا اخي تبارك الله معبين وعلاش فما ناس وعلى الاقل عندكم ما يشفع لكم معناها فما رصيد وراكم مهم جدا.
0: سيد علي مش موجود في مستير برشا مش ديما الحقيقه
1: تو بالتليفون ناخذوه ما
2: يقلق مش باش يسيبك مش يسيبك وصيك
0: بجا احنا ال 20 يوم هذوما كي شديناه
2: لنا بعدنا نشوف الحكايه سوا نعرف وراه وذاكر تو سيئ.
1: يا سيدي شكرا جزيلا يعطيك من الصحة سي علي البخوري شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا مزيد من النجاحات إن شاء الله. وكما قلنا فما كاريزما فما ثقة كي تحظى بها إن شاء الله معناها تواصل في مديدك الاتحاد المناسيري أنت والأخيان نتاع النزاعات نحيوهم الكل وبلغلهم تحياتنا ومزيد من النجاح إن شاء الله
0: إن شاء الله. وإحنا الحقيقة ذا ما يزيدنا كان الفخر اللي نادي نتاعنا ديما وراه رجال بحول الله ما وقتلي يطلبونا في حاجات كيما هكا تلقانا موجودين. واني تحية للمجموعة نخدم معها الكل الحقيقة بالحق خلية نحل وتعارك وتطلع تونسيون تهبط سيد علي يكلمني يقول لي علي طيح تونسيون المهم احنا الاوبجكتيف وصلنا له ورانا نحب نعاود نذكر العباد ما زلنا ما كملناش ما نحبش الرولاشمو ماذا بينا هنا ذوما راهو نكملوا وتكون على الاقل سابقه خاطر اول نهار بدينا قالوا ما عندهم ما يلموا راهو فما برشا عباد قالوا ما عندهم ما يلموا
1: الحقيقه الحمد لله الحمد لله عليا نقول لك عليا لانه انت احنا
2: معنا الله خير
1: يعطيك الصحه شكرا جزيلا
2: نورتنا ذاكر ونحب نختم كلمه بركه
1: ايوه
2: كما قال اخونا محمد شكيكو تو البره على علي قالوا راه مميز هو الله هو مميز هو قال له كلمه اخرى ما هو مميز
1: وانت وانت اميز علي عباس يعطيك الصحه شكرا, شكرا جزيلا كما قلنا فخر كبير برشا يكونوا عندنا كفاءات في المناسير وفي تونس في شخص علي عباس ومحمد الركباني والاستاذ عمر الصخيري هذو ناس معناها اسماء قامات معناها في كل واحد في المجال نتاعه وفي مجالات اخرى زاد المناسير ولا دا عليك مع علي البحوري كما غيرهم ونعرف الشله نتاعك راه كلها بكل كفاءات بكل كلا مفكرين اللي ان شاء الله يضيفوا مش لاتحاد المناسير للمناسير بصفه عامه والتونس بصفه اشمل شكرا لطفي المكي يعطيك الصحه منير بوعطي شكرا جزيلا اكيد نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه تبعوا المونديال وتبعوا كاس العالم على اذاعه مناسير

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه اليوم مشغل الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني، أكد أن هذا الأولمبياد يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرانية، مشيرا في تصريح للأخبار لأن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. بهدف تقريب الخدمة الصحية وخاصة طب الاختصاص من المواطنين، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي التابع لمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات ببادرة من جمعية المحبة بحمام الغزاز تحت إشراف وزارة الصحة. وأفادت رئيسة الجمعية سمر بن سليمان أن هذه القافلة استهدفت حوالي 700 شخص، كما تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلة معوزة، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين متابعة المستفيدين وفق مواعيد تضبط لاحقا. بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، تنطلق غدا دورة المراقبة وتتواصل اختباراتها أيام 29 و30 جوان وغورة و2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدة الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الداخلية لأنها دفعت الحماية المدنية فور تلقي الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا. وأكدت الداخلية عثور عوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، يرجح أنها لأحد أصحاب المحلات في السوق. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، مبينة أن خريطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعد من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق للمحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية لدى الفلاحين. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام السادسة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتم زوزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة،
2: مال البرنامج هذا لكم انتم.
4: آدم وحواء

اجوا بحذنا الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر

0: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
3: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرة مبدع. في هذا المساء نحن وبكل فخر واعتزاز في حضرة فنان شامل، في حضرة قيمة وقامة فنية أثرت المشهد الثقافي التونسي. نحن في حضرة فنان متعدد المواهب، هو المخرج، هو الشاعر، هو الممثل، هو المؤلف. بدايات انطلقت مع المسرح، مع فرقة مسرح جنوب قفصة، وله صولات وجولات وأحلى البدايات. نقول أهلا وسهلا بالفنان الرائع، بالفنان المبدع سلمى الصف البلدي على موجة إذاعة المنسير وفي برنامج محطات. مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا مدام نجوى على هذا اللقاء الطيب الجميل بصوتك الرقراق الندي الذير السمع المتميز، وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء، وأحيي من خلالك جماهيرنا المستمعين في منستير وغير منستير وفي تونس كلها وحتى خارج تونس. إذن أنا في هذا اللقاء سعيد جدا، وأنا موجود معك بكل محبة وبكل معناها رياحية.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا سعيدة جدا اليوم باستقبالك وبمحاورتك خاصة باش نحكوا عن أبرز محطات مسيرتك الفنية والإبداعية. باش نحكيوا على منصف البلدي كمسرحي، منصف البلدي كمؤلف، منصف البلدي يعني كمعد ومنتج، منصف البلدي اللي الحقيقة أثر الخزينة، خزينة الأغاني التونسية بأجمل الأغاني اللي الحقيقة ما زالت في البال وما زالت مطلوبة إلى حد الآن، وما زالت نعتبرها من زمن الفن الجميل إلى حد يومنا هذا ولا نمل منها. فالحقيقة أنا نحب يكون اللقاء هذا خاص جدا. علاش؟ لأنه تحدثنا برشا في مسيرة المنصف البلدي، لكن المرة هذه نغوصوا أكثر في أكثر تفاصيل في محطات لأول مرة نجمو نحكيو فيها.
3: أهلا وسهلا، يمشي معاكم الأيضا. لا من أنه قالك علي برقادي جدارمي إسبايس، نلقى روحي فراحة من عقلي نهز رويحتي طف طف طف طف. السلام عليكم، هاني جيت. لا يا سيدي،
2: خلينا نبدأ بالمسرح وعشقك بالمسرح ونحكي وعليه خاصة مسرح جنوب قفصة. شو نجم نقوله؟ نعم. من 72؟
4: أي نعم، بداية السبعينات فرقة مسرح الجنوب قفصة اجتمع من خلال فرقة قفصة أجمل وأروع وأكثر رمزية للمسرح التونسي في حقبة معينة.
2: نعم،
4: دقيقة جدا.
2: نعم،
4: محدودة الدعم ولكن فما محبة للمسرح. الأستاذ فنان عبد القادر مخداد وحيه، فضل الجعيبي، فضل الجزيري، جلال البكار، منصف الصايم، يعني مجموعة كبيرة، مجموعة عروف الباسطي حتى من بعيد كان هو رئيس مصلحة المسرح.
2: نعم،
4: وثم عروف بن عمر. هذه المجموعة ونظر مسعاوي ومجموعة كبيرة يعني كانت موجودة تحب المسرح، عشقها المسرح، ما حشتهاش بالكسب المادي، حشتها بتقديم رسالة مهمة جدا من خلال مدارس عالمية مهمة جدا. خذينا طريق منها وخذينا نوعية المسرح، خاصة مسرح كوميديا دلارتي الكوميديا الإيطالية.
2: لا،
4: يعني اللي هو خدا جائزة نوبل 1934، وهذا علاش خلق ملي كاركتير تحركات الناس تصرفات العباد، خدا عمل شخصيات سكارموش بانطالون أرلوكان، يعني احنا خذينا على النوعية هذه لأن الإنسان القناية يتحرك بالطريقة هذيك، يعني الكاركتير متاعه هو بدنه هو حياته هو يعني يتحرك بالطريقة اللي كان. إذن كنا عملنا احنا مجموعة من المسرحيات اللذيذة الجميلة اللي هي التو تتعاد. يعني في البداية كانت شعاوي الشرق الحائر نوعية مسرحية معينة يعني، وثم بعدين دخلنا في الوثيقة التونسية سيرة محمد علي الحامي، ودخلنا في نوعية أخرى إيطالية تونسية لروزانتي، وكان تونسها الأستاذ الفنان محمد رجا فرحات، سمعني أخبي لنسيته لأنه وحيي كذلك، اللي هو ترجمها للتونسية أو تونسها، ولا تسمى البرني والعطر.
2: البرني والعطر
5: زعمة بوهلي كن كلمها من برا تروح عماية، تروح عماك برني أو الدعمي برا جيس نيا العطر. مرتك نعرفها غادي عن سي حميدة شيخ لابس زاي خديم ياخي فلوس على ذمتها ما محاسبها حد. كيفاش تحبها تروح عماك انت سي البرني العريان الجيعان اللي ما عندك حد شيء؟ مش عريان ونعرفها تروح عمل وشنو شنو شنو ما تروحش عمل تروح عمل يكون كلها روح يتروح. وشنو هي العطر؟ مش ترد في العطر؟ شنو هي العطر ما نعرفهاش انا بنت العذاري؟ شنو هي من العطر كل شنو هي ولا حماده نتاعها شنو؟ وكلها روح يتروح وكلمه تحب تروح اللي مش بدها كان من من من من من سلطوعتها نبدا نرفع ونكون رفيعه حتى نطلع شنو؟ وتبدا الرسم في ظهرها وفي رجليها وفي راسها ونبدا ندور فيها حتى نطلع. وشنو هي العطر؟ مش ترد هذه فجاه ومن حماده نتاعها.
4: لقى حظه

0: في وقت كانت نوعية مسرحية أخرى في البلاد التونسية. فانقاع شيء آخر جديد، ضحكة جديدة، تحرك روحي جديد، رؤية جديدة، اللي هي هذا كنا نتكلم احنا عن الجد جاك جديد في وقت معين في بداية السبعينات. فجات بعدين حمد جريدي وعمر بوزور، يعني
1: والعديد من المسرحيات.
0: نعم
1: خاصة البر والعذراء.
0: اي نعم.
1: ويعني كان مسرحيات إلى حد يومنا هذا معناها لو كانت تتعاد ألف مرة ما يملش منها المتفرج.
0: أنا قولوا لي على عمر بوزور وكل ما ديك عمر بوزور ترجع الغضبانة، لأنه إذا كان راجل مرة هكا يتسكس شوية حطوا له عمر بوزور يرجعوا يضحكوا.
1: توا يرجع.
2: واش يا عمار؟ زاد مع ليفا ولد عمك تتكسر له راسه بفوتين. خلي كلمك يا عمار، ليفا دار ولد عمك، اللي يسرك يسر واللي يسر واللي يضرك يضر. هي ليفا انت ماكي قلتي توي يا عمار الكلمه. هي عمار
3: كلمه. ليش فيك نكلموا لا ليش فيك؟ اي سيدي لو كان شو شوفوا سبب ربطياتك الكل تولدوها على جال الناس. شد عندك سيدي، لولا اضربتي برنار القاوري كسرتي له كرايمه، طيبتي خضره ومن جنته طيحتي له سنه.
2: هذا كل علاش يا لعيفه؟
3: على خاطر عمار خوه
2: ايه؟
3: غضت وروحه كيفاش برنار القاوري يغمز برنيه ما تشرخناش.
2: وش بيك انت سي لعيفه؟ شهيه يغمزها ولا واشي؟ اخي ما فيك شعره الاسلام
1: يا عم اخوي، انت ايش مدخلك في اللي غمز ولا حتى في اللي؟
2: اسمع سيدي، انت راك ما زلتش انت صغير، بيعه الغمزان ما تفهمش. تعرف وليد دادا
1: واش
2: برا كله كسكس وغم على راسك ورقد واختاك مرة دار.
1: ليش انت صغير عمار؟
2: اي نعم
1: عمار، ليش انت صغير؟
2: اي نعم.
1: هل مشتيش شبيت عمار؟
2: جاع ربي اختارنا ما شبيت نتاعك محسوب حتى العتروس بشنبيته.
1: زمان وذاك يعني انطلاقه كانت مع الكبار في وقت اللي كان وقت حساس جدا، ما كانش فما المسرح يعني.
0: انا نسيت لطيف الكبسي
1: ومجموعه كبيره برشا يعني من زمن الفن الجميل، والبدايات كانت يعني ناجحه جدا في الوقت خاصه مع عبد القادر المقداد.
0: نعم
1: هذي رفيق الدرب.
0: رفيق الدرب وصديقي اخويا، يعني اكل اخويا مش كلمه اخويا مفهومه، اخلاق اخويا يعني اللي يعاشرني وعاشره يعني بمحبة كبيرة، وما فماش بيناتنا إلا معنى التقدير والاحترام والمحبة في سبيل المسرح.
1: قدمت أكثر من عمل.
0: قدمت كثير كثير. عملنا فيرندموس مع بعضنا، عملنا الحمد جريدي مع بعضنا، عملنا صاحب الكلام مع بعضنا، عملنا صلاح الدين نيوب مع بعضنا، عملنا يعني عمر بزور. عمر بزور خاصة أنا الخليفة محرز وعمار، يعني حاجة جميلة جدا تقعد في البال وقت العمل بالشكل هذا يتقدم أو يعرض للجماهير بعدد كبير بثلاثة بستة مئة وخمسة وأربعين عرض. والجماهير والجماهير والجماهير.
3: يا سيدي يا سيدي قاليكم الحكومة راهي ما تكرهكمش، راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها. الحكومة بكلها تحبكم، بعبادها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها كلها كلها تحبكم، بغنمها بمعيزها بكلها تحبكم. ها الحكومة قاعدة تلعب. لا لا يا سيدي، القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم، باش يسروكم الماء في الحيوط، الضوء في الخيوط، الخبز باش يولي أهش من البشكوت.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: جوزي أهلا جوزي تحن زيو دلس تقاور زادة
3: لا لا لا ولا زادة كان زيد بس تحن
2: أي زراني
3: تحنني نحطيني بس تحن استحليني مش عارفين نحطيني
2: بردي تطولي لي
3: مش عارفين مخاوسي مش عارفين مخاوسي ولا زادة كان نحطيني همشي تحنني بس تحن وظيفي
2: أسكت بردي سيادتك مرصاوي
3: ليه سيدي حليل بجانبي ورزدنا ورزدنا سيدي حليل بجانبي يفع
2: يا بهناس
3: سيدي حليل بجانبي
2: يا بهناس قول انا بهناس
3: انا بهناس شلون شلو انت
2: جاي
4: ذاك الزمن نحن اليوم طبعا في المسرح انت قاعدة تشوفه تبعت بعد تطور المسرح التونسي لو نرجعوا بالحنين وبالذاكرة لقبل وكنا أركيه معناها تو على هالدورار الفنية اللي زالت اللي وثق التاريخ تونس حقيقة فشنو اللي تبدل ما بين الأمس واليوم
5: هو المسرح مسرح
4: نعم.
5: كان المفهوم الاتباعي كلاسيكي فمريد ستارة والستارة هما فما حتى مدارس مذاهب مسرحية قول الستارة من أين تفتح من وسط ولا تسلم من اليمين ولا اليسار كذا حسب المذهب ولذلك معناها وفما دقات الركح بداية المسرحية هذا كله عادات وتقاليد كلاسيكية ولكن قدم العرض الكلاسيكي على طريقة موليير كورناي بومارشي راسين وإحنا في تونس عبد السلام البش نذكره بكل خير لأنه هذا قدم شيء كبير للمسرح التونسي عبد يا شراجل يعني قدم كثير كثير أنا أذكره وأحييه رغم أنه تعمل معه ولكن لكن الرجل ذاك قدم وقدم برشا ممثلين للمسرح معنا مدرسة ولكن بعد فما جات مدارس أخرى على النمط العالمي كما غروتوفسكي كما سمو البيكات عمل مسرح العبث هذا عمل مسرح الفقير هذا عمل مسرح القسوة هذا عمل مسرح الملحمي هذا عمل مسرح الاتباعي يعني كل الأنواع الكرامات احنا اخترنا باش يكون مسرحنا على الطريقة الإيطالية نعالج الأمزجة في الشارع والتصرفات النفسية والبدنية عند الإنسان العادي بطريقة عادية تلقائية
4: ما عليك الزمن هذيك
5: زمن جميل
4: جميل وكانت اللحمة وكانت المحبة وكان التواصل وكان الود وكان تخدم يد واحدة لأجل هدف واحد كوالين يعني
5: احنا مع بعضنا أكثر من اللي في ديارنا يعني بين أسرنا يعني نقعد نعيش مع بعضنا كما في التلفزيون نقعد نعيش مع بعضنا في التلفزيون في المونتاج والمكساج والدورناج وكذا وكل العمل هذه وإحنا ننسيو ديارنا ساعات شنون قد ساعات بعض ساعات قليلة نقعد معهم لكن العيشة مع العائلة الفنية هذيك العيشة الفنية الحقيقية
4: علاش ما وصلتش معنا في المجال المسرحي لحد يومي هذا ورغم اللي ما زال عندك يعني طاقة وإبداع وحب وعشق وغرام كبير بالمسرح وعلاش وقفت معنا المرحلة إلى حد ذاك اليوم يعني
5: هو أنا هذا سؤال أنا بالنسبة لي يكون أنه الزمن هو عمل معناها معناها تنجيزة لي أنا أو منعرج معين وهذا في كل حياة الإنسان
4: مرحلة
5: مرحلة معينة ثم يشوف مرحلة أخرى أنا ارتأيت أنه المرحلة هذيك يعني انتهت بصفة تلقائية مش عن قصد ولكن وجدت نفسي في عالم آخر عالم آخر عالم الصورة عالم
4: التلفزيون دخلت فيها للتلفزة التونسية
5: وعملت دراسات الإخراج التلفزيوني والسينمائي ولكن التلفزة لقيت حنين آخر وجمال آخر وعلاقة أخرى رمثيلة سنوية
4: جيت دخلتك للتلفزة إلى عالم يعني الدراما التلفزية وإلى عالم الإخراج
5: أنا وقتي جيت
4: كيف جيت الصدفة يعني
5: جات بطريقة مصادفة لكن بالنسبة لي كانت علاقة أنا دخلت وعملوا لي معنا لقاء من التقنيين وكان دخلت ويسألوني أسئلة كذا وكانت الإجابة معنا حصيفة وكان فما محبة جدا وفي وقته كان شيء عجيب أنا محبة طبيعتها تو معناها تشجيع الشباب من أجل خاطر أنا عندي لقيت فيك موهبة نقدم العمل لذلك وخاصة أنه أنت تسألني تقول لي شنو هو الإخراج نقول لك شنو الاخراج، تقول لي شنو التركيب، نقول شنو التركيب مونتاج، نقول شنو كذا، شنو هي الرؤيه الثقافيه والفنيه والابداعيه في انجاز العمل، ما هي علاقه بالتلفزيون اليوتيوب والطبيعه مش غيرها. ولذلك شنو هي علاقه محبه كبيره انك انت تكرس حياتك من اجل انجاز اعمال جليله وجميله جدا تبقى خالده في التاريخ وتساعد تكوني لبنه من لبنات الناس اللي سبقوك والناس اللي باش يلحقوك. وهذا هو اسمع،
4: يعني البدايات كانت بحب كبير للمسرح، وكانت بحب كبير للسمع البصري، وكانت بحب كبير باش نجم طورت من التجارب نتاعك ومن البحوث نتاعك، وانتقلت من مرحله الى مرحله، من محطه الى محطه، من محطه الاخراج التلفزيوني وكمساعد مخرج، والعديد من الاعمال اللي قدمتها، يعني كمخرج ابحث معنا وبأدراك في المرحله
5: عبد الرزاق الحمامي،
4: عبد الرزاق الحمامي
5: عبد القادر الجلي
4: رحمه
5: الله، صلاح السيد عملت معاه امواج، وعملت معاه خطاب على الباب، عملت
4: معاه القادر
5: العاصفة الحصاد، وعملت البحار لا يذكرهم، كل سالم بن عمرو والمجموعه كلها ومحلاهم، انا كنت في وسط مصير اصغر منهم لكن كانوا يحبوني الكل، كل كانت اكثر من 40 مخرج كونفيرمي، دخلت بعدين وليت حتى انا معاه كونفيرمي ونعمل الاعمال الكبيره ومحبه محبة كبيرة.
4: كنت تزرع من محبة وكنت تخدموا بمحبة كبيرة وبضمير، وكنت علاش
5: حاجة مهمة تجبت الحنين. مثلا أنا أقدم عملي اليوم يعرض اليوم في التلفزيون تبدأ التونسي، نبدأ أنا شخص بكلنا هكذا خايفين من رأي زملائنا من خلالك العمل بتاعنا، يوم قلت لك شنو تقول تبز انا خايف شنو باش يقولوا لي، زعما اجت زعما اسات زعما، معناها يعني الشيء ملاحظات كنا نتبعوا في ملاحظات بعضنا، يعني
4: الى حد الان حتى لو كان بدلت القلم نتاعك
5: لا نقعد ديما نسمع غيري، انا نقول بطبيعه الحال الانسان لا يختم العمل ابدا لانه غير كامل، الانسان تام يمكن يكون لي تام لكن مش كامل،
4: ممكن تجربته او التنوع في التجربه او المسيره نتاعه وتخليها
5: ياخذ عندك انت راي ما عنديش انا.
4: نعم.
5: ولو انه نتبعوا معناها التقنيات الحديثه، التقنيات المعروفه في القواعد السينمائيه والسمعيه البصريه، لكن لا ينجم يخطئ الانسان في شيء معين، ينجم يكون معناها عنده النظره ماهيش كامله، ماهيش حصيفه، ماهيش واصله للجماهير كما ينبغي، يمكن ماهوش مقتنع بها المخرج زميلك الاخر، يمكن هو عنده راي لان المخرج مختلف، تعطيه المسلسل هذا وهذا هذا، كل واحد يعمل بطريقه، او الفيلم كل واحد يعمل بطريقته، لا فيزيون دي ريزاتور رؤيه المخرج تختلف من مخرج الى مخرج. ونبدو خايفين من اراء بعضنا.
4: الحقيقة في المنصف معناها في التطور هذا وإحنا في عصر التكنولوجيا، ما كنتش خايف، كنت ديما متأقلم معناها مع كل عصر، تطور من روحك، تطور من بحوثك، تطور من
5: استمرار ديما، وأنا الأول حد يومنا هذا الناس هذا، وأنا نقرأ معناها نشوف ونشاهد جزء أفلام في اليوم،
4: كل يوم
5: كل يوم
4: نوعية الأفلام
5: لأني انتقلت، أنت دو بطبيعتك ما شاء الله عليك انتقلت مرحلة سمع بصري، لكن الكتابة يعني تليف أنا بالنسبة لي خطت وعك تصحت كده ما عادش يمشي معي الإخراج، لكن نتعب الإخراج، لكن التأليف أحسن. لقيت أن التأليف، تأليف المسلسلات، تأليف الأفلام، تأليف القصص، تأليف المسرحيات، وتو انتقلت إلى الترجمة، ترجمة الأعمال الفرنسية إلى العربية، يعني حاجات مهمة جدا، ترجمة جوز أفلام أنا بدوة طوال دولون متراجة، معناها مأخوذين من قصص أو ديرومون روايات أجنبية، نترجم الشيء هذا هو أحسن حاجة، دخلت في الترجمة وتملي لي شغلة بالي وتملي لي تلقاني متأقلم متجانس مع أي متجانس
4: متصالح زيدا
5: ومتصالح
4: مع نفسك
5: لا
4: هذا مهمة نقطة مهمة جدا
5: على نلقى ظالتي غادي ونلقى الظالة اللي فركس فيها الآخر زكي كيف من خلال العمل لديك لا الكتابة هي عندي كتابة كثيرة نكتب برشا ولكن بالنسبة لي نستنوا حتى المسرحيات نكتب يعني برشا مكتبتي لي مكتوبة أو في التأليف أكثر مكتبتي يمكن في الإخراج
4: وآخر كتاباتك اللي كتبت للدراما الإذاعية والدراما الإذاعية ما تعرف عندها حيز كبير برشا
1: خصوصية.
4: خصوصية في رمضان، والدراما الإذاعية يعني عندها مستمعيها وعندها جمهور كبير برشا، والحقيقة تدخل بيوتنا محليها معناها في رمضان، وإحنا قادمين على شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يا رب يعود عليك بالصحة
1: ونصف
4: معوتنا، خاصة في الدراما. والدراما اللي علاش نقولوا يا حسرة، كل ما يقدم في الدراما التونسية اليوم ما عادش عنده شارم كيما قبل، ما عادش عنده كنكهة، ما عادش عنده هك إنه يشد الشرائح الاجتماعية الكل، وخاصة توا إحنا نقول كيما المتفرج اللي كان يتفرج الحقيقة على دورار فنية، كيما مثلا الأغاني نتاع زمن الفن الجميل واللي متعتنا بها واللي كتبت برشا للأغنية التونسية واللي غنولك معناها كبار الفنانين في تونس، عبد الوهاب الحماشي، شكري بوزيان، نبيها كراوي،
1: شكري بوزيان
4: برشا، سمستر سمود زيدا
1: عشرة
4: كبيرة، عشرة كبيرة برشا من مدينتكم، وخرجتونا معناها خزينة رائعة جدا إلى حد الآن. الأغاني بالحق نسمعوها صباحا مساء ويوم الأحد، معناها
1: يثلج صدري والله العظيم.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: رجع فترة شرطين تول العمل الدرامي الراديوفونيك يعني الإذاع. أنا نشكر الناس مدام هند رئيس الدراما اللي هي تشجع في الإنجاز كان بكل صدق وقدمت للإذاعة الوطنية التونسية قدمت لها برشا حاجات مهمة أنا طلعت عليها بنفس الناس ولياقتها وعلاقتها بالفن كبيرة جدا. ثم الأستاذ أنور عياشي رئيس مصلحة الدراما اللي هو بكل صدق يعني كان هو المشجع لي في كثير في كثير الأحيان. علاش ما تكتبش؟ علاش تكتب الناس للراديو ولا جد؟ ولكن بعد ما قدمت كممثل في 5 مسلسلات إذاعية
3: كبيرة جدا
2: 5 مسلسلات إذاعية لقيت عملت كلي كونت لأنه شنو الفرق ما بين العمل المرئي والعمل السمعي؟ المرئي هو مشاهد مشاهدها هذاك السيناريو ولكن الآخر يختلف وأصعب
3: أصعب
2: برشا. المسامع والمسمع هو اللي يقرب للمستمع الحركة موصوفة بكل دقة. مثلا ممثل يقول توا قدامي مدام نجم يقول باش نقول توا ونمشي أنا مدام نجوى ونقول لازم يقولوا هذاك يتكتب
3: باش يعيشوا المتلقي
2: في نفسه
3: يعيشوا في حي
2: الصورة شنو هذاك اللي يشوف فيه جاي من بعيد جاوز محمد جاي معه أو شكون كان هذاك يعني خليني نمشي أنا يعني شفت الأسلوب هذا يتكتب يعني دقة التوصيف في كتابة الدراما الإذاعية أصعب بكثير من الدراما المسمى المرئية.
3: ما كنت قلت الدراما وخاصة الدراما المسموعة الدراما الإذاعية وما فماش أشهر من حكايات العربي ولا أدراك من حكايات العربي ولكن ضربة هذيك اللي تعيشنا رمضان إلى حد يومنا هذا نشوف معناها قداش تعديت على حكاية العربي والأكيد أنت كنت عنصر فاعل معناها في التمثيل في هذه الحكايات الجميلة اللي سمعناها بالصوت والصورة يعني سمعا وبالبصر يعني فكيفاش كانت التجربة هذيك؟
2: التجربة هذيك اللي هي بالواقع سي جمني الله يرحمه
3: سلاح حبيب الجمل
2: هاي سلاح حبيب الله يرحمه رجل طيب وفاضل كان إشار لي لح علي كثير نحبك تعمل هاي نحبك تعمل نحبك ترجع تمثل وقت أنا ما قلت له قبيلة قلنا قطيعة ما عايش المثل وكذا
3: علاش قطيعة انت قلت
2: قطيعة في المسرح
3: في المسرح
2: لكن أنا بالنسبة لي هو حنيني نحب نرجع لمصر نحب نرجع كممثل قدام الكاميرا ولا على الركح ولكن هو أشعر لي كم مرة وحتى وقتها مدير التلفزة قال لي رجع الناس كذا يعني أخذت الدورة ذاك في عمل متاع المرحوم عبد العزيز العروي الراوي الفذ الذي لا معناها يمكن أن يعوضه أحد حتى طبعه هو شخصيته هو مهما يكون الأمر شخصيته في صوته في كيفية الرواية في كيفية تبليغ الرواية في دقيقة في دقائق أوصافها فعملت العمل لذلك وكان الحق العمل ناجح في كتاب الكلام
4: يحكيوا على واحد تاجر من هك التجار اللي يكسبوا من المال اللي ما يحصي عداده إلا الله وافلوا في الصحاري والبرور بلا حساب وشكوفاته مراكبه في البحور بلا حساب لكن ما عندوش أولاد ما عندوش هك الثروة هذيك اللي شكون مش يخليها
5: شنو سي عم مجيد ما عجبوكش الزرابي ولا شنو
6: لا يا رجل وهذا كلام أما حبيت نثبت على خاطر السيدة اللي وصلني عليها بلده بعيدة وما نحبش نرجع له بحاجة ما تعجبوش
5: معقول كل حال شو سي عم مجيد زيد تشوف تعجبكش حاجة هوني ما كانش أنا بعب معك واحد من الأولاد للمخازن متاعي وكم تكمين بالزرابي خير واختار على كل لون يا كريم
6: بارك الله فيكم
7: أبشر يا سيدي جايك الفرج وليد ولا بنية باش نشري الحلوى نمشي سيدي الخطوي أقول يا حي يا قيوم يا دايم
5: يزين عبد الملك ما هالكلام نسمع فيه توا عندي سنين فك عليهم نافع ربي
7: برك تزيد الخطوة إلى الهنية والصالحين جاي الصرف الثنية زيدها في البشارة باش نشري الحلوة ونمشي إلى الهنية هاتوا ما تندمش
1: شد وبرا امشي لسيدي خطوي ولا اللهنية ولا اندرشنية وفك عليها خل نخدم عليها.
0: محطات
8: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: بعده بالضبط كتبت 15 فيلم على انا عندي توا 15 فيلم مكتوبين ليه بإيحاء من عبد العزيز العروي لكن عملت عصرنا جديدة حداثة جديدة ما خليتهاش كما هي ولكن هذوما جميل معناها توا انا بالنسبه لي نتمنى انه المخرجين الشباب ياخذوا ال 15 حلقه هذوما وكل واحد ياخذ خمسه ويتنوعوا يتنافسوا في الجوده
3: صحيح
2: ويكون العمل جميل جدا وهكا حتى الممثلين الكل يلقوا حظهم في كل عمل انا مكتوبين عندي 15 حلقه 15 فيلم
3: فيلم
2: معناها
3: كل فيلم معناها فيه
2: كل فيلم فيه ساعه ساعه وربع.
0: محطات
8: محطات
0: محطات من مسيره مبدع. Thank you.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أبرز المحطات بطبيعة كانت ثرية وكانت فيها برشا خدمة برشا جهد برشا تعب برشا فرحة برشا حب زادة برشا صدق، لأنه الصدق كما قلت دائما مهم في نجاح كل عمل، وهذه ما خلى المنصف البلدي يتألق وينجح ويكسب معناها قلوب المتابعين والمشاهدين وكل من تعاملوا معه إلى حد يومنا هذا، معناها يتحدثون عنه برشا حب وبرشا خير. الحقيقة هذايا سي المنصف شنو ما قالوا معناها سي المنصف برشا حاجات اللي تخرج أحاسيسك.
3: أنا وجل يعني فيه الخوف فيه التوجس، يعني قلبي كي يرجل فيه الخوف، يحبوني الناس بالطريقة هذه ويحبوا أعمالي غير يحملوني مسؤولية أكثر،
2: مسؤولية برشا مسؤولية،
3: خاف على جودة العمل في المستقبل.
2: صحيح،
3: يعني يلزمني جود، يلزمني أعمل أحسن.
2: نعم،
3: ولكن نمشي بتؤدى، منش أنا متسرع الإنجاز.
2: نعم،
3: أكتب تؤدى ليك تعمل لي بحث كما تونا نكتب في مسلسل كبير لتنحوقة على سلابك النار على المقاومة في تونس.
2: نعم،
3: ووجدت المرأة في بداية القرن اللي فات شريك في المقاومة كما لله مباركة هذه اللي شاركت في مقاومة كبيرة من زغريت والتطيب والمداويات وكذا، شيء عجيب.
2: نعم،
3: يعني هذا بالنسبة لي اكتشفته من خلال قراءاتي الكثيرة مكتبة كاملة على المقاومة التونسية.
2: نعم،
3: فتو قريبا نكمل العمل لدي 30 حلقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله نشوفه كبرزة تونسية إن شاء الله.
3: إن شاء الله نعرف شأنه
2: إن شاء الله.
3: يطلب معناها أولا إقناع، ثانيا التزام.
2: نعم،
3: لأن هذه مقاومة تونسية التهم الوطنية التونسية وكتبت باللغة العربية.
2: وإحنا التوثيق هذا مهم جدا، وانت قدمت برشا في المجال هذا ووثقت معناها إلى تاريخ تونس من خلال الأعمال اللي قدمتها. يعني
3: نقطة صغيرة اسمها دام لي سمحت، راح موسي موجي الشامل الأستاذ الكبير الدكتور في الأداب قرأ الناس كله.
2: نعم،
3: هو كان يعني هو كان رئيس لجنة القراءة في التلفزيون. وقدمت نعمل وقرأها، لكن نهار من نهارات أنا دخلت التلفزيون لقيت سي بشاسي سي المنجي خال سي البلدي قال لي اسمع انت ركت عصري التراث من النحاج المخي، يعني التراث رد عصري، يعني أنك تعصر التراث ومشكون انضى المنجي الشامي الدكتور الكبير. هذيك زادتني نفع تدفعني التلفزيون تدفعني القدام حافز خلي نكتب خير من أحسن. وأهم حاجة نكتبها أنا نحب ناخد التراث ونعصره كما قلت لك مجموعة الأفلام تعلاوي عصرت جعلتها عصية على الطريقة العالمية.
2: وكيفية تثمين هذا التراث عنا موروث كبير برشا من نجم قلو أحنا من شمالها إلى جنوبها تونس، يعني غنية بموروثها الحقيقة، والموروث التراث هذايا إنه كيفاش نجم نثمنوه أكثر ندخلوا حتى في السياحة الثقافية اللي نعملوا عليها.
3: نعم، احنا تو فما المواقع السياحية.
2: نعم،
3: فما السياحة الصحراوية، السياحة البحرية، السياحة الجبلية، السياحة الصيفية العادية، السياحة الشتوية الشتائية يعني اللي موجودة في عند راهم وغيره كذا. يعني احنا عندنا في تونس بكل صدق يعني ان الاماكن في تونس هي حاضرة للسياحة العالمية بجميع انواع واشكالها.
2: نعم،
3: نجيو بعدين للسياحة الاخرى اللي في مفهوم خدمة السياحة هو تقديم مثلاً أنا ساهمت في الغناء قبيلة، ساهمت مثلاً نغني على توزر، نغني على جندوبة،
2: غنيت على بلي، غنيت على
3: يعني يلزم وريو الجهات بتاعنا ونغني عليها باش نقدموها للسائح شنية
2: ونسوقوها ونروحوها.
3: هذا مهم جداً نصور العمل على إنجاز، ولأن حتى في الأفاق إنجاز أعمال كثيرة مع الشباب المتطلع من خلال أنا في حقوق التأليف موجود كمستشار في حقوق التأليف، جينا أعمال في التراث أتوا كان تراث تو تجديد التراث تعصران التراث استعمال التراث استغلال التراث، وهذا مهم جدا. تراثنا كثير وباي وجميل سواء كان في الأغنية أو في التاريخ أو في كل شيء أو في موقع تونس كلها موقعها على الاستراتيجي الهام المتوسط، يعني مهم جدا،
2: لكن مش قاعد يتم استغلاله كما يجب.
3: لازم نمنو به، ما تمناش لازم نمنو التراث خاطر هذيك تونسنا.

0: تمام. والسادسة على موج إذاعة المنستير. مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها. تحت شعار من التراث للأبداع، المنستير تحتضن الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليز بالمنستير بمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا. وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا الاثنين دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. لم تقتصر الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليز المنتظم إلى غاية الخامس من شهر جويلية القادم على سلسلة من الفعاليات النوعية التي تجمع بين المحافظة على الذاكرة الجماعية والانفتاح على الأبداع خاصة لدى الشباب، بل شمل أيضا برامج تحسيسية وتوعوية لهذه الفئة الاجتماعية للتوقي من أخطار الغرق والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والآفات الاجتماعية بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني، حسب تصريح فوزي لاغا المدير التنفيذي لهذه الدورة.
1: هي موجهة أساسا معناتها للشباب في استقطابه باش يكون قريب في العمل الجمعياتي بصفة عامة. عملنا معناتها حملة تحسيسية من الغرق وعملية بيضاء وكيفية معناتها الإنقاذ، وكانت الحماية معناتها المدنية متواجدة معنا، وزاد كذلك كانت جمعية أزرقنا الكبير كانت متواجدة والكشاف التونسية. زاد كذلك عنا يوم وطني مكافحة المخدرات واش تحضر فيها ناس مختصة، وكذلك زاد عنا ركزنا في الورشات الحية باش يكون من تقريب ومطلع ويفهم موروثه وعاداته وتقاليده في الصناعات التقليدية، في العادات والتقاليد الموجودة في الجهة، في العرس، في اللباس. خلي الشباب زاد يرى ويقرب ويشوف ويكون هو معناتها المبادر.
0: سجلت ملاحات الساحلين بالقرب من مطار المنستير الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 19 و2000 نحو 22,000 طائر، أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 نحام وردي صغير، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده للأخبار هشام زفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
2: لماروز هو من الطيور اللي قار ومعسس في تونس في ولاية منستير. من 2019 النحام الوردي قاعد يعسس في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، أغلبية العوام من 2019 قاعد يعسس في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عسس فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22,000 طائر عسوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين. زادة النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي باش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيدش في سبخة يبدأ التعسيس نتاعه ومن بعد كتسيح السبخة ما عادش يلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الأكل نتاعها من أماكن أخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هما معسين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنيين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برشا أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: يعاني عدد من عملة المركب الفلاحي بالعلم بولاية القيروان وضعيات تشغيل هشة وصلت لأكثر من 10 سنوات، ما أثر على مقدورتهم الشرائية ووضعيتهم الاقتصادية خاصة مع ضعف المرتبات، حيث طالبوا بتسوية وضعيتهم المهنية وترسيمهم. المتابعة لندرة برجب.
3: 180 عاملا يعملون بصفة عرضية بالمركب الفلاحي بالعلم لأكثر من 10 سنوات ومطالب ملحة من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال.
4: تم فين تم 21 سنة خدمة
5: بتابع ترسيم ما ثمش
4: احنا تو 2020
5: عام يقولوا هو سنه وسنه وصلت وسط 26 ما ثم شيء. 2014 هم ترسيم ما ثم شيء.
4: طمنوا فينا تو نصفك متاعكم تو نصف. احنا في 2026 مثل نقلت في 26 في تعيشه عايش تعيشه مدى ننشو في البرد في الصقعه وفي السخانه كلهم ما ثم شيء. يقعدوا فينا ما دام شيء. انا طالب توصلي صوتي صفي وضعيتي.
6: وضعيه مختلفه هي يعني. نحن تو بريسك المركب هذا يعد قرابه 400 ما بين فنيين ومهندسين وعمال اطار وعمال قارين وعمال عرضيين. ثم وضعيه نتاع العمال العرضيين هذا المسترسلين وضعيتهم تو مازالت ما تصفتش. عندهم ثم خدامه بريسك عنده قرابه 30 و35 سنه يخدم ومازالت وضعيتهم. وثم اللي خرج وحال على شرف المهنه ووضعيته ما تصفتش قرابه 180 عام.
3: واوضح المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه مراد بن عمر ان ملف العمل العرضيين بالمركب الفلاحي بالعلم محل متابعه دائمه من طرف رئاسه الحكومه لايجاد حلول كفيله لانتدابهم.
7: تشكيته كما تفضل السيد الوزير قال الملف على محل متابعه رئاسه الحكومه. لجنه الفلاحه على مستوى البرلمان قاعده ماخذ الملف هذا على عاتقها. ان شاء الله في الايام القليله القادمه يتم النظر فيه وتم الحسم بالملف هذا.
3: نادرة برجب من القيروان لاذاعه المنستير.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان على هامش افتتاح التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية وفق تعبيره.
8: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي لامتحان بكالوريا 26,000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من شهر جوان جاري وغرة 2 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من شهر جويلية القادم. أفادت وزارة الداخلية ظهر اليوم أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيد عبد السلام بالعاصمة. وأضافت في بلاغة أصدرتها أن عوين الحماية عثروا على جثة آدمية بمكان الحادث، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. وأوضحت الداخلية في بلاغها أن الحماية قامت فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بإرسال 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بعدد من الإطارات والعوين، مشيرة إلى أنها نجحت في السيطرة على النيران ومنعت اتساعها للمباني المجاورة في حدود ساعة ونصف. وقال مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته على عين المكان أن السوق احترقت بالكامل، مرجحا أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود 6 صباحا. وأكد أنه تم السيطرة على الحريق في حدود 10 صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء. ويعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة ويقع بمنطقة باب سعدون ويضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضر والغلال، ويشهد إقبالا يوميا من المتسوقين. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. مبينة أن خارطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعتبر من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق في المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين.
9: على ضوء الإحصائيات الأخيرة متاع الحرائق تبين لنا خريطة متاع الحرائق في تونس الخاصة بالفلاحة، فما جهة الشمال الغربي اللي هي أكثر منطقة متعرضة للحرائق، على عكس مناطق الجنوب التونسي ما فماش خطر كبير في المنطقة هذيك. فيما يخص تأمين الفلاحي فما صندوق الجوائح الطبيعية اللي فيه شوية إقبال بصفة عامة لاكتتاب عقود تأمين في مجال الحصاد، في مجال المزارع نتاعهم، في مجال الأشجار المثمرة. الرقم دايما ما يتعداش 5% معناتها من رقم معاملات قطاع التأمين، وعنا 7% من المناطق الفلاحية الأمنة في تونس. هي ضعيفة شوية على خاطر ما تعرف أنت الفلاح أما ورد نتاعه تعب شوية، فما اللي ياخذوا قروض الفلاحية هذيك بطبيعتهم يعملوا تأمين فلاحي، والباقي هنا قاعدين معناتها نشوفوا كيفاش معناتها نحطوا معناتها وسائل للفلاحين متاعنا ونوزعوا لهم أكثر معناتها عقود تأمين مناسبة لكل فلاح. وعلى ذو هذايا نطلبوا معناتها من أخوان الفلاحين أكثرية الحذر واليقظة في موسم الحصاد هذايا.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا الاثنين دورة المراقبة لبكالوريوس 26 و2000. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.

0: الشكل المركزية راجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني
1: www.defense.tn.
0: آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.
4: هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال، وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة ومن النقد فلسفة ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحكومة.

0: حقيقية جعلته ينشأ مختلفاً وبعيداً بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفاً بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقاً إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف، كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
1: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
2: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
3: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
4: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا، يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع، علم الحضارات، الأنثروبولوجيا، كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة. هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية، خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البلاهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية ومؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع وخصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البلاهي، الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا، خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية، وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أنه كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغيير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر في شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن، نستثمر ما حدث، حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد، ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات، مساحات إضافية انطلاقا من أطروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيرا واعيا بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتبا فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا.
1: حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
2: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضيا نرويه، بل حاضرا حيا بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قرارا سياسيا ولا حدثا اقتصاديا، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل

0: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. في إطار تقريب الخدمة الصحية من المواطنين، نظمت الإدارة الجهوية لصاحب القيروان اليوم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فجر ويسات من معتمدية تشبيك انتفع بخدمتها 438 مواطنا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات من بينها طب العيون وطب الأطفال وطب الأسنان ونساء والتوليد والأمراض الصدرية والطب العام وطب العائلة. كما شملت القافلة تقاسي السكري وارتفاع ضغط الدم لفئة فائدة 150 مواطنا، والتقاسي المبكر لسرطان الثدي وعروق الرحم لفائدة 47 امرأة، إلى جانب إنجاز 25 فحصا بالصدى في اختصاص النساء والتوليد. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف في تصريح للأخبار على هامش افتتاح التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول، تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة، ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل الاختبارات في دورة المراقبة يوم 29 و30 من شهر جوان وغرة 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة إلى أنها دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا حسب ما جاء في البلاغ. وأكدت عثور أعوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. أخيرا، وفي إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، مبينة أن خارطة التصنيف بينت أن ولايتي باجة وجندوبة تعتبران من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق في المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين. لقاؤكم الأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي نستضيف أحد المدرسين اللي أحيلوا على شرف المهنة واللي يقدم الكثير الحقيقة في هذه المهنة الشريفة، باش نحاولوا دائما نتحدث معاه ونقول ننصت ليه ونرجع شوية للمسيرة متاعه باش تكون هكاك خنقول يعني شاهد أولا، وثانيا عبرة ناخذ العبر منها للناس اللي يعني يمتهنوا في المهنة دي، وكذلك يعني خرجوا شوية اعتبار لهؤلاء، لأنه بصراحة خنقول وعلى مسؤوليتي تبدلت شوية يعني النظرة للمدرس والمربي. على كل حال، أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، وهو السيد الحبيب العمروني من مساكن، باش نتحدثوا معاه في هذا المنبر الإذاعي على مسيرته اللي قضاها في مجال التعليم. مرحبا بك سي الحبيب في إذاعة المنسير.
3: وبيك بارك الله فيكم، ونشكركم على الإضافة، وأنا فخور جدا ب مجيء إلى المنسير لأني قريت فيها المنسير سنة الرابعة في الليسيم تاع المسير.
2: الليسيم تاع المسير، المعهد تاعنا اللي لمنا الكل حتى احنا درسنا غادي.
3: عام 64.
2: عام 64 تبارك الله، انت يعني من
3: 64
2: في البدايات وقتها. باهي،
3: من البدايات.
2: اعطينا تقديم عام سي الحبيب باش الساده المستمعين يتعرفوا عليك ساعه، من بعدين باش نحكيو بشوي بشوي كيفاش دخلت تقرا، من بعد المسيره المهنيه. شكون سي الحبيب العمروني؟
3: الحبيب العمروني
2: متلمتي. ايوه،
3: من مواليد مساكن، مولود عام 1948.
2: تبارك الله شباب.
3: قريت في الابتدائي في برنامج فرنسا، قريت حتى بالفرنسية برشا، كنت نهار الجمعة بكله فرنسية. فهمت؟
2: أنت بديت تو المسيرة، بديت تقرأ في قبل الاستقلال شوية؟
3: قبل في الخمسينات.
2: في الخمسينات
3: نقرأ في الخمسينات.
2: معناه أنت تبارك الله تو من عام 48 تقريبا.
3: عام أي عام 59. عام 59 عديت السيزيام تاع تونس. في نفس الوقت
2: في مساكن،
3: في مساكن وعديت سيزيام فرنسا.
2: سيزيام فرنسا
3: اللي اسمه ميسيون.
2: وعلاش عديت الميسيون وقت؟
3: والله وقتها احنا الفرنسية نقرأ مليح بالفرنسية وبالعربية مليح نقرأ، قالوا لي برا عدي منه. من عديت السيزيام تاع تونس خذيته عام 59، وخذيت السيزيام تاع فرنسا اللي اسمه الميسيون.
2: ميسيون موجود
3: ميسيون في ليسي دو غارسون دو جون في سوس عدينه.
2: يعني انت اختياري يعني هيك برا
3: اختار. اختياري
2: يعني يعرفوا الناس اللي مثلا التلاميذ اللي مرومين بالفرنسيه والمتمكنين بالفرنسويه، يقول لهم برا جرب حظك.
3: قالوا لي قالوا لي مادامك متمكن بالفرنسيه تنجم تعدي.
2: وعلاش انت متمكن بالفرنسيه من البدايه؟ كيفاش غرام ولا عندك شكون في العائله؟
3: والله هي تعجبني الفرنسيه حتى التو، وقريت بالفرنسيه زادت تو نرجعوا لها. قريت عربيه وفرنسيه.
2: ايوه،
3: اون بلس زدت خذيت في نفس العام عام 59 الشهاده الابتدائيه،
2: الشهاده والسيزيام والميسيون.
3: والميسيون مع بعض فردعه.
2: بارك الله.
3: سألت قالوا لي برا انت توا مادام تونسي ومساكني وكما اقرا في تاع تونس وبرا
2: ما تقراش في المدرسه
3: تاع تونس. فهمت؟ حتى تخرجت عادني.
2: انت بعتلي وين بعد توجهت؟
3: توجهت لتر كلاسيك.
2: لتر كلاسيك،
3: قريت لتر كلاسيك
2: وين؟ في سوسه.
3: قريت لتر كلاسيك العام الاول عام 64 في المستير.
2: عام 64 في المسير، يعني اللي سيد دو غارسون تاعنا ذاك
3: عام 64.
2: تعرف هو تقريبا عام 61 تم انبعاثه وتأسيسه. انت من البروموسيون الاولانيين.
3: من البروموسيون الاولانيين.
2: ايوه، عام 64
3: عامتها وقتها اني كاري في المسير، وشوف بالصدفه
2: كاري في المسير.
3: يعني دومي بونسيونير وقتها.
2: وتسكن في الليل
3: نخرج نخرج العشيه في الليل.
2: ايوه، بالتالي فما منزل تباتوا فيه
3: دومي بونسيون. كرينا داريني وزوج مساكنين اخرين مع بعضنا في المسير.
2: وانتم صغار؟
3: صغاري
2: خاطر تقريبا عمركم 12 عام هكا. انا
3: لا، اكثر شويه. عاد عندك 6 ابتدائي و6 ثانوي.
2: تحكي لي بعد انت بعد يعني 6 ثانوي، بالتالي معناش فانا فتره بتخلت المسير.
3: عام 64.
2: عام 64 يعني خنقوله خاطر احنا كنا في مرحله نتاع الابتدائيه، تفهمنا فيه في مساكن. بعدها وين قريت الأربع سنين الأخرين ولا ثلاث سنين؟
3: ثلاثة سنين الأخرين قريتهم في مساكن عنا ليسي.
2: في ليسي بالضبط. ليش نبدأ واضحي؟
3: بريمير دوزيام تروازيام في الليسي.
2: أيوة.
3: وقتها الليسي متاعنا مازال جديد.
2: أي.
3: ما فيش كاتريام.
2: مو باش نبداو
3: وجهوني للمسير.
2: هكا فهمتك، خاطر احنا حكينا فما مرحله احرقناها هذيك بتاع
3: لا البريمير والدوزيام والتروازيام قريتهم في مساكن. بريمي سيكل يعني صح، البريمي سيكل قريته في مساكن
2: ثم توجهوك للمسير.
3: ما عندناش كاتريام غادي كاين مازال جديد اللي سي. وجهوني للمسير.
2: فهمتك.
3: عام 64 نقرا في المسير.
2: يعني
3: عامتها كيف كملنا العام ومش ندخل للسنكيم وقتها جات الكلاس نتاع لفهياني معبي. يدخل المدير ويقول شكون قريب السوسة راهو الكلاس معبية. وجهوني السوسة وقتها.
2: رجعوك السوسة.
3: رجعوني السوسة وقتها أقرب لي عاد.
2: أقرب لك. ليسي شنو وقتها سوسة؟
3: ليسي دو غارسون.
2: ليسي دو غارسون.
3: ليسي دو غارسون دو سوس.
2: أما في المسير عملت عام.
3: عام برك.
2: وكريت أنت وأصدقائك من مساكن.
3: زول.
2: المبيت تعمل دومي بونسيونير. الفطور. فطور في الليسي.
3: فطور في الليسي.
2: وبالتالي تروح في الليل.
3: بعد الستة نخرج نلوح نسكن في الدويراني وزوز مساكنية مع بعض.
2: كملت العام ذاك. العام اللي بعد المدير قال
3: السنك يام دخل المدير قال الكلاس شارجي مبيع
2: نحاول شكون
3: يحب يحاول سوسة ديركت هذه صبعي يعني قلت لهم نحاول سوسة خاطر قريب
2: مساكن. أيوة.
3: حاولت سوسة.
2: أي.
3: كملت تعليمي في سوسة ومن بعد دخلت مقري.
2: عام قد ايه دخلت؟
3: عام 67 يجيني التسمية العين درهم.
2: تسمية العين درهم.
3: أي جاتني التسمية معلم العين درهم.
2: كنت فرحان وقتها؟
3: شنو فرحان؟ متصورش وقتها الخصاصة والفقر موجودين وش مش فرحان وبرا.
2: هي لا في نفس الوقت لا متفاهمين إنسان يحب يسترزق ويحب كما قلت أنت ويلقى روحه توظف، لكن المهنة بالذات مهنة التعليم
3: نحبها منولها منول الدنيا نحبها. نحب التعليم. ما بين قوسين المعلمين متاعي وين راهم شو أقول لك
2: اليوم الناس هذا
3: نحبهم ياسر فوق القيمة ما تصورهم. حتى وقت تعلمت الدخان يعني بطلت الدخان حتى وقت تعلمت الدخان كيف الرام معلمي السيجار ونطيشه.

0: تحمس مشيت على باجا.
1: قداش عمرك وقتها؟ عشرينات.
0: نقول لك بالضبط 19 عام. وقتها مش نقول لك على تلامذة ثم اللي تنجم تقول قدي.
1: اي
0: تلامذة قدي. ايه 18 و17 مدرسة ريفية بعيدة 20 كيلومتر بيست نمشي ولها على الغال.
1: المنطقة شنية المنطقة اسمها؟
0: عين الحمراء اسمها.
1: عين الحمراء.
0: عين الحمراء تابع عين دراهم.
1: إيه فك الوقت هذاك ظروف صعبة راه 67
0: ما ثمش مواصلات
1: إيه؟
0: ميكانيك ما ثمش نمشيو على البغال نركب على البغلة نقعد أربعة سوايع باش نخلط
1: معناه كي مثلا ذهبتك اللواج ولا ذهبتك وسيلة النقل في
0: الكار ذهبتك في عين دراهم
1: وبتل تكملوا
0: نكملوا على زايلة
1: وتلقى ناس أهالي غاديك مختصين في الموضوع هذا
0: يحبوا المعلمين زاد يهزوك
1: مجانا ولا بالمقابل أكيد يخدموا على روحهم
0: مجانا ما ياخذوا حتى شيء
1: هك بارك الله
0: كان خاصة اسمع كانوا يخدموا مسكنات المواطن غادي ب 200 مليم في النهار ورطل وكيلو ونص في دقيق هذيك خدمتهم مسكنات
1: العام اليومي
0: ويحبوا التاي برشا يموتوا على التاي
1: انت وقتها اول مره تتفكرها يعني كي توا عام 67 ركبت على الزايله كما قلت انت وباش يوصلوك للمدرسه وانت ما تعرفش البلاصه
0: ما نعرفهاش من اول مره هبطت عند دراهم بيتوني في اللجنه الثقافيه
1: وقتها كان فما
0: لجنه يعني عندي لجنه ثقافيه والموزيك قالوا لي برمشي طول اللجنه الثقافيه
1: بين قوسين انت قلت لي منذ حين انك مغروم بالفرقه النحاسيه والعزف وما لذلك وعندك فرقه نحاسيه ملي انت صغير في المجال هذا
0: ملي ملياني نقرا في الدوزيام اني تعلمت النحاسيه
1: الات الكل
0: من عام 62 تعلمت النحاسيه
1: الات الكل
0: جميع الالات صورة في بالك
1: معناها كترومبيت وكل باس وكترومبون ولا
0: سبيسياليتي ترومبيت نجم نقول لك اني الوحيد توا في الجمهوريه اللي ما ثماش بشر يعزف فيه في ترومبيت
1: بارك الله ولا كان على بالي قلت لك جبت لنا الترومبيت وتعملنا شويه
0: فكرت باش نجيب فليجه معايا وفيها الترومبيت
1: ان شاء الله مره اخرى
0: ان شاء الله مره اخرى
1: واللقاع الجروسكاسك طبل كبير وطبل طنبور وكل تعزف عليهم
0: حتى السولفيج نقرا السولفيج تعلمته وحدي ونحل السولفيج ونلحن اي
1: تبارك الله وتعمل معزوفات يعني
0: معزوفات
1: توسيه تعملهم سمتيه توسيه كل
0: معزوفات صامته
1: اي صامته يعني معزوف
0: من مرش مارش كلمه تاع الجيش هذه كان لحنها وحدي
1: تبارك الله لا والتونسي تعزفوا بالترومبيت
0: كل التونسي الكل والشرقي والكل نازل
1: اي كبير تبارك الله
0: والمقامات نعرفهم والسولفيج نقراه الكل
1: تبارك الله عليك سي الحبيب يعني هاك حاليا قوس يعني تعزف الآلات الكل وعندك فرقة نحاسية لحد الآن هاك الدعايه لك انت
0: من عام 80 عملت هالفرقة
1: معناها من انت صغير ودخلت وين كبرت الحكاية
0: ملاني في الدوزيام اني سيكوندير دخلت نتعلم
1: باي خلينا نرجع من جديد قلت لي تعينت في عندرام بت في اللجنة الثقافية باعتبار وانك عازف ومعروف في الفرقة
0: من عندنا لجنة ثقافية ديما في وسطها في مساكن بعثوني قالوا لي برا قولهم كذا كذا فرحوا بي وجابوا لي سرير وبيتوني انتر بارانتيز عامتها جابوا لي كرهبة خاصة باش وصلتني وفيما بعد وليني ركبوا على الزوائل هذيك المرة الأولى هزوني في كرهبة الأخيرة
1: هزوك وصلوك المدرسة ما تعرف هاش تلقى المدرسة
0: 20 كيلومتر بيست
1: وتلقى مدرسة كفليك دخلت
0: مدرسة فيها ثلاثة أقسام وفيها مدير وفيها دار ونسكنوا فيها
1: وفيها كلوتير ما فيها
0: من غير كلوتير منها من للجا منها للفرنان
1: من الفرنان
0: الزين والفرنان غادي زوز أنواع
1: الفرنان هو الخفاف يعني تقريبا
0: يعطيك الصحة الياج الخفاف
1: الياج خفاف شجرة غادي كينبت في الشمال
0: والزين ما تعملش الخفاف الشين زين وزوز يولدوا البلوط الزين ما تعملش الخفاف والشين الياج تعمل خفاف
1: والاخرى نتاع الزقوق ولا هكا
0: لا لا هذيك السبا هذيك وحدها
1: اي اما هما فما كل اكل الاشجار هذيك نوعيه هذيك
0: فما زوج انواع شان الياج تعمل الياج بعد 12 عام ينحيوا
1: الخفاف
0: والاخرى شان كيف كيف ما تعملش الخفاف
1: انواع من الاشجار
0: متشابهه زوج انواع يعني.
1: دخلت تلقى روحك في كل الجو هذاك وانت صغير عمرك 19 عام ومدرسه وين المبيت غادي في المدرسه فما سكن
0: فيها دار وفيها ثلاثه ولا اربع اقسام قسم اثنين أربع قسم فيه
1: وسكنت مع زملاء
0: مع المدير فار الدار والزملاء مع بعضنا
1: أيوة
0: أربع زملاء
1: وبشرت المهنة أول مرة
0: بشرت المهنة عام 67
1: وكيفاش تلامذة تلقاهم وقتها وكظروف
0: تلامذة يقرأوا مليح يقرأ الحقيقة ما ثمش تلافز وما ثمش راديونيات ليه يمكن بالقراية أما الخصاصة ما نقول لكش عليها
1: هذيك هي عليها.
0: ما نقول لكش
1: ظروف صعبة
0: الغادي ما تصور في بالك الغادي ملا تتصرف
1: معناها تولي انتم تحتضنوهم وتولي تلامذة تحسوا بهم اكثر يعني
0: كانوا ولادي
1: كانوا ولادي
0: ويحبوني يموتوا عليا انتر بارانتيز اني وقت اللي نقري ما نضربش
1: يحسب
0: ما نضربش التلميذ وقت اللي قريت برشا ضرب راني يعني

0: رغم انك في وقتك انت كليت الضرب وبعتلي
1: والله كليت والله كليت. ثم معلم عنده طاوله فارغه ما يحطش فيها تلامذة باش يضربنا على رجلينا
0: بلاست الضرب
1: وما نقولوش لدارنا كان قول دارنا يزيد يعطيوني تريحه اخرى يقول لك انت ما قريتش ملا
0: لابد
1: انا اقول لك تريحه ونسكت
0: لابد انت
1: عاداني كيف ريت الكاكاو وتالمت قلت التلامذة ما نضربهمش
0: احسن
1: يكش وكذا واركح وريض وتو نجيك وكذا وما نضربش. هذاك التعليم
0: ما تذكرش روحك ضرب تلميذ
1: 36 عام ما نضربش
0: تبارك الله
1: عندي مسيطرك هو للنضرب بها على الطاولة وما نضربش التلامذة
0: به التلامذة وقتها قلت ظروفهم صعب وانت ظروف المعيشية متاعك والسكن
1: ظروفنا باهية وكل شيء رخيص
0: فما الضوء
1: لا مثماش
0: ولا ماء
1: جازة بالجاز ومن بعد شريتك البريميس كان تعرفه كل بريميس اللي بالشكارة يضوي مليح
0: أي. تحضر الدروس الليل على الكبريميس
1: كل ليل نحضره مالا جورنال دو كلاس نحضره
0: وبرد راهو يلزم
1: بارد بارد ما نعرف هاش مليح احنا مو مساكن مش باردة ثم مرة في 28 فيفري فزيت الصباح نلقى 70 سنتي ثلج قدام الدار
0: اي
1: يصب الثلج غاديك وتعقلمت
0: وتعقلمت
1: قعدت 5 سنين غادي
0: وقلت يزمني نضحي وزايد هذيك المهنة بتاعي
1: مالا ما فيش شك
0: والأكل والشرب يعني
1: نطيب وحدنا العساس يطيب لنا
0: طيب لكم على اساس
1: في دار وقريبه المدرسه الخبز نتاع طابونه يوميا وهو يطيب لنا نعطيه بايو ونعطيه فلوساتو ويطيب للكانتينا زاد العساس
0: هاي طيب لك
1: كانت كانتينا تلامذه كانت كانتينا
0: ويطيبوا لهم كل الاكل غادي
1: شو نقول لك والله العظيم ساعه لساعه يحل كرطبلته فيه قديمه قد هكا قد العظمه قديمه قد كعبه العظم قديمه
0: هذيك الظروف
1: هذيك الظروف فهمت قلت لك
0: معاناة في بعض الأحيان تقولها والله
1: برشا معاناة بالنسبة لنا احنا سبا
0: لا انتم توا بطبيعة مدرسين حتى تتعبوا شوية مش مشكل ضحية أم هم تلمذات قلت يجيوا من البعاد ويجيوا على ساقيهم
1: نجم نقول لك ثم اللي يجي 7 كيلومتر يوميا على رجليه
0: 7 كيلومتر
1: 7 كيلومتر يقول يا سيدي يا سيدي راني 7 كيلومتر نسكن على المدرسة ويجيوا على رجليهم فك البرد حاجة أخرى لبسة ما مش متغطين ما مش لابسين جوايات سورية ولا جاي حويجة ولا سورية ولا يرعشوا بالبرد
0: يرعشوا بالبرد والله يعني
1: كانت ظروف كانت
0: نتفكر نرقف بحالهم كي تقول وليدات صغار
1: يا ودي كانهم ولادي يعني
0: والله العظيم
1: ويحبوني
0: وعندك حق ما تضربهمش مش
1: ما نضربهمش مش يضربوا هذوما مسكين وليدات وصغار ما نضربهم
0: والله العظيم
1: يموتوا عليا تو يحبوني
0: وش قريت السنوات وقتها
1: توت لي كلاس
0: السنة الأولى للسادسة
1: الأولى للسادسة
0: وفرنسية اختصاص
1: فرنسية الأغلبية الثانية والثالثة
0: أما عملت بيلانج تعمل عربية فرنسية
1: بيلانج ومن بعد قريت سانكيماني جي برنامج جديد حتى حد ما نجح في مساكن هذه نحكيك على سانكيماني في مساكن جاء برنامج جديد حتى معلم حب ياخذه وخذيت واني السانكيم خذيتها ياني وكل شهر يجيني المرشد شهر الاول ما عنديش لي دوكيمون والشهر الثاني وقت اللي جي قلت عندي دوكيمون قال لي انت تو نوع اخر اللي نحبوا عليه لقيناه قلت له وقتها راهو ما عنديش لي دوكيمون شهر الاول تو وقت اللي عندي لي دوكيمون اللي تابعين للتعليم ساعة نزيد عليهم قال لي قاعد تعمل في مجهود وتزيد على كل دوكيمون تاعنا هذه السنة كمان في مساكن وقتها
0: بارك الله باي خلنا عملت 5 سنين قلت لي
1: في 5 سنين في عندرا
0: المنطقة دي عاود لي اسمها قلت لي
1: عين الحمراية
0: عين الحمراية
1: هما يقولوا له حمران
0: حمران
1: أما هي فيها عين في المدرسة فيها عين نشربوا منها احنا كالعين هذيك عاملينها في ماجل احلو ما هكي العسل له اسمها عين الحمراء
0: عين الحمراء على كل المكان هذاك
1: هاك المكان هاك اسمها عين الحمراء مدرسة عين الحمراء
0: قعدت 5 سنين وبالتالي جات النقلة ترسمت وقتها بالطبيعة
1: ترسمت بعد عامين في السنة الخامسة ابتدائي عندي سنة خامسة جاني المتفقد مش نحكي لك الحكاية تعجبني هذه ما ننساهاش طول عمري
0: تفضل
1: جاني المتفقد في السنة الخامسة ومعه زوج مديري مدارس
0: من الجهة
1: من المنطقة هذيك من عندها ودخلت نقري في السنة كيماني بعد ما كملت حطوني كاكا قدامهم قالوا لي سلاح بيبي قلت نعم قالوا لي احنا زوج مديرين بتاع مدارس وعنا زوج سيزيامات سنة كيما متاعك أقوى من السيزيامات متاعنا ورحمة بنيتي لنزيد عليك حرف
0: صدق شهادة هذه
1: وقتها نافع مازلت جديد نافح بعد 3 سنين يعني نقري 3 سنين مازلت نافح أردتهم شعلة الأولاد فهمتني؟
0: رغم الظروف هذيك والامكانيات المحدوده.
1: امكانياتنا باهي احنا معلمين، الدجاجه ب 1000 فرنك وب 5000،
0: لا نعرف انتم،
1: والعلوش ب 5000 وب 6000 ناكلوا ونريقوا.
0: اما هم نحكي
1: هم مسكين ظروفهم الله غلب،
0: ورغم ذلك يعني اجتهدوا معاه
1: يقرا.
0: ايه؟ ما استغرب الزوز مديرين قالوا مستوى ممتاز.
1: الزوز مديرين والمتفقد معاهم، فهمت؟ قال لي عندنا السات سات نتاعنا، اني عندي زوز سات سات، واني عندي زوز ولا ثلاثه سات سات. السنكام نتاعك انت اقوى منهم.
0: اقوى منهم، بارك الله، شهاده كبيره هذه. يعني
1: تحب نحكي لك شنو بعض درس عملته؟ فهمت؟
0: درس مثالي يعني،
1: درس ما تصوروش بالك، درس في النحو. فهمت؟ ان واخواتها
0: تنصب المبتدا وترفع الخبر.
1: يعطيك الصحه. ان المؤمنات، قلت لهم كيفاش تعملوا ان المؤمنات وهي منصوبه؟ كيفاش عملتوا هكا يا الاولاد؟
0: الكسره النائبه عن الفتحه.
1: يا سيدي انت قلت لنا الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر،
0: وبطبيعته يجر
1: النائبه عن الفتحه،
0: النائبه عن الفتحه،
1: وهما يصنطوا.
0: معناها في الوقت هذاك وفاهمينها، تبارك الله، في السنكام
1: فاهمين. السنكام مال
0: كانت اللي كان هذه وصلوا، هذه طلعوها الكسره النائبه عن الفتحه في المجمع المؤنث السالم.
1: فزيت الكلام، قلت لهم يا الاولاد ايش بيكم غلطتوها؟
0: قالوا لا.
1: كيفاش هو منصوب تكسره؟ قالوا يا سيدي انت قريتنا الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسره النائبه عن الفتحه،
0: هذاك الاستثناء الوحيد.
1: هذه اللي حبيتنا النقطه اللي حبيت ما نجمش ننساها.
0: اللي كان وصلوا هما قتلان ذا، قالوا كاكا بطبيعه
1: المتفقدوا
0: المديرين يغزوا.
1: علاش قالوا لي سنكيامك اقوى من سيزياماتنا احنا؟
0: بارك الله. وتم ترسيمك؟
1: اعطاني زاد نوت دو باز دو زيدمي.
0: باهية في البدايات،
1: في البداية دوز على دي سي دمي دي أونس بالسيف أونس. أنا أعطاني دوزي دمي،
0: عدد ممتاز. وتم ترسيمك وبعتالي قلت لي كملتك العامين الأخرين بعدها.
1: كملت عام مع جنب عين دراهم في الفرنانة، كنت أسمع بها
0: فرنانة، نسمع بها
1: فرنانة ما بين جندوبة وما بين عين دراهم النصف، هي 40 كيلومتر فان جندوبة وفان عين دراهم،
0: ونفس الظروف تقريبا ونفس كل شيء.
1: والله نفس الظروف، زاد كرينا دار، فهمت؟ احنا ظروفنا به
0: نعرف مدرس خطر عندك بطبيعه مرتب، وعندك على الاقل وظروف كما قلت سهله المعيشه وقتها، لان شنو سهله؟
1: سهله
0: مش غلاه في المعيشه، كل شيء رخيص.
1: لكن نقول قد شهريتي، شهريتي 40000.
0: 40000
1: تصرف تصرف تصرف وما توفاش
0: بالبركه، تبارك
1: باللي تصرف باللي تصرف ما تصرفش حتى ثلاثها ولا اشترها. نقول لك بالرسمي زين عشت وتوا 1.5 مليون ولا 1.6 مليون، ما يبقى منه شيء،
0: ما يبقى منه شيء للأسف.
1: على كل
0: ما كل وقت وقته لما حاله وظروف كانت باهي. باهي بعد ما يعني جت النقلة، وين تنقلت؟
1: نقلت طول من فرنانة للوردانين.
0: وردانين دخلت الولاية المستير.
1: ولاية المستير قعدت عامين قري غادي.
0: محظوظ عاد انت عاد.
1: ما العادني ما عندي نوت سمحة وقتها طول اللي طلبت هذا خذيتها.
0: تعرف انت لما حالة مساكن ولاية سوسة والوردانين ولاية مستير، لكن قراب البعض.
1: قراب مالك.
0: مش 10 كيلومتر ولا قل. يعني انت محظوظ متسميت باقي في حركة نقلة، باقي بعيد على ولايتك.
1: اي بالضبط، نجم كل محظوظ.
0: محظوظ شنو؟
1: سيدي كنت نافح برشا. هاك علاش نفح بالقرايه، نحبها.
0: والوردانين تمشي وتجي يعني تروح لمساكن كل يوم؟
1: عندي كرهبه وقتها مشيت لفرنسا عام 71، جبت كرهبه معي.
0: شنو مشيت لفرنسا؟ كيف هي لفرنسا هذه؟
1: ماني مشيت لفرنسا عام 70
0: وفي نيطار.
1: توريست خويا غادي مشيت احذاق قعدت حدا شهر.
0: انتم في مساكن سياحه عندكم ياسر؟
1: ما عندنا كل عائله فيها واحد في فرنسا.
0: مشيت شنو يعني وقت وانت تدر في الصيف صيفة؟
1: ملا في الصيف مشيت في الصيف.
0: لا خاطر قلت بلكش مشيت عملت كوبيراسيون.
1: لا لا لا في العطلة، في العطلة الصيفية في جويلية مشيت قعد شهرين حدا خويا وروحت.
0: روحت بسيارة؟
1: روحت بكهرباء.
0: اي تفرهدت الأمور؟
1: والله ما تفرهد هي الحقيقة. نجمل برشا شهريات. هي
0: اي وليت تمشي بها وتجي للمساكن؟
1: نمشي بها ونجي للوردانين.
0: عام قد هذا؟ عام 70
1: عام 70 71
0: اي باي تبارك الله. سياره في الوقت
1: هذاك قطعوا يمين غادي، والمدير شموت عليا وش يحبني. ما قلت لك نافح. مره جاني المدير، نحكي لك مادام جبتني مش نحكي لك.
0: لا احكي تفضل خذ راحتك.
1: يشكر فيا، قال لي يا سي الحبيب وقتها التلامذه مش لك الكل، مش كيما بتاع عين دراهم. فهمت؟ اقل نضج واقل اهتمام بالقرايه،
0: رغم الظروف احسن
1: بطبيعه الوردانيين. يعطيك الصحه، ظروف الوردانيين شنو؟ مدينه عاد باي. قال يا سي الحبيب ما بين قوسين نعزف بالعود، زاد ما قلتلكش انا
0: زاد عازف على
1: نعزف بالعود. نعمل لنشيد بالعود. يا خويا لنشيد بالعود، قلت له يا خويا شنو نفحوا بالنشيد نتاعي بالعود.
0: خاطر مش كيما تعملها شفويا كيما بالعود. بالعود ولا تفرقه ولا تشوفوا العود قدامهم.
1: العود قدامهم هم يعزفوا العود. باهي
0: شيخين.
1: يا سيدي جاني المدير قال لي سي الحبيب، قلت له نعم يا سي السويسي هو اسمه، قال لي ما ريتش حتى معلم اتلمته في الشارع تغني في الانشيد نتاعك انت. قال لي لخره لخره هديه حاجه ايجابيه. قال لي والله هو يسكن في الوردانيين هو المدير، قال لي نسمع في تلامذتك يغنيوا في الاناشيد نتاعك في الشارع. قال لي
0: غرمتهم يعني
1: غرمتهم.
0: هو فما شكون استضفته زاد في الحصاديه، تحيه ليه سي عزيم بن صالح، زاد كان عازف عود ويقول لي كنت نعزف القسم زاد هذوم استثناءات انت وانت اليوم سي الحبيب وسي عزين، تحيه ليه بالمناسبه سي عزيم بن صالح في سوسه. قولي زاد عزفت كنت عندي وعنده فرقه تو ينتمي لفرقه الصنباتي في سوسه وعازف عود، تحياتنا ليه من هذا المنبر. به في الوردين قدش قط؟
1: عامين.
0: عامين.
1: بعد جاني رولمون. رولمون قلت ما نمشيش نبعد البعيد، مشيت أنت جوان رولور في الفرادة.
0: يلزم رولمون.
1: بعد الترسيم يلزمك رولمون.
0: وين الفرادة غاديك قريب؟
1: الفرادة في تابع مساكن.
0: تابع مساكن. 20
1: كيلومتر على مساكن بيست. وبالكرهبة هذه اللي قلت لك جبتها الوردين وكذا نمشي بها ونجي. جاني المتفقد ولقاني نعزف بالعود.
0: زاد
1: أعطاني بونتو آخر
0: يعني يفرحوا يعني يستحسوا كي تلقى واحد
1: الشيخ عادة. المتفقد قال كيفاش معلم يعزف بالعود كمن هيك نعزف مليح بالعود. المتفقد هذايا بعدها مشى وزير. مشى وزير وقتها، مشى وزير لتونس. نسيت اسمه مشى وزير ثقافة في تونس. بعد ما جاي تفقدني بعد عام مشى وزير في تونس.
0: تعين وزير.
1: تعين وزير في تونس. ممكن تو من بعد نتذكر اسمه.
0: مش مشكل. وانت عامين في الوردانيين بالتالي
1: خمسة
0: سنين في الفراد.
1: عجبتني زاد، حبوني تلام ذاته. خمسة سنين ولا يجيك مواطن ويكلمك ويقول لك
0: وال ولا مستوى تقري وقت الدرس كله ولا
1: نقري الأغلبية سنة ثالثة ورابعة وثانية ثالثة ورابعة. الخمسة سنين
0: فرنسية
1: الفرنسية نقري ديما كما قلت لك دوزيام وتروازيام ماني في عندرا وفي مساكن قريت السنكيام ماني اللي قلت لك عليه.
0: والظروف الفرادة بالنسبة للتلامذة يعني الإمكانيات بتاعهم
1: إمكانيات متوسطة مش لك الكل، عراية جواعة شوية خاطر منطقة ريفية بحذاها السبخة، كانت تسمع بالسبخة متاع سيدي الهاني مع جنبهم السبخة.
0: فهمتك. هذا في السبعينات
1: هذا عام 73 74 75 76
0: بعدها
1: تعديت للمردين.
0: مردين
1: قريت في المردين.
0: قريبة المردين لكم توما
1: 3 كيلومتر على مساكن. 3 كيلومتر على مساكن. باهين زاد. خمسة سنين في المردين ولا مواطن جاني ولا يقول ايش بك ضربت لي ولدي ولا ما ضربش.
0: ايش بيتك ما ضربش.
1: معايا معلمين يضربوا. معايا معلمين.
0: لا قبل كان فما الضرب طبيعي ولا عقوبة للتلميذ.
1: والله بربي توا تلميذ 10 سنين ولا 12 عام بربي ايش فيه ما يتضرب.
0: هذا الكبير فيهم قلت 12 عام أيوة. في السنسات اما الاخرين فما 6 و7 سنين أيوة و8 سنين. 6
1: و7 سنين ايش فيه
0: ما قلت لي عجبتني في التعبير مضوحين قلت لي ويت وترقل قدك بالبرد.
1: ويت صغيرة ما يجيش تضرب. في شك.
0: تعبير مناسب. هي بعد في المردين عملت قلت لي قداش عامين خمسة سنين.
1: خمسة سنين في المردين.
0: خمسة سنين.
1: بعد دخلت المساكن عاد.
0: دخلت المساكن الأخيرة.
1: دخلت المدرسة كبيرة فيها يجي 20 قسم. اسمها البريد، مدرسة البريد. عندنا برشا مدارس مساكن راهو برشا. برشا مدارس.
0: هذا عام تقريبا 76 77.
1: لا في الثمانينات.
0: الثمانينات
1: هذيك 75 76 في الفرادة.
0: في الفرادة.
1: وبعد 50 في المردين. دخلت في الثمانينات.
0: الثمانينات ما في
1: مساكن. في الثمانينات دخلت المساكن.
0: قداش من عام؟ قعدت حتى
1: برشا
0: تعرف
1: برشا ومن بعد برشا ومن بعد حبيت نعمل طلع القصرين.
0: وعلاش القصرين؟ فاش قام؟
1: والله كانت صدفة.
0: وانت توف تقري في بلادك ورجعت
1: حبيت نطل كيما مشيت لعندرا قلت نمشي للقصري
0: هذه يعني غريبه شويه
1: غريبه
0: لانه الانسان عمل قداش من عام وقتها عملت تجي 20 عام لبرا دخلت لبلادك
1: من بعد حبيت نطل القصرين كيفني
0: في الواقع يقول واحد كاو يا توش نستقر
1: مشيت خمسة سنين في القصرين
0: وهكا ورا خطرت لك
1: كاك وعندي وقتها وسيله نقل كاميون ايفيكو
0: ومعك زوجتك بالطبيعه
1: لا وحدي وحدي مشيت وحدي
0: والزوجة خليتها
1: عندي خمسة ستة صغار
0: ستة صغار
1: خليتهم ونمشي ونروح كل جمعة
0: على الكاميونة
1: على الكاميونة
0: عندك كاميونة خط الفرقة
1: ليه ليه ليه ما بين قوسين ما عندي النحاسيه اللي قلت لك عليها.
0: إيه
1: عملت لوازم افراح خذيت كاميون ايفيكو
0: بالتوازي مع المين عملت بتاع
1: كراسي وتصديرات وكذا
0: وانت في الافراح بطبيعتك
1: ومن بعد
0: تمشي به للمقصرين
1: نمشي به للقصرين
0: قصرين ولا
1: جاي من القصرين شويه ريف زاده مدرسه ريفيه
0: وفما سكن غادي
1: عندنا دار نسكنوا فيها.
0: كيفاش وافقت لك عفوا يعني المدام كيف يقولوا الزوجه الكريم كيفاش وافقت لك انت بصغارك باش تمشي القصرين؟
1: لا ما قالت لي شيء كل جمعه نروح
0: مهما كان شنو الانسان يكون في بلاد ورايح
1: يعني ناخذ سبت ولحد سبت ولحد نروح نهار الجمعه وخمس ايام ونروح.
0: حبيت تجرب وحدك هكا؟
1: لا حبيت نجرب.
0: وعلاش قلت برا نرجع للبلاصه هذيك؟
1: كاكا برا كاكا صادفت صدفه حبيت نمشي للقصرين ومن بعد رجعت لمساكن من جديد وخذيت الروتريت من مساكن من جديد.
0: لا والله ساعة معناها النقطه هذه بالذات انك كنت في مساكن ودخلت عادي جدا وبعائلتك ومستقر وبسيارتك وما الى ذلك خطرت لك باش تمشي تعمل زياره القصر. قاش عملت معاه؟
1: عملت خمسة سنين في القصر. خمسة سنين في الريف في القصر.
0: وظروف كفنيه زاد قاسيه
1: ظروف متوسطه صعبه شويه والله صعبه شويه زاد مدرسه ريفيه والخصاصه موجوده ديما بالنسبه احنا المعلمين صفا عنا دويرتنا ونطيبوا حدنا
0: وكل جمعه تروح بتبيع على المنزل
1: كل نهار الجمعه
0: تروح المساكن
1: الخمسه متاع العشيه ندب كاميوني نخلص 8 ولا 9 متاع الليل ونهار الاثنين الصباح الخمسه متاع الصباح ندي ماري نخلص 8 الغادي نقري على روحي ساعات نقعد نصف شهر هكاك صادفت وعجبوني المعلمين وحبوني اسمعني تتصور كاس القهوه اللي نشربوا واني يغسلوه هما يطيبوا خمسه معلمين
0: هذو مع بعضكم
1: يا سي الحبيب انت الكبير فينا ما تمس شيء انا علاش قعدت تحذيهم
0: عزوبيه من جديد هذي
1: عزوبيه من جديد مش برجع عاد خمس ايام
0: هي ما تلك حنيت شويه لك الاجواء هذيك
1: قالوا لي حتى الصحن اللي تاكل فيه ما تمسوه شيء ما تمس احنا نطيبوا لك واحنا ناكلوك واحنا نشربوك
0: ملك غاديك
1: خمسه بركل. سنين قعدت معاهم يموتوا عليا ويحبوني
0: بارك الله
1: حتى من نعاونهم
0: إيه بتبيع
1: إمكانيات ومش جد واحد
0: إيه وراو استغربوا هم أقول كيفاش أنت في
1: والله ما استغربوش إني قلت إن مني نتعرف على البلاد معين الدراهم قلت القصرين ما نعرفهاش وبلاد التفاح نمشي لسبيبة نجيب التفاح حكة الكعبة ورخيص وقت التفاح غادي
0: أمور باهية
1: أمور باهية قعدت خمس سنين بكميوني وكميوني منضيف وسمح ويجري
0: يلا سير عبيب
1: على كل
0: بعد على كل نرجع ورجعت لمساكن وكملت فيها خلاص معاهم باش خرجت على التقاعد وقتاش بالضبط انت خرجت
1: روتريت
0: 2003 22 عام يعني
1: 22 عام روتريتي
0: بيت واش نحوصلوا احنا هاني مسيره بسرعه مشينا المسيره نتاعك ومن عند راهم الولايات المستير الوردانيين بتالي موردين
1: الفراده
0: مساكن بتالي رجعت القصرين في تجربه هيك جديده
1: تجربه جديده
0: ورجعت من جديد
1: ورجعت من جديد وخذيت روتريت من مساكن
0: كي تحوص المسيره هذه وبعد قداش قعدت 35 عام قلت لي في المهنه هيك
1: 36
0: عام في المهنه
1: علاش لخاطر احنا نخرجوا 35 عام وقتها
0: عمرك صغير
1: عمري 54 برك
0: 54 برك
1: يلزمني نكمل من قري 36 عام باش نوصل 55 باش نخرج
0: كملت التقاعد اللي كيسمى المبكر
1: اي التقاعد مبكر
0: من 55 وقتها مازلت صغير شو عملت وقتها في الوقت ذاك قلت لي عندك الفرقه
1: ذا عندي الفرقه ما نبطلهاش وعامتها السنين هذيك كانت برشا عريس نخدم ونجم نقولك في 5 6 7 عريس يوميا لين وليت الفرقه قسمت على دو زيكيب
0: ناس تمشي البلاصه وناس
1: الاربعه الاربعه الخمسه الخمسه سته سته دو ناس تمشي البلاصه وناس تمشي البلاصه توا ما عادش
0: تغير توا بدات حسره كانت على راس كل قبل كانوا بالفرق النحاسيه معروفه
1: توا ما عادش
0: الساحل خاصه
1: وقلت العريس زاد قلت
0: الامكانيات صعبت شويه
1: الامكانيات
0: صعيبه والتكاليف باقي خلنا نرجع من جديد المهنه بتاعك يعني
1: نرجعوا
0: 36 شقعد لك فيها هكا يعني ما نعرفش هكا
1: باين تعداو الكل
0: معناها ما نعرفش وقتاش حسيت فما تغيير في وقت من الاوقات انه مستوى التعليم طاح شويه مستوى التلامذه فتره فترات الكل في نفس المستوى طبيعه تبدلت شويه
1: طاح في الاخر طاح اعذر لي
0: يقربنا
1: ال 20 عام التلانين ولا ال 25 ولا كل متفقد يحب يعمل يفرض رايه ولا برامج اخرى ولا تكنيف الكفايات كفايات الاساسيه التلميذ صب صب صب حتى ما يشد شيء كفايات
0: والمواد كثرت
1: والمواد كثرت. نقري السنة الأولى قبل يعني اختصاصي وليت سنة أولى على خاطر خذيت دخلت معلم تطبيق والمعلم تطبيق يخدم 20 ساعة والسنة الأولى 20 ساعة أعطاني سنة أولى
0: سنة أولى
1: وبعد تطبيق أول وصلت تطبيق أول زادوني في شهري باه نقري سنة أولى اختصاصي ولا سنة أولى أما درت على الكلاسات الكل وقعدت تجي 20 عام في السنة الأولى في الأخرة الكاريير الأخراني
0: مرتاح صعيبة السنة الأولى
1: صعيبة يجيك ما حتى
0: خاصة بعتالي ولاد فما رياض الأطفال والتحضيري أما كي يجيوك مثلا يجب تعاملهم على أساس أنه كنه ما يعرف شيء
1: يا ودي ما ينزل شد ستيلو شد ستيلو
0: بالمقلوب
1: بالمقلوب نوريك شد ستيلو ونكتلو ويولي في آخر العام يكتب ويقرأ
0: إيه مش سهر
1: يكتب
0: ويقرأ ملا شيء مش علم الحروف
1: ملا
0: صحيح ما هم فيش تعمق كبير في النحو والصرف
1: لا لا لا
0: لكن حاجة. لكن يلزم زادة بيداغوجي يلزم
1: شوية محفوظات أي. وشوية نسخ وشوية إملة وشوية
0: وخط وأما السهل
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: من قد فكرهم قد عمرهم
2: وملا شيء باش توصل له المعلومة خاطر ينجم يكون إمكانياته محدودة التلميذ
1: بالضبط.
2: إمكانياته الفكرية ما تحاول كيفاش الكلام ده كله لازم يكونوا متعلمين
1: وناخذهم على قد عقلهم
2: على قد عقلهم
1: يعني تو الوقت الحاضر تأقلمت مع السنة الأولى عقلي كيف عقيلهم عقلي صغير تو الوقت الحاضر
2: إيه في وقتها بطبيعة يلزمك تكون هكاك
1: فرض عقلني وياهم باش يفهموني
2: باش يفهموك قلت لي ما نشح نعرجنا الحديث هذا لأنه قلت لي المستوى تبدل شوية وطاح شوية بعدها
1: طاح شوية
2: قلت لي السنة الأولى يعني
1: السنة الأولى يهز كتب أرزن منه
2: شفت كيفاش
1: كنت نقري فيهم كراسة واردوازة
2: ويزي كافي
1: كراسة واردوازة كراسة القسم والاردوازة
2: ترى أنه مش لازم الكتب ذوما ياسر
1: والله إيقاظ علمي وتربية دينية وتربية مدنية ومحفوظات ونسخ وإملة هتعملوا الإملة راهو السنة الأولى املا تعملوا عمل املا كيف اني ما سهله بسيطه تبدا مكتوبه في لوحه توريه هذيك ومن بعد تدرقها وتقول له اكتبها ثلاثه ولا اربع كلمات هكا هذيك الاملا فهمت
2: إيه انت ما نشفه ما الطرق تغيرت صحيح لكن كي كثروا المواد ذور لي ما نعرفش في بالهم باش يزيدوا كيفاش تقولوا التحصيل العلمي للتلميذ وما غلطوا راهو نتصور
1: غلطوا لا ياسر عليه التلميذ ياسر ياسر ياسر كتاب لي قاض وكتاب النسخ وكتاب برشا برشا كتب برشا كتب وكتاب الخط وكتاب
2: مش لازم الكل
1: ياسر وكتاب القراءة
2: خاصة سنة أولى المدرس والمعلم هو اللي يعمل مجهود وعادي كل شيء عنده
1: وكتاب الحساب زيادة
2: حتى الحساب
1: كتاب الحساب وكتاب القراءة وكتاب النسخ
2: والإيقاظ
1: وكتاب الإيقاظ
2: سنة الأولى
1: سنة الأولى
2: قبل والله على حسب ما نتفكر أردوازة كما تحكي أنت
1: أردوازة
2: وكراسة
1: يعني قريت بها مقبل قريت بها مقبل وصلت
2: عادي جدا كنا
1: كيف كانت البرامج حرة شوف شو وصلت التلاميذ قال لي سيزياماتنا وسنكيامك أقوى من سيزياماتنا
2: خاطر قبل كنتوا تتصرفوا وحدكم يعني
1: يعطيك الصحة يلزمني نجهد روحي باش نوصل له المعلومة
2: دولته مقيدين بعد في فترة
1: قيد البرنامج يجي مرة جاني المدفقات القانية في الوردانين جاني بنور المديمغ وما فوتك بالحديث عمل برنامج وحده والله لا خلط لي البرنامج متاعه والله لا خلط لي وجي وقال لي شك مش ميكش تخدم برنامجي قلت له والله لا خلط لي مش أسأل المدير قال له مازال ما جانيش وقتها صدقني
2: وانت بالبرنامج اللي تعمل فيه ما عندك انت وقت
1: من عندي يعني وقتها ما عجبوش
2: بعتلي فرضوا عليكم انا المتفقدين ولا يفرضوا في برامجهم
1: ما تعملوش اللي يحب عليه ما يعطيكش نوت
2: وطريقه تزدد
1: في عاد يزيدني النوت سي بنور المديمغ في الوردانين خلاها لي جمدها ما زادنيش
2: لانه ومش ذنبك
1: ما زادنيش وقتها قلت له راهو ما جانيش البرنامج نتاعك لما مش اسال المدير
2: تو هذا معناه هذا اش قلت معناه يعني هذا حبيت ان نوصل له انه كثره يعني الاراء وكثره البرامج
1: بالضبط.
2: وكثره وكل واحد كيفاش وطرق يضيع فيه التلميذ ونفس الشيء المعلم يلقى شرحته زاد
1: هو عمل وقتها ميثود اكتيف
2: ميثود
1: اكتيف والله لا خلطت لي البرنامج نتاعو الا ما سال المدير قال له راهو مازال ما جانيش راهو العمول
2: المشكله المشكله نجربوا على التلامذة يعني مش باهي التجربه
1: المشكله هذيك نجربوا على التلامذة
2: جربوا سنة برنامج ما مشاش نمشيو لبرنامج اخر نمشيو طريقه اخرى مش هو
1: وخلونا نخدم كيما قبل قلت لك
2: قبل كان فما يعني هامش من الحريه يعني في
1: بالضبط يجي قاك تعطي الدروس يعطيك برنامج
2: يعمل.
1: وعملوا على كيفك
2: طريقتك
1: الاخر يقول لك اعملوا كيما هيك وكيما هيك وكيما هيك
2: معناه يحدد لك حتى الطريقه اللي تقدم بها
1: بالضبط
2: عادش مازال عاد مالك كيفاش نفرقوا معلم من معلم
1: بالضبط السمة الكفايات
2: يعني تو قبل يعني ياخو حريته المدرس باش يقدم الدرس
1: حريته ويوصل المعلومة وقت اللي جات الكفايات الأساسية التلميذ كثرت عليه ضاع شوية كثرت عليه متاع شنجم نقول لك متاع 5-6% ينشو والبقية يدخل منه يخرج منه
2: للأسف
1: متاع
2: معناها ساعات التلاميذ مشاو ضحية البرامج الجديدة هذه
1: بالضبط
2: خنزيد نسألك قريتش دروس خصوصية
1: لا ما أنا عندي الموسيقى وعندي نحاسية وكذا
2: عندك يعني
1: دروس خصوصية لا
2: في الدار لا هذه لا
1: لا لا لا
2: في المدرسة فما إمكانية تاع تدارك دروس تدارك
1: ثم
2: هذيك كانوا يعملوها في المدارس
1: وين يقبل وقت اللي نقرأ قريت ليتود في المدرسة.
2: وشنو رأيك في الدروس الخصوصية ذوما؟
1: والله هي تفيد الحقيقة. والله يتفيد ما قولكش لا وينتفع المربي تبقينا التلميذ يستفاد مو يعمل 4 سوايع في النهار مثلا كيف يزيدك الليتود هذاك ثم منفع في الوسط
2: والتلميذ اللي ما عندوش امكانيات وعائلته ما انا محدودة الدخل شتعمل وهذيك المشكلة شوالي تفرقة
1: هذيك تولي تفرقة صحيح
2: معناتها اللي عنده فلوس ينجم يقري ولده التويت كيما تو قاعدين نشوفوا
1: أي.
2: ولا ما عندوش مسكين
1: هو قبل كان ترخيصة راهي مش برشا
2: متفاهمين
1: قبل بعض الدينارات راهي
2: تو لو يتسابقوا
1: يتسابقوا من 50 و60 ومن 100 تو قبل ب3 دينارات
2: انا ربي عينهم متفاهمين لكن على الاقل بربي ارفقوا بك الزوولية والناس ضعفاء الحال والعائلات
1: اللي عندهم لو كان جيت كيف هما اللي ما عندوش قريب ليش
2: ها صحيت هذه
1: حبيت عندي تو داني اللي عنده يدفع ولا ما عندوش نقريه بلاش مثال
2: حبيت نوصلك للمعلومه هذه والكلمه هذه وقلتها وحدك ايش بيهم انت تقري في التويت برك الله وعندك شويه لمذات فهمتني لاباس
1: هما 6 هما 8 هما 10 هما 12
2: شكون شكونك تلميذ اللي تايم وشكون اللي حاله ضعيف يجيبوه معاكم
1: بالضبط
2: يعملوا ايه الزعمة حتى على الاقل ربي يبارك لك
1: تو ما نظنش
2: تو ما نظنش
1: اني نهضمها والاخره ثواب عند ربي
2: على الاقل
1: ثم لما يهضمها ايش يقول لك اني الماده تو الماده
2: المادة تول مادة يعني باش نحوصلوا احنا حصتنا والحديث معك ممتع سي الحبيب العمروني وعطيك صحة اللي جيتنا من مساكن
1: وبركة الله فيك ما حتى مزية راهو يعني نتشرف بحضوري معكم راهو
2: فماش حاجة تحب تقولها وتستغل هذا المنبر وتستغل أنك موجود في ذاعة المنستير في مجال تعليم ولا حتى في أي مجال تحب تحكي فيها فرصة
1: والله ماذا بي يحسنوا البرامج ويقللوا شوية من البرامج باش التلميذ يستوعب فهمتني باش يستوعب وينقصوا شوية على التلامذة متاع السنة الأولى والثانية باك الكتب وكل الأدوات اللي فهمت باش التلميذ الأخرى يستوعب والمعلومة توصلوا كما كنا نقريوا قبل في السبعينات وفي الستينات
2: ما أنا مش الفايدة في كثرة المواد
1: بالضبط الفايدة مش في الكثرة هو المثال يقولك خير الشيء ما قل ودل ملا شنو
2: أما بعتدي حسب يعني السنة اللي يدرس فيها من الأول في السنة الأولى زايد نعلموا حاجات يعني الرسمية كيفاش يكتب الخط وشوية حساب ومن بعتدي نطوروا عملنا نتوغلوا معه مش تعطيه من السنة الأولى السنة الثانية ما نعرفش قداش مكتب
1: وقداش برشا كتب قلت لك الحساب كتاب أنا قريتها السنة الأولى
2: نعرف أيوة
1: الكتاب عنده حساب القراءة حساب النسخ كيف كيف برشا كتب على كل
2: سيدي على كل احنا ما عرفش انت حبيت قلت لك فماش حاجه تحب تقولها في الاخر
1: يعني وصلت لك قلت لك يقللوا شويه من البرامج ويعملوا برامج هيك تفيد التلميذ تفيد التلميذ ويهضمها التلميذ وتقعد في فكره كما قريتني في الخمسينات
2: هذاك هو
1: في الخمسينات
2: وتبارك لك وصلوا وتبارك
1: في الخمسينات يا سيدي يقول لك يعني قريت بكتاب ليكتور وكتاب قراءه وبس
2: وهذا هو حتى احنا كنا نقراه هكاك
1: كتاب ليكتور وكتاب انتر بارونتيز
2: انا قريت في السبعينات لما حاله سنوات
1: البدايه يعني في الخمسينات قريت
2: اما نفس الشيء كما تحكي انت تقريبا نفس الشيء
1: قريت بابا ما نعرفوش مش نقولها لك زاد
2: هذه شنو ما قلتليش
1: توفى واني عمري ما دخلش المكتب توفى بابا
2: ما تفكروش
1: والكتاب ليكتور والكتاب القراءه يعطيه لي المدير خاطر فقير شويه هنا احنا
2: قاعد
1: المدير يعطينا الكتب يجي للقسم هاي سيدي شكون بوه متوفي ولا شكون فقير وكذا ويعطيونا الكتب ولا عنده يشري على روحه
2: منذ حين قلت ورحمة بنيتي اسمع عندك طفلة توفيت الله يرحمها
1: عندي بنية الكبيرة توفيت لي
2: توفيت
1: عندي 3 بنات وثلاثة أولاد
2: هي توفيت وهي الكبيرة
1: الكبيرة توفيت
2: وهي متزوجة ولا أقل
1: متزوجة وعند خلات بنية جاب ربي خلات بنية كيفها طبيبة هي
2: الله يرحمها نعم طبيبة. وفات ما عندهاش ياسر
1: عام 2015 عندها 10 سنين
2: الله يرحمها نعم
1: باك المرضى كل تعرفوه كل مرضى مشوم جاها قاعدة عوايا أنا خلي لي 5 يعني خذي وحيدة وخلي لي 5 الكبيرة
2: الحمد لله وإن شاء الله من أهل الجنة
1: إن شاء الله لا لا بالقدام بنية بالقدام
2: الحمد لله وانت مو نسان ذكور لا اعتراض على حكم الله وربي شحب
1: عندي أعطاني 5 ما يزيش
2: الحمد لله
1: خلي لي 5
2: الحمد لله
1: منيش متغشش بالكل حكم المولى
2: يعني
1: حبها ربي حبها ملاش
2: حب ربي احنا نطلبوا لها الرحمه ان شاء الله
1: يا ربي
2: وربي يرحمها وينعمها وسمحني كان يعني ذكرتك الموضوع ذا خدت من خلال
1: ما يعمل شيء ما يعمل شيء حاجه ربي
2: حاجه ربي سي الحبيب العمروني مشكور جدا على تلبية الدعوة، تبارك الله عليك، حيوي ونشيط، وربي يعطيك الصحة والعافية. وكم مرة أخرى نقول عيني ما تضرك لأنك ما تظهرش السن بتاعك بالكل. نقول
1: اللي راني ما يعطيني، يعطيني 60 مش 78.
2: بارك الله عليك.
1: اللي راني يعطيني 60 مش 78
2: نجم. وشو السر باش نعطي الوصفة هيك حتى
1: اللي السر؟ والله وقت اللي صغير نقول مثال شاه،
2: قول خليت خاطر
1: أمه قالت لي راك رضعت 5 سنين يعني كل حليب نتاع الأم ما ثماش كيفه. أنا تو ياخذوا في الباكوات. أمه قالت لي الله يرحمها عاش فوق المية
2: 5 سنين. أمك عاش فوق المية تبارك الله،
1: فوق المية مية واش
2: تبارك الله.
1: وقت اللي في القاصرين هي توفت به، قالت لي يا حبوب هيك تقول لي يا حبوب راك رضعت 5 سنين. وعندنا الدجاج العربي يوميا كعبتين 3 عظام تمدهم لي نشربهم ني.
2: بارك الله.
1: جسمي تعد تو لاباس عليه، ما عندي حتى مرض
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: لا سكر، لا دم، لا حتى شيء معني.
2: لا حتى تبارك الله، أنا جسمك رشيخ يعني. الحمد لله. لا فقدت، وهذا هو ما عندكش
1: ما نخمم حتى في شيء.
2: شيء.
1: شيء ما نخمم.
2: ديما تخلي وراك. ألفات مات كيما.
1: ألفات مات.
2: بارك الله عليك.
1: وما نتغشش برشا.
2: لا ظهر. ظهر تبارك الله عليك معناها.
1: وديما نضحك كاو.
2: ديما نضحك والحمد لله.
1: سيدي نشكرك على اللقاء.
2: واني نشكرك ياسر على تلبية الدعوة واللي جيتنا من مساكن سي الحبيب العمروني. وربي يعطيك الصحة، وإن شاء الله تكون ضيفنا في من جانب آخر، نحكيه على الجانب الموسيقي وكيفاش أنت تعزف الآلات الكل والنحاسية وعندك الفرق وما إلى ذلك. هذا نخليه له حصة في مجال آخر إن شاء الله، مجال فني. يعطيك الصحة، نسنا سي الحبيب العمروني، إن شاء الله بطول العمر والصحة.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا لك. إلى هنا نصل أيها السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم. تحياتي للزميل لطفي المكي، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عن الدنيا تحلو.
1: الثامنة مساء في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. تنطلق يوم غد الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29-30 جوان وأيضا أيام 1-2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية القادم. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن وحدات الحماية المدنية تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة لأن الحماية المدنية قد دفعت 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وعوان، ونجحت في السيطرة على المنيران ومنع اتساعها المباني المجاورة، وتمت السيطرة عليها نهائيا. وأكد العثور على أعوان الحماية المدنية على جثة أدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، والتحقيق مازال مستمرا ولم يتبين الأسباب الحقيقية إلى حد الآن لهذا الحادث الكبير. هذا وفي الصيف دائما تكثر حوادث الحرائق، حيث ستتراوح درجات الحرارة هذه الليلة رغم أنها في الليل بين 25 و30 درجة، قد تصل إلى 32 درجة في مناطق الجنوب، وتنزل أقل بقليلا في المناطق الشمال الغربي إلى 23 درجة. أكدت ممثلة وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان نهاية الأسبوع الماضي أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، وأظهر أن مستوى النفاذ للخدمات المالية ما يزال دون المأمول، حيث أن دراسة أنجزت سنة 2018 بينت فقط أن نصف التونسيين ممن تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية والبريدية، ولا تتجاوز نسبة استعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، وأيضا نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%. في أخبار العالم، هل ستدخل لبنان وإسرائيل في إطار اتفاقية سلام؟ هذا ما تؤكده المصادر الإسرائيلية التي نشرت أجزاء من الملحق السري للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي كان في الولايات المتحدة الأمريكية. الملحق بقي سريا بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية، لكن القنوات الإسرائيلية تمكنت بوسائلها الخاصة من نشر المبادئ الأساسية له، حيث أن الاتفاق تقريبا ينص على أن الحكومة اللبنانية توافق على معاهدة سلام مع إسرائيل مقابل تفكيك حزب الله اللبناني، وتبقى السلاح فقط لدى الحكومة اللبنانية، وهذا السلاح أيضا سيكون محدودا. انتهى الموجز، بعد قليل زميلي عماد في رحاب النغم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم.

0: الغربة قدر والنجاح قرار.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في العدد الأخير من غربة وحكايات للشبكة البرامجية شتاء ربيع 2026 بإذاعة المنستير. غدوة بإذن الله شبكة جديدة حافلة بارش عناوين جديدة فيها جو الصيف اللي إن شاء الله تعيشوه يا ربي في أحلى الأوقات، في لمة عائلية إن شاء الله، صيف أفراح ومسرات على التوانسة الكل. طيب في آخر الحصة نعطيكم فكرة على العناوين اللي إن شاء الله باش تلقوني فيها، على المساحات اللي إن شاء الله باش نأثثها في إذاعة المنستير، وإن شاء الله شبكة حافلة بالإفادة وبالترفيه، زاد هذا هو مبتغانا. بعد شوية ضيوفنا يلتحقوا بينا، ومتابعة زادة لبعض الملتقيات اللي صارت في سلطنة عمان، ثم ملتقى آخر صار في تونس العاصمة. تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء. بعد النغم نلتقي مع ضيفنا الأول.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا في متابعة غربة وحكايات نهار 4 جويلية بإذن الله. التوانسة باش يعودوا بقوة في الحقيقة. تنظيم الملتقيات والوقوف على آخر المستجدات مش غريب عليهم، هذا صار على طول العام. أما مثال شو هما موجودين في بلادهم، وبرشا توانسة يعشقوا صيف تونس بشكل كبير هكا، علاش مهما غلات التذاكر حتى شيء ما يغلى على البلاد هذية، ويروحوا أكثر من يروحوا، مهمش يروحوا صيافة، لا يروحوا باش يفيدوا البلاد. خاصة نحكي على ملتقيات، نحكي على إطارات كبيرة تروح باش تنظم هكا وتنعش الحياة الثقافية وتنعش الملتقيات الدولية الكبيرة اللي تصير في بلادنا. مرحبا صديق البرنامج. هو في الحقيقة ديما نقول أني فما توانسة هما سفراء بلا حقائب بالحق.

0: أحسن تمثيل للدولة التونسية، منهم الأستاذ حسن العريبي اللي موجود معنا من فرنسا. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا أنك موجود معنا.
1: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: قبل ما نحكي على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج المشي يصير نهار 4 جويلية، خلينا ساعة نتمانو على التوانسة ونتمانو زاد حتى بمنطق الإنسانية على الفرنسيين. هناك نحكيو على موجة حر تضرب فرنسا، موجة حر قياسية وصلنا حتى فيها للخسائر البشرية.
1: صحيح موجة حر كبيرة برشا، ما اوغوزمون تقات فما شوف كي تبدا عندك ناس عندها عقليه التطوع وعقليه انها منها اذا كان هي متكونه كما نقولوا احنا في السيكوريزم ولا معناها الاسعافات الاوليه وتكون عندها معناها خبره حتى في كل معناها ميدان تاع ميدان الصحه، الدوله ما تقلقش برشا، الدوله واقفه من ناحيتها معناها بالمتابعه.
0: مش تلقاها ما حاضرين في الطوارئ معناها، عندك معناها
1: الناس متطوعه معناها للبيرسوناجي للناس الكبار، الناس متطوعه باش معناها تعاون اي واحد باش تهزو ليرجونس، ناس متطوعه انها باش تقف معناها كما قلت انت للانسانيه للناس اللي هي وحدها ما عندها حد. بلاد هذا بصراحه سخرت معناها كل ما عندها، معناها لي بارك محلولين 24/24، لي بيسين تحلوا كلهم غراتويتمون، الكنال كما شفت نتاع لاسيان معناها محلوله معناها الناس كلها تحب تعوم، موجودين لي سوفتير الناس اللي معناها التبريح منقوذ، موجودين لي بومبي، موجودين الامن، معناها فما تكاتف من بين المجتمع المدني بالمجتمع المدني الفرنسي وبين الدولة المدنية الفرنسية. وأزمة بون طولت برشا ما كانوش بون المشكلة اللي صار هنا الغبتيغ دي ستوك نتاع لي فونتيلاتور كل نتاع لي كليماتيزير موبيل، تعرف ما نجموش عندنا ركبوا دي كليماتيزير كيما في تونس غاديكا، دونك غبتيغ كبيرة برشا، أوغمونتاسيون دو بري زاد معناها غلاو برشا الأمور هذيا كلها، والحق ما نتقلاش على بعضها واقفة لبعضها، وإن شاء الله ربي يقدر خير وكرم.
0: أمين بإذن الله. أستاذ ما نعرفش أي حد في بلاصتي باش يسأل السؤال هذا، فرنسا كدولة كبيرة ماهيش حاضرة للتغيرات المناخية للاحتباس الحراري لها التغيرات الكبيرة التي تصير مناخيا، درجات حر قياسية، أمطار طوفانية، تقريبا هذا اللي تعيش عليها يعيش عليه كوكب الأرض.
1: هي فرنسا الأمطار تنجم تقاومها، أما الحرارة سيرتو معناها في الزيماب القدم، احنا نقولوا معناها اللي جاش عليهم القدم اللي هم بالآلاف، ما خمتش الحق في الشيء ذا، ما فماش فهمت. لكن تو في الزيماب الجدد معناها تلقى فما الكليماتيزور وتلقى فما شوفاج تلقى الزوز فهمت، لكن في القديم الكل الحق مخمتش وما في ثور سيتو على مستوى باريس، معناها كنت نشوفوا باريس، باريس بالحق معناها تتخلق ما تلقاش حتى كيفاش تتنفس. انا واحد من الناس البارح باش لقيت معناها كليماتيزور موبيل شريته زايد ما يقارب 4 ثور ومعناها 1000 يورو باش معناها نلقى روحي ونلقى باش نقوم. ما تنجمش ما تلقاش انت الجمله، معناها ايماجين على الناس اللي هي فراجيل والا الناس الكبار. لكن الحمد لله معناها اللي ناكدوا انه دوله واقفه باتم معنى الكلمه، والمجتمع المدني هذا هو الحاجه اللي احنا ندخلوها ان شاء الله في تونس، انه في اي حاجه تلقى استنفار من الناس اللي تتطوع، تمشي بومبي يلبس زين يمشي باش يخدم متطوع، اللي روتريتي زاد اللي هو متخرجين من الحمايه المدنيه ومتخرجين ما عندهم معناها الاسعاف الدوليه وكل شيء يتطوعوا. هذه حاجه كبيره، الاتحاد والتكاتف تاع الناس الكل يقلل من الازمه ويقلل معناها من الخطوره تاع الحراره هذه الكل.
0: ان شاء الله ازمه وتعدي بسلام باذن الله. نحكيو على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، هذا إن شاء الله باش يكون نهار سبت، باش يكون نهار 4 جويلية بمدينة العلوم بالعاصمة. أكثر تفاصيل عن الملتقى، الأهداف متاعه، المشاركين، الحضور والغاية منه خاصة. أستاذ
1: الملتقى والله وقلي برمجناه الحق ما تغلقش في القصادية معنا هذه الطريقة دي كل وشرا ياخدينا قاعة يمكن بتاع 500-600 واحد، علاش على خاطر لقينا بالحق اللي شعبها كفاءات في القانون في معنا خبراء عضو الشهاد عضو المنافذين محامين قضاة ناس معناها غوتخيتي كانوا معناها على مستويات كبيرة سواء أمنية سواء قضائية، لقينا معناها طلب حضور كبير بالجد ولقينا معناها تجاوب باهي برشا. دونك لقينا الموضوع ما اخترناهوش بالصدفه، موضوع التحكيم والوساطه وما اخترناهوش خاطر فيه معناها جست معناها مفاهيم قانونيه، احنا اخترنا هذا خاطر نجم يعاون التونسي اللي بالخارج في مشاكل الشغل والاستثمار والعقود والخلافات المدنيه والتجاريه، ومعناها هذا ميدان يزن ياخذ بلاصتو. علاش؟ خاطر العالم كل ماشي به، معناها التطور بصفه كبيره برشا يساعد خاصه المستثمرين لي زوم دافير في انه معناها قضايا ما تطولش، في انه قضايا ما يتمش نشرها، خاطر معناها بين فيه هي السريه. فهمت كيفاش؟ هذوما اكثر تفاصيل على الـ على الـ على الـ على الـ الـ كيفاش نقولوا احنا على التفاصيل. كل ان شاء الله نشوفوه نهار 4 جويليا. دونك اللي نحب نقولوا انه راهو الملتقى هذا كل بطبيعه من صدى اعلامي عالمي، نقول على مستوى العالم، راهو بمجهودات ذاتيه ومصاريف مع عند اعضاء الجامعه والمستشارين اللي احنا معناها معهم على راسهم سي عصام الجوالي. دونك احنا هذا مصاريف خاصه، ما أخذينا حتى سنتيم من الدولة، ومعنا حتى تمويلات تقاريشية ولا داخلية نعملوا فيه معناها متكلف، معناها باللي هو متكلف، لكن في حدود معناها طاقتنا وحدود معناها نجم نقدموه للناس هذيا. إعلاميا الحق القاع معناها كيف صدى إن شاء الله يكون فما حضور إعلامي معناها كبير. الناس اللي باش تحضر كلها كفاءات معناها وخبرات معناها تونسيه براتيكمون على اعلى مستوى. نتمنى احنا نحطوا الخطوه الاولى في الملتقى، باش يكون ثم ملتقى ثاني وملتقى ثالث. كانت عندنا قاعه نتاع 50 معناها شخص باش يحضر، تلزينا بارابور الحضور لمده كل انه باش نرفعوا الدوبل معناها ل 100 شخص الحدود اللي نجموا احنا نصرفوا فيها في القاعه اللي خذيناها في مدينه العلوم. دونك عملنا كل ما يخليه يكون بالحق معناها ملتقى، حتى كي يصير فما بارتاج وان انتم كصحافيين تجيو تغطيو وتكتبوا تلقاو حاجه معناها فيها كالتامبر معناها الانترناسيونال، حاجه نجموا نصدروها لبرا. وفوق هذا كل صراحه زاد كي تشوف احنا سامحني سنة ما فما حتى برنامج الجاليه معناها من المعلين بالامر. دونك الجامعه قالت اول ما نعرفوا احنا الاداء نتاعنا، اول ما نعرفوا الحاجه نبداو بها انه نعملوا حاجه للجاليه وتتحسب للوطن. والحمد لله من فما برشا من الجاليه التونسيه اللي مشاهبته بالذمه يحضروا الملتقى، وفما اللي قدم في الفاكونس نتاعو على اساس انه باش يحضر الملتقى. وكي نقولوا احنا معناها نمثلوها الجاليه، الحمد لله نمثلوها رسميا وقانونيا، ولا ثم مصداقيه عند الجامعه واعضاء الجامعه الكل، معناها الناس الكل الحمد لله اي حاجه نعملوها تلقى معناها الحمد لله الناس الكل تتلم بها، ولفات معناها تصنع ثقه بينك وبين يتبع فيك، والا معناها يحب يحضر لك. وقتها تعرف قد راح تشوفوا الجمال نتاعنا من العالم كل، نجمش نحضر، نجمش نجي، نجمش تقيدني، نجمش نفيد بحاجه، نجمش نعاون بحاجه. هوني صراحه معناها تقول الحمد لله معناها خذينا خطوه باهيه في النجاح وفي الالتقاء مع الناس.
0: الالتقاء مع الناس لانه الناس تحب تسمع مشاكلها مطروحة، الناس تحب تسمع صدى صوتها موجود. اليوم الجامعة تقرب من خلال طرح مواضيع تهم الناس. اليوم كي نحكيو على عقود عمل، اليوم كي نحكيو على طلبة يقراو غادي والمشاكل اللي والإشكاليات القانونية اللي تنجم تصير لهم، هذا الكل باش يكون موجود. عقود عمل اليوم في ظل انتشار رهيب لمكاتب الاستشارات، بالحق زاد هذا مشكل كبير نتصور قدام برشا ناس. فما شكون ينتقدهم بشدة وفما شكون يشوف انهم هما حلول، خاصة نحكيه على توانسة عندهم التكوين القانوني في البلاد اللي نحن محتاجين ان نفهموا قانونهم ولغتهم باش نسلكوها معه.
1: أكيد هو أنا الحاجة اللي نحب نقولها نقول هي بشرة خير باش نقول عليها تو احنا عندنا ثلاث عام فيها، معناها الجامعة ولات ملجأ لكل طالب تونسي، خاطر هوني باش تفاليدي معناها البروجي نتاعك إذا كنت تقرا في السربون ولا في غيرها، باش تفاليدي أنك تعمل ستاج، وباش تلقى ستاج الناس اللي تعيش هونيا وأنت مدام حياة بما أنك متابعة وفي علاقة مباشرة بالجالية، سي با فاسيل دي تو تلقى ستاج للمرأة.
0: أكيد.
1: بس إيه مع الآخر؟ جامعة الحمد لله ما أنا حالة ببالها قداش من تونسي يقرأ ويعمل ديستاج عنا، سواء ديستانس عن بعد سواء معنا احنا هكا كما الملتقى هذايا، معناها ثم ما يقارب 4 ولا 5 طلبة توانسة معناها جوي اوت باش يكونوا مع الجامعة يخدموا عن بعد، يخدموا يعملوا دي سيت ويب، يعملوا منحتات من نوع هذايا، وبعد ياخذ اتيستاسيون من عندنا احنا من جامعة تونسينا بالخارج، اتيستاسيون هذيك تفاليد ستاج نتاعو وتخليه معناها ياخذ اورينتاسيون باهية، وهذيك تتعاونوا حتى باش يشوفوا رونديفو مع البريفكتير، تعاونوا حتى باش يقدوا اوراق، وتعاونوا حتى في برشا حاجات. معناها باش تعرف انك قيمه الهيكل هذايا، يحل باب معناها للطلبه هذوما الكل اللي هوني صراحه ما يلقاوش حتى واحد، ما يلقاوش معناها شكون واحد يلقاو الجامعه. احنا هذوما معناها حتى كي ناخذوا فيهم مجانا، ما ناخذوا لهم حتى مليم، معناها يكون جيست اديرون بارابور لاسيرونس نتاعنا. وهي الحمد لله معناها الجامعه كوسط معناها البريفكتور وزاره الداخليه الفرنسيه تعترف بالرابور دي ستاج معناها لاتيستاسيون اللي يعطيها معناها المكتب التنفيذي للطالب هذا. لكن نشوف احنا وين وصلنا دونك هذاك علاش انا ماذا بيا صراحه ممثلين دوله تونسيه والدوله التونسيه تعرف اللي راهو الهيكل هذايا ولا حقيقه معناها عند المواطن اللي يعيش برا. الهيكل هذايا راهو قاعد يعاون قاعد يمد في دو كله وكله تطوع عنه مجالا معناها هذايا راهو نقولوا علنا وانا مسؤول عليه معناها رانا اللي نعملوا فيه الكل ومن اللي بدينا سوا رانا ما كلفنا الدوله حتى سنتيم وما كلفنا التوانس اللي نعاونوا فيهم حتى سنتيم نقفوا معهم حتى في مشاكلهم معناها التوانس الاخرين اللي ما عندهمش اوراق كي انسان مثال ما يخلصهمش ولا حاجه نقفوا معهم اميكالمون ما خدينا حتى ملي من اللحظه هذه واللي معناها بورتون راه كل شيء اللي نعملوا فيه يتكلف منين من مكاتبنا احنا الخاصه وهذايا انا نقود على مسؤوليتي وموثق وبين الحمد لله احنا عندنا صفحه نحطوا فيها في هذايا كل دونك نعاود نقولها راه ما تنجمش كل يوم تبني هيكل كيما الهيكل هذايا ما تقدرش تبني والله لا تقدر وقولوا معناها ناس صح ناس تحب البلاد بالحق ناس محايدين ناس ما عندهمش مصلحه ذاتيه دونك وان شاء الله معناها في زاد حتى في الملتقى ان شاء الله الناس الحاضره تبارك الله كفاءات كبيره كل او تلامس الشيء هذايا وتشوفوا وبيصير على راسهم انتم الاعلاميين بحول الله
0: ان شاء الله باذن الله. اكيد نحن الجامعه ديما نقول من الهياكل اللي تموقعت جيدا في النسيج المدني الفرنسي وتألقت معناها وأضاءت صراحة لأنه يعني نحن التطوع والعمل الجمعيات مازال جديد علينا ما عناش فيه للأسف ما عناش فيه ثوابت كبيرة أما عنا توانسة خاصة حاملي الجنسيات الأخرى راهم قدموا إضافة كبيرة للعمل الجمعياتي اليوم صراحة أستاذ والجامعة أقرب للجالية التونسية اليوم بداوا شفنا هكا بدات العودة التدريجية للتوانسة صراحة نقول إنه الفضاء الأزرق غير مأمول في الأفكار وفي التطلعات لأنه نخافوا ربما اللي يخرج ويعمل لايف من بورت حلق الواد ولا هو في المطار صراحة نخافوا من الناس اللي ربما تكون صادقة أما الجامعة عندي يعني هيكل أطمئنوا إليه ونجم نسألك باش نقول لك مدى رضا توانسة سمعنا أنه فما تحسن ملحوظ مدى رضا الجالية التونسية بالخارج على الخدمات اللي يلقوها على البوابات وهما راجعين لبلادهم جاتكم شي بعض الأصداء
1: والله صراحة على مستوى الدولة يجبني حقيقة نقولها على مستوى الديوانة لزابليكاسون اللي صارت كلها معناها الحق الناس كل تشكر فيها وفرحانة بها وفما مجهود تحس فما معناها خدمة في تلك الديوانة اللي هو باش يكون ان شاء الله حاضر في الملتقى اوفيسيلمون فما مجهود قادم يكتب عليه عنده برشا وانا عم ناول كيف هبط معناها ساده مسؤولين على الديوان معناها استدعوني وحكاوا معايا سمعوني مني لهم وقالوا شنو نجم نعملوا في السيف وكل شيء على راسهم سيد العميد سيلياس بالخير الحق وسيد المدير العام معناها فما مجهود الناس راضيه على مستوى الديوان على مستوى الاستقبال في الباتو وكل شيء التوانسه زاده مش مقصره شنو اللي فما حالات معناها ما تنجمش الكمال لله معناها انه معناها يقول لك رضا الناس معناها غايه
0: أكيد.
1: ما تنجمش
0: غايه لا تدرك
1: اي فما فما فما فما حاجات تجاوزات اللي هي نجم تكون مصلحه راه لو احنا كيف نقولوا مثال المواطن التونسي وهبطنا الباج نتاعنا ما تعطيش حتى ملي ما تعطيش انت راكي تعطي انت ما تعطيش فما اي حاجه وصل صوتك عندك تليفون عندك مسؤولين تسمعك نسيتو معناها لكن الاغلبيه معناها تو الناس اللي مشات احنا في البتوات واللي يقول لي عن الكل والله الاغلبيه فرحان يمكن اذا كان فما قلق معناها كبير بالحق اللي هو فيه تخوف وهوني مدارية ميساج معناها من خطوط جوية تونسية التونسية هو الروتار الكبير على خاطر الروتار هذاك نتاع 4-5 سوايع فما اللي عنده الانسولين نتاعو يخسرهم لو حاط بيهم فاكونس لتونس فرنسا هذيك مرة واحدة ما عادش نو معناها انا كان هبت معايا انا 4 سوايع وهما في بوشات البوشات هذيك فالابل كان 3 سوايع عمل لي انت 4 سوايع روتار ونمشي انا معناها بعد ساعتين ثلاثه توصل معناها لتونس هل ترى الزنسيرين دوك مزرقهم ولا نطيشهم ولا نعاود نشري جديد معناها التخوف الوحيد اللي فما هو في الروتار
0: من الناس اللي عندها المشاكل الصحيه الناس اللي عندها المشاكل الصحيه وحتى الصغيرات راهم وبرشا ما همش قادرين على ساعات الانتظار الطويله في ظروف غير مريحه بربي للتوضيح بالنسبه للصور
1: الصوت لو سمحت مدام حياتي الصوت
0: اي اني نسمع فيك. كما قلنا المشكل في الناس اللي صحتهم على قدهم في البيبي صغيرات، ربما عندهم بعض الامراض المزمنه راهو الانتظار يقلق شوي. نحب نسالك سي حسين وانت ادرى مني، الصور اللي جينا من البطوات نتاع الناقلات البحريه التونسيه، الناس اللي راقده بالشكل هذاك في الكلوارات، شنو هو تفسيره؟
1: مدام حياتي الصوت وصلني مقطع على الاخر، ما فهمتش سؤالك. الصوت مش واضح بالكل.
0: نحكي على الناس اللي راقده في البطوات في الكلوار.
1: ايوه الناس، بالله الناس هذيا راهو انا معناها الفيديو ذاك قداش دار، راهو التونسي راهو كيهبط، اعطيه يوصل تونس بركه، معناها الامور الداخليه كنا احنا نعرفوها خاطرنا نعيشوا معهم وكل شيء. راهو اللي يرقد في الكلوار خاطر ما لقاش حق كابين، خاطر الكابين يقول لك كابتونغو. اللي يرقد في الكلوار قتل يفرض عليه يبني عنده ستة صغار، يقولوا الكابين ما تنزلكش انت وستة صغارك، معناها برا قلص زوج فتيات وقلص كابين. اللي يرقد في الكلوار خاطر الأزمة معناها هذه ومسك الناس الكل، معناها يتلزه هكا يمشي يقول لك نرقد في الكلوار نرقد في فوتاي، المهم نمشي نشوف أمي نشوف بابا، هز صغاري يستأنسوا في توسي يهزوا كذا وكذا. اللي زاد يهز معه ماكلته يهز طن يهز أي حاجة على خاطر الريستوراسيون سامحنا غادي، خاطر أنت باش تتواكل واحد بنسان كورو من صغارك تغلبها أنت فاسان كورو فاسيس كيف غالية. اللي يمشي يوصل لباتورة وأقرا حساب اللي جاي من باريس واللي جاي من 1500 كيلومتر، معناها قداش من بياج وقداش من غازوار وقداش من إسعاف وقداش معناها تلقاهم يعملوا في ليزيكونومي معناها سيغ لوي مام كيما نقولوا احنا عليه هو، فهمت كيفاش؟ دونك فلسطين ترقد على خاطر كل شيء غالي، كل شيء غالي والله العظيم. انا قاس انا ومرتي وصغاري بما يقارب 6000 يورو الروتور، معناها عندي كيلكو باجاج سون باجاج. معناها تصور انت 6000 يورو ما تقدرش تهز معك تحب تشري من غاديك في تونس، اضربها انت فوا تروا وزيد مصاريفها في تونس وزيد وزيد. معناها هذه حقيقه راهو المواطن التونسي معناها اللي يمشي غاديك عيني قلت لك ما يلاوش، قلت لك نمشي خاطر شوف كي تبعد على بلاد وتبعد على تونس وتحس بقيمتها اكثر وتحس بقيمه العائله وبك اللي فاميليار وبانه صغارك مسؤوليتك باش ما يمشوش للبلدان الاخرين باش ما ينساوش بلادهم باش ما ينساوش ناسهم، تولي تقول ما يسالش نمشي نرقد في كلوار نرقد في فوتاي نرقد في صاله نتاع البردو نرقد، المهم 24 ساعه نعديهم ونوصل معناها نشوف دارنا نشوف ناس. الامور هذه خرجت تو حاليا للعلن معناها بما انه فولت فما التليفونات والناس كلها تصور وكل شيء، الناس في تونس معناها ضحكوا عليها وخذوها بشويه استهزاء. اما انا اللي نقوله راهي الناس معناها تعمل في كل شيء باش تهبط لتونس، تهبط لها تونس معناها حتى معناها يقول لك انا هاك تشوف معناها الغلاء وتشوف صغارنا احنا بصراحه مستانسين بكونفور معين، مستانسين معناها ماكله معناها اللحم كل يوم الدنيا كلها كل يوم بريتم اخر، ويقول لك لا نهبطهم ويحوسوا ويدوروا وتحذر بركه ربي ومش مشكل نرقد في كل وار في الليل ونرقد في كل وار في الروتور، المهم نمشي ونجي يرجعوا يتكلموا لي بالعرض ويعرفوا عمهم ويعرفوا خالهم. هذه العقليه نتاعنا احنا سي بوكسا انا ماذا بيا معناها ما يجيبش الاستهزاء، ما نحكوش على اولادنا من كيف خاطر ما يعرفوش يتكلموا بالعربي ولا يقولوا كلام غلط ولا تقعد لهم شوك ولا يقول لك انا ما عادش نمشي. بالعكس انت شفت ناس في الكلوار افهم اعرف علاش هذاك قد في الكلوار، اعرف علاش انت راهي الكابين 400 و 300.
0: نتمنى سي حسين انه الصور هذه كما وصلتنا نحن كما توصل صناع القرار في بلادنا، شوفوا التونسي بين ظفرين قديش تمرمين باش يروح، احفظوا كرامه الناس، اسألوهم علاش صاير هكا في التوانسة وهما مروحين، علاش مش نحن باش نجاوبوا عليه السؤال هذايا، اما الناس المسؤولين على النقل في بلادنا يجاوبوا عليه السؤال هذايا. للاسف معناها الصور قد ما تقشعر لها الابدان، شوف تونسي اللي كان عايش في الكونفور البرا واغلبيتهم حاملين الجنسيات الاخرى واغلبيتهم يعني عايشين لاباس عليهم في الدول الاخرى، اما يجي للبلاد هذه يروح راقد في كلوار يبات ما ساهر ما يرقدش، اما يروح ويجي للبلاد هذه، فان شاء الله البلاد هذه تعطيهم قدرهم وتعطيهم زاده تحفظ لهم كرامتهم. في بالنا زاده سمعنا التوانسه الكل وفد برلماني تنقل، شنو هو الغايه؟ شنو باش يقدم توا؟ مع شكون باش يحكي الوفد هذايا؟ هل انه الوفد مشى عنده حزمه متاع قرارات باش يفرح التوانسه؟ والا مشاو سياحه نكتشفوا البرط ونشوفوا ما نعرفش شنو وقتاش باش تخرج البرط؟ في بالي ما يتنقلش هاو معاهم ولا يتنقل البرط باش يخرج، فالتوانسة صراحة شافوا الصورة هذيك برشا آراء اختلفت، باش ما نقولش حاجات أخرى.
1: مدام انت شفت البوليميك اللي صارت، وباش تعرف الريزلتات منها بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا مست الناس ولا ما مست الناس، شوف ردود الفعل الرياكشن تاع العباد اللي في العالم كلها، الرياكشن تاعهم الكل 99% ما رضتش على الشيء ذا، 99% قالوا منها ستوب ستوب الممارسات هذه، يزي راهي ما عادش تتعدى على توانسة، راهو التونسي ولا مثقف ولا يوزن ولا يعرف ولا يحلل ولا ينجم ياخذ قرارات ونجم يقول لك هذا يساعدني هذا ما يساعدنيش. الشيء اللي تعمل مدام، الشيء اللي تعمل معناها كلهم التونسي حطوه بروفوكاسيون استفزاز، بروفوكاسيون كبيره لهم هما، ولا معناها هذا معناها يزيد من حاجات هذه المغلفه اللي ما عادش تتعدى توا. سامحني هذايا مش انا قلته، راهو التعاليق كلها للايت كلها اللي قالته. مثلا احنا وقت اللي جماعه عمات وسينا بالخارج واجهنا السيد رئيس الجمهوريه بمشاكل جاليه، انا شخصيا خذيت طياره الو روتور باريس تونس تونس باريس، وانا ناخذ تاكسي من داري حتى شقصر سياده رئيس الجمهوريه، ومشكورين على استقبالهم على الحرفيه اللي عندهم الكل، وقدمت مدام وروحت ودوب ما هبطناها ردت فعل عند الناس كلها، الجاليه كلها فرحت والاعلام كله تجيبه، ما فماش حتى اعلاميه ما كتبتش على البيان نتاعنا، والسيده رئيس الحكومه مشكوره تجاوبت، والسيده القناه مشكورين بعد تجاوبوا، الريزلتات الاخرين هم معناها الناس لازم تقيمها اكثر مني انا. وقت اللي صارت الزياره نتاع 10 نواب مدام 10 نواب في 3 ايام على باتو تانيت، سامحني ما يصيرش، مرحبا نقولوا انا نمشي معك لبعيد ونتعاون معك، مرحبا فما حتى مشكل. بعتوا سيدي في الباتو معناها بلغه انه تقرب من مشاكل الجاليه، مدام لو 16 جوان تعرف كنت تلقى فيه الباتو، تلقى فيه كالكو ترونسبورتور الناس معناها الكمين اللي تهز في الدبش، وتلقى شويه دو ريتريتي يروحوا على بكري خاطرها البي ما زالت رخيصه ماهيش غاليه، معناها اللي حب يروح بكري ماهوش قاعد يخدم ما عندوش صغار يقرا وكل شيء يروح في البيرود هذيك. هبتوا تصاور مدام انت ثبت في التصاور اللي هبت كلها تبقى الباركينج شاطروا فيها. الشيء اللي صار نمشيو نعطيو احنا حسن النيه ونمشيو، هات تعطيني المخرجات، هات من باب الشفافيه قول لي سيدي الرحله هذه اللي مشاو فيها 10 نواب قداش كلفت على الدوله التونسيه، هات نحكيو احنا سيد رئيس الجمهوريه اكثر انسان معناها يدعو للشفافيه ويدعو لنظافه اليد ويدعو للمحاسبه زاده، سامحني المحاسبه اللي نقولوا كما دايره تشمل الناس الكل، تشمل الناس الكل معناها انا وقت نقول حسن عربي مشى بالروتور على حسابه، هات خويا نشوفوا احنا ما يصيرش تخاص اسكو مشى على حسابه ولا يدعي سي باغاف، نفس الشيء معناها الساده النواب المحترمين اعطيهم خويا قداش تكلف هذا الكل، باش تقول لي لا جرت بها العاده عندها 34 سنين، شنو المشكله هي العاده معناها ولات عاده رسميه اوفيسيال، احنا ماناش محتاجين باش تاخذوا باتو وتجينا، احنا برا امشي صلح النقل في تونس سامحني، برا اطلع مع الكماين مع الفلاحه في تونس وشوف المتروات وشوف الدنيا، وبعد اجي لنا احنا مشاكلنا نعرفوها، احنا نعبروا عليها، احنا رانا هيكل رسمي رسمي رسمي قانوني، عندنا الحق نحكيه باسم الجاليه. أنا الحق وإحنا نعرفوا مشاكلنا، وشكون يعرفش مشاكل الجالية برب؟ لو مشاكل الخطوط الجوية ولا مشاكل البتو ولا مشاكل الديوان، شكون يعرف إيش من تونس؟ أبسط شخص يجي تثبت يقول لك عليه، معناها يطلب الأمر ذا كله عشان الناس فوق هذا الكل، أنت باش توزن؟ أسكو العباد فرحت ولا ما تفرحتش؟ أنت خنقت العباد، أنت خليت العباد ينطقوا من جنابهم، أنت خليت الناس تخزل بما شغل المجلس، المجلس معناها اللي هو سيد رئيس الجمهورية عمل المستحيل باش عاد يوقفوا على ساقيه بعد اللي صار معناها في 10 سنين اللي قبل معناها
0: ويرجع ثقة الناس فيهم.
1: ياسير انت قلت هكا، ولكن اللي انا شنو اللي قلقني مدام، لو انت كمسؤول سبحان الله احنا هون عندنا بنيه توفيت معناها هذيك معناها اللي هناك سمعتوش بها، كيف تحط وزير الداخليه وسيده الحكومه الكل، شوف قداش تحاسبوا قداش من كريتيك قداش من نقد قبلوه وقداش قبلوا واعتذروا اون بليس اعتذروا، احنا مدام كي تنقدهم ولا تهبط بابليكاسيون ماكش بتمس من شخص راه باش تمس من اللاكت اللي هما عملوه باش تمس معناها من البروفوكاسيون اللي هما عملوها، حاجتين مدام نجم يكلموك في تليفون يقول لك انت راك ضد النظام، ونجم يكلمك في تليفون يقول لك راك انت ماك الا جمعيه انت ما تمثلش الجاليه، ونجم يحكي معك منطق انا راني نائب هنا انت شكون سيادتك، وهذا مدام تعرضنا له
0: صحيح
1: تعرضنا له احنا مدام، لكن احنا شو نقول انا ديما عندي ثقه في الدوله التونسيه والمسؤولين الصادقين والكفاءات الصحيحه نتاع الدوله التونسيه اللي تقدر تحلل شكونوا معناها مع الدوله وشكونوا اللي يخدم باسم الدوله وشكونوا اللي يستغل في اسمه معناها على حساب الدوله، احنا مدام احنا وقت اللي هبطنا الناس فرحت خلنا فرحه على الناس، وحدود الجامعه في انه معناها هذاك حد مجهود، لان نعلم السادة المسؤولين وهم اللي اصحاب القرار وهم اللي لازم يحسنوا وهم اللي لازم يحسنوا. احنا مادام ما نعملوا حتى شيء يتكلف على الدوله التونسيه سنتيم في المحطات الانتخابيه، هبطنا 42 ملاحظ دولي معناها كراو الوتله وكراو الكراه وعملوا كل شيء على حسابهم الخاص، في كل محطه نهبطوا نهبطوا على حسابنا الخاص. الملتقى هذا كل والله العظيم نلموا فيه بالدينار يا مدام، صدقني
0: مش بالسهل، باش
1: نقبل العباد اللي تجينا وباش وان شاء الله تكون انتخابات
0: ان شاء الله باذن الله
1: والله نلموا فيهم في بعضنا، نقولوا بارتيسيباسيون وفرضنا ناخذ فلوس من اي شخص معناها متواجد. فهمت هذا كل احنا نعمل فيك انت كهبت حاجه ونجي نقول لك انا يا سيد المسؤول الرئيسي ما تجيش، لو مش هكا تتقرب للجاليه ما تنجمش تطلع وتحكي باسم الجاليه وانت ما تعرفش الجاليه، سامحني ما تعرفهاش الجاليه، احنا نعرفوها احنا نعيشوا هنا، احنا اولادها، احنا نمثلوها، احنا نعرفوا مشاكلنا، احنا نعرفوا القانون الفرنسي معناها والقرارات التونسيه اللي تجي اسكو تركب على بعضها ولا هذه حقيقه، هذه حقيقه. ما فهمتش علاش ما يحبوش يعرفوها. احنا انا هيك عمر ما اتصل بنا نايب وهبط لها احنا لو 25 جو بونس جوان 2024 ولا هي 2025، طلبنا موعد مع اللجنه هذه نتاع مواطنين الخارج وطلبنا موعد مع مجلس النواب وما رجعوش علينا بدا وما استقبلوناش وما كلموناش وما حكاوش معانا. تعرف علاش مدام خدمت فما كنظره التعالي نتاع انتوما جمعيه نتاع انتوما راكم تعيشوا لبرا نتاع زاد حاجه اخرى مدام هذوك اللي خرجوا راهو اعضاء مجالس محليه مش اعضاء مجلس النواب. تفتح نظره التعالي هذايا وتتفق الناس كلها اللي مهتمه بالجاليه وتقعد في طاوله واحده وتاخذ مشروع واحد وتخدم على بليزير بوا معناها باش مصلحه الجاليه ويحس اللي يتبع فيك من الجاليه اللي هو راهو كما قلت لك انسان ولا واعي ويعرف كل شيء حتى راهو الجيل الرابع والخامس يحس انك بالحق قاعد تدافع عليه وتتكلم عليه وقت تلقى الجاليه كلها معاك. الجاليه ما تربح حتى شيء، تربح مصداقيه، طالبة مصداقية. هيك احنا اش طلبنا؟ احنا اعطيونا كونستا الشارع عملتوه، المخرجات اللي هبطوها يظهر لي الناس كل شافوها، من اي واحد يتابع معناها بريسك ما تبعدش جمله على الشيء اللي طلبني احنا من رئيس الجمهوريه اللي احنا عملناه معناها مجانا وبصفه تطوعيه والحمد لله معناها لقى استحسان وفرح الناس وفرح الاعلاميين كله هذا كله تراسيل على الباج نتاعنا. وهيك معناها اللي عملتوه انتم 10 من الناس متنقلين ودوله وسعاده السفير استقبلهم هنيه والسيد الكماندا تاع الباتور معناها فرح بهم وقعدوا في القاعه الشرفيه وصار. اعطينا يا خويا اعطينا احنا الجاليه كانت حلت مشاكلنا. انا اول واحد نحييكم ونقول لكم بارك الله فيكم بربي عاودوا اعملوها عام الجاي وعاود انا قلت لهم عاودوا اطلعوا معنا جدا في الطياره شوفوا ظروفنا في الطياره كيفاش ويجوا معنا للزوتيل. سامحني للزوتيل اقعدوا معنا ما جمعه كامله في الوتله شوفوا لنا اسكو مولا الوتيل فرحان بنا ولا مادام الفو اغيتي معناها يزي بالحق يزي من الممارسات هذه. وانا هاني قلت وتعرضت للخايب لاني يعني كتبت وهبطت كجامعه ولكن نعرف فما ناس صادقين في تونس ونعرف فما اعلاميين يتبعوا ونعرف ناس فما تبع ونعرف ما يصح كان صحيح ونعرف زاد الكلام هذا اللي قلته تويكا الله اعلم شنو باش يتكلف لكن هاني قلت اني انا صادق مع بلادي.
0: شنو باش يتكلف؟ نحن اذا كان فما حاجه ربحناها هو ان نحن الحمد لله نجموا نحكيو من غير ما نمسوا حتى حد بالطبيعه، لا هو سلب ولا هو شتم. نحن نحكيو على قضايا تهم الناس. اليوم كما شفنا الوفد هذايا مشى في تانيت، اليوم دعوه منا مستعملين نقل العمومي نشوفوا الوفد هذايا موجود في رحله للقطار البطيء جدا اللي يخرج من تونس العاصمه باش يوصل الجابس نص الليل. جربوا متاعب الطلبة، متاعب المنخرطين يعني وأبناء وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية والناس المرضى اللي يجيوا والصغيرات اللي يجيوا بأمراضهم المزمنة عفى الله الجميع اللي يجيوا من الجنوب باش يمشيوا للعاصمة. جربوا مع الناس هذوما القطار إذا كان بالحق قادرين أنكم تغيروا الواقع تو بالحق تلمسوا واقع مرير جدا يعاني منه التونسي معاناة كبيرة. النقل العمومي راهو إشكال كبير، شر يجربوا القطارات والمتروات في بلادنا. موعدنا إن شاء الله الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج كونها 4 جويلية بإذن الله نهار سبت في مدينة العلوم بتونس العاصمة. إن شاء الله يا ربي يسعفنا الحظ وتسعفنا الظروف أن نكون موجودين غادي ونكون فرحانة برشا باش نكون موجودة غادي وننقل الأجواء وتفاصيل هذا الملتقى. سي حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج،
1: تفضل. حياتي بردي كلمة أخيرة فضل. نحب على المباشر أنك تشرفني أنت وإذاعة
0: التونسية
1: في الملتقى، توعدني
0: بإذن الله، ولنا الشرف زاد نحن أن نواكبوا الأنشطة هذه الدولية بالحجم الكبير اللي فيه إطارات كبيرة كبيرة للتوانسة.
1: نفرح بكم برشا،
0: ونحن أسعد بالتأكيد.
1: ما قعدنا كان الإذاعات الوطنية باش تنقل كل شيء، وانتم راكم معناها صوتنا احنا بالحق، انتم صوت الجالية بالحق، انتم كتكلموا كعالميين معناها وطنيين هيكل معناها تعبروا علينا. احنا نتمنى من رب ان شاء الله نشوف اذا
0: تصير باذن الله
1: في اوروبا، لكن عمرنا ما تلاقينا. دونك نحب نفرح معناها جماعتنا الكل انه مادام حيتلكوني بحول الله تكون متواجد معنا لوكات
0: ان شاء الله. هذا شرف لي كبير. ان شاء الله باذن الله، شرف كبير والله، شرف كبير نكون موجودة ونغطي الملتقى هذايا، الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، 4 جويليا إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله في مدينة تحية العلوم.
1: تحية لسيد الوالي وللسلطة الجهوية والناس كل منها اللي شاهدت لنا الملتقى هذايا، وتحية منها المستشارين كلهم اللي قاعدين وقفين، سي النور، سي الوردني، سي عصام الجواني، سي فوزي عقيل المكلف بنزاع الدولة، معناها كل مدام عربية المسلمين ذما كلهم بارك الله فيهم يخدموا ما تعمل يسواهم باش يخرجوا إن شاء الله ملتقى حلو، ولقاءنا لوكات جوية بحول الله
0: بإذن الله كل من ساهم ولو حتى بالقليل لإنجاح هذا الملتقى. شكرا لك الأستاذ حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، كنت معنا من فرنسا، ونرجو السلامة إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله تهب هكا نسمات تلطف عليكم الأجواء هناك، إن شاء الله كل السلامة للجالية التونسية العربية الإسلامية لكل إنسان يعيش على وجه هذه البسيطة. شكرا وإلى اللقاء، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في غربة وحكايات.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذة، أي ما يعادل تقريبا نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة إلى غاية يوم 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية 2026. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع في معتمدية طبرقة، وفق ما أكده عضو اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأفاد المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من السكان التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. هذا وتتراوح درجات الحرارة بجل مناطق البلاد التونسية هذه الليلة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى أكثر من 30 درجة بالجنوب الغربي. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان قافلة طبية متعددة الاختصاصات في منطقة معتمدية الشبيكة، وقد انتفع بخدماتها 438 شخصا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات. تمكنت الوحدات الأمنية في منطقة الأمن الوطني بسليانة من إلقاء القبض على عنصر إجرامي صادر في حقه 45 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك بمنطقة بوشبكة الواقعة بالشريط الحدودي بين تونس والجزائر. الوضع غامض جدا في منطقة الخليج العربي، فبعد 11 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، رئيس البرلمان الإيراني يقول أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي. وقال الرئيس الإيراني أيضا أن هناك بعض التيارات لا تزال تسعى لإثارة التوتر. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض الإيرانيين احترام وقف إطلاق النار واستهدافهم ناقلة نفط بريطانية. الحرس الثوري الإيراني قال أنه يرد على المواقع الأمريكية في كل من دولتي الكويت والبحرين، في حين الدول العربية الخليجية تندد بالاعتداءات الإيرانية عليها وتقول أن الاعتداءات الإيرانية ليس لها أي مبرر. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مساء، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة.
0: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.
1: آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعات المستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على

دقيقه مونديال دقيقه مونديال. دقيقه مونديال نجوم المونديال مع لاذيلي. مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في فقرة نجوم المونديال في إذاعة المنستير. بطل قصتنا هو الكورة اللي حبته وهو ما حبهاش. ركز معايا توا تنفسر لك كيفاش. حكايتنا عن ولد كان مغروم بكرة السلة، وبالنسبة لي هي أفضل رياضة، وكرة القدم هي رياضة مملة نقصها برشا تشويق وإثارة. فكرته باش تتغير عام 1978 كيف شاف منتخب بلاده يحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخه. انبهر بالأجواء داخل الملعب، أصوات وأهازيج الجماهير، وخاصة الفرحة الهستيرية بالتتويج. هذا اللي خلاه يجرب حظه، ومن أول اختبار أصبح هو نجم فئات الصغار. مهاجم خارق للعادة، صاحب قوة بدنية، تسديدات صاروخية وارتقاء رأسي مميز. خصال فتحت أمامه أبواب أعرق النوادي الأرجنتينية، ولعب بأزياء الأعداء الريفر والبوكا، ومن الملاعب الأرجنتينية أصبح نجم الملاعب الإيطالية. ولليوم إنجازاته ومحبة جمهور ليفيولا شاهد على ذلك من خلال تصميم تمثال شخصي ليه. هو زاد اللي ساهم بأهدافه باش نادي روما يرجع لمنصات التتويج والفوز بالكالتشيو. أما في كأس العالم عنده رقم قياسي، هو أول من سجل هاتريك في زوز نسخ من المونتيال، هو لعب 3 نهائيات كؤوس العالم. هذه بعض المعطيات عن أفضل المهاجمين. راقص التانجو الأنيق المشهور بالباتيغول جابرييل عمر باتيستوتا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: الغربة قدر والنجاح قرار. غربة وحكايات مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم في متابعة الجزء الثاني من غربة وحكايات، مواكبة لبعض الملتقيات داخل وخارج تونس. باش نواكبوا ملتقى طبي دولي واكبته الزميلة الروسية بوميزة من الإذاعة الثقافية، مشكورة خصيصا لإذاعة المنستير وخصيصا لبرنامج غربة وحكايات. في التسجيل هذايا نحكي على كفاءاتنا الطبية كي تحلق في العالمية، أسماء كبيرة جات فقط باش تكون حاضرة في الملتقى الطبي بالدولي اللي صار في تونس العاصمة مؤخرا. نسمعوا التسجيل التالي.
2: قبل كل شيء نتعرفوا على الدكتور مروان قرب. مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير، برنامج غربة وحكايات. نحبوا في البداية نتعرفوا على الدكتور مروان قرب.
3: أهلا بك وشكرا للمستمعين إذاعة المنستير. مروان قرب، أنا طبيب جراح في فرنسا، اختصاص جراحة الكلى والمجاري البولية واختصاص أمراض الجنسية والعقم عند الرجال. أنا رئيس الجمعية الأطباء التونسيين حول العالم والفونداتور متاعها، مؤسس متاعها من 30 أفريل 2020. دونك الجمعية متاعنا تخلقت مع ثلاثة من الناس، معناتها أنا والسي رياض شاكر هو سكرتير جنرال تاع الجمعية وطبيب جراحة عامة في جربة، وسي أودي براين وإكسبير في الذكاء الاصطناعي، وقيصر ساسي اللي هو طبيب تخدير وإنعاش في تولوز في فرنسا، طبيب اختصاصي ورئيس قسم الولادات في فرنسا في الإنعاش وكسبيرونيا. كيف كيف خلقنا جمعية هذه، معناتها جروب فيه، عنا جروب فيسبوك فيه 6600 طبيب وفارماسيان ولابوراتوار، معناتها بيرسونيل دو سونتي، وفما عنا 700 دوناتور نعطاو العون الجمعية بالدعم تاعهم. وبالنسبة للجمعية كأعضاء ناشطين بالحق ما يفوتوش 10 من الناس.
2: كيفاش جات الفكرة نتاع الجمعية هذه وعلاش؟
3: الفكرة الجماعية تخلقت في أفريل 2020 وقت كان ذكر الكوفيد. أيوة. وقت الكوفيد تبارك الله صارت برشا مشاكل كبيرة، وإحنا تبارك الله لمينا بعضنا وعملنا جروب ولمينا فلوس وشرينا ماتريال ميديكال تونس بعثناه اون اورجونس، بشرينا دي كونسنتراتور دوكسيجين 5 لتر و 10 لتر، شرينا 223 كونسنتراتور بالتعاون مع بعض جمعيات أخرين، شرينا دي راسبيراتور سبيطار حشيت في سوسة، سكوب في جندوبة، شرينا راسبيراتور متاع الأطفال الرضع في باب سعدون. شو نقولك، عنا برشا بوكو داكسيون، عملنا شرينا دي ليلة الحمد رسول الله 30 مع تفرش متاع مرضى، 12 فوتوي غولون، دي سكوب، 4 دي أمبولاتور، 10 لي بيبي، 4 تابل ديكزامان، 12 كان كنديان، 8 فوتوي الكتريك، 40 اورجيناتور، هذه بور 4 اوبيتال ريجيونو. فرقنا دي كولي اليمونتير في تونس 160 روبار شو بور لي فامي ريفوجي تاع في سوريا، فرقنا 600 كولي اليمونتير وقت رمضان في سوريا، بعثنا من اول الجماعه وقت اللي مع الهلال الاحمر التونسي، بعثنا لغزه وقت 6 شاحنات 20 كوب، احنا بعثنا شاحنه من فرنسا مشيت لغزة، في شاركنا كيف كيف باش نأثوا القسم الاستعجالي في القصرين مع لو تي جي ام دي موتور دو سورفيونس دي موتور ميرو اسبيراتور ميديكال. فرقنا 1300 روبا وقت رمضان في غزة، عملنا سبيطار ميداني في غزة وسبيطار تكسروا، أثثناه باللي بانو سولير معناتها فوتوفولتايك
2: هذه 2025.
3: نعم. أيوة. أيوة. وجينا دي بودر بيبي بور لي زونفون غادي، وتخلصنا كيف كيف لي غارد نتاع لي ريزيدون لي زانتيرن خدموا في سبيطارات غادي عندهم عام ما خلصوش اطباء، وكيف كيف العيد فرحنا 180 طفل صغير في فرحه العيد. اخر اكسيون عملناها في 2026، عملناها دار اليتيم في سوسه، عملنا لهم كلوب تاع روبوتيك انفورماتيك، 5 اورجيناتور، 2 داتا شو، سال تاع جو تاع جو صغار وجو تاع بيك بونغ وحاسيل بيت شوز.
2: يعني الجمعيه مش فقط تخدم في المجال الطبي او تنشط في المجال عنده علاقه بالطب ومهنه الطب، حتى في اعمال خيريه كما شفنا من الحركات اللي ذكرتها دكتور.
3: اهلا. بنتي جيت معي اكيد اي صحيح تعمل اعمال خيريه ولكن تعمل زيادة كيف كيف اعمال تنشط في حاجات اخرين ما تعمل الاعمال الخيريه بطريقه متزامنه مع العيد مع رمضان مع كذا صحيح
2: يعني.
3: مناسباتيه. اما بالنسبه للاعمال معناتها اللازمه هي معناتها الاعمال نركزوا في اكثر الاعمال الصحيه في السبيطار نتاعنا في السبيطارات نتاعنا في باش نحسنوا معناتها الامور الصحيه عند الامراض
2: في مجال الصحة وتدخلكم في تونس لفائدة المستشفيات التونسية بالنسبة لكم شيء أهم التدخلات اللي قمتوا بها من تأسيس الجمعية في 2020 لليوم
3: أهم حاجاتهم بصفة عامة هو وقت الكوفيد وقت اللي صارت مشاكل كبيرة بتاع الكوفيد ولي غاسبيراتور اللي هم يتكلفوا برشا فلوس اللي فيها عملنا في حشاد عملناهم بدأ كيف كيف عملناهم في باب سعدون هذوما تكلفوا مكلفين معناتها لكن احنا الحمد لله عملنا دي شوز سبيسيفيك معناتها نحن ممكن نعملوا اكسيون لاكسيون بور حاجه سيبلي ما نعملوش حاجه هنا عملنا حاجات خاطر عملنا دي لي ميديكو احنا سبيطارات في تونس فرقناها معناتها بقيمه 100,000 دينار لكن الهدف نتاعنا لاحظناه يكون احسن كده حاجه سيبلي منظمه لحاجه معينه وفرحوا بها برشا عباد ما نجيب له زوبتيفلو هذيا سيستم اوكسجين اودي

0: قلنا ستيب كي تقول ما ثماش ماتريال ما ثماش كذا، الهدف نتاعنا نحسنوا ما يمكن تحسينه باش نقصوا من الهجره نتاع الاطباء الخارج. قلت ماكت ماتريال ها نجيب لك الماتريال اقعد في تونس ناخذك حاجه هاتون نجيبو لك مهم اقعدوا، خاطر ما حبوش تفرغ البلاد من الاطباء والمهندسيها تفرغ من قوتها. دونك لازم ماذا بينا احنا نشجعوا باكزامبل على الهجره العكسيه، وهذا يندرج في قال الكونغري عملها اليوم، المؤتمر اللي عملها اليوم هو الهدف نتاعو تعريف بالاطباء وخلق توأم وخلق جسر من الترابط بين الاطباء والمهندسين ورواد الاعمال باش يخلقوا شركات ناشئه، شركات ناشئه في الصحه، اللي يخلي الطبيب اللي عنده كيجي نجم يدخل في الشركه ناشئه ذيك كمستثمر، كطبيب ينجم يساعد الشركة ناشئة يكون كان اكسيونير، كان معناتها يدخل باش يحسنها باش يعطيها اكثر قيمه باش يطورها. دونك كي تعطي له المجال هذا تفتح له مجال اخر، مجال رياده الاعمال، يبقى نجم يجي. اما باش يرجع هو وان كان قبل يقول لك شرجعني نقعد في الخارج وكاهو، انا بنرجعوه باش نجم التشبيك، تشبيك بين التشبيك بين الاطراف هذه مش بالطريقه اللازمه.
1: نعم قلت كلمة في خصوص هجرة الأطباء نتاعنا، طبعا معروفة قيمة الطبيب التونسي في العالم، يعني قيمتنا من القيمة العلمية طبعا وكفاءاتنا مطلوبة في العالم الغربي وفي الخليج، يعني هذه صورة إيجابية إنه احنا كفاءتنا مرغوب فيها في الخارج، وبتقوم في المقابل تقوم بمجهودات باش الكفاءات هذه تبقى في تونس. معادلة صعبة شوية دكتور.
0: معادلة صعبة مش سهلة صحيح، خاطر معادلة خاطر تو سامبلومون الإنسان باش نقول لك حاجة، الكفاءات متاعنا موجودة في الداخل وفي الخارج، لكن الكفاءات متاعنا ما نجمش هو يخدم في خدمة منظمة وكذا أمور واضحة يقول لك خلوح كل شيء نرجع لتونس، ما نجمش. إذا تعطيه مش مقابل، ما مش نقول وإحنا لازم نكون تونس محرمة تقدمة راهو، يعني يقول لك حاجة الكفاءات في الأخر هي كفاءات على معناتها الطبيب متاعنا كي داوي المريض ذاك ويعطيه الدواء متاعه في أقرب وقت، وكيف كيف الدواء مش مقطوع او الدواء مقطوع برجي من فرس مع ذلك تقلق. ماذا بينا احنا سلطه اشراف توفر لنا الدواء في القسم الاستشفائي الكل، ما تصيرش مشكله هالدواء مقطوع هذا، تفتح يديها مع الجماعه لي بارتنير بريفي، مش كل شيء مونوبوليزي المدرسه شو اسمه مؤسسه صحيه مع الفارماسي سنترال هي الكوردون تو الفارماسي سنترال ديباسي قش الماتيريال، خاطر تعطي لكور مع دوتر لابوراتوار يجيبوا دويات من الخارج باش ما ثمش الدواء مقطوع. الدواء مقطوع دي موجود، يعني عندي ها حتى من اقارب يبعثوا لي بلي جيب لنا الدواء هذا ما ثماش، جيب لنا ديما عندي، يعني ماشي جاي على تونس وديما كرتابتي بالدواء وهذا ناقص وهذا ناقص، مش معناتها حاجه كاتاستروفيك، موجود لكن ثم نقص
1: ثم يعني ثم امراض يعني حساسه
0: صحيت حساسه يرحموا صحيت
1: عندنا كما مرض سرطان يعني
0: ايواش
1: مقطوعه، هذا يعني مس من خوف. الحقوق الاساسيه للانسان في تونس
0: يرحموا،
1: الحق في الصحه والحق في الحياه هنا، يعني المفروض كل الاطراف يعني تتجمع وتبذل الجهد من اجل انه نضمنوا سلامه المواطن التونسي قبل كل شيء.
0: ونشجعوا الفارماسيان نشجعهم، نعطيهم فكره كبيره للفارماسيان، اخرجوا لبرا وجيبوا عاملوا شراكات مع شركات برا باش يعملوا دي فرانشيز في تونس، اصنعوا دي لابوراتوار في تونس يصنعوا الدواء، يزينا كل واحد حل حانوتا فارماسي تعبيت البيت فارماسيات، وتقعد استنى بالعوام الدور نتاعك حتى يجي اصنع الدواء هنا او جيب ما من الخارج فرانشيز وخو بيع لتونس. مش تونس تتخص مع تربح العمله الصعبه، تتشي من المورد من تونس، ما تقعدش تورد من برا، تخ من تونسي وهو تصنع مواطن شغل وتزيد تبيع لافريقيا والناس كل فرحانه، وتنقص من الهوى ذي من الخوف، خاطر الناس تخاف تقول كان فماش دواء خل نهر نمشي لبرا ونمشي كذا نمشي كذا اخطاني. هذا كل باش نقصوا منه الخوف هذايا، يتوفر له مش كلام عادي، يتوفر له دواء موجود.
1: رغم كل الصعوبات هذه يعيشها واقع يعني قطاع الصحة في تونس، فما هالرابط المتواصل ما بين أطبائنا وكل معامين في القطاع الطبي في الخارج، التوانسة اللي في الخارج باقي محافظين على هالرابط مع تونس. أكيد. الأمل شنو والغاية شنية دكتور؟
0: الغاية شنية سهلة ياس، الغاية حال مضابين صغارنا تربوا في تونس، الغاية اللي تربي في تونس، يعني أني معناتها الجماعة اللي عايشين في تونس في الخارج مضيفين صغار من كل تربيوا بالثقافة التونسية بالثقافة الإسلامية العربية الإسلامية، لكن كي بشيو خارج ما عندهمش باللي يحاول ما عندهمش، يخاف على صغار ويهربوا علينا هذا.

0: لكن ما عنده بيد حيلة. دونك باش تسهلوا الامور انت اخلق له معناتها البرنامج عن البرنامج نتاعنا اليوم هذا الهدف نتاعنا. ما نقولوش نستناو الدولة تعمل لنا وتعمل لنا، نعملوا وحدنا.
1: هذا قالوه
0: نعملوا وحدنا، عندنا الهدف نتاعنا نخلقوا وحدنا العلاقات اللازمة ونخلقوا تشابك بين رواد الأعمال والأطباء باش نجم يخلقوا شركات ناشئة. شركات ناشئة يعمل شركة سي معناتها نجم شركة المقر نتاعها في تونس والفرع نتاعها في لندن وفي فرنسا وفي أمريكا وكذا، مش العكس. فهمتوا؟ هذا هو اللي حاجتي بيه.
1: نعم هذا اللي حاجتكم بيه كدكتور وهذا ما تريده أكيد، وأيضا كرئيس جمعية. جمعية الجمعية اليوم قاعدة تطوف نشاطها من خلال 6 سنوات تقريبا، في 6 سنين قاعدة تضربت في علاقات في تونس وخارج تونس. وين تحبوا توصلوا؟ فمش جهات معينة تحبوا تطوروا التعامل معها كما وزارة الصحة أو يعني غيرها من المؤسسات سواء كان العامة أو المؤسسات الخاصة في تونس وخارج تونس أيضا؟
0: واضح. أنا ديجا عندنا دي بارتنير في تونس موجودين قبل معنا 5 سنين، هما الاتحاد الضمان الاجتماعي وعنا العمالة الأطباء وعنا ليلة الحمد رسول الله وعنا التونيسات. التونيسات هذه جمعية خيرية سيخالت كومباس في ألمانيا، وهي تعنى بالمرضى المعوقين في تونس، وثم لوستان فاوند أما مش معي حاصلوا ذوما أكثر حجة عاونونا في الستسين خدمناهم وفهمت ولا وهم اللي خلونا نقدموا في الحكاية متاعنا. بالنسبة احنا مضابين نعملوا دي بارتنير بينسير مع وزارة الصحة باش نكونوا نعطيه ويفسروا لنا شنو البزوان متاعهم بسبيتار نبدأ بالواحد نحسنوه في المنظومة متاعه الدواء، في المنظومة الماتريال، في اللي نقصينوش مرضى نقصينوش أطباء نكلموا نعملوا نداء نتشابكوا في الحكاية هذه. هذا واحد البارتنير متاعنا ماذا بين البارتنير مع كليات ومع باش يقريه والطبيب يعمل دي ماستير في سبيزياليزي في السنتي باش يقراش معناتها الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي مثلا. هذا معناتها قصة أخرى. ودير احنا السنة في اليوم صححنا 3 معاهدات 3 اتفاقيات. الاتفاقية الأولى مع وان مع جماعة رواد الأعمال، الاتفاقية الثانية مع إيكول بريستيني في سوسة سهلول ويكون متخصصة في الذكاء الاصطناعي، واتفاقية الثالثة صارت بين وان ولا توج للجمعية الأسيوية غراند إيكول باش يخدموا بعضهم. معناتها 3 اتفاقيات صاروا ديجا اليوم صحوا
1: هذه 3 اتفاقيات، وهذا طبعا في صلب أهداف الجمعية ونشاطها. مشاريعكم المستقبلية يعني في الفترة القادمة على شنو هو ناويين بعد المؤتمر هذا الكبير اليوم والخطوة الجاية والأهداف اللي
0: طول المؤتمر هذا مازال ما فيهش ديجا يخدم على روحه، مازلنا نواصله. ما عملنا احنا صححنا عملنا مذكرة تفاهم بين الجمعية نتاعنا وجمعية رواد الأعمال باش نخلقوا انكوباتور هي حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في الصحة. واش والحاضنة هذه هي تعنى باش الشركات الناشئة هذه تتحسن وتتطور وتتأقلم وتقوي المجال متاعها في المعنى تقوي الرؤية متاعها في بلادها وتنجم نصدروها للخارج. هذا موجود
1: دعمهم بالتكوين باللوجيستيك باش
0: دعمهم بالتكوين بالتأسيس باش بالتأسيس نتاعهم التأسيس معناتها كستارت اب صناعة في تونس معناتها التأسيس القانوني دعمهم بالإحاطة الصحية الإحاطة بالأطباء بالفلوس بنجبر لهم ديزانفستيسمون معناتها ديزانفستيسور يجيو معاهم بالفلوس بالنقود وهذا كل مخدوم معناتها ان شاء الله قاعد مدينا فيه معناتها.
1: البرنامج عنوانه غربة وحكايات.
0: غربة وحكايات
1: شي حكاية الدكتور مروان قرب في غربته في بريد إن كنا نحكيه على غربة يعني الدكتور
0: صحيح هي غربة ومش غربة خاطر معناتها نمشي ونجي على تونس برشا حكم عندي الولد والولادة ربي يطول في عمرهم عندهم شوية أمراض مزمنة وساعة نطل عليه معناتها كل شهرنا بتجمع لتونس معناتها
1: نجيب لهم في
0: الدوامة نجيب لهم في الدوامة كي ينقص الدوامة نجيب لنا والله كانك حاضرة معناتها اللي بيت لباس ما عندي في العائلة معناتها شكون مساكن يستحقوا الدواء وساعة نجيب لهم الدواء الحمد لله مش مزية أما ما تقول سبحان الله معناتها كل واحد مكاش في الخارج شنو يعمل معناتها شو مصيره هذه شيء تقلق معناتها الحمد لله ربي احنا نقول واش نقول لك حاجة ما حد ما جمش في الدنيا يعمل اللي يجم يعمله وكهو ما جمش يعمل كل شيء أما إن شاء الله احنا بالنداء هذايا يتضافروا معنا معناتها الشعب يتضافروا معنا أطباء أخرين ورواد أعمال أخرين باش يدخل معنا في الانكوباتور يعاونون عليه، واللي عنده فكرة متاع مشروع ستارت اب في السانتي مرحبا.
1: حكايات الغربة، مزيد نحب على النقطة هذه بحكايات أنت كطبيب في خارج تونس عايش في بلاد أخرى، بصيفتك الطبيب فمش حكايات ربما طريفة ولا غريبة ولا عشتها بصيفتك المهنية بصيفتك الطبيب؟
0: بصيفتي بني أنا ما هيش قولوها. والله شو مش نقول لك بصيفة طبيب بوم على المرضى، ما جابش نقول لك حتى بقى المرضى يعني سر مهني ما جابش نقول حتى شيء يعني. أما بصيفتي طبيب نقول لك ثم برشا أطباء أنت نحسهم مقطعين، معناتها ملاهم ملاهم ماذا بهم يقعدوا ماذا بهم يروحوا ما قاوش الكليبر نتاعهم. اين نوجه النداء للاطباء اللي في الغربه الكل،
1: خاصه الشبان
0: أيوة. واللي صغارهم مازالوا على ابواب المكتب يروحوا بصغارهم ويمشيوا دزالي غوتور، معناتها يخدموا في تونس يخدموا في فرنسا ولا في الغربه في المانيا في تحبنتي في اي دوله، وحاول يمشي ويرجع لنيقه يصنع مشروع في تونس يقوي يعمل كابينه ذكا كي الناس كل تعمل كابينه كذا، عم يعمل مشروع يعمل يجيب حاجه لتونس، خاطر تونس مازالت فيرج مازالت معناتها ما ما ما معناتها مازلت فما تخدم برشا حاجات.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: وسو عنا توا، عنا تونس عندها توا معناتها وجهة مرموقة للأوسيبيان، جماعة الأوروب كسو جماعة الأفريقيا، معناتها قيمة وحظوة كبيرة برشا في الصحة. دونك لازم نحافظوا على الشيء هذا، باش نحافظوا عليه لازم باش نخرج، لازم نرجعوا، أما لازم نرجعوا هذاك النفو معناتها بعقلية جديدة، عقلية متاع واحد مستثمر، مش عقلية واحد طبيب ويخدم الصباح الليل وكذا، عقلية مستثمرين أما في قطاع الصحة بيان سور، مش قطاع آخر.
3: يعني لازم تغيير العقليات، يعني باش نجموا نطوروا من رواحنا ومن
2: ياخذوا شوية ريسك.
3: ياخذوا شوية ريسك، وريسك ديما مطلوب طبعا، اللي كان في مشهك الحس بتاع المغامرة وإنك تحاول على أمل النجاح وإنك تحقق أهدافك لابد. صحيح. يعني الخطوة هذه. باش نختموا بآخر سؤال معاك دكتور، بعد هالتجارب هذه بين تونس والخارج، الحل اللي مازال دكتور مروان قرب ما حقوش لفائدة تونس ولقطاع الطب في تونس ويسعى انه يحقق؟
2: برشا حلام، يعني حلام ما توفاش ضري زربت لي العمر باش نعملهم الكل. والله شو نقول لك، الحلام تاعي مذهبية تونس تكون معناتها نخلقوا نستغلوا بايزامبل. احنا تونس عندنا حاجه نقصتنا، عندنا البحر، عندنا الشمس، عندنا ريزوتيل، لكن نسبة تغطية الأوتيل متاعنا والنزول متاعنا في الصيف أكثر حاجة، في الشتاء ناقصين مسكرين، وساعات اللي يخدموا في الأوتيل يطردوهم يقول يخدموا سيزونية وكذا. نقول علاش ما يحلوش الصحة الاستشفائية دي ميزون دو روتريت، ديت واحدة واحدة، أنا مساحة استشفائية، ميزون دو روتريت، ميزون إيباد سبيسياليزي، مش كما فرنسا، مع إيطاليا، مع ألمانيا، مع سويسرا، مع لوكسمبورغ، مع سكو تيو، هذوما يخليوا العباد معناتها يخدموا اليد العاملة في السياحة، يخدموا السياحة على طول العام مش كان في الصيف، طول 12 شهر، ويعطيه دفع جديد، مش كان السياحة دفع جديد، حتى الطائرات نتاعنا لوفالير تونيسير يخدموا الماكلة وكذا، وتعطيه وجه جديد لذاك السائح هذاك راجل كبير، يجي وراه شركة وراه معمل وراه كذا، باش يجيبهم لك الكل، يقول لك اي يخدم هنا راني كذا. معناتها راهم ثم لي ميزون دو ريتريت، ثم لي سمارت سيتي، سمارت سيتي هذوما معناتها كيما نقول موجودين، تو باش يبداو يفيدوا فيهم كيما في الغضابنا في المهديه. سمارت سيتي عباره مدينه ذكيه، وفيها معناتها فيها الترفيه، فيها الصحه، فيها كلينيكات، فيها مناطق نتاع رياضه، فيها متاع تعليم، فيها كذا، متقة كاملة متكاملة وذكية. هذه ناقصين في تونس، هذا كل نجم طبيب متاعنا يدخل فيه. هاو تي أنا الأفكار اللي سبيل أفكار مستثمرين يدخل وكهو يبحث على الشيء هذا، وبني قدك الفارماسيان زد ماذا بينا يلوجوا على شراكات مع ويصنع دوية، يصنع دوية مع الستارتاب هذوما، ثم جماعة صنعين دويات، ثم جماعة اليوم بركة نتين طفلة استعمل تقدم سالة بيتش متاعها اليوم في الشركة ناشا، صنعت برودوي ينقص مستنيمون، كواحد يتجرح يوقف له الدم، وعمل فيها بروفي، عمل فيها براءة اختراع، وتو تلوج على فينانسمون باش تخلق برودوي متاعها. برودوي متاعها هايل مع براءة اختراع، راهو حاجة تخي سبيسيال تخي سبيسيفيك. واحد اخرى عامله برودوي اللي يعمل ريجينيراسيون دي تيسيو، البي ديابيتيك الساق بتاع الانجريه والكذا، حط دواء يعمل دواء التيسيو يرجع يبرى كيما كان. ما انت عندنا لي كومبيتونس بالواحد كفاءات كما تحب،
3: ما عندناش الامكانيات اللي تنقص،
2: امكانيات اللي تنقص الامكانيات، مش ناقصتنا، ناقصنا هو التشبيك. ما بين التشبيك ولازم لي ستارت ابور يعرفوا بنفسهم باش نجموا يطلعوا، ولازم يعملوا علاقات، ناقصين علاقات. يعرف ويخدم يعمل كذا ما عندوش علاقات ماش كي يعرف يمشي ليش الاعلام يجيكم توما المستير وتعرفوا بيه برودوي على طول الواحد ويزم يدخل في في باش نجم هو يدبر شكون يوقف معه تو سامبلومون.
3: كيفاش اليوم طبيب شاب ولا مستثمر شاب في مجال الطب نجم ينجح في حياته؟
2: يزم يكون يقرب المرضى اكثر ما يمكن، يزم يقوم بدراسه يطور من نفسه، كل ما يقولش انا تعلمت ساي نجحت في الزدناء ونجحت اسيستون لبس عليها نعرف كل شيء، نو يقعد ديما يقرا وديما يتعلم ويطور من ذاته ويطور من المنظومه اللي يخدم فيها. تجي تقعد تخدم اما كالمنظومه ناقصه هاو كل دوسي ضاع او دوسي ناقص او كذا، تو اليوم واحد كان يوري فيها في منظومه بالتليفون نتاعك انت الدوسي ميديكال تاع المريض يحطه في في في في التليفون نتاعو سيكوريزي، معناتها يصور البيلون نتاعو ويصور السكانير ويصور الراديو ويصور كذا، وكيمشي الطبيب يقول وين البيلون نتاعك كل هوك في التليفون، يعطي اكسي كيما يحب الطبيب، يعطي المريض يعطي الاكسي الطبيب مش العكس، يقول باش نعطيك اكسي تشوف تو تراوك هاو شوف الدوسي ميديكال نتاعي ويخدم له الدنيا كل. معناتها انا نقول الانسان باش يكون ناجح يزم يقفش باش يحسن في روحه، ديما يقرا يحسن في روحه وديما يحط في مخه المريض اساس المريض كيفاش انا نداوي المريض باحسن طريقه ممكنه باسرع طريقه ممكنه وباكثر نجاعه. نظمه التفاؤل
3: يعطيك الصحه
2: عايشه.

0: من سلطنة عمان الإعلامي والناشط في المجتمع المدني علي بركة، واكبنا ملتقى اقتصادي وفد تونسي من رجال الأعمال من مؤسسات تونسية كبيرة يزوروا سلطنة عمان في انتظار علاقات شراكة، في انتظار استثمارات إن شاء الله بين الطرفين. علي واكبنا الملتقى وأفادنا ببعض التصريحات لرجال أعمال تونسة وعمانيين.
1: من 13 إلى 18 جوان الجاري أدى وفد من رجال الأعمال وعدد من الشركات الناشطة في قطاعات اقتصادية تونسية متنوعة بتنظيم من الشركة التونسية للبنك وبالتعاون مع إحدى أكبر البنوك العمانية زيارة إلى سلطنة عمان. قام فيها الوفد بزيارة إلى جهاز الاستثمار العماني وكذلك زيارة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واختتمت الزيارة بتنظيم منتدى الأعمال العماني التونسي في غرفة تجارة وصناعة عمان، وتم التركيز على عديد القطاعات كالقطاعات الصناعية الغذائية وصناعة النسيج والطاقة والطاقة المتجددة والترويج الزراعي.
2: أهلا وسهلا بكم، أنا نور الدين الغابي المدير العام لشركة تونسية كهرباء والغاز خدمات الدولية. احنا متواجدين في عمان لاتمام اجراءات انشاء فرع للشركه هنا في عمان، ونرجو كونه نلقاو مجالات التعاون مع الجانب العماني. قمنا بالعديد الاتصالات وان شاء الله معناها توج بمشاريع معناها ملموسه في اقرب الاجال. احنا المشروع الفرع الشركه انشاناه في بدايه هذه السنه في فيفري 2026، وبعد جاءت الظروف خاصة، وإن شاء الله بعد ما انتهى المشاكل هذه معناها في الخليج إن شاء الله معناها احنا رجعنا باش ندفع بالتعاون بين الشركة متاعنا وبين بعض الأخوة في عمان اللي في نفس المجال، وإن شاء الله معناها الجهود هذه تتوج ب مشاريع معناها وإنجاز عقود شراكة وإنجاز عقود لإنجاز مشاريع كليوما. احنا خطرها اختصاصنا EPC contractor في مجال الطاقة بصفة عام.
3: اسكندر الغربي، شركة تونسية للبنك الاستبي. احنا في نطاق عنا شراكة عملناها مع بنك سحار العماني اللي هو من أكبر البنوك العمانية، واللي هو بنك معناها يقوم دور كبير برشا في تطوير الأعمال. عملنا معاه شراكة في نطاق تطوير الأعمال، ومش يعني مش نجموا نعاونوا الشركات التونسية باش أنهم يستثمروا في عمان ويصدروا السلع متاعهم لعمان، والعمانيين كيف كيف باش يستثمروا في تونس، ومعناها باش تكون معناها تونس هي هي البوابة للعمانيين بالنسبة لأوروبا والأفريقيا، وبالنسبة للتوانسة باش تكون زادة بوابة عمان هي لشرق آسيا والآسيا وشرق أفريقيا. في النطاق هذايا قمنا بزيارات لعمان، وهما زادة كيف كيف زادة من البنك زارونا في تونس، وعملنا دورة على الشركات التونسية الكبار اللي مهتمين معنا بالاستثمار في عمان، وكوننا مجموعة من معناها من رجال الأعمال وجينا لهنا العمان، وعملنا معناها لقاءات كبار على أعلى مستويات بصراحة. معناها من السفارة كانت معناها واقفة معنا في الزيارات متاعنا الكل كيف كيف، زاد وزارة التجارة في تونس زاد شجعتنا برشا على البعثة هذه. جينا هنا قابلنا البنك بطبيعة بنك سحار، قابلنا استثمر في عمان، قابلنا جهاز الاستثمار العماني، شفنا حتى شركات معناها خاصة وشركات حكومية. وبقدرة ربي هذه أول خطوة معناها في نطاق تطوير العلاقات بين زوز بلدان، وإن شاء الله هتكون مش آخر خطوة، مش آخر مبادرة، وإن شاء الله مبادرات يجيوا أكثر وتقوى العلاقة بين زوز بلدان.
4: السلام عليكم، طبعا معكم هلال بن مبارك الراشدي، أخصائي علاقات مستثمرين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. لله الحمد اليوم التقينا مع الوفد التونسي المكون من عدد من الشركات من القطاع الخاص التونسي، وحقيقة بأمانة يعني أغلب الشركات كانت تطلع الاستثمار أو التوسع في سلطنة عمان، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو كان في مجال الصناعات الغذائية والصناعات السمكية، وكذلك هناك مجموعة من الشركات العاملة في البتروكيماويات وغيرها من القطاعات المختلفة. وزيارة الوفد التونسي لسلطنة عمان هي مؤشر جيد، لأن سلطنة عمان قد تكون هي سوق جاذبة لتوسع الاستثمارات التونسية في المنطقة أو منطقة الخليج العربي. كذلك بما تتمتع به سلطنة عمان من موقع استراتيجي، هذا يدعم توسع هذه الشركات في المنطقة، وكذلك في شبه القارة الهندية كون عمان قريبة منها، وكذلك توسعها في القارة الأفريقية كون عمان أيضا قريبة من القارة الأفريقية.
0: شكرا لكم مستمعينا، كملوا معنا رحلة الاستماع لإذاعة المنسير في ثاني سهراتنا في رحاب النغم مع عماد العوني. نعطيكم موعد إن شاء الله في شبكة صيفية قادمة بإذن الله، بشكون حاضرة معكم من خلال ثلاثة عناوين. نبدأ بنهار ثلاثة بإذن الله، بشكون حاضرة من ماضي ساعة حتى المطلثة، في منكم وإليكم إن شاء الله جسر متاع حوار تفتحوا إذاعة المنسير بين التوانسة والإدارة التونسية لجانب بعض المتابعات. نهار الأربعاء من الخمسة للسبعة متاع العشية باش نكون معاكم في زاهية حومتنا، إطلالة على حومنا العربي القديمة والأجواء الصيفية اللي فيها. نرجع إن شاء الله لنهار الأربعاء من ماضي ساعة المطلثة منكم وإليكم، باش يكون خاص بالتوانسة العايشين في الخارج واللي موجودين في تونس. إن شاء الله شبكة صيفية حافلة بعناوين الإفادة والترفيه. شكرا ديما لاختياركم إذاعة المنستير. شكرا خالد الشرفي، وليد قمبرة، يواصل معاكم كل فريق إذاعة المنستير.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. وزارة الصحة تدعو كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج. بمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا، وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. وملاحات الساحلين تسجل حادثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي الفلاموروز أو البشروش. مرحبا بكم. دعت منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد الدكتورة نرجس بن عمار، دعت كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج، باعتباره أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وضمان حياة أسرية مستقرة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية. وأفادت بأن وزارة الصحة توفر خدمة الفحص الطبي السابق للزواج مجانا في كل المؤسسات الصحية العمومية.
1: الشهادة هي الأهمية في العيادة السابقة للزواج، لأن في العيادة هذه خصصت حتى نحمي الشخص ونحمي الشريك. الهدف منها أن حماية الزوجين حتى يتبنى الأسرة، تتبنى صحيا على أسس سليمة. الهدف منها زادة كشف على بعض الأمراض المعدية والخطيرة. نعمل تصوير على السرب شوفوا فما اختلاج ولا لا، مرض الشل، وإحنا توا نعرفوا بأن مرض الشل عاود رجع. فما تحليل زهري، فما تحليل الالتهاب الكبدي للبتيت البي وساولي، نعرفوا هما أمراض تنجم تتعدى عن طريق العلاقة الجنسية، هذاك علاش يتمنا نشوفوهم موجودين ولا لا. قل زهري من الأمراض المعدية جنسيا واللي يلزم تقصاوها قبل أول علاقة جنسية في الزواج. كيف ما يتم كيف الكشف على الإدمان ومخاطر الإدمان، خاطر فما شكون الإدمان نتاعو يبدأ ما يعرفوش الشهيد. هي فرصة أي إنسان مدي وكان على الكحول أو على المخدرات أو على أي نوع من الإدمان، فرصة أنه يقوم بالعيادة هذه. لو كان نلقوا فما مرض وإلا فما إشكال يداوى، هيك علاش هي صالحة شهرين قبل العلاج. معناها وقت نمشي نعدي نعمل تحليل نتاعي ولا قدر الله يلقوا عندي مثلا لو فرضنا لفتيت ولا الزهري ولا اللي هو معناها مرض، نداوى أنا ويعطيوني وسيلة محافظة حماية للشريك نتاعي. هذيك علاش مهم جدا أن نعملوها قبل على القليلة، نصبوها قبل بثلاثة شهر خاطرها هي صالحة شهرين. التحاليل المجانية إذا كان راهو الإنسان ما يخافش على صحته، ما يخافش على صحة صغيره، ما يلومش الناس الآخرين، مسؤولية، مسؤولية شخصية.
0: في ولاية المنستير سجلت ملاحات الساحلين حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي الفلاموروز الذي يسمى أيضا بالتونسي البشروش، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة ومنذ سنة 2019 نحو 22 ألف طائرة، أسفرت عن ولادة أكثر من 10 ألاف طائر صغيرة، وهو رقم لم يقع تسجيله أبدا في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل. الهشام الزفزوف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور يوضح لنا أكثر.
2: الفلاموروز هو نوع من الطيور اللي قار ومعصص في تونس في ولاية منستير من 2019. النحام الوردي قاعد يعصص في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعصص في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عصص فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عصوا وجابوا قرابة 10800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين زادة. النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي بش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيد في سبخة يبدأ التعشيش نتاعه وبعدك تسيح السبخة مع تسيلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الأكل نتاعها من أماكن أخرى. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هم معصين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنيين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برسة أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرانية بعد تنظيم دورتها الأولى في سنغافورة في شرق آسيا، يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها العالمية لتنامي الوعد الدولي بأهمية الأمن السيبراني.
3: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس، هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية، وتونس منخرطة في التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية، وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع الحرائق المحاصيل الزراعية، وبينت أن خارطة التصنيف بينت أن الشمال الغربي بالذات ولايتي باجة وجندوبة أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر. عماد حمدي مدير العام للجامعة التونسية لشركة التأمين.
4: على ضوء الإحصائيات الأخيرة متاع الحرائق تبين لنا خريطة متاع الحرائق في تونس الخاصة بالفلاحة، فما جهة الشمال الغربي اللي هي أكثر منطقة متعرضة للحرائق، على عكس مناطق الجنوب التونسي ما فماش خطر كبير في المنطقة هذيك. فيما يخص تأمين الفلاحي، فما صندوق الجوائح الطبيعية اللي فيه شوية إقبال بصفة عامة لاكتتاب عقود تأمين في مجال الحصاد، في مجال المزارع نتاعهم، في مجال الأشجار المثمرة. الرقم دايما ما يتعداش 5% معناتها من رقم معاملات قطاع التأمين، وعنا 7% من المناطق الفلاحية الأمنة في تونس. هي ضعيفة شوية على خاطر ما تعرف أنت الفلاح أم بورد نتاعه تعب شوية، فما اللي ياخذوا قروض الفلاحية هذيك بطبيعتهم يعملوا تأمين فلاحي، والباقي هنا قاعدين معناتها نشوفوا كيفاش معناتها نحطوا معناتها وسائل للفلاحين متاعنا ونوزعوا لهم أكثر معناتها عقود تأمين مناسبة لكل فلاح. وعلى ذو هدايا نطلبوا معناتها من أخوان الفلاحين أكثرية الحذر واليقظة في موسم الحصاد هدايا.
0: ونبقى في نفس السياق، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالزراعة الكبرى حمادي المبكرية أن موسم حصاد الحبوب يشهد نسقا تصاعديا دون تسجيل كضياع في الكميات المجمعة رغم بعض الأمطار الأخيرة. وأيضا قال هناك بعض الإشكاليات إجلاء وخزن في مختلف مراكز الإنتاج، إلا أنه دعا في المقابل إلى مراجعة سلم التعيير هذا العام إثر تسجيل تراجع في جودة القمح الصلب خلال هذا الموسم. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. ملاحات الساحلين في ولاية المنستير تسجل حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي لوفلاموروز. وبمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا وزير التربية افتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. ووزارة الصحة تؤكد على كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع الزميل عماد في برنامج رحاب النغم.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسكنكم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم، نرجع بكم اليوم المونديال الأرجنتين 1978 اللي يمثل جزء من الذاكرة الرياضية في تونس. ومن الطرف أنه واحد من أبرز ملاعبية المنتخب الهولندي العملاق في الوقت ذاك ديك نانينغا كان عنده محل البيع الزهور في العاصمة أمستردام، ورفض دعوة المنتخب بسبب التزاماته في بيع الزهور مع موعد هام هو موعد عيد الأم في هولندا واللي فيه مداخيل هامة، وأجاب المدرب متاعه أنه باش يلتحق بالمجموعة بعد الاحتفالات. وبالفعل الملاعب يشارك في المونديال وسجل الهدف الوحيد في الدور النهائي ضد الأرجنتين وخسرت هولندا 3-1. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي آخر عدد من سهرات في رحاب نغم بالنسبة لهذه البرمجة، لأن البرمجة الإذاعية الجديدة الصيفية في إذاعة المنسير تنطلق غدا بإذن الله الاثنين 29 جوان على امتداد أكثر من شهرين ونصف. أكيد باش تجمعني بكم مجموعة من اللقاءات في إطار البرمجة الإذاعية والشبكة الإذاعية الجديدة انطلاقا من يوم غد. غدوة إن شاء الله باش نلتقي من 5 للـ7 في برنامج جديد تحت عنوان صيفي. هاوكا بالنسبة للناس اللي تحب الصيف عملت لهم برنامج خاص بهم رغم أني لا أتحمل حرارة وقيض الصيف. مجموعة من الفقرات المتنوعة غدوة باش تسمعوها إن شاء الله في العدد الأول من برنامج صيفي، مجموعة من اللقاءات تقريبا المحور الأساسي لها هو فصل الصيف. أيضا ألتقيكم انطلاقا من الأحد القادم أيضا في سهرة تحت عنوان سدى الأوتار، سهرة موسيقية فنية من مختلف أنحاء المعمورة ومن مختلف أشكال الموسيقى. أكيد الفقرات هذه إن شاء الله تكتشفوها عند متابعة العدد الأول من سدى الأوتار الأحد القادم من 8 إلى 10 ليلا. هذا إلى جانب سهرات المهرجانات اللي باش تجمعني بيكم من خلال نقل مباشر لأبرز السهرات الفنية في إطار المهرجانات التونسية. مسبقا نقول لكم إن شاء الله البرمجة الصيفية والشبكة الصيفية تنال رضاكم، وإن شاء الله مختلف البرامج اللي قدمناها في إطار البرمجة التي تنتهي الليلة إن شاء الله أيضا تكون نالت استحسانكم وأعجابكم ورضاكم، لأنه غايتنا أساسا من كل عمل إعلامي أن نقدم المعلومة وأيضا الثقافة والترفيه في جانب كبير وهام من مختلف برمجاتنا الإذاعية. سهرة الليلة العدد الأخير من سهرة في رحاب نغم يأمنه لكم على مستوى الإخراج الفني محمد سيدية، عماد العوني معاكم حتى يكشل نصف الليل من خلال مجموعة من الفقرات كما العادة. شوية آخر باش نبدأ بجورج وصوف في بعض التربيات، لكن بعد جورج باش نحتفي بواحد من الفنانين اللي الحقيقة حببوني فيه ناس سماعة، اللي هو أمير الأغنية الشعبية المصرية محمد رشدي. محمد رشدي اليوم باش نسمعوا له أهم والحقيقة أغانيه الكل حلوة، صوته قادر يؤدي مختلف ألوان الموسيقى الشعبية أو الفن الشعبي المصري، لكن حاولت نختار الأغنيات اللي بالحق معروفين برشا برشا باش نحكيه على جانب من حياة محمد رشدي وأسرار الأيام الأخيرة في حياته، أيضا باش نحكيه على بعض الفترات الحرجة اللي مر بها محمد رشدي إلى جانب علاقاته الفنية المتنوعة. زاد الليلة في آخر عدد من سهرة في رحاب النغم باش نحفلوها شوية، باش نحفلوها شوية علاش؟ لأنه في بداية الجزء الثاني من سهرتنا باش نحتفي بأمير الفن الشعبي التونسي ورائد الأغنية الشعبية التونسية وسفير الأغنية الشعبية التونسية الهادي حبوبة، اللي الحقيقة في كل مرة نحب نحكي عليه ونحب نتناول المسيرة متاعه، لكن كل مرة نقول هتا وجيه الوقت لأنه مسهل باش تحكي على علم من أعلام الموسيقى التونسية كما الهادي حبوبة. إن شاء الله في برنامجنا جديد أوتار الصدى الهادي حبوبة باش يكون حاضر بامتياز في واحدة من الحصص التي نعدها، لكن الليلة باش نسمعوا له فقط بعض الأغاني اللي معروفة، ونحاول في هذا الصيف هذا الموسم الصيفي اللي بطبيعة معروف بالأفراح والعروسات والجو

نسمع شوية مزود بصوت الهادي حبوبة. آخر فقرة من فقراتنا باش مش آخر فقرة لقبل الأخرانية، ثم غنيات الحقيقة عديتهم في سهرة في رحاب النغم ونحب نعاود نعديهم. علاش؟ بون، لأنه الكلنا كل إنسان منا في باطنه عنده نوعية من الموسيقى اللي يحبها، ربما هذا ناتج على جذوره، ربما ناتج على أصوله، ربما ناتج على البيئة اللي تربى فيها هو صغير. ثم حاجات يقعدوا في الذاكرة متاعنا، ثم أغاني عديتهم من تراث الشمال الغربي تحديدا من جهة الكيف، باش نسمعوا إن شاء الله عفاف سالم في غنية حلوة برشا من تراثنا الجميل وحش السراء، باش نسمعوا الآية دغنوج الحقيقة قدتها برشا الغنية كي غنيتها غنية نجوز تكلم، وباش نسمعوا الراحل منظر جبابلي اللي نحبه برشا برشا الحقيقة، وندمت أني ما حاورتوش، مش كسل مني، لكن اكتشافي المنظر جبابلي كان مباشرة بعد وفاته، تقريبا عنده 3-4 سنين من توفى، وقتها اكتشفت المنظر الجبابلي. حكاوا على المنظر الجبابلي توفى، منظر الجبابلي توفى، دخلت عملت البحث، نلقى الرجل معناها موسوعة فنية شعبية تراثية كافية صميمة الحقيقة. حبيت الليلة نعديله غنية نار وزادت نارين. في الأغاني التي لا تنسى الليلة كنت مبرمج باش نعدي مستنياك العزيز جلال، لكن باش نسمعوا أغنية من الأغاني فعلا التي لا تنسى بصوت أمينة فاخت قبل بطبيعة نصف الليل. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة في آخر عدد من سهرات في رحاب نغم. جورج وسوف حاضر في بداية الحصة كما العادة.

0: الحقيقة الواحد ما يملش من سماع تربية جورج وسوف، لكن الوقت يحكم فينا. كما قلت باش نحكي على أمير الأغنية الشعبية المصرية محمد عبد الرحمن الراجحي، الشهير بمحمد رشدي، واحد من أبرز المطربين، أو خليني نقول من أوائل المطربين الشعبيين في مصر. ولد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، ثم جاء إلى القاهرة والتحق بعد ذلك بمعهد فؤاد الموسيقي. قدم أول أغنية ليه تحت عنوان قولوا لمأزون البلد. مع بعضنا باش نسمعوا تسجيل، تسجيل هذا فيه ابن محمد رشدي يتحدث عن والده ويتحدث عن آخر أيام والده، ثم كما قلت لكم من بعد تالي باش نسمعوا بعض أغاني محمد رشدي. أكيد محمد سيدي حاضر باش يسمعنا التسجيل اللي هو أساسا مقتطف من برنامج تلفزيوني وابنه يتحدث فيه عن محمد رشدي.
1: عن فترة مرضه وإزاي حتى أمنيته تحققت بالشكل ده.
2: بصي حضرتك، هو حب الغناء بسبب الست ليلى مراد، وحتى هو كان بيقول الست ليلى مراد، فهي بطلت غنى وبعدت عن الأضواء وابتدت الناس تنسى ليلى مراد، فهو كان دايما يدعي ربنا ويقوله النبي يا رب يوم ما تفتكرني افتكرني وانا في وسط الناس، ما كنش الناس نسنتني زي ليلى مراد وانا شغال.
1: هي رحلة المرض الوالد ابتدت معاه من امتى وازاي كمل لحد ما يعني اخر يوم في عمره بيشتغل؟
2: شوفي حضرتك، في 2002 الوالد كان جاله مرة نزيف في المعدة، وهو كان كذا مرة يتقاله تعالى نعمل منظار، فكان بيخاف لانه كان دايما يقولوا منظار، يقول لهم لا لا لا انا شفت عبد الحليم وهو بيعمل الحقن وانا مش هعمل المنظر ده من بقي خالص ولا الخرطوم ده يخش بقي. كان دايما في دماغه اللي كان بيتعامل مع استاذ عبد الحليم، الى ان جه في فتره وجاله نزيف في المعده شديد واتنقل اللي انا قلت حضرتك عليه في المستشفى، وكان معاه الاستاذ بليه. بعدها على طول ابتدى يمشي على دواء للمعده معين، وزاد الموضوع وزاد الالم، فعرضناه على استاذ من الدكاتره الكبار في الاورام يعني، وعمل له عملية في 2002 وشال له جزء من المعدة ومنديل المعدة والطحال، وكان كانسر وهو ما عرفش برضه ان هو عنده كانسر. انا خبيت الورق الفترة دي من 93 وانت بقى ماشية لغاية 2002، كان عنده ضغط وكان عنده سكر و و و و و وكان بيسجل وكان بيشتغل. وبعدين جت فترة 2002 وجات العملية، وما بعد العملية ابتدى يشتغل تاني وسجل واشتغل، وبعد كده في 2004 اخد حقنة غلط فولترين جابت له فشل كلوي. بعد ما جاله فشل كلوي ما كانش بيقف على مسرح بقى خلاص. بعدها بقى على طول مع النجاح ده ومع دامت لمين، مع ألبوم دامت لمين يعني، كان هو بقاله 3 سنين ما قالش حاجة للأستاذ عبد الرحمن، فقال لك انا ما اقدرش بقالت انا تلت البومات ينزلوا من غير عبد الرحمن ما اقدرش. فكلم استاذ حلمي بكر، اخدوا مع بعض اغنيه اختار لك صاحب وحطوها في الالبوم مع الاستاذ محروس، واخدوا العون الكدابين للاستاذ عبد العظيم محمد وزودوا عليها بقى. طبعا مين موجود هنا من المقربين جدا جدا لي؟ استاذ حسن ابو السعود هيتجنن ونفسه ابويا يغني له حاجه في عمره، يقعدوا ويشتغلوا فترة ويعرض عليه كلام مش بتاعه، ده مش رشدي. اتفقوا سوا الأستاذ محروس وقال لهم أنا هجيب لكم مصطفى كامل ويقعد معاكم. مصطفى كان بيحب أبويا قوي، فمصطفى راح كتب قطر الحياة. حتى وإحنا في العزة مصطفى كان قاعد في العزة بيعيط بيقولك ما أقصدش والله، لأن كل الناس قالت لك رشدي كان بينعي نفسه في اليوم ده، فمصطفى كان بيعيط ويقول لك والله ما اقصد، انا كاتب لحن ما اقصدش ان انا افول على الراجل يعني. عملوا قطر الحياة لمصطفى، وبعدين راح قال لحسن قال له بص يا حسن انت ومصطفى انا نفسي اغني جمله كده بس ما اعرفش تحطوها في كلام ازاي، تحطوها في لحن ازاي، انا نفسي اقول ابني بيكبر عليا. يعني انا عملت وضحيت وصرفت وبتاعه في الاخر ابني بيكبر علي. فعمل له شقه عمر يابا بيضيع من بين ايديا مصطفى كمان وحسن. وعايز اقول لك يا مدام زينب واحنا بنسجل عند الاستاذ محروس في الاستوديو الله يرحمه يا رب، كان حسن ابو السعود ده الضخم ده يتنطط من على الكرسي كده يقول يا ناس يا هو يا اللي بتقوله محمد رشدي ما بيغنيش، انا بسجل له هو بطبقه صوته اللي غنى بيها قولوا مأذون البلد سنه 50. انت في الاول حضرتك لما سالتيني على الاستاذه ليلى الست ليلى مراد هو كان دايما يقولها. طيب هو لما توفى توفى ازاي؟ احنا كنا في المدينه بنصور قطر الحياه دي بتاعت حسن، الجو كان حر جدا، نصر محروس حاطط العربيه دايره وفيها تكييف يصور له شط ويقعده في التكييف، صور له شط راح جاي له نزله شعبيه وهو بيصور مع الفشل الكلوي، النزله الشعبيه في ساعتها كده راحت قلبه التهاب رئوي، وهو بيصور شط لقيته مراح ده بيقول لي طارق انا فيها حاجه مش طبيعيه طارق، بقول له فيها بابا، بقول انا ناسي الكلام، انا نسيت الكلام مره واحده، عنده جاله خلل في غازات الجسم مع النزله مع التهاب رئوي اللي جاله. وبعدين فنصر قال خلاص يا عمي انا عندي ماتيريال كتير هخلص بيه اللحن. جه يقف قال الله ده انا كمان مش قادر اقف، فيا حاجه، لا انا مش سليم، انا فيا حاجه مش سليم. شلناه وحطيناه في العربيه، وقفته وسندناه كده وحطيناه في العربيه، وجينا هنا على الدقي ودخلت اوضته قلعته. بعد كده روحت انا بقى الهرم، نص ساعه لقيت ماما بتكلمني تاني بتقولي تعالى ابوك بيخرف، لقيته بيقوم قايم من على السرير يزق نفسه كده لغايه الدولاب جنبه كده بيطلع هدوم، بقول لها حسن طلبني وانا لازم اروح النقابه. قالت لي مفيش حد طلبه. قلت لها بابا تعبان. كلمت المستشفى قالوا لي هاته في العربيه وتعالى. لما وصلت الدقي لبس حطيته في العربيه، قال لي بقول لك ايه بقى سيبني بقى في البيت اعمل معروف، سيبني انا اموت في بيتي يا اخي. فقلت له يا استاذ تموت ايه، المستشفى بيقول لك ده عندك نزله شعبيه ولا حاجه، الدكتور كان جاله لقى عنده التهاب رئوي قال ما تقولولوش دي. خدناه ورحنا على مستشفى السلام، واللي هو طلبه من ربنا الدهوله، هو راجع من المدينه بيتصور والناس كلها الالبوم في ايديها، واحنا كنا في العزاء وكان الميكنج بتاع قطر الحياه في التلفزيون، انا ما شفتوش ولغايه دلوقتي ما شفتوش، مش عايز اشوف. دي كانت وفاته.
1: يعني هو طول الفتره الاخيره دي بيشتغل وهو عنده فشل كلوي وسرطان عظم وسكر وضغط وغير الحاجات المضاعفات بتاعتهم، وكل ده بيقف في الاستوديو وبيشتغل
2: وبيسجل. وما خدش دكتور الاورام كان يقول له يا استاذ محمد بتاخد مسكن ايه، يقول له باخد كتافلام، هو ما يعرفش ان عنده كانسر. فكان لما خرج هو قال لي بقول لك ايه ابوك بياخد بونبوني، اللي ابوك بيقوله ده مش علم،
1: ان الكتافلان يسكن
2: ده مش علم يا استاذ طارق، العلم المسكن اللي يسكن ألمه ده عشان هو راجل راح يسجل ده لازم يكون ترامادول ومية ومتين، ابوك عنده كانسر في العظم ومنتشر والله، يعني اكتر من ان هو يروح واقف في ظهر الكرسي كده كرسي زي ده ويروح رافع رجله حاططها زي ما بيحطها طول عمره وهو بيسجل والمايك قدامه، وانا ببقى بقى واقف في الكابينه بترعش لان هو لو وقع هيتكسر، هو عامل زي بيضة زي قشر البيضة.
1: كان ليه وصايا معينة آخر مشهد في حياته أحلامه، يعني احكي لي عن المشهد المشاهد النهائية.
2: آخر وصية لي اللي أنا مع حضرتك فيها دي، هو كان توفى قبل الأستاذ محرم بسنة،
1: قبل الأستاذ محرم فؤاد،
2: محرم فؤاد، وجات سنوية الأستاذ محرم، وطبعا طارق محرم مش موجود في مصر مع مامته مسافر، وجات السنوية عدت ومحدش حاسس بالأستاذ محرم. فهو يوميها قال لي بقول لك يا طارق انا ما عملتش فلوس، انا عملت اسم، اوعى يا ابني لو مت وحد يعوزك عشان ابوك وتتاخر، اوعى دي بالذات، انا اللي فاضل لي هو وجودي في وسط الناس، اي حد يعوزك عشان ابوك لازم تروح له ما ايا كان المكان ايا كان الوقت ايا كان ظروفك لازم تروح له، هو عايزك فين تروح له، هي دي اللي فاضله لي وجودي جوه الناس، لانه كان صعبان عليه الاستاذ محرم جدا،
1: عايز سيرته وفنه يفضل موجود طول الوقت.
2: طول الوقت.
1: هل كان ليه رؤية؟ انا قريت ان هو كان ليه حلم حاجة قبل ما يتوفى، شجرة عندكم.
2: الشجرة احنا عشان احنا كان عندنا هنا جناية، هو كان ايام ما كان عايش ما كانش عايز يهد الفيلا، بيحب الزرع وكده ويفتح البلكونة اللي على الجنينة ويخرج يقف فيها ويتفرج على البواب هو بيسقي زرعه وكده. كان عندنا شجرتين مانجا هو كان زرعهم لما جينا هنا جديد، الواحدة الكبيرة منهم فرعها وقع قبل ما هو يروح المستشفى بعشر أيام كده، فرع الكبير وقع، فقال لأمي قال لها أنا هموت، ما كانش فيه ألم ولا كان فيه حاجة، قال لي أنا خلاص بموت. فقلت له ليه كده يا رجل؟ قال لا الشجرة دي من عمري أنا هموت خلاص. وفضل وفضلت الحكاية دي معاه لغاية ما حصل بقى اللي حكيته لحضرتك والتعب، وهو مصمم إنه هو هيموت لأن الشجرة بتاعته وقعت.
3: رمشك خطفني من أصحابي وأنا واد صياد. ملك الموال فارس الأغنية الشعبية محمد رشدي، اللي ورث حب الفن من والده، واللي كان حريص على مرافقته في حفلات القرية للاستماع للمطربين. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وانتقل بعدها للقاهرة. بدأ الغنى في عمر 17 سنة، وكان بيردد بعض الأغاني الدعائية في الانتخابات، ومنها ابن العمدة اتشهر بسبب الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح. قدم أول أغنية لي وهي قولوا المأذون البلد. محمد رشدي بيغني بلسان الفلاحين، زع صيته في شمال المحروسة بليالي مولد سيدي إبراهيم الدسوقي وهو لسه صغير، أطلق عليه ابن ثورة 23 يوليو وواحد من المعبرين عنها. بدأ مشواره الغنائي لما قابل أم كلثوم في أحدى حفلاتها الغنائية بمدينة دسوق أثناء مولد إبراهيم الدسوقي، وقدر محمد رشدي أنه يسمعها صوته وهو بيغني، فعجبها صوته وشجعته على الدراسة والغنى، وقدر يقنع والده بضرورة دراسته للموسيقى بعد كلام أم كلثوم. كون محمد رشدي وبليغ حمدي مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ثلاثي فني، وكان بداية انتشار الأغنية الشعبية. كمان غنى أغاني دينية ووطنية في انتصارات حرب أكتوبر، وكان آخر أعماله اللي صورها وحققت نجاح كبير هي أغنية دامت لمين، واللي كان مصاحب ليها نيولوك لمحمد رشدي أبهر كل الناس وقتها. محمد رشدي قدم للغناء العربي أكتر من 600 أغنية بجانب 6 أفلام و30 حلقة إذاعية من السيرة النبوية، إلى جانب ملحمة أدهم الشرقاوي واللي سجلها للإذاعة، وهي واحدة من أهم الملاحم الشعبية المصرية الناجحة. من أشهر أغاني طاير يا هوا، الرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتة أشوفك، تحت الشجر يا وهيبة، ويا ليلى مجان الغالي. أما عن أعماله السينمائية منها المارد، حارة السقايين، عدوية، ست بنات وعريس، السيرك وغيرها. محمد رشدي اتولد 20 يوليو 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قدر انه يسيب تاريخ طويل من الأغاني والموسيقى. اتوفى في 2 مايو 2005 عن عمر بيناهز 77 عام بعد صراع طويل مع المرض، لكن لسه أغانيه وأعماله عايشة معانا لحد النهارده.

كانت هذه غنية من غنيات محمد رشدي اللي بعت لي تغنيت من قبل عدد كبير من المطربين, وإلى حد اللحظة الغنية هذه مازالت تتداول من قبل كل أو أغلب المطربين في مصر وفي لبنان. الغنية اللي أيضا تعرف بها محمد رشدي غنية أخرى اسمها عدوية.

عدوية يا صبية ورموش يتشطر، وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط. اسمك عدوية يا صبية ورموش يتشطر، وانا طول عمري غريب في المية بتشال.

0: والله صورتك دي تنفع تزين الجرادي.
1: نكتفي بهذا القدر من أغنية عدوية، لأنه معناها الحقيقة حبيت نعدي ثلاثة أغنيات اللي اختارتهم محمد رشدي، أغنية زادة من الأغنيات الحلوة برشا برشا واللي تستاهل باش تسمعها، أغنية دامت لمين.

11 ليلا في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. غدا الاثنين تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. تتواصل اختبارات دورة المراقبة إلى غاية يوم 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وحددت يوم 3 جويلية كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. إيداع هذه الملفات يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقعها الإلكتروني، وسقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. شهدت السوق ذات المصلحة الوطني ببير القصعة خلال شهر جوان 2026 طفرة في نسق التزود بمختلف منتجات الخضار والغلال وتصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر ماي، كما عرفت الأسعار تراجعا وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. فقد شهدت معدلات أسعار منتجات الخضار والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركة التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% بداية من 1 جويلية، ودعا في بلاغ له اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وقال أنه خصص تطبيقة دي جي جو بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل مجددا الزميل عماد في رحاب النغم.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: بالنغم مع عماد الغوني.
1: يا حبيبي
2: خمسة دقائق بعد الأحداش في بداية الجزء الثاني من سهرة في رحاب النغم الساعة. نحب نحيي المستمعين الكل الأوفياء اللي سهرتنا هذه دون استثناء. ومن بعد نجي على بعض الأسماء اللي رافقونا منذ بداية سهرة في رحاب النغم واللي نحب نقول لهم نفس الإحساس اللي تحسوه تجاهنا راهو نحسوه تجاهكم، ورانا نحبوكم برشا برشا، ورانا أوفياء أيضا لبعض اقتراحاتكم. صحيح لبيت بعض الاقتراحات، وصحيح أيضا ما لبيتش بعض الاقتراحات، لأنه شفتها أنها تتماشى مع برامج صباحية، برامج ربما مسائية، لأنه ثم غناء، يعني حسب رأيي نجم يكون غالط، راهو ثم غناء الحقيقة إيماني أنه مش متاع صباح، وثم غناء زادة مش متاع ليل. ثم أغاني اللي فيها الريتم القوي برشا، الريتم يعني التكنو والراب وكجو ذاك، الحقيقة ما نجمش نعديه في سهرة من سهرات في رحاب النغم. عنده أماكنه، عنده فضاءاته، عنده زادة الإذاعات متاعه، لهناك يقول عنده إذاعات، ومش معناها ننتقد في الإذاعات الأخرى، لكن كل حد وجو، كل إذاعة وجوها. نحن لهنا في إذاعة المنستير استنسنا بنوعية معينة من الأغاني، بوم مش لغة راقية وغيره، لكن ثم منهج معين مشاو عليه أسلافنا، الناس اللي أسست الإذاعة هذه. لأنه أنتم ما تعرفوا في فترة من الفترات أنه إذاعة المنستير كانت تخصص حيز زمني هام جدا للبرامج الثقافية والفنية، وإلى حد الآن مازالت بعض العناوين رمز من رموز إذاعتنا. قوس ونغلقه. فبالتالي سامحوني بعض المستمعين اللي قدموا بعض الاقتراحات الحقيقة اللي ما تتمشيش مع سهرتنا. غدوة ترجع البكالوريا، غدوة ترجع البكالوريا الكنترول، يسميوها دورة الأبطال، مش مشكل نسميوها دورة الأبطال، وربي نجحهم اللي قعدوا كنترول. وأكيد حتى الموش باش ينجح ماهيش نهاية الدنيا، القراية صحيح والشهادة صحيح تحل بيبان، لكن راهو العقل والمخ والإقدام والشجاعة خاصة يحلوا برشا بيبان أخرى، وربما حتى أكثر من أبواب اللي تحلها شهادة البكالوريا. وأياتها معناها عباد اللي ما شاء الله عليهم خاذوا طرق أخرى غير العلم وغير التدريس، وناجحين في حياتهم ماديا ومعنويا واللي تتصوروا أنتوما. فبالتالي باب من الأبواب اللي إن شاء الله يتحل في وجوه الناس اللي قاعدت للكنترول، وإن شاء الله ربي يفرحهم ويفرح العائلات الكل. نحن التوينسة بشكل عام ديما أفراحنا ما تنجم تكون كان بالمزود، فبالتالي إن شاء الله فيل هدي حبوبة اليوم يكون فيل حلو على الجماعة متاع الكنترول في البكالوريا. هدي حبوبة اللي كما قلت باش نخصص له في سهرة صدى الأوتار حصة كاملة، ونتمنى أن يكون معانا الهادي حبوبة في السهرة اللي باش نخدموها عليه إن شاء الله. الهادي حبوبة اللي هو رمز من رموز الأغنية الشعبية التونسية، أو خليني نقول رائد المزود التونسي، جدي بيان رائد المزود التونسي، ما قلتش للقصبة للزكرة لحاجة أخرى. حبوبة من الناس اللي فترة من الفترات كان المزود في تونس ممجوج غير مقبول هكا، طبعا يتعدى في عروساتنا وفروحاتنا وكل، لكن معناها تلقانا. فبالتالي الهادي حبوبة دخلوا بالسيف بين ظفرين، لأنه في فترة من الفترات حتى السلطة السياسية كانت غير راضية أنه المزود يدخل التلفزة والإذاعة التونسية. الهادي حبوبة بذكاه بخدمته رجع واعطى حق الآلة الشعبية هذية وحق الفن الشعبي، واللي قاعدين يتعدي وتوا في الإذاعات والتلفز أكيد فضل الهدي حبوبة عليهم كبير برشا. الهدي حبوبة اللي عمل أول استوانة في حياته عام 1967، ما كانش من الانتاج متاعو، بل كانت مجموعة من الأغاني التراثية اللي غناها بالمزود الذي حبوبة. هز الأغنية الشعبية التونسية بين ظفرين اللي تقوم على أساس المزود، هزها إلى عدد كبير من الأقطار في العالم. الفن الشعبي تسمعه راهو في أمريكا، تسمعها في الصين، تسمعها في برشة برشة أبقايع من أنحاء العالم. الهدي حبوبة بعد ما عمل أول كاسات ليه عام 67 واللي هي كما قلت معناها كوكتيل متاع أغاني شعبية، انطلق في نهجه اللي حبه اللي ضرب عليه واللي دفع عليه، وعمل برشة برشة برشة أغاني أكيد تعرفوهم مع بعضنا باش نستمتعوا بالجو التونسي الأصيل بصوت الهدي حبوبة، ونبدأ بغنية تيحي لتالي. أكيد كلكم تذكروا أن الأغنية هذه من مشروع فني ممتاز جدا كان فيه سمير العقربي الأساس، مشروع النوبة في بداية التسعينات واللي كان منطلق لتجديد العهد مع الفن الشعبي في تونس.

ويبقى حبوبة ديما نجم الأغنية الشعبية التونسية، ما نقولش الأوحد لكن نقول الرائد والأول. باش نبقاو في جونا التونسي في آخر سهرة من سهرات في رحاب نغم، لكن باش نمشي وكما قلت في الحصة للتراث، التراث متاعنا الحلو اللي فيه مجموعة كبيرة من الدرر الفنية واللي تربط التونسي أساساً علاقة حميمية حلوة برشا بنوعية الأغاني هذية، واللي في كل مرة في كل عام تقريبا الأغاني هذية يتم توزيعها من جديد، لدرجة أنه ثم برشا يعني مهتمين بالآي آي خدموا عليها، خذوا الأغاني هذية ثم دخلوا عليها الذكاء الاصطناعي. بون خرجت حاجات، خرجت حاجات، لكن أعتقد أنه الفن رغم تتذكروا برشا في سهرة من السهرات الموسيقية كنت خصصتها للموسيقى والذكاء الاصطناعي، وسمعنا جورج وسوف جاز. بون وقتها ما حبيش سمعكم أم كلثوم، خفت منكم. سمعنا هني شاكر كان تتذكروا، زادا ريجي، عدينا وقتها مجموعة من الأغاني اللي تخدمت بالذكاء الاصطناعي. لكن أعتقد أنه الفن إذا كان ما فيهش الإحساس متاع الذات البشرية، ما فيش اللمسات متاع الإنسان، أعتقد ما هوش فن، يولي صناعة. إذن باش نبقى في تراثنا التونسي وباش نسمعوا مع بعضنا وحش الصرا في توزيع جديد لعفاف سالم، ثم باش نسمعوا آية دغنوج يعطيها الصحة اللي قدت بالقدية غنية نجوز تكلم، وباش نسمعوا بعد تالي الراحل منذر جبابلي في نار وزادت نريم.

هكا مستمعين الكرام بتراث الكيف نقترب من سهرة الليلة، آخر سهرة من سهرات في رحاب النغم. قبل ما نختم بأمينة فاخت عند مرادي، نحب نشكر المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا واللي تابعونا في سهرات في رحاب النغم. أيضا ما ننساش الزملاء التقنيين اللي الحقيقة ساعات تعبهم بعض الأفكار اللي جي في آخر لحظة. نحب نشكرهم الناس الكل اللي ساهموا في برنامج أو سهرة في رحاب النغم. تحياتي لكم، نلتقي إن شاء الله غدا انطلاقا من 17:00 مساء في منوعة صيفي مع انطلاق البرمجة الإذاعية الصيفية. ختاما لكم أجمل تحيات محمد سيدية، عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنى استغاثة المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. تنطلق اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة انطلاقا من اليوم ولمدة 4 أيام، حيث ستنتهي يوم 2 جويلية، وسيتم التصريح بنتائجها بعد 10 أيام، أي يوم 12 جويلية القادم. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وحددت يوم 3 جويلية كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقع وزارة البيئة الإلكترونية. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا القادم، ودعا في بلاغ له إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. في أخبار العالم، نقلت مواقع أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات. وقالت هذه المصادر الأمريكية أنه سيكون اجتماع يوم غد الثلاثاء في الدوحة عاصمة قطر لحل النزاع بشأن مضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لشحنات النفط من الخليج العربي. الجمهورية اللبنانية يبدو أنها تسير نحو توقيع اتفاقية سلام أو ربما اتفاقية عدم اعتداء مع إسرائيل. الرئاسة اللبنانية قالت أنها تلقت اتصالا من الرئاسة الأمريكية هنأت فيه لبنان على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه الرئيس الأمريكي عن أمله أن تسهم الولايات المتحدة الأمريكية في منع أي خرق للاتفاق. وقال رئيس حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا كلاهما على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، وقال أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من بعض المناطق وتسلمها للجيش اللبناني. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم. وإنها

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال. هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي هي وهي وهي اللي لك

والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني